0: أرابيسك.
1: أرابيسك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: صيف معنا
4: صيف معنا
5: صيف معنا
6: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
7: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
4: جوكم
5: تصيفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحثنا
6: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
8: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
5: صيف معنا.
9: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في صيف معنا. مرحبا بكم على موجة إذاعة الشباب. نتلقاو في صيف معنا كيما كل نهار أربعة بمجموعة الفقرات اللي أكيد تعودتوا بها. عدينا بهم الصيف ومعاهم مع ضيوفنا اللي كل مرة يقدمونا جملة من النصائح وصفات كيفاش نتلهيو بجنينة دارنا. ووداد الوالي تكون حاضرة معنا في آخر فقرة. كبدينا بآخر فقرة احنا وقلنا منذ الأسبوع الفارط اللي اليوم شارب باش نحكيو على الأنواع متاع التربة أنا هي اللي الطينية الجافة جنينة دارك شنو اللي فيها تراب نوعية معناها وكيفاش نتعاملوا معاها باش نجمو نزرعوا فيها. سينا الشيف متاعنا اليوم باش نحكيو على الباتيسري باش نحكيو على الحلو واللي عنده هكا مزيلت الفروحات مزيلت المناسبات واللمات الصغيرة نحكيو على اللمات الصغيرة اللي تنجم تعمل فيهم حلو في الدار إذا كانك أول مرة باش تتعلم باش نختارو ريسيت سهلة تنجم تود بها ضيوفك. ريم زواوي تكون معنا في بدو بتمام فاشن ديزاينر ريم زواوي اللي تعديت معنا قبل حكينا على روب العرايس روب الحضارة اللي توندونس وكل اليوم باش نجاوبو على واحد من أكثر الأسئلة اللي تطرح إذا كان جيتني مناسبة على غرادة منيش قاري حسابي وإلا ما عنديش فلوس وقتها باش نشري ولا باش نكري وعندي حوايج في الدار شنو هو اللي نجم ننسق معاهم أو كيفاش ننسقهم حوايج هذوكم باش يوليو سواري ونجم نحضر بيهم في عرس. سينا الفقرة الأولانية اللي نبدأ بها إن شاء الله بعد شوية هي خذ فرصتك وشاب باش يكون معنا اليوم صاحب مشروع متخرج من مركز تكوين وتدريب مهني تو نحكيو على المشروع متاعو شنو اللي عمل بعد ما تخرج شنو الاختصاص متاعو وكيفاش اختار انه شق طريقه ويتبع الحلم متاعو. نبدأ مع الموسيقى ورجعين بأول فقرة.

0: مرحبا بكم، مازالت الايقاعات على موجتنا في صيف معنا. ان شاء الله صيفكم كله ايقاعات، اجواء، حفلات، سهرات، عروسات، علاش لا؟ ما العروسات، العروسات باهين. كاين شكل اللي الحنا هذوكم كي لازمك تمشي تقوم فيهم بالواجب، هذوكم يقلقوا شويه. بقيها الاجواء جميله وطيبه ومحلياهم عادتنا وتقاليدنا، ان شاء الله فرحين ديما. نبداو ديما مع فقره خذ فرصتك، الفقره اللي نتعرفوا من خلالها على قصه نجاح، سواء لشاب او شابه يزاولوا في تكوينهم في أحد المعاهد أو المراكز القطاعية لتكوين المهني والتدريب، وإلا تخرجوا وبدأوا يشقوا في طريقهم. نبدأوا مع خود فرصتك. اليوم نتعرفوا على كريم الحمروني. كريم اللي هو باش يحكينا على اختصاصه اللي قراه وين قراه، شنو هو اللي خليه يمشي للمركز هذاك، هل هي حلمة تبعها من اللي هو صغير، وإلا كومباس كما نقولوا احنا، خمم فيها مليح ولقى اللي يمشي الغادي يلقى روحه خير ويعمل مشروع اللي كان يحلم به، وإلا مشروع يعرف اللي هو باش يمشي مليح. هذو ما الكل يجاوبنا عليهم. كريم الحمروني مرحبا بيك.
1: مرحبا بكم، صباح النور الناس الكل،
0: نهارك اسعد واحلى ان شاء الله. كريم، اختصاصك شنيا؟
1: تقني ثاني في البرت. انا قريت في المعهد الفلاحي في زراعه القوارض والعنب ببوشريك، موجود في نابل غرومباليا.
0: اي
1: انا صاحب مشروع في تكوين النباتات الطبيه والعطريه.
0: جميل، هذوما الحاجات اللي احنا نحبوهم وياسر قاعدين نتبعوا فيهم وقاعدين نبعدوا على الحاجات اللي مش طبيعيه، ماشيين البيو اكثر، للحاجات اللي تنجم تفيدنا ونجموا حتى كان نزرعوهم في الدار، نقولوا في محبس ولا في جنينه، جنين دارنا الصغيره نجموا نستنفعوا بيهم. كريم، شنو اللي خليك تمشي الاختصاص هذاك؟
1: أنا مشيت الاختصاص هذايا نظرا للتغير المناخ، وعنا مشكلة اللي المناخ نتاعنا والطقس نتاعنا مش يتسخن برشا، وعنا ندرة المياه، معناها ندرة المياه إن الأمطار كتصب تصب في فترة معينة وفيضانات، وبقية العام معناها فما نقص نتاع ماء. نباتات هذوما معناها نجمو نخدموهم في النظام البيولوجي، معناها ما نستعملو لهمش لا أسمدة لا أدوية، ما يضروش البيئة ما يضروش الكائنات. وحبيت معناها نثمنهم، ونظرا للثورة اللي طايرة في العالم، معناها البرودكسيون دي برودوي كوسميتيك 100% ناتيريل، ونستعملوهم في التداوي بالأعشاب، ونستعملوهم في ليزانفيزيون، ويستعملوهم مجموعة لي باتيسيري معناها يصنعوهم في الحلويات.
0: بالضبط.
1: ومشروع ايكولوجي، معناها ما يتحقوش برشا لهوا، ما يتحقوش ماء، كمية كبيرة نتاع ماء، وحتى كان الماء مالح، خاصة احنا عندنا مشكلتنا خاصة لهنا في الكابون، الكمية نتاع الماء شوية اللي عندنا وماشية والملوحة تطلع معناها. أنا حبيت على مشروع أنه معناها نظرا للشانجمون كليماتيك، معناها مش نعمل مشروع أنا، معناها أول حاجة أنا غرامي ومعروفة بها الريجيون تاعنا، معناها نابل تقطير الزهر والعطرشية والنباتات الضمة، وهم نباتات معناها النجم، وفما حتى طلب معناها للتصدير نتاعهم.
0: فأنت قلت علاش ما نلمهمش الكل، معناها منه بيئة ومنه نواكبوا التغيرات المناخية ونعرف كيفاش نتعاملوا معاها، منه نقرأ حاجة ونجم من خلالها نعم مشروع يمشي والبيئة اللي نعيش فيها وحاجة ماشية في السوق.
1: أكيد
0: ما عندها مش تولدت في عائله فلاحيه وعندكم ارض وقلت نواصل.
1: لا انا احنا عائله فلاحيه وكل العائله راه ما شجعونيش على الفلاحه، بس خاطر برشا صعوبات وبرشا فما برشا صعوبات راه دومين الفلاحه.
0: اي
1: المناخ ويلزمك عندك معناها دي مويان باش تخدم وكل، وكي تبدا في مساحه صغيره ما تنجمش معناها تنتج وتكون عائله وكل، فهمت؟ انا خذيت معناها المعلومات هذيك الكل ودرست المشروع انه معناها اللي يمشي في مساحه صغيره في ظروف بسيطه معناها نجم ننتج ونجم معناها نعمل بروجي، ومعناها في مساحه صغيره وفي شويه ماء وفي شويه وقت ننجو.
0: فكره اي فكره ياسر حلوه، وسورتو اللي انت حتى كان ما لقيتش تشجيع خذيت بعين الاعتبار النصايح اللي قدمتها العائله وعملتك الملائمه مع المناخ ومع ندره المياه وغيره، وعملت كمان المشروع نتاعك. اتو نرجع بعد شويه نحكيوا على المشروع، اما اعطيني الى اي مدى فادك انك قريت الاختصاص هذاك؟
1: والله العظيم فادني، معناها باش الواحد يعمل بروجي وحده ويكون مستقل، معناها وهي القراية هي معناها هي النوتيون دو باز، معناها باش تاخو
0: اي ما هو سامحني كريم يقول قايل انت من عائلة فلاحية، معناها عندك فكرة على الارض، عندك فكرة على الماء، عندك فكرة كيفاش تزرع وكيفاش تتلهي، شنو اللي اضاف لك المركز وقت اللي قريت؟
1: الامور العلميه لي كونتاكت، معناها نتاع معناها الفلاحه العصريه، معناها الشيء اللي زادته لي، معناها الفورماسيون اللي عملتها اني ندخل في كنا في الفلاحه التقليديه، معناها وليت في الفلاحه العصريه، نستعمل الذكاء الاصطناعي، نستعمل ندخل كيفاش نلوج على معلومه، معناها مش كيما قبل هكاك ندخل ماني فاهم حتى شيء. عندي معناها دي انجينيور نسالهم كي نوح معناها اللي قريت عندهم يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، نعرف منين ناخذ المعلومه، فهمت؟ وهم وضحت الرؤيه معناها كقرينا، خاطر نحن معناها الاختصاص البستنه نتاعنا فما الخضره، فما الازهر المثمرة هو القوارص والعنب اللي موجودين في الكابون، فما نباتات الزينه، وكل انا وضحت الصوره عندي، معناها انا شو نحب، معناها نظرا للظروف اللي عندي والتغير المناخ.
0: باش ما مشيتش للقوارص على خاطر يحب لهم برشا ماء؟
1: برشا ماء، وفيهم مشكلة معناها نستعملوا برشا أسمدة وبرشا أدوية وفما منافسة كبيرة، وفما مشكلة عنا فيروس اللي يضرب في القوارص فجأة، معناها الثانية نتاعك تكون لابس عليها يضرب فيروس هكا تراسي اللي كتقلع ويلزم مساحات كبيرة باش تنطش.
0: معناها المشروع نتاعك حتى في مساحة صغيرة ينجم
1: أنا المشروع نتاعي في هكتار، معناها
0: اي ما شاء
1: الله. اي شنو اللي نزرع وما عنديش ماء كبير، انا كميه نتاع ماء صغيره، معناها كان جيت باش نزرع قوارص
0: اي
1: ما عايشنيش انا، معناها كشاب وحدي معناها ما نجمش ننتج، معناها بالكميه الماء كميه الماء شويه اللي عندي هذيك باش ننتج قوارص.
0: باش في الهكتار اللي عندك ربي يبارك لك فيه ان شاء الله ويولي هكتارات، العطر شيء شفناها في تصاورك، وشنو فما اخر نباتات عطريه وطبيه قلت لي؟
1: انا معناها هي الكولتير برانسيبال اللي معروفه بها الريجون تاعنا هي العطشيه، هي نشير قرط فيوب هي البلاصه تاعنا، نزرع الورد الدمشقي اذا كان تاع التقطير.
0: اي
1: عندي خزامه، عندي كليل، عندي طرنجيه، ونخدم منهم حتى مشاتل معناها، ونزرع للفلاحه معناها اللي تحب تستثمر في النباتات الطبيه والعطريه، زرع حتى مشاريع معناها كبار عند فلاحه.
0: اي
1: عندهم لي مويا ويحبوا يستثمروا في معناها في النباتات الطبيه والعطريه، انا معناها نزرع لهم ونطويها لهم ونوصل لهم البروجي معناها اللي يكملوا معناها يحبوا يبيعوا للمعامل، والا يقطروا على رواحهم ويصدروا معناها يقطروا ويخرجوا الزيت الاساسي والماء المقطر، والا يجففوهم معناها يخرجوهم يعملوا ديزانفيزيون، معناها نخدم لهم معناها فهمت، نخدم بروجي معناها نخدم تشتيل زراعه في الحقول، عندي قطار ونقطر حتى انا معناها قطار عصري أما نقطروا بالطريقة التقليدية، عندي باش فيس اللي سوشيال ميديا معناها باش فيسبوك وتيك توك وانستغرام وكل
0: عندك الماركتينغ
1: ونبيع على الانترنت.
0: ايه ممتاز، قديش عندك من اللي بدا المشروع؟
1: الماركة نتاعنا اسمها لي فلور دو كابون.
0: ايه ممتاز، وقديش عنده المشروع من اللي بدا؟
1: والله المشروع بدا وانا نقرا حتي ونتيح ونقوم ونجرب وبريسك من 2021 هكاك 5 سنين.
0: محلاه هذيك نطيح ونقوم ما نسلمش وما نأيسش ومواصل ان شاء الله وبالنجاح والتوفيق، وان شاء الله نشوفوك كما انت تتمنى، والمساحه اللي حكيت عليها ان شاء الله تتضاعف، ومحلاها وقت اللي واحد يلقى روحه في وسط الخضار اللي هو عرق عليه تعب عليه وقرا على خاطره، يشوفه من بعد مقطر ولا تاخذوا شركات وكل هذاك هو الثمار المجهود نتاعك. نتمنوا لك برشا برشا حظ وبرشا خير ونجاح وتألق. وكريم الحمروني واحد من الشباب اللي يقتدى بفكرته وتجربته أكيد، والطموح متاعه وحلمته اللي مشي معاها وبيها، وإن شاء الله بشي يكمل القدام. شكرا لك كريم الحمروني، إن شاء الله نعاودوا نتلقاو على موجات إذاعة الشباب في حديث آخر عن هذا المشروع وهو مازال يتطور ويكبر. شكرا لك أنك كنت معنا وكنت مثال برشا شباب يسمعوا فينا، ديما نسمعوا على عزوف الشباب على الفلاحة على خاطر وعلى خاطر الأخاء والأسباب كل سميهم لكم كريم، وقالكم رغم صعوبات هذيك إلا أني تجاوزتهم، وبيان سور عمل دراسة باهية للمشروع متاعو والحمد لله هاوكا يخدم ولاباس. هذا يا كريم الحمروني اللي عنده مشروع فلاحي يزرع في النباتات العطرية والطبية، وحكينا حتى على الاستعمالات متاعهم. وصلنا مع كريم وقصة نجاحه لموعد موجز الأخبار متاع 10:30، وراجعين مازلنا موصلين معاكم في صيف معنا.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

إذاعة شباب من تونس.

لا 11 غير با. مرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا تلتقطوا موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بالجميع في صيف معانا، مازلنا مصيفين حتى وحنا في 19 وتعليش نقول فيه كلمة ذي للناس اللي استنوا في صفاق تشوفة. فما ناس يحبوا ما يحبوش السخانة، فما ناس كون جيتهم وفات وقلوبهم توجعهم وقت اللي يشوفوا غيرهم ماشي البحر، وفما سمعت حتى اللي قال هي خرجت الميدوز، خرجت الميدوز في حريقة في البحر، معناها أي ما عادش تعوموا. نحب نعلمكم اللي الحريقة اللي قاعدة تدور هذه مات حريقة مسالمة نعرفوها وتعرفنا، وما تحرقش وما تلدغش وما توجعش ومزيانة محليها، يسميوها بالفرنسي أوفو بلا. اي ترى فوق تدروا كأنها فص عظمة بالمجد في البلا، تلقاوها في برشا شواطئ. شخصيا شفتها وما قربت ليش، معناها تنجموا تعوموا وتكملوا صيفكم على رواحكم، واللي عندهم لا روسيت والخرجات والسهريات ويحبوا يعرفوا شنو يلبسوا يتابعونا توت سويت.

0: في الفقرة هذه تعودنا يكون معنا أخصائيات في الاكسسوار في الموضة في كل ما له علاقة بسهريتنا كما كنا نحكي. واليوم حبيت نخرج وحكينا احنا قبل مع الفاشن ديزاينر ريم زواوي على لبسة العروسة روب العرايس والكساوي واللوتية وحتى الحذارة، حكينا على لي توندونس. اليوم قلنا مش نحكيوا على اللي جيتهم حفلة ولا سهرية ولا عرس على غرادة وفي الدار ما عنديش سواري، ما نحبش نكسب انا قطعه نحطها وهي بيده نقعد ماشي بها ديما هاكا نمشي نكري وقت اللي يبدا عندي فرح حد قريب وما نقعدش نشري. باغ كونتر فما ناس عندهم نفس القطعه ينجموا يخرجوا بها كل يوم وتنجم القطعه هذيك يخرجوا بها السهريه، كيفاش تولي سواري القطعه هذيك؟ فمشينا لاخصائيتنا في هذا المجال ريم زواوي باش تنصحنا. مرحبا بك ريم. نهارك أسعد الأيام وشكرا لك على حضورك معنا ديما تاخو بخطرنا خطر المستمعين. أي عايشك اللي يحبوا ياخذوا من خبرتك وتجربتك أكيد. بيه شكون ما عندهاش روبا كحلة يوني في الدار عن
1: اكزاكتومون
0: لا بتيت روب نوار هذيك كيفاش تولي سواري؟
1: هذيك كيفاش تولي سواري؟ هذيك باللي زاكسسوار تولي اعز روبا واحلى روبا تخدم على زاكسسوار.
0: باش لي زاكسسوار معناها هل لي بوكل دوغي نلبسوا حاجه هكا شعشوعي كبار كوليي سانتور كلي طالعين موضه توا كلهم واحد ببوش ويلمعوا كل
1: اي تبدا حاجه مزيانه وتولي هي بانفور في اللوك الكل.
0: داكوغ
1: تعرف قد شعرها بالقدي تعلم زين فهمت ديما لابتيت نواغ لابتيت روب نواغ هذيك اللي تمشي لك مع كل شيء
0: هيك هيك بيدها معناها
1: اللي تحب حاجه سواغي انت تبدلها بلي اكسسوار شدت الشعر مع الطالون
0: معناها مع شعر بوكلي وسبيدري ابيض نجم نخرج بها كل يوم
1: اكزاكتومون
0: مع لما
1: على روحك
0: مع مشطه باهيه وطالون
1: شينيون مزيان دي اكسسوار هكا ظاهرين حاجه مزيانه وطالون في الساقين تمشي تظهر بها
0: مبيه تري بيان. شفنا حاجه توندونس سنه هي الفولار الساتان اللي يعملوها على كانها سانتور كما الحزام
1: صحيح بوريت انا بيرسونيلمون ما حبيتش برشا ليدي اما هكا فاز حلوه كي اوز شكون مثلا بنيه كي اوز لازم تعملها
0: بيان سور ما تمشيش على مورفولوجي الكل
1: صحيتك اي خاطر مثلا وحده تبدا ما شاء الله عريضه باش تتعرضها
0: اكزاكتومون وما تجيش سواري زيدا ولا تجي إذا كانها مثلا تبدأ كروشي فيها عدس حاجة
1: أنا ما نحبذهاش برشا الحق كيكة تولي باش تفتحها باش تعبد تفتحها دونك ما نحبذهاش برشا الحق
0: باش
1: هذيا في الرقبة حاجة مزيانة في الرقبة هكا ضخم برشا اللوك أي أما هكا في التايمة أنا ما حبيتهاش بيرسونيلمون راه إذا لازم تي أنا
0: بي اسكو لي بوليغو ريم رجعوا موضه لي بوليغو اللي ما يعرفهمش لابتيت جيلي تبدا تكون كروشي ولا جين ولا فيها دي بيرل ولا حاجه اللي تجي مع روبا بروتيل بوغ ايفيتي البروتيل تعمل
1: مثلا تحب تستر هكا يعني تنجم بون هما راجعين موضه ما انا زاده ما نحبهمش برشا ربي ما نعرفش يطيحوا هكا من قيمه القطعه
0: بيه اذا كانها تكون موسلين مثلا تجي تولي سواري مع الروبه اللي نحكيو عليها
1: نحب لي زاكسسوار تخدم على لي زاكسسوار بشي حاجه مزيانه برشا تلبس كولي هكا كبيره مزيانه حلوه تولي هي بوان فور في اللوك الكل
0: بيه فما سؤال زاده جينا على الجي فما الجينات قاعدين نشوفوا فيهم معبين باللي بيرل والستراس وكل لي فيست هذوكم اللي بداو ياسر شارجي يتلبسوا في مناسبه
1: والله كي تخدم على الفوق يبدا حاجه مزيانه ينجم يشيلها مع طالون وصدي بون في مناسبه
0: معناها نفس الروبه اللي نحكيو عليها
1: هكا في بلاصه اي حاجه حلوه مزيانه ماشي العرس ما يجيش في عرس
0: فوالا هذه النقطه اللي حبيتك توضحها انه اذا كان عندك
1: جين في العرس ما تجيش مش حلوه جمله ماشي تظهر ماشي حاجه سهريه حكايه حاجه حلوه مع طالون مع توك يبدا مزيان حلو فهمت
0: دونك هذوك نمشيو بهم لسهريه، عندك عشاء، عندك خارجه خارجه تحوس ماشي البلاصه اوكي
1: حاجه مش سهريه نتاع عرس.
0: اي مش
1: عرس مثلا ما عنديش وما نجمش وما نقدرش لا بتيت فوب نوار اللي موجوده في الدريسينغ تاع بنات الكل
0: بي
1: هذيك انا ما تقمعها لي زاكسسوار نسمع سالون مزيان نعمل شعري حاجه مزيانه ويفي ولا نعمل شينيون يبدا دوك محليهم مزيان ومضخم.
0: بي احنا حكينا على لابسيت غوب نواخ، اسكو كي نعوضها بلون اخر تبدا عندي روبا اوني حمراء ولا بيضاء ولا ولا زرقاء، كيف كيف نجم تمشي سواري ولا ديما يقعد لك حل هو سيد الالوان؟
1: هو سيد الالوان لو دي كولور ما نحكيوش فيها الموضوع هذا، اما زادت نجم عندها روبا بيضاء تنجم تنسق معها دي زاكسسوار مزيانين طالون مزيان فم بوشيت تبدا حلوه في اليد.
0: بي عندك الارجون والدوري مع شنو يجيو؟ معناها النوار يجي معاها الارجون خير ولا الدوري خير ولا الكويفر؟
1: هما الزوز يجيو اما الاكثريه الدوري، الدوري يمشي حلو برشا مع النوار. عندك البلوغوا يمشي معاه الارجون.
0: اي البلون
1: البلون البلون يمشي معاه الدوري.
0: بي الالوان نسالك على الالوان لي زاكسيسوار اللي فيهم الوان كيما اللي شفناهم برشا معناها اللي بكل دوغي اللي فيهم الروز والفير والبلو وفيهم دي بيرل وكل هذوكم يجيو في سهريه والا زاده نتاع كل يوم؟
1: فدي بوينت يقول قطعه راه وانت والاكسسوار فما اللي يجي تبدا حاجه اوني تبدا حاجه اوني ما فيها حتى لون اخر يعني ينجموا يمشيو وديما نحبذ يبدا حتى الاكسسوار يبدا اوني في سيغ في حاجه مش برشا الوان تقبل العينين فهمت يعني برشا ديتاي كي تخزر اللوك فاينل دي لوك تحس روحك برشا ديتاي تقلق العين ديما نخدموا على البوان فور مثلا الاكسسوار هو البوان فور الروبا بوان فور فهمت شنو هي يعني حاجه هي اللي تاتيري لاتونسيون وتقعد تخزر لها مش برشا حاجات برشا ديتاي انت تتخبل عينيك.
0: باش سؤال اخير ريم كثرت عليك بالاسئله دار لي يعيشك على باش نرجع للمورفولوجي فما اللي يقول لك نلبس لارج وامبل وكل باش نغطي عندي ديفويت في بني باش نغطيهم وفما اللي يقول لك لا العكس نلبس سيري باش تختفي الكرش مثلا تتكبس تختفي
1: احنا عندنا كلمه نقولوها ليه وليهو
0: ليه وليهو
1: يبدا حاجه اونبل على الاخر ولا تبدا سيغان على الاخر سيغان مش تخرج لك العور الكل واونبل جدك تزيد تعرف
0: باهي مالا لهنا نخدموا على نمشيو لوجو على خامه القماش اذا كان كل الرزين اللي ما يفيش اذا كان بصحتها اللي باش تلبس
1: الحاجه بالتيول برشا اللي كي تبدا هي ما شاء الله فهمت الحاجه هذيك اللي تحط هي كي تاخذ من الريح تحس حاجه عرضتها حاجه مش نورمال الكوب نتاع القطعه زاده
0: معناها فينا الماء ريم مش لازمنا نتبعوا الموضه في كل شيء ولا نتبعوا معناتها انت فاشن ديزاينر بتاع روحك كي تقف قدام المرايه تعرف
1: سكيتو صحيتك شنو اللي واتيك اللي واتي بدني انا نلبسه حاجه طالعه يعني طندونس العباد كلها تلبس فيها كل شيء اما ما تواتينيش ما نلبسيش
0: فوالا فوالا
1: يعني انت فاشن ديزاينر روحك صحيتك تاخذ قدام المرايه انا القطعه هذه طالعه العباد كلها لبستها وشوفها حلوة على الناس الاخرى علي انا ما واتتنيش دونك ما نلبسيش
0: معناها اذا كان مانس بنوته تكون مانس تحب تعمل فازه ديكا نتاع الفولار ساتان وكل مويتيتك صحه وفرحه اما تكون عندك وزن زائد وتعملها وقيد على الموضه
1: صحيتك ما تعمليش ما صحه ما تعمليش
0: اي بالضبط
1: انه تنزل الفازه ديكا تعملها في رقبتها تعملها في السكامه نتاعها
0: في شعارها
1: عرفت على فاز اما ما نعورش برشا
0: باهي اوكي جي زادة في الشعر هي اذا كان عامله دي بلون كليز ولا ويفي شعرك وكل
1: اي دي حلوه برشا زادة في الشعر انا في التاي انا ما حبيتهاش ما حنحبذهاش الحق
0: باهي هاكا نصائح للناس اللي يحبوا يتبعوا الموضه اللي توندونس نعملها توندونس نلبسها
1: بس راهو بتي تاي راهو تمشي معاها راهو مزيانه وحلوه هاكي كيفاش نطقها
0: باهي الكروشي مازال مازال دارج
1: مازال الكروشي في الديساك مازال الكروشي مازال
0: بي في
1: البوليرو زاد عاملينهم بالكروشي مازال
0: بي البوليرو مع انا مورفولوجي يمشي ريم
1: كيفاش
0: البوليرو مع انا مورفولوجي يمشي
1: مين والله مع التيت تاي زاد راهو مع تبدا هكا تبكى ما شاء الله باش تجي تعرضها من الفوق
0: هذا اللي لاحظته بالضبط. تزيد تعرض من الفوق
1: ميرتي تاي تنجم تلبسها مزيانه هكا تعمل الهدوك مزيانه يجي حلو وكروشي زيد محليها برشا نشوف فيهم انا مزيانين. اما تبدا هكا ما شاء الله بصحتها باش تلبسها باش تزيد تعرضها.
0: هنا نلاحظوا اللي ضعاف معناها عندهم شواء اكثر في اللبسه وينجموا يمشوا مع الموضه قد ما يحبوا.
1: حتى احنا محلينا راه اوكي مليانين ومحلينا وتمشي معنا الموضه.
0: اي معناتها احنا لازمنا نتبعوا الموضه ولا نتبعوا كان اللي يمشي مع بدنا مش لازم نحطوها كوتي الموضه. حاجه مزيانه انا عجبتني و ويز
1: يعني قلت لك انت بدنك هو اللي يحكم فيك. انا حاجه هذه تريتيني نلبسها ما تريتينيش مش على خاطرها هي موضه انا نلبسها فهمت بسوالي حتى على العين تبدا مش حلوه.
0: وبالنسبه يعني للالوان
1: مريتي هي اللي تحكم فيك
0: ديما. كل مره نقول لك اخر سؤال ومن بعد يجيني سؤال اخر بالنسبه للالوان. لازم اللي بصحتهم لازم ديما يلبسوا الغامق؟
1: لا مش فورسيمون. أنا قلت لك فما دي ديكوب اللي ما تسلقش هكايا اللي تغطي لك الحاجه اللي ما تحبهاش تبين مش فورسيمون يمشيو كان الغامق. لا عليه
0: معناها انا نجم نلبس الابيض
1: كولور محليهم وتعرفي تلبس الالوان فما بلايز ما لبسوا فيها الوان قويه اللي بتطيري العينين تمشي لها ديريكت تشوف اللي هي حاجه فهم كيفاش.
0: العين هي اللي تبعي دونك نمشي وما تبعش الالوان مش ديما اكحل اكحل اكحل اكحل بلومارين مارون على خاطر يضعف
1: لا تلبس الوان وتشيخ بالالوان اما جست تعرف كيفاش نسقهم كتهاو
0: تعرف كيفاش نسقهم وتعرف كيفاش تختار
1: الكول تعرف حاجه غامقه كلها اشارة صغير هكا في ديكولور مزيانين يحيي لك اللوك
0: مي هذه من ليزاستوس اللي نجموا نعتمدوهم. شكرا على جملة النصائح بالجملة النصائح اليوم. ريم زواوي مسممة الأزياء اللي ديما تقدم لنا نصائح باش نكونوا ديما مزيانين في عين نرويحنا وفي عينين الناس. وديما نقولوا كل واحدة فينا مزيانة مهما لبست مهما بدلت لونت ديما تطلع مزيانة. جوست تختار اللي وتيك باش يطلعك مزيانة أكثر سينو كلنا مزيانين. شكرا لك ريم زواوي يعطيك الصحة وإن شاء الله نتلقاو في عدد آخر ونصائح أخرى جمالية.

0: تشحدش. مرحبا بكم مستمعينا، اهلا وسهلا بالجميع ديما على موجات اذاعه الشباب، ديما تسمعوا موسيقى. هذه اجواءنا الصيفيه وحتى فقراتنا هي صيفيه بالاساس. ذيك علاش باش نمشيو مع الشيف سلوى داعي نحكيو على حاجه مش جديده، كليتوها قبل اما مش ديما نعملوها في الدار، خاطر مش الناس كل عندها الرسيت الصحيحه.
1: في ميزون
0: ارحبوا بسلوى. مرحبا بك سلوى داعي.
2: عسلام، صباح النور.
0: نهارك زين، نهارك اسعد الايام ان شاء الله. سلوى نحكي ونتعرف عليك قبل. سلوى مغرومة بالباتيسري ومهنة بعد الغرام، ولت مهنة هكا ولا؟
2: وي كيكا بالضبط، بعد ما كنت مهنة ولت غرام نحط فيها جهدي الكل بخد الطب.
0: جهدك والتوش متاعك ديما عندك التوش اللي تميزك. اي الغرام هذايا يبدا ديما من الدار، ديما من الام، ديما نحب نعمل حاجه في الدار، مره تصيب مره تخيب، حتى اللي وليت تحب تعرف لي زاستوس والحاجات الصحيحه اللي تتبعهم باش تخدم بالقدا تطلع لك ناجحه.
2: اي من الاول هكاك معناها بدات غرام من الاول، نحب نعمل حاجه حلوه في الدار مغرومه هكا بشوي بشوي، وبديت بعد نقرا هكا دي فورماسيون اون ليني، وقريت عامين في سنتر لهنا في تبرقة. الحمد لله معنا صاي وصلت مرحلة باهية ان شاء الله. مازال
0: تنجم تتعلم حاجات جديدة، واحنا منفتحين ولينا على مطابخ العالم، ولو حتى الناس يطلبوا مكلات من برا. في الباتيسري ديما يقولوا باتيسري مش سهله، على خاطر لي زانغريديون معناتها الميزان مهم برشا. اي
2: لازم يكونوا مضبوطين،
0: الميزان لازم يكون مضبوط، ف
2: الريسيت لازم يكونوا معناها مضبوطين بالبيت.
0: اكل الريسيت سلوى نتاع كيس معناتها نفس الكيس تعمل منه كل شيء، ولا تنجح ديما، والا لازم يكون عندك ميزان خاطر تم 40 جرام؟
2: لا مش ديما تنجح، لا كل رسيت واللي زانغريديون تاعها والفوا والميزان وكل كل حاجه عندها حاجتها.
0: ما ندخلوش فيها عينك ميزانك؟
2: لا مش كيك نتاعنا العربي.
0: اي كلي ظهرت لي كينها شي حشويه، خلينا نزيدها ترفع لي
2: صحيت. لا توا معناها الباستريم مودرن كل شيء بالميزان.
0: الميزان ماهوش غالي، اي واحدة ربة بيت ولا حتى شباب مغرومين بالتطيب ينجم ياخذ ميزان ويخدم على روحه ويتبع لي غوسات صحاح.
2: مش غالي الميزان.
0: لي غوسات الزمنيين المعروفين بهم التوينسا قاعدة تدخل عليهم حاجات جديدة، والا لا كيما اليوم انت اخترت انك تقدم لنا ليدات فارسي هي معروفة معناتها حاجة تونسية من قبل، اللي دخل فيها جديد هل هو إبداع من الشيفية من لي باتيسيي، وإلا جست في الجمالية هكا ولينا نزينوا أكثر وكهو؟
2: لا تسمى مثلا توليدات فارسير فيزيتي تزيدها حاجات باش تبننها، نخلوا القاعدة ونزيدوا حاجات باش تولي أبن.
0: انا ديما يمشي في بالي اللي دات فارسي ناخذ كعبه الدقله ننظفها هذيك بالزبده تمشي لرمضان، و سينو باش يعملوا فيها البات نتاع اللوز كيما نعملوا كعبر اللوز هكا. هاو
2: اللي تطور بالباهي.
0: هاي باهي، هاي نبداو
2: باهي. عندك الدات فارسي ريفيزيتي اللي فيها الكروكون. الكروكون هو حاجه معناها كروكون كروسيون، كي تاكلها تحس فما حاجه تتقرمش.
0: تقرميشه اي
2: صحيح، تزيدك بنا
0: باه.
2: الحصير تاخذ كيلو نص دقله.
0: اي
2: نظفهم بالباهي، ما تخليهاش هكاك، بيان سير الدقله فيها غبره فيها حاجات تمسها اي حكايه.
0: اي
2: نظفها ببابي سيرفييت بمنديله هكا، معناها المهم حاجه نظيفه.
0: اي
2: نحي لها النويو
0: باه،
2: تاخذ معاها 200 غرام كروكون فرامبواز سيترون، كل واحد والجو اللي يحب عليها. ما عندكش الكروكون هذا وما بحذكش شكون يبيع، لازم تاخذ باكو في ذاك سيجار وتعمل معاه شوكولاتة غايبة. حطه من الأول في كعبة تمر. دو كوتي. اي هذي باش تعطيك هذا تحب تنحيها راهو تنحيها مش مشكل. هذي دو كوتي. دو كوتي الأخرى. تاخو اللون الأبيض وتعمل معاه شحور سبيسيال اللي هو.
0: اي.
2: قد الماء قد الجليكوز قد الفوندو. نطيبوه على 107 درجة. بالترمومتر.
0: باهي عاود هالي هذه ظاهرة صعيبة شوي. جلوكوز
2: مش الكروكو الشحور سبيسيال
0: اي شحور
2: هو يخلي لك كعبة تتمر كعبة تدفر فيه تدوم معاك حتىكش لستة شهور بيان سور كي تبدا في بواس مسكرة في الكونديلاتور تشهر تجبد تاكل
0: باهي ولا يبدا بيه. عندي كلمة ولا مناسبة ونجم نحضرهم على قبل
2: صحيح صحيح موجود عندك تجبد تخليها تاخذ وقتها تذوب وتقدمها كيف ما هي مدة 6 شهور هذايا بشهور سبيسيال
0: اللي هو
2: معناها الجليكوز الفوندون والماء
0: وشنو هو الفوندون؟
2: يتباع عند
0: اللي يبيعوا باهي داكور
2: المواد نتاع لي باتشري
0: باهي تفهم
2: تاخذ باغ اكزومبل 200 غرام جليكوز 200 غرام فوندون 200 غرام ماء طيبهم على نار 107 درجة بيان سور يبدا عندك ترمومتر
0: باهي ترمومتر سبيسيال مش وش تجبدو نتاع البيبي
2: نتاع الحلو
0: اي نتاع الحلو
2: لا مش نتاع الحلو
0: باهي
2: حسيرو تخليه يبرد من بعد تالي تشد الكونتيتي نتاع اللوز نتاعك 700 غرام اللي هما باش يكملوا لك كيلو ونص تخدمهم بالباهي ما تعجنهمش تحلهم تلمهم بيديك وبعد تحلها بكف بيديك مش تعجن مش ما يطيبش الزيت
0: باهي استوس مهمة
2: ما تعجنش تلم بصوابعك وبعد تالي بالكف هكاك تعجنها شوي باش تنحى تولي ليس الباس
0: باهي
2: من بعد نجو نشدو ونعملو ديبودا على كوب كعبة تمر
0: اي
2: بكل كعبة تمر نحطو فيها ما يلزمها مزير متاع البودان يلزمها
0: يلزمها تبقى محلولة معناها نحط كونتيتي نتاع لوز كبيرة باش تبقى محلولة نجم نزينها ولا تتسكر
2: من اللون نحن حاطين الكروكون
0: اي
2: من بعد نكملو نعملو الباك متاع اللوز نعملو بودا على كبر على كبر كعبة التمر نعملو طويل
0: باهي
2: نجون نقلبو كعبة التمر على البودا ونقصو بالسكينة نحن هكاك ماشيين
0: باهي
2: في الاخر حصيلو بنفس السحور السبيسيال هذاك ندهنو كعبة التمر ونزينو كيف ما نحبو
0: نزينو
2: سوا بندخ سوا بوفريوة
0: معناها مهروشين والا كعبيتها كان نزين بيهم معناتها
2: اي صحيح
0: باهي
2: معناها تستخدم معناها بيستاش في اثنين وتزين تعملها كيف النخلة تستخدم البوفريوة وتعمل ثلاثة مثلا أشتاء تد كعبة الزوزة كلها تحطها وإلا تحب تعملها أوروبي بالشوكولا شوكولا كوفرتير وتزينها من فوق زادة بالبيستاش مهروش
0: باهي الشوكولاتة تنجم تمشي مع أي مع أي كروكون وإلا لازم اللي يبدأ فيها
2: حق بيان سور نحن ماذا بينا نتجنبوا الباتا جلاسي ونتجنبوا لازمنا حاجة صحية ماذا بينا الشوكولا هكايا أوريا 70% الكاكاو
0: اي
2: هذا بينا شوكولات كوفرتير صحيا وابدا
0: اي هذوما اللي عشاق الشوكولاتة اللي ما يحب الشوكولاتة يحب فيكيا كهو ينجم يزين بالفيكيا
2: صحيح واللي ما عندوش ما هي ايفيتي الكروكون مش لازم يحط
0: مش لازم
2: يحط كاس وحاجه اخرى اذا تحب انت مثلا تمر تستعملوا في نهارين هذوما نجم تلم اللوز نتاعك بال
0: عطر شيء بالعطر شيء
2: ولا بالعطر شيء
0: هاي
2: باش تستعملوا دون دو تروا جور اما انت الون تير معناها 6 شهور او موا تنجم معناها تاخذ بشهور سبيسيال وهينيك مغمضين
0: باهي
2: كأنه مخدوم اليوم
0: باهي هذه الشحور سبيسيال اذا كان نحبها تدوم لي باش نحطها في حكه وقت اللي يجيني ضيف ولا حاجه ولا عندي مناسبه
2: الغلق تحطها في الكونجيلاتور، عندك شكون جايك اليوم، في رمضان انت ماكش متفاضيه، تجبد كعبات في السهريه معك الشاي خضر وتاكل بالصحه.
0: باهي، واللي باش نزيدها الحليب المكثف محلى ما نزيدش سكر، اذا كان باش نعملها بالعطر شيا نولي نزيد السكر.
2: اي تزيد السكر اذا كان بالعطر شيا بيصير تزيد السكر، اذا كان بالزهر باش تزيد السكر، اذا كان بالحليب المكثف ما تزيدش السكر.
0: باهي،
2: واذا كان بالشحور سبيسيال زاده ما تزيدش السكر.
0: اي لا ذاك حلو خير ربي. باهي برشا، اللي عندهم ريجيم سبيسيال اللي ما ياكلوش حلو نجم نعوض بالسكر السبيسيال هذاك، نجم نحطه مع اللوز.
2: تنجم اكيد السكر الخاص بهم هما،
0: سكر خاص بهم هما، ولا اللي يحب يعمل ريجيم مثلا.
2: هي سامحني هي كعبة تمر بجوها ما شاء الله فيها قديش من حريرة، معناها حلوة بطبيعتها، معناها عادي يعمل
0: الكليبر تمر، معناتها مش لازم يكون اللوز من داخل فيه حلو.
2: لازم يكون اللوز فيه حلو جملة، خاطر ديجا كعبة تمر هي ما شاء الله.
0: باهي.
2: خيرات من الحريرات.
0: باهي، اللي دات فارسي يتقدموا وحدهم ولا معاهم تاي، والا إذا كان فرح يقدموا في صديق ولا حاجة يقدموا معاهم الروزات.
2: أكيد، إذا كان عشوية هكا لما سهرية في رمضان. معها كويس أخضر، إذا كان في مناسبة أكيد كاس الروزات متاعنا الزمني ما نستغلوش عليه.
0: هاي بيه، بدينا بحويجة سهلة اليوم سلوى، إن شاء الله المرة الجاية تعطينا روسيت متاع خبزة جاتو للي عندهم عيد ميلادات، خاطر هكا نشوفوها الخبزة تبدا مزيانة من برا كل تقول لك صعيبة عليا كيفاش نعملها، كيفاش نعمل البات نتاعها بكشي صعيبة، إذا كان تبعوا خطواتنا تولي تسهل علينا ومش لازم نمشي ناخذوا من باتيسري هكا ولا؟
2: وتحب توكل صغيرات حويجة نظيفة من يدياتك تسهل عليك.
0: باهي برشا، نسهلوها تسهيل. يعطيك الصحة سلوى داعي، عطتنا الروسيت اليوم اللي بالحق انا ما كنتش نعرفها، ديما يمشي في بالي اللي تمر وهكا فارسي بشوية لوز تخلطوا كيما انت تحب، شوية سكر ولا عطرشية طلعت نجم تخليه في الفريجيدير وتعمل الشحور نتاعو سبيسيال، وعطاتنا زاده دي زاسيوس كيفاش نجمو ننجحوها كيفاش نجمو نزينوها. شكرا ليك على مرورك وعلى اللي قدمتونا اليوم، وان شاء الله في اعداد مقبله نزيدو نحكيو على دي روسيت اخرين، ديما نقولوا اللي نجمو نعملوهم في الدار.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: رحبوا بكم من جديد ورحبوا بكم ديما على موجات إذاعة الشباب، سواء في صيف معنا أو في بقية البرامج والمنوعات على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل مستمعينا. آخر فقرة في صيف معنا هي جنينة دارك.
1: جنينة دارك،
0: واليوم مانيش باش نحكيو على نوع من انواع النباتات، اليوم باش نحكيو على اللي ينبت فيه كل عرف ولا كل عود اخضر، اللي هي التربه اللي نختارها ولا نبدلها ولا ما نجمش، معناها باش ناخو دار ولا هذيك داري شنو مبيحة على خاطر التربة متاحة ما تنبتش بالقدي، لا لازم نتصرف باش نشوف شنو اللي نجم ندخل عليها باش تولي تنبت لي اللي حاشي بيه، مع العلم انه اذا كانها تربة طينية راهو فما حاجات نجم تنبت فيها. شنو هما الحاجات هذوما وشنو الإصلاحات اللي تنجم تصير على التربة باش تولي تنبت؟ هذا اللي باش نحكيو فيه اليوم كيما وعدتنا ويداد ويلي الأسبوع الفارط. مرحبا بك ويداد، أهلا وسهلا.
2: بخير.
0: مرحبا ويداد، في الاختصاص متاعكم تقراو على النباتات كل ما تقراو زي

0: نوع متاع نباتات ينبت في تربة معينة، ولا فما اللي نجم نزرعوا فيه كل شيء؟
1: فما نباتات تمشي في كل شيء، وفما نباتات انتي ما تمشيش في نباتات كثيرة الكل.
0: باش نحكيو اليوم على التربة الطينية اللي ما يمشيش فيها كل شيء، زادا قلت لي مرة أخرى، وشنو نجمو نزرعو فيها، وإلا كيفاش نجمو نصلحوها؟
1: نبداو بالحاجات اللي نجمو نزرعوها فيها.
0: أي
1: أما كيفاش نتصرفو معاها باش ينجحو في التربة هذيك؟
0: بالضبط.
1: عندنا مثلا الخضار الورقية كيما المعدنوس والسلق.
0: أي
1: الكلاطس نجمو نزرعوهم، وعندنا الشو والشوفلور.
0: ايه
1: الكرومبو البروكلو
0: هذو ما يتزرعوا في الطين؟
1: اي يتزرعوا، اما هاني قلت لك كيفاش نحن نتصرفوا معاهم باش نجمو نشفوهم
0: في اي كيفاش نتصرف؟
1: لازمنا نعطيو اللي متقطع، ما نعطيوش معناتها ما نسقيش الصباح حتى هو، ولا نسقي وقت حكرو.
0: معناها فما كونتيتي معينه، كميه معينه نتاع ماء نقسموها على طول النهار؟
1: بالضبط. علاش؟ على خاطر السول ارجيلو بتوع اللي تشد الماء، يعني تصب لها ماء تعطي مثلا 25% للبلونت وتاخذ هي الباقي.
0: اي فهمتك. معناها هي تشرب مع النبته.
1: كيف؟
0: الارض تشرب مع النبته.
1: بالضبط، تشد الماء ما تعطيهولهاش الكل. نحن كنقسم الكونتيتي نتاعنا على برشا مرات في النهار، باش النبتة تنجم تستنقع أكثر ماء، أكثر من اللي تشدوا الأرض.
0: باش معلومة مهمة ما كنتش نعرفها، إذا كان أرضك طينية راك تنجم تزرع فيها اللي سمتهم لنا وداد، أما السقيين لازم يكون على مراحل، كل مرة تسقي شوية على طول النهار. باش ممتاز. أي هذه نصيحة الأولى.
1: باهي، وفي الكوليكسيون فما برشا حاجات نجمو نعملوهم.
0: كيما شنو؟
1: نزيدو الكومبوست ولا تيرميك.
0: اي السماد معناها. السماد
1: بالضبط.
0: هل لازمنا نشريو تراب كلي يتباع هذاك في شكاير ونزيدوه للجنينة؟
1: انا ما نحبش انو الجنينة مثلا باش تخطى لها برشا فلوس، ما تكونش كذاب جنينة كبيرة. أنا أعطيك بزنينة صغيرة مثلا تجي تزرع فيها الحاجات هذوما، وأنت تتحكم في الماء نتاعك وينجح. فهمت؟
0: باهي.
1: أما مثلا زينة كبيرة ولا بارسيلة، أنت ما عندك حتى حل غير أنك تشري وقتها وتزيد الرمال باش الأرض تصلح.
0: باهي. الأرض الرملية شنو ينبت فيها وداد؟
1: الصابلة.
0: أي.
1: يمشي فيها اللوز، يمشي فيها الزيتون.
0: باهي، الزيتون نجم نعمل زيتونه في الجنينه اكثر. لا الحق زيتونه واحده. زيتونه واحده يزي اللي عنده جنينه صغيره، شو يزرع زيتون؟ ما يتزرعش فيها ورد؟
1: هي الصابل.
0: اي
1: ريت هو راهو حتى الصابل تنجم زاد. انا قلت لك تزرع مثلا حاجات، اما انت تتحكم نجم في الماء بس نجم تنجح البلونت نتاعك.
0: البطاطا تتزرع في الصابل؟
1: هاي تزرع في الصابل.
0: باهي. هاي هاوكا اللي مغروم بطريف خضره في الدار يبدا عامل عليهم كيف، ينجم يزرع زاده البطاطا. اي الرمل، الارض الرمليه معناها الصابل كيما تقول انت، تدخل عليها تحسينات، نجم ندخلوا عليها تحسينات باش نجم تقبل لنا اكثر نوع متاع نباتات؟
1: اي بالطبيعة تنجم تردها ايكيليبري، اي سول راهو عندك تنجم تعملها كوليكسيون بس تردها سول ايكيليبري.
0: باهي، يظهر لي الا الارض الصخرية اللي فيها الحجر، ما كيفاش تردها ايكيليبري؟ كانش انك تقلب التراب كل وتنحي الحجر.
1: لا مش حجر، وبيك تقدر تعلموه مش حجر.
0: نسخايلك الارض اللي يبدا فيها برشا حجر.
1: صخرة يعني فهمتني، مش حجر، لا الصخرة. عارف كيفاش
0: نفسرها لك؟ اما تبدا مقسمه
1: الارض.
0: باهي فهمت. هذه تنبت؟
1: كيفاش؟
0: تنبت معناها نجم نزرعوا فيها؟
1: هي.
0: شنو نزرعوا؟ شنو نزرعوا؟
1: هي احسن فول تكون عندك فول كيلو بري. اللي تبدا فيها معناتها نفس الارض فيها صابن و

0: ليمون ارضي.
1: اه هذه احسن واحده نجم نزرع فيها اللي نحب.
0: كيف
1: نزرع فيها اللي نحب؟ مبيه برشا. اذا كان مش كيلبري من عند ربي ردها كيلبريان، اذا كان عطينيا نزيدها رمال نزيدها سمين. ما يسالش، ما جنين نحكيو على جنينه صغيره احنا.
0: جنينه صغيره
1: اي تمام. جنينه صغيره واحد يبدا عامل عليها كيف كي يحب يزرع فيها شويه خضره، يعمل بارتي فيها شويه ورد وكها وفيت. هذا ما يسالش النجم نهونوا عليها. اذا كان جينا كبيره نوعيه صوت مش بها برشا ويداد، هذاك علاش انت تتكلم ونحاول نسمعك ونعاود. اذا كان جنينه كبيره شويه اش نعملوا؟ بش اي
0: خطه العبيد اللي عندها جنينه كبيره
1: اي
0: وعامله سيستم ديريجاسيون اللي تقول لازم تعدي اسيد اللي تقول بس تحل الاسيد نتاع البلون تربي اكثر ماء في الارض الصينيه.
1: باهي باش يولي الطين ما عادش يسرق منها الماء. باهي.
0: هي
1: كيما
0: الطين نتاعها باش يتحلوا باش تولي تربي اكثر. باهي. تسكر على الراسين
1: الارجيل. اي برشا الناس ماهمش دي كونيسور معناها في المجال، يقول لك هذيك ارضي كيفاش ويزرع وبعد يقول لك هاي شاحت هاي يبست يمشي في بالو النبته هذيك تستحق مره كل ثلاثة ايام ماء مثلا، ما يسقيها كان كل ثلاثة ايام ومن بعد تموت وما يعرفش لي الارض الطينيه تاخو ماء اكثر حتى من النبته. وهذو ما دي زاستيوس عطيتهمنا باش نجمو نتعاملوا مع مختلف انواع التربه اللي تنجم تكون عندنا في الدار. عرفنا اليوم اللي فما الارض الطينيه والرمليه وفما اللي مخلطه فما زاد الصخريه، كل الحاجه كل نوع متاع تراب ينجم يزرع لك، اما لازمك تدخل بعض التحسينات. نحكيو على الاسمده، اذا كان مش باش تشري اسمده دي مقشور الخضره كما تقول لنا وداد نجمو نحطوهم في الارض نتاعنا يتحلوا يوليو سماد. لازم نقسموا كميه الماء نتاع السقيين. برشا نصائح سمعناهم اليوم يعاونوا برشا الناس اللي مغرومين بالتراب وبالخضار والنوار والزراعه. وهكا وصلنا لختام فقره جنين الدارك. شكرا ليك وداد ويلي، وشكرا لكل المدخلين معنا في الحصه وايضا مستمعينا الكرام. شكرا ديكم على المتابعه. نكملوا احنا مع الموسيقى من بعد يكون موعدكم مع تونس اليوم. شكرا والى اللقاء.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
6: إذاعة الشباب نون ستوب.
7: RG ميوزيك.

فوبيني وبينك ريح وغيم وبرق ورعد وثلج ونار.

0: جدا جدا وأعرف أني تورطت جدا وأحرقت خلفي جميع المراكب وأعرف أني سأهزم جدا.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
6: معلومة الوافية.
5: نفس الروح نفس الإحساس.
6: نفس الإحساس.
5: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
6: من القلب للقلب.
5: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: العائلة
8: العائلة
7: هي اللي تلم وتجمع وتضم.
8: تجمع وتضم.
7: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا.
8: محبتها جمعتنا.
7: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا.
8: وبسحرها شدتنا.
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
7: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء.
8: أصوات تخاطب الفكر والإحساس وبرامج لكل الناس.
6: وبرامج لكل الناس.
7: تغذي الروح وتدفع الطموح. شارك الآلام وتفتح الآمال.
8: في كلمة
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة الشباب من تونس.

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في هذا العدد الجديد من ديننا السمح اللي يبدأ توا يتواصل معكم إلى حدود الساعة الخامسة على امتداد ساعة، باش نحاولوا أن طبعا نطرحوا واحد من المواضيع المهمة في الحقيقة. ربما يتسائل البعض وقت اللي باش يعرفوا الموضوع يقولوا علاش الطرح هذا، تو نفهموا بالتفصيل وبكل دقه وبمنهجيه واضحه لماذا طرح هذا الموضوع اللي هو مساله العصبيه. باش نعرفوها شنو العصبيه، انواع العصبيه هذه، لانه العصبيه عصبيات، طبعا هناك العصبية الدينية، هناك العصبية القبلية، وأنواع شتى من العصبيات. أسباب العصبية، شنو هو الأسباب الكامنة وراء يعني أنه تنشأ هذه العصبيات، لأنه زادت نقف عند بعض العصبيات المستحبة، خلينا نقول الإيجابية، واللي تحدث عليها ابن خلدون طبعا وأفاض الحديث فيها. ولكن احنا طبعا مش ناخذوا العصبية من الزاوية السلبية اللي يلزمنا نتجنبوها، هذاك علاش مش نحكيه على مخاطرها على الأفراد وعلى المجتمعات خاصة، لأنه وعنا نماذج الحقيقة نعيشوها اليوم والآن وهنا. يعني كيف أن هذه العصبيات يمكن أن تدمر دولا، وهذا شفناه معناها وقاعدين نراو فيه. قلنا إذا مخاطرها وسبل التوقي منها وعلاجها، سبل التوقي منها قبل أن تحدث، ولكن إن لا قدر الله وكانت ثم إرهاصات متاع حدوثها، كيفية إذن علاجها والحيلولة دون انتشارها وتوسعها باش ما تكونش وبال على المجتمعات لا قدر الله. هذا تقريبا موضوع لقائنا بطبيعة الحال اللي ما نجم نطرحوه كان بحضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بيها. أهلا بيك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك أخي محمد رمزي، مرحبا بك، وربي إن شاء الله يحفظ شبابنا ووليداتنا وأبائنا وأمهاتنا إن شاء الله، ربي الجاي خير إن شاء الله،
0: وبطبيعة الحال يكون أفضل بكثير إذا خلى من العصبية.
1: أكيد أكيد أكيد أكيد، هذا عنصر تخلص.
0: أي
1: عنصر تخلص هذا، أسمع هو جماعة الكورة يقول لك هذا كنترول وباس.
0: أي
1: مرة سيدي مرحبا.
0: العصبية فضيلة الشيخ،
1: العصبية في الحقيقة يعني علاش نتحدث في الجانب هذا
0: موضوع حاجة،
1: الأسباب طبعا نجيو للتعريف نتاعه، أيه لانه سبب كثير من المشاكل، كثير يعني من الحروب صارت بين الدول، الكثير من الجرائم بسبب العصبيه.
0: شنو دمرها فضيلة الشيخ؟
1: انتهاك الدنيا يعني كان تاخذ
0: بعض اللي راهو فيه اليوم في سوريا، شنو اللي دمر واللي صاير في ليبيا،
1: يعني الطائفيه، شنو اللي غذاها العصبيه القبليه، شنو اللي غذاها العصبيه
0: تاريخيا،
1: التمييز العنصري، شنو اللي غذيه هو هل العصبيه التعصب لجنس او للون.
0: يا اخي ما المهاتما غاندي اغتيل، نعم. علاش؟ لانه تعاطف مع المسلمين، نعم. معناها النضال اللي عمله المهاتما غاندي، نعم. في سبيل تحرير الهند راهو عدى في السجون وما فعلا. الى ذلك فعلا. وتم اغتياله علاش؟ لانه كان مع المسلمين، معناها تعاطف مع المسلمين، وقال لهم هم مكون من مكونات الهند والفسيفساء،
1: يصير مع اخواننا في بورما كذلك، في بورما ايضا، وكثير من الاقليات
0: الحقيقه كان الكوارث.
1: اكيد اكيد كثير من الاقليات اليوم اللي هي مضطهده، شوف احنا لما نتحدث عن الاقليات يعني عندها حقها في انها تعيش بغض النظر انها مسلمه او غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي دخل المدينه ولقى فما اقليه من اليهود يعتبروا هم وقتها هم اقليه، ولكن تعايش معهم، وفرض صلى الله عليه وسلم أنه يعيش معهم في إطار يعني وثيقة، في إطار ما يسمى اليوم بالدستور، كانت يعني وثيقة مكتوبة وعيش مشترك
0: ومنصوص فيها على
1: بنود أسواق يعني وفهم بدلات يعني ما بيناتهم. فأكيد أن الأقلية هذه خذات الحظ متاعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تأسيس دعائم الدولة. مش ممكن أن الدولة تتأسس على مفهوم العصبية، نحكي على العصبية المذمومة، يعني العصبية هو الاجتماع، إذا كان يقول العصبية بالمعنى السلبي، هو الاجتماع على الشيء الواحد والانتصار له سواء كان حقا أو باطلا.
0: أو باطلا بالضبط.
1: أما شوف فما فرق بين العصبية الدينية والعصبية للدين. بمعنى أنا مسلم بتبيعها مش نظهر عصبية بمعنى انتصار لديني،
0: لديني
1: مسلم مقابل ديانة أخرى، يعني سأنتصر
0: وهذا طبيعي،
1: يعني هذا طبيعي أنه لكن مش أني أتعصب مثلا في صلب الدين اللي أنت فيه لمذهب آخر، يعني هذا مثلا شافعي، هذا مالكي، هذا حنفي، هذا سني، لغير ذلك يعني حنبلي لغير ذلك، هنا يعني يكون فما فعلا الاشكالات. هل يعني ربي سبحانه وتعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وربي عز وجل قال إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون.
0: عودها الآية هذه فضيلة الشيخ لأنه مهمة ومهمة جدا.
1: ربي قال في محكمة تنزيل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا
0: شيعاً
1: لست منهم في شيء يا محمد،
0: أي
1: لست منهم في
0: لا
1: شيء،
0: لا تنتمي إليهم،
1: إنما أمرهم إلى الله، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل على عصبية، وليس منا من مات على عصبية. ليس منا،
0: ليس منا، يعني ماهوش من ملة محمد
1: كما قال وقت اللي يعني من غشنا فليس منا. فكذلك من يعني دعا إلى عصبية، والعصبية هذه يعني يكون شكلها متاعي مذهبي، عرقي، طائفي، جنسي، يكون أي مثلا أي متعلقة، فما حتى بالقطاع، فما عصبية للقطاعات،
0: فما عصبية
1: للجهوية مثلا
0: لكرة القدم،
1: عصبية للقدم حدث ولا حرج.
0: يعني وقاعدين نشوفوا في
1: التفاهة شنو اللي غذاها،
0: نتائجها سلبية،
1: أسباب تغذية التفاهة هي العصبية،
0: العصبية
1: غذي العصبية وش يهمك
0: بالضبط،
1: روحنا أرمي فوشيك،
0: أرمي فوشيك. هذا يا أخي الاستعمار شنو اللي عمل، يا أخي الاستعمار شنو التعويذة السحرية اللي دخل بها،
1: فرق تسد،
0: فرق تسد بالعصبية وتغذية هذه النعرة الاختلافات وما إلى ذلك، وسيب فالنار في الهشيم.
1: شوف
0: عياذ بالله،
1: وذلك عليش ربي عز وجل يقول فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من نار فأنقذكم منها، الآيات من سورة آل عمران. شوف ربي سبحانه وتعالى كيف أنه يتوجه إلينا بنبذ أسباب
0: الافتراق،
1: لأنه هذا يؤدي إلى تشتت الصفوف وعدم رأب الصدع، يعني ممكن يحصل صدع إلى غير ذلك،
0: وذلك عليش إما أن يرتقى هذا الصدع أو أن تزداد فجوة
1: البون شاسع
0: بالله.
1: ولذلك فإنه يعني كان في المجتمع العصبية هذه فيها المعنى الجاهلي، هي جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم سماها دعوة جاهلية، حتى أنه ورد في الحديث كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، كسع أي ضربه على مؤخرته، يعني كيمكن نحن شفر. فقال هذا الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين، هلموا يا مهاجرين، هلموا يا أنصار،
0: ولحمت بالدرجة التونسية
1: المجتمع يعني في المدينة
0: مصر،
1: فما مهاجرين فما أنصار، ربي زكاهم سبحانه وتعالى. فوصل يعني بلغ ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، ايش قال؟ شوف ايش قال في كلمة لما سمع الإجماع يقولوا يا للمهاجرين يا للأنصار، حوم بشتولي في بعضها قبائل وكذا، قال صلى الله عليه وسلم أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم،
0: والعياذ بالله،
1: دعوها فإنها منتنة. يعني هالدعوة هذه دعوة الجاهلية فإنها منتنة والعياذ بالله، يعني تؤدي إلى ازدراء بين الشعوب. هذا الازدراء، أنت رائحة نتنة شنو ما كتبش تزدريها
0: طبعا،
1: بعدها عليك تكرهها. فكذلك هذه الدعوة هي نتنة وتؤدي إلى ازدراء بين الشعوب، وتؤدي إلى التمييز بين الشعوب،
0: إلى الفرقة وإلى بين الشعوب، وإلى التقاتل والتنحر
1: وإلى الشحناء وغيرها من الأسباب الأخرى في الحقيقة. ولذلك فقد دعا صلى الله عليه وسلم إلى فعلا أن ينبذ هذه الدعوة، إلى نبذ هذه الدعوة. وحتى نشوف المجتمع وقتها من الصحابة، الصحابة مش ملائكة
0: طبعا،
1: مش معصومين
0: طبعا،
1: ديما نقولوا راهو كي نحكيوا على الصحابه نقول رضي الله عنهم، لانه ربي سبحانه وتعالى زكاهم
0: ورضي عنهم وفيهم مبشرين بالجنه
1: وما الى ذلك، ما يكذبوش على النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم بشر يغلطوا، يعني يكون فما يعني سوى سبحان الله
0: خطا.
1: ولذلك يعني ورد في حديث مثلا اخوي محمد رمزي عن في صحيح البخاري، حديث اللي يقول فيه قال ابو ذر الغفاري رضي الله عنه يقول سببت رجلا فعيرته بأمه،
0: والعياذ بالله،
1: وصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنه الرجل هذا يقول أنه بلال، لكنه ما ثبتش الحقيقة في حديث صحيح، ما ثبتش، أمه حمامة كان كذلك، عيره بأمه، وقيل أنه قال، وفي يعني هناك من يقول قال له يا ابن السوداء، لكن هذا لم يثبت حقيقة يعني عند التحقيق
0: لم يثبت.
1: نجدوه في بعض الكتب ما موجود، كتب الرقائق، كتب الدعوية، تسمع في بعض الكتب، لكن بالتثبت والتقصي نجد أنه لا أصل لهذا الكلام في الكتب الصحاح ومن أسانيد صحيح، لكن ثابت أن أبا ذر قال هو قال شكون؟ قال سببت رجلا فعيرته بأمه في صحيح البخاري هنا ومسلم، قال شكون؟
0: ما سمعش.
1: فوصلت الحكاية للنبي صلى الله عليه وسلم، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعيرته بأمه؟
0: أعيرته بأمه؟
1: قال له صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، يعني شوف إنك امرؤ، هكا قالوا إنك امرؤ فيك جاهلية.
0: هذه هي العصبية،
1: شفت كيفاش؟ يعني قالوا يسأل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعيرته بأمه؟ أنت عيرته بأمه؟ فقالوا قالوا إنك امرؤ أي رجل فيك جاهلية. إذن هذه دعوة جاهلية، وغضب صلى الله عليه وسلم من ذلك. فلذلك كل دعوة من دعوات التمييز على أساس يعني حتى اللغة أحيانا
0: ولا نسخروا من اللغة ولا نسخروا من جهة ولا
1: يعني تو مثلا ناخذوا احنا حتى على مستوى، شوف احنا عندنا الشعار متاعنا في التمييز وهذا اللي يعلمه إلى الله سبحانه وتعالى الميزان، لأن عندي أنا عندك أنت عند ربي سبحانه وتعالى، تعرفش الميزان هذا ولا هو التقوى. ربي يقول يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى، ربي قال يا أيها الناس، ما قالش أيها الذين آمنوا،
0: يا أيها الناس. خطاب موجه الإنسانية جمعة.
1: إن خلقناكم من ذكر وأنثى، من ذكر وأنثى، وجعلناكم شعوبا وقبائل تعرفوا إن أكرمكم
0: عند الله أتقاكم. هاك الميزان هو التقوى في نهاية الأمر.
1: التقوى نعرف أنا ولا تعرف.
0: ذكر وأنثى شعوب وقبائل.
1: التقوى ها هنا.
0: بالضبط.
1: أشققت على قلبي. أنا مش نعرف أنا شكون اللي أفضل.
0: يعني ذكر وأنثى الجنسين. وشعوب وقبائل الأبيض والأسود والأحمر والأصفر وكل الشعوب والقبائل معناها على امتداد الجغرافيا.
1: نعم.
0: ويبقى الفيصل في النهاية هو التقوى.
1: التقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فرق بين أعربين وأعجمين إلا بالتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم.
0: حصر.
1: كلكم كأسنان المشط كما في حديث آخر. سواسية عند الله عز وجل. فماش هذا أسود وهذا أحمر وهذا كذا. هذيك ألوان طبيعة ربي خلقها سبحانه وتعالى. هكذا خلقها.
0: وهذا فقير وهذا غني وما إلى ذلك.
1: يعني ذلك في الحج فكلنا سواسية. في العبادات كلنا سواسية. كل الناس في الحج تلبس نفس اللباس. فماش فرق بين هذا وبين غني وبين فقير. كل الناس تصوم. كل الناس تصلي. كل الناس يعني مطالب بأداء الفرائض والعبادات لمن استطاع إليه سبيلا. صحيح فما عبادات اللي هي فيها الجانب المالي وفيها الاستطاعة البدنية كذلك، ولكن
0: حج خاص.
1: نعم. فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على معاني الوحدة والألفة، ولقد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، مما يغذي العصبية ويغذي ذلك هو التمييز بين الناس على هذا الأساس، على أساس لون، على أساس عرق، يعني أنه هذا
0: يعني
1: على أساس جنس مثلا هذه امرأة أو هذا رجل، ونميز بين المرأة والرجل على أساس يعني فقط لأنه هذه امرأة أو هذا رجل. فهذا ليس معيار عند الله سبحانه وتعالى.
0: للآخر. نظرة دونية للآخر.
1: شقائق الرجال كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان ينصب النساء عليه الصلاة والسلام. استوصوا بالنساء خيرا. فلذلك ليس هناك تمييز على هذا الأساس. أن يتعصب لجهة أو أن يتعصب أخر. لقطاع أو أن يتعصب لقبيلة. وراه إذا موجود. إحنا صحيح الحمد لله في تونس خلينا نقولوا ما عناش العصبية الطائفية والمذهبية والقبلية.
0: الحمد لله.
1: هذا مكسب.
0: مكسب لازم نحافظوا عليه
1: فعلا خويا محمد رمزي، مكسب كبير ياسر راه نغبطوا عليه. يعني قل انك تجد مجتمعات يعني شوف فما اللي حتى على مستوى اللغه هذه امازيغي وهذا عربي، فما على مستوى اللي تلقى يعني حتى شمال وجنوب، فما على مستوى قبلي
0: قبائل وغيره،
1: يعني هذا راه موجود. العصبيه
0: والامثله امامنا والنماذج دايره بينا ونراو فيها، وشنو اللي نتج عليها؟ هل العصبيات هذه شفنا تقاتل وتقاسم دول، يعني تجزئة أجزاء كل طائفة تحب تستقل بقطعتها. الحمد لله احنا في نعمة كبيرة.
1: ما يحصل فيه كثير
0: من حاجة جارتنا ليبيا واللي قاعد يحصل فيها الحقيقة. معناها
1: اليوم احنا نتحدث عن طرابلس بنغازي يعني ليبيا بنغازي وليبيا طرابلس.
0: احنا ان شاء الله نحمد ربي على هذه النعمة
1: والرحمة.
0: بالضبط نحمد ربي على هذه النعمة وعلى هذه الوحدة اللي نعيش فيها. ديننا السمح.

0: نجد الترحاب بكل من هو في الاستماع. نذكر أن في دين السمح لقائنا اللي انطلق الأربعة يتواصل معكم حتى للخمسة. طبعا فريق مجند لإنجاح هذه الحصة زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب، وزميلتنا إسلام الخضراوي، في الإنتاج الرقمي محمد رمزي المنصوري وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، من وراء المزدحين، مش المزدح هكا ولا فضيلة الشيخ زوز مزدحين،
1: مزدح مزدح ومزدح
0: مزدح ومزدح فضيلة الشيخ. احنا توا وصلنا الحقيقة معناها كأن بدينا من الهرم المقلوب هذه.
1: نعم.
0: احنا ركزنا على مخاطر هذه العصبية، أسبابها أولا.
1: نعم.
0: وحكينا وفصلنا القول، يعني واضح العصبية تكون دينية، تكون نعم. عرقية، تكون مذهبية، يعني هذه هي أنواع العصبيات بالضبط. وأكدنا على مخاطر هذه العصبية.
1: نعم.
0: وأكدنا عليه من التاريخ ومما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام في وضعيات حدثت في حياته، ولكن نراه أيضا ونأكد أيضا على خطورتها في معيشنا اليومي، فيما نراه اليوم، فيما يحيط بنا في العالم الحقيقة، لأن العالم أصبح قرية، ولنا كل حاجة تصير في أقصى العالم نشوفوها في حينها وفي وقتها. وشفنا، أنت جبت مثال بورما وتحدثنا على الهند وغيره، يعني هذه يعني دلالات واقعية على خطورة العصبية ودمويتها وما يمكن أن تخلفه من دمار. لأنه شوف، العصبية هي رديف الدمار.
1: نعم.
0: نجم شكون أكثر من هيك.
1: نعم. في الحقيقة يعني هذا يجرنا كما قلت مظاهرها خطيرة.
0: نعم.
1: ونجد أن المجتمعات وأن الشعوب عبر التاريخ انكوت بنار الطائفية، بنار العصبية القبلية بسبب الطائفية وغيرها. نجد أن في التاريخ، في تاريخنا الإسلامي مثلا، نجد أن حروبا وقعت بسبب المذهبية، فدولة تقوم على أنقاض دولة لا لشيء إلا بسبب اختلافات يعني فقهية فرعية تكون أحيانا، فقد يختلف. نعم. أحيانا يصل الأمر ربما إلى أن الشافعي لا يصلي خلف الحنفي مثلا. نجد أن ما فعله مثلا، يذكر الإمام الشوكاني في كتابه البدر الطالع، ما فعله الشاه إسماعيل الصفوي الذي ادعاه في العقد الثالث من عمره أنه كان خارجا الصيد فدخل إلى مغارة فجاءه رجل فقال له أنت المهدي المنتظر، إلى يعني وتحمل يعني هذا هذا الرأي وهذا الفكر، ورأى أنه أتى ليخلص الأمة. يقول الإمام الشوكاني أنه قتل ما لم يسمع به لا في جاهلية ولا في إسلام، يعني قتل ألف ألف من المسلمين، يعني مليون وصل به الأمر في فترته وفي عهدته. يعني هذه المذابح وهذه المجازر التي وقعت في التاريخ،
0: تاريخ الإسلام.
1: نعم. الإسلام يعني
0: نحن مش نحكي تاريخ على رواحنا،
1: تاريخنا احنا مش نحكي على غيرنا، ننظر الى انفسنا. نجد ان هذه العصبية فعلا هي عصفت بدول وبأمم قوضت فعلا.
0: نبداو من البداية، يعني الفتنة الكبرى فضيلة الشيخ، الفتنة الكبرى ومقتل الحسن والحسين.
1: نعم.
0: وما نتج عنه من تعصب
1: ولقاد
0: فهمت وغيره، يعني راهو المسار التاريخ مرتبط ببعض، والحاضر هو نتاج الماضي. يا أخي ما كانش عندنا لا شيعة لا سنة، يعني بدأت من
1: نعم.
0: التشيع لي علي.
1: نعم.
0: ثم بعد ذلك لأبناء علي، وبدأنا عاد في المسلسلات الدموية والعياذ بالله.
1: نعم فعلا. ولذلك نجد أنه في الحقيقة يعني أحيانا هذه النزعة العصبية والقومية تغذي يعني هذا الانحراف العقدي والفكري. فأحيانا تجد أن هذا التمييز مع الآخر لا لشيء إلا لأنه يختلف معك مثلا في لغة، فيتم غرس ما يسمى أحيانا بالقومية. أحيانا ممكن تكون القومية أحيانا مجدمة، ممكن تكون القومية هي عنصر مش تجمع الوحدة مثلا
0: في
1: العربية
0: في
1: مثلا ان نجتمعوا نكون فما نجتمعوا
0: في الأصل، هو عنصر جامع،
1: عنصر جامع القول مثلا القومية العربية
0: عربي.
1: مثل لكن هذه القومية ماهيش معيار لي ان نميز بين الناس، يكون عندنا مواطنين درجة اولى
0: ومواطنين درجة ثانية
1: ودرجة ثالثة. لا، لانه نعاود نرجع ان اكرمكم عند الله
0: اتقاكم.
1: يعني مش معناتها انه هو ناطق باللغه العربيه مثلا هو افضل من غيره. والامم حتى السابقه يا ربي لما يقصنا في القران الكريم مثلا لما حكينا على اليهود والنصارى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه مثلا هما راهو
0: يفتخرون
1: كما شكون نحن شعب الله المختار
0: اعلى منزله
1: احنا شعب الله المختار أي. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت
0: النصارى ليست اليهود على شيء
1: سيدي شفت العصبيه المسلم ما يتعصبش
0: كل واحد يجبد ليه
1: ما يقولش وانما ما نزكيوش انفسنا نحن شكون زكينا المولى سبحانه وتعالى قال كنتم
0: خير امه اخرجت للناس
1: وكنتم رؤوف عن المنكر وتؤمنون بالله
0: اي ولكن لهنا كان مش يفيد الماضي معناها بدا واضحين هو ناسخ يفيد في الغالب يفيد الماضي ولكن لهنا كنتم مش معناها راهو صحيح كنتم عادش لا لا لا كنتم خيرا امه
1: ربي قال وكان ربك غفورا رحيما
0: وكان اي مش
1: يعني ديما ربي كان يعني ربي كان غفور ما عادش غفور
0: هذه الكينونه الفهم السطحي لي
1: لا هاني استعمال نتاع كان في القران الكريم وكان الله غفورا رحيما من ربي كان ولاش هذه الكان تدل على الديمومه وعلى التواصل الحقيقه وعلى الاستمراريه فنجد ان يعني مظاهر العصبيه في الحقيقه لاسباب ممكن هذه تؤدي احيانا انت ذكرت يعني مثلا الشيعة وسنة تعرف اللي ايران كانت يعني كانت سنيه هي فهمت يعني هي اول ما دخلها الاسلام دخلها اسلام سني
0: اسلام سني نعم
1: ولكن مما يعني غذى يعني اكيد فما عوامل كثيره في الحقيقه مش هذا فقط ولكن نجد انه حتى العصبيه القوميه كما فما القوميه العربيه فما القوميه الفارسيه
0: فما القوميه التركيه
1: طبعا فما القوميه الاوروبيه فما القوميه الجرمانيه مثلا تلقاها ان هم يشوفوا انهم الجنس
0: الاري الافضل جنس في
1: فهمت يعني هذه موجوده فتلقى ان الالماني يشوف روحه هو مثلا
0: افضل ارقى
1: السوبرمان مثلا يشوف روحه التركي هو عنده النزعه هذيك مثلا هذه راهي موجوده
0: والله يفصل فيهم القول ابن خلدون يعني الحقيقة علاش نفتخروا بابن خلدون احنا لانه كتاب علمي حقيقي يقرأ في علم الاجتماع وعلم التاريخ يقرأ يعني وراو تعرف ابن خلدون راو صيت عالمي راو يعني يدرس في ارقى الجامعات ونحن نفخر انه تونسي المولد والنشأة
1: نعم
0: ها هو منزله الى اليوم مازال معناه شاهد عليه
1: نعم خرج صحيح من تونس انتقل مشى الجزائر
0: مشى الجزائر مشى مصر مشى المغرب
1: قلعة
0: سلامة في كتب فيها معناه اهم
1: ولكنه تونسي وكانت عنده عرسة في جامعة زيتون كما يقولوا كان يدرس من طلبة جامعة زيتون حتى من بعد قعد يرتاد على جامعة مكتبة جامعة الزيتونة حتى وقت اللي سافر ومشى للمغرب يا ربي للجزائر فقعد يرتاد على المكتبة ويمشي ويسحق يعني مراجع ويرجع لجامعة الزيتونة ويقرأ فيعني أكيد لا نحن نفخر بهذا العلم اللي في الحقيقة هو مؤسس علم الاجتماع خاصة الحقيقة يعني هذه هي الإضافة ممكن في الجانب التاريخي الحقيقة يعني ابن خلدون يعتمد على ابن الأثير يعني على الكتاب الكامل الكتاب الكامل في التاريخ فالجانب التاريخي هو يعني ينقل ما ما ما ما, ما نقله ابن
0: لكنه ايضا تحدث على ما حدث في عصره هو
1: يتحدث راهو شوف راهو ابن خلدون راهو وصل حتى توقع بما سيحصل في الاندلس
0: طبعا
1: رغم انه هو اللي يعني بعد ما انه هو توفى يعني ابن خلدون تقريبا ببعض البضع عقود يعني 80 سنه يمكن بعد ما توفى هو يمكن ب 80 سنه 90 سنه
0: صارت
1: يعني يعني سقطت
0: الاندلس اي غرناطه
1: 1492 فهمت فهو وقت اللي قبل ما تسقط غرناطه يعني نشوف قديش عقود
0: 80 سنه توقع
1: يعني اشار الى ذلك
0: ضبط.
1: اعطى اشارات عوامل
0: لانه منهج علمي اللي يعتمدوا في الاستقراء
1: منهج الاستقراء
0: بالضبط يوصل الى نتائج
1: نعم
0: يعني شبه حتميه ما نش نقولوا حتميه ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: فالحفاظ نرجع لكلامنا اذا افاض الحديث في العصبيات ولكن فما فيها الجانب الايجابي وفيها الجانب السلبي واحنا نتوقفوا عن الجانب السلبي
1: بجانب اكيد كما قلنا فما الجانب
0: يدمر الامم ويدمر الشعوب وما الى ذلك
1: هو الجانب الايجابي اكيد انه احنا خاطر كنلقاو يعني النبي صلى الله عليه وسلم حتى لما ذكر العصبيه لما يعني احدهم سال النبي صلى الله عليه وسلم عن العصبيه قال يا رسول الله امن العصبيه ان يحب الرجل قومه ان يحب الرجل قومه يعني هذه عصبيه تسمى انه واحد يعني يتعصب ويحب حب كبير كما قلنا احنا ايش قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لا ولكن من العصبيه ان يعين الرجل قومه على الظلم
0: والعياذ بالله
1: هذه هي بالضبط ولذلك فما ناس فهموا في مفهوم العصبيه ايش يقول لك انا اعطيك بعض الامثله يقول لك انا واخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني باهي ويقول لك النبي صلى الله عليه وسلم هذا مو مثل خلينا نقولوا عندنا امثله شعبيه ما احلاها
0: ويستشهدوا بالحديث النبوي
1: يقول لك إجوا الحديث هذا تو أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. يكمل الساعة الحديث قالوا يا رسول الله هذا ننصره وهو مظلوم. فكيف ننصره وهو ظالم؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه. يعني هنا قالوا به فهمنا المظلوم ننصره والظالم كيفاش الظالم ننصره؟ قال صلى الله عليه وسلم تأخذ فوق يديه،
0: تكف يده،
1: يعني أنك تقول له يكفي، تنهى عن المنكر، هذا هو النصر نتاعه. أنك تأمر أن تأمره بالمعروف وأن تنهاه عن المنكر، هذا ما نحتاج
0: إليه. النصرة
1: هذه هي النصرة،
0: مش بالمفهوم الخاطئ اللي قاعدين نتداولوا فيه.
1: لا لا
0: نرمي روحي
1: هو غلط.
0: خويا وعيني مغمضة ونرمي روحي. لا لا
1: غلط
0: طبعا.
1: ولذلك هنا هذا ما غذى العصبية في الحقيقة. اليوم فما ناس بسبب العصبية يعتقد أنه فما فرق ما بين البلدي والأفاقي، هذا ولد البلاد وهذا جاي أفاقي من وراء البلايك.
0: أي
1: لا حول ولا قوة إلا بالله. شوف يعني هنا ممكن أحيانا يكون تمييز على أساس جهوي، على أساس ربما طبقي. يعني شوف نرجع يعني إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فرق بين أعجمي ولا عربي إلا بالتقوى. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وقت اللي يعني حبي يبحث على طريقة باش أنه يوصل بها نداء في الصلاة،
0: بلال
1: كل واحد شن يقال، فما شكون قال نعملوا نار، فما شكون نعملوا ناقوس، لأنه يعني وقتها مش يجتمعوا. شنو الحاجة اللي بتخليهم يجتمعوا؟ فما شكون نظري نارا
0: نار
1: نشوفهم نار بعيد نار قالوا لي هذا تشبه المجوس، قال نعملوا ناقوس، قالوا لي هذا تشبه بليه من النصارى. حتى للي جاء أحد الصحابة إلى ناس اسمه عبد الله قال أني رأيت رؤية، وقصلوا الرؤية هذه، قالوا راني رأيته أنني أقول يعني أنادي للصلاة، يعني اسمع النداء اللي هو الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الأذان بتاعنا. وكان سيدنا عمر أيضا رأى نفس الشيء بعد، يقول رسول الله استحييت أن أخبرك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اجعلوا هذا هو النداء. وطلب من من؟ من بلال،
0: من بلال الأسود، خلينا نقول
1: وعبد الهم اللي هو عبد حبشي،
0: عبد حبشي
1: يعني لكن شوف ربي سوى بيناتهم.
0: اي بالضبط،
1: وهذا هو معنى وقت اللي احد الملوك الغساسنه كان يقال انه وهو جبل بن الايهم، جبل بن الايهم كان يطوف بالكعبه، فثم واحد من من يعني من عامه الناس عفس على الرداء نتاعو وطيحه، فطاح الملك هذايا جاء كيما واحد تكبج على وجهه، فقام هالملك هذايا وضربه كيما احنا في وجهه، لطمه ضربه ضربه يعني اثرت في وجهه. فمشى هذا الرجل اللي هو من عامه الناس مشى يشكي مشكون عاده للفاروق.
0: اي عمر
1: عيط له باش يسمع، يسمع صحيح ولا لا، اضربته؟ قال له نعم. قال له فاقده، خليه يقتص منك. فقال له كيف يقتص مني، راني انا فلان انا ملك. قال له اترك من ذلك فان الاسلام سوى بينكما. هذه اللي مش تحكي باش تخرف انت، لا فرق بينكما ما دام انت ضربته فهو يزمو يعني هو عمل هو مش بالعاني طيحك هو يقتص.
0: يقتص.
1: فقال له به اتركني حتى اني للغدويك كما قلنا احنا، خليني نروح ساعه وكل شيء خنبرد الساعه بدل ساعه بساخره كما يقولوا. تعرف انه اللي صار انه هذا جبل ابن ايهم يعني تسلل من مكه وخرج من مكه والتحق بالروم فر وترك دينه، ترك الاسلام. راهو فما ناس مع القبليه ما يفهموا حتى شيء، فما ناس مع العصبيه ما يفهموا حتى شيء، راهو يعرفك انت على حق. تعرف مسيلمة الكذاب يعني عناد عناد عناد مسيلمة الكذاب، وهذه من اسباب العناد. مسيلمة الكذاب جاء احد التابعين نتاعو اللي احنا اتباعه، سالوا قالوا هل ملك، هل الملك ما هو يدعي هو يكون مره يجيب لهم
0: ضفدع
1: وكذا والفيل والخرطوم الطويل وذي القصير وضفدع نقي ما تنقين وكل حكايات الخرافات هذيك اللي يجيب فيها. فجاء واحد قال له هل الملك، ملك الوحي هذاك ما احنا نقولوا جبريل مثلا، هل ياتيك في ظلمه ام ياتيك في نور؟ قال له ياتيني في ظلمه. وفي باله يقول في ظلمه معناتها هكا حاجه كبيره معناتها
0: بيني وبينه ما يراحش
1: في ظلمه. قال له كذبت، ما كان لملك أن يأتي في ظلمة وإنما لا يأتي إلا في نور فهو نور. قال ولكن كاذب ربيعة خير من صادق مضر، لأنه هو مسيلمة منين؟ من ربيعة،
0: من ربيع.
1: والرسول محمد صلى الله عليه وسلم منين؟ من مضر. شوف شوف الجملة، جملة هذه تفهم بها معنى معنى العصبية.
0: كاذب
1: ربيعة خير من صادق مضر،
0: يعني هو يعرف أن محمد
1: أنا أعرفك أنت كذاب لكنك على خاطر ولد بلادي
0: فهمني
1: ومن قبيلتي
0: كان صادق مثال
1: صدقك. أما الآخر اللي هو صادق لأنه من مضر من قبيلة مضر
0: لا لا لا وهو صادق
1: هو يعرف اللي هو صادق هو يعرف اللي هو صادق تريد أن توصل للقبلية وهذه من أسبابها العناد والغشاوة والكبر. يا أخي شنو اللي خلى إبليس ويقول أنا خير منه خلقتني منه خلقته من طين؟ يعني مش عصبية هذه تعصب للونه لسبب الخلقة متاعه. كيما فما شكون يتعصب أنا خير لأنه هو أبيض والآخر مش أبيض مثلا هو دونه في اللون مثلا. يعني هذه تؤدي إلى العصبية للتعصب.
0: ولولا سواد المسك من باع غالية
1: سبحان الله فعلا. ولذلك فما أيضا فكرني في حاجة أخرى. هناك من يتعصب بسبب النسب بالنسبي يرى أنه هو النسب متاعه وأنا ابن فلان وابن فلتان عصبية بسبب النسب وكما قال الشاعر بذابلي ومهندي نلت العلا لا بالقرابة والعديد الأجزلي مش لأنه خاطر أنا ابن فلان وابن فلتان إن أكرمكم عند الله أتقاكم مش خاطر أنا اللقب متاعي فلان وأنا ابن بيات وأنا ابن أشراف ولا أنا ابن على رأس نوعينا نجلوك
0: نقدروك
1: ولكن في حدود المعقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم فماش تمييز بين الناس.
0: ليس الفتى من يقول ذاك أبي بل الفتى من يقول أنا ذا أنا
1: العصبية أحيانا تجد أنه بسبب حتى السن تجد أنه من يتعصب للسن يقول لك لا الشباب ما لا يتعصب للشيوخ أو العكس تجد أنه الشاب يتعصب للشاب ويقصي الشيخ مثلا الكبير في العمر يقول أنا مسن فهمت أو أحيانا
0: جيل جديد يقول لك
1: عصبية يقول لك لا أنتم وقت جيت وأنتم بالله
0: لا ولا العكس
1: أي ولا أنتم كهوة عادة سيف فات فلوسكم
0: ما عاش تفهموا في
1: شفت كيفاش يصبح العصبية
0: فاتكم التران
1: نعم خلي عاد العصبية ممكن كما قلت أنه من تؤدي حتى إلى بسبب اللعبة متاع كرة قدم
0: طبعا
1: طبعا احنا ما عاش ضد الرياضة احنا بنحب الرياضة
0: أدات وأدات يا أخي
1: إلى كوارث
0: يا أخي لو كان بريطانيا ما خذتش القرار الصارم على هوليغانز يعني راهي صارت كوارث راه
1: نعم
0: في كرة القدم في بريطانيا كانت تصير كوارث
1: نعم
0: ولكن الدولة وقتها خذت قرارات صارمة واحنا الحمد لله فما زاد قرارات يعني هل اللي قاعد ربما احيانا
1: فما عصبية
0: يعني الملاعب هي مكان للترفيه واحد باش يمشي يتفرج في فريقه اللي تحبه ما حقك انك تحب فريق من الفرق ولكن
1: بالعصبية
0: شفنا تو مباريات كأس افريقيا وكأس العالم وكل انضباط وكل احترام ونظافة وما الى ذلك. نسمع في احد المعلقين قال معناه افخم الملعب في نظافته افخم من نزل 10 نجوم مش 5 نجوم
1: نعم.
0: وكل هدوء يعني شليم هذا ليس بعزيز علينا
1: سبحان الله. شفت كيفاش يعني هنا بسبب يعني هي لعبة تنافسية يؤدي ذلك إلى عصبية وإلى يعني تناحر وإلى شحناء بين الناس وإلى اعتداءات أحيانا بسبب العصبية التي غذتها هذه مثلا اللعبة مثل يعني لعبة من اللعب أي لعبة نجم تكون أي رياضة أي من الرياضات يتعصب للفريق متاعه
0: عينيه تظلم
1: وعبد الله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت
1: ليس منا من دعا إلى عصبية
0: مهما كانت عصبية
1: لماذا يا إخواني سبحان الله
0: حتى المستجد من العصبيات.
1: ثم نحب نقول في جانب العصبية من أسباب اللي تخلي الإنسان الناس يتعصب هو قلة المعرفة أنه ماشي في باله أنه ما يقوم به هو الصحيح فيتعصب لمذهبه
0: بالضبط. فضيلة الشيخ في دقيقة سبل العلاج كيف نقضي على هذه العصبية دقيقة
1: هذا يحتاج هذا منا إلى أن نفهم الآخر وأن نبحث عن أسباب الاختلاف وأن نفهم أن هذا الاختلاف إنما هو واجب الله وإنما هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه ولذلك خلقهم بقبول الآخر وأن نتمثل قول الله سبحانه وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وأن هذا الكون يسع الجميع
0: يعني التقوى والإيمان نعم. هي التي تحول دون تفشي هذه العصبية في الأنفس وما إلى ذلك
1: وأن نزداد علما
0: والعلم
1: وأن نزداد علما ومعرفة وأن نبحث عن أسباب الخلاف وأن هذا الخلاف يكون مستساغا وأن نقبل الآخر لما ربي سبحانه وتعالى قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين أن تقسط لمن خلفك في الدين نعم لأن يعني كذلك خلقهم ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. لا هذه أخي أنت تحب تجيد ضد سنة ربي سبحانه وتعالى. ربي قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر. تحب أنت تسيطر عليهم وتحب تفرض الفكر متاعك مش ممكن قطعا فعلا. إن شاء ربي يرجع بنا الحق وإن شاء الله يحفظنا.
0: آمين فضيلة الشيخ. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا خاتمة لقائنا في دينا السمح. تحية توصلكم من سليم القصيبي ألفا صيب محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.

ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
1: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات إذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمير.
2: إذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، عندما نقول المسارعة في الخيرات فهل نقصد أن نفعل الأمور بسرعة حتى لو لم نحسن فعلها؟ بالطبع لا، فالإسلام لا يدعو إلى التهور، وإنما يدعو إلى المبادرة إلى الخير مع الإحسان في أدائه. وهنا فرق بين السرعة والمسارعة. السرعة قد تكون في الحركة، أما المسارعة فهي في الإرادة والهمة والمبادرة. قد تتصدق في دقيقة، ولكنك تحتاج إلى وقت لتختار من يستحق الصدقة. وقد تعتذر بكلمة واحدة، ولكنك تحتاج إلى تفكر في أسلوب الاعتذار. وقد تريد أن تساعد إنسانا، ولكن عليك أن تتأكد أن مساعدتك له نافعة وليست ضارة. فالمسارعة إلى الخير لا تعني إلغاء العقل. ومن هنا نفهم قول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. فالاستباق يحمل معنى التنافس في مجال الخير، لا التسرع في الفعل من غير بصيرة. والنظر مثالا: إذا سمعت أن شخصا محتاج، فمن الخير أن تبادر إلى النظر في حاجته، ولكن ليس من الحكمة أن تنشر اسمه وصورته وحاجته أمام الناس من غير ضرورة. وإذا سمعت خبرا عن شخص، فقد تكون المبادرة الحقيقية أن تتثبت قبل نشره. وإذا رأيت خطأ، فليست المسارعة أن تفضح صاحبه، بل قد تكون المسارعة أن تنصحه في السر. إذن المسارعة في الخير تحتاج إلى قلب مبادر، وعقل متبصر، ونية صالحة. ولعل هذا ما يجعل الخير في الإسلام عملا متوازنا: حماسة بغير تهور، وحكمة بغير تسويف. وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن أجمل ميادين المسارعة: المسارعة إلى العبادة والتوبة والإصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
0: الماتينال جون.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. أكد البريد التونسي أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية وليس عبر رصيد الهاتف الجوال. منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي إضافت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة. أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، واليوم الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية تخصص أيضا لتقديم برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم 28 من أوت الجاري ليتواصل على امتداد 3 أيام بمدينة سوسة. تنظم وزارة الشؤون الدينية اليوم وغدا ندوة المولدية بعنوان مقاصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة في القيروان. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلازي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
6: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
7: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
8: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
9: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
10: دباير صايح وأنسب الوجهات،
11: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
12: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
13: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
14: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
15: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
16: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
17: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
18: وباش تبعث السلام
19: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
6: نعيشوا معاك الحكاية.
5: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
10: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
3: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
13: تسمعوا التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
17: عدل موجتك وصيف معنا.
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: للشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الفل والورد والياسمين المستمعين الأوفياء، مرحبا بكم في ماتينا الجن. مرحبا للي توا مازال كي قام شاد ثنية قاصد ربي، اللي مازال كي دار على جنب الاخر، اللي ياخذ في قهيوته زاد ويسمع فينا، واللي خلط واللي خارج من الخدمة، لكلكم مرحبا بكم. أحلى صباح وأحلى صبحية تسمعوها، معكم فاطمة شهبي اللي باش ترافقكم في الرحلة حتى كشي العشرة. مانيش وحدي، وليد الريفي في الجانب التقني، وكيف ما عودناكم بشوية اتباعا باش يكونوا فما الزملاء اللي باش يكونوا معانا. نسلم على رفيق دريدي اللي نورمالمون بعد شوية باش يكون عنده انفو ترافيك يعرف معانا ويعرفنا على السيركولاسيون وين موجودة، كيفاش نهربوا، شنو البلايص اللي موجودة فيهم. بعد شوية زادة باش نسمعوا محمد رمزي المنصوري في كيما اليوم، هي فقرة اللي تحكي لنا على الدات 20 أوت جنوة اللي صار فيها في أعوام سابقة. بعد عنا توب سبور الأحباء سبور، وما ننسيوش الطقس وأحوال الطقس في ميتيو. نعملوا طلع على الأخبار الموجودة في الجرايد الصحافة جنوة اللي تحكي، وبيان سور عنا ضيف باش يكونوا معنا باش نحكيوا اليوم على مهرجان جرزونة، باش نحكيوا على الملتقى الدولي للفنون، باش نعملوا طلع على تحضيرات في القيروان بمناسبة المولد النبوي الشريف. هذوما برنامجنا، هذيا برنامجنا، وهذوما فقراتنا اللي استناو فيكم اليوم من توا حتى كشي العشرة. ما توا تو دو سويت شنو اللي باش نسمعوا؟ باش نسمعوا صباح وكي سكر من عند كادم سهر. يلا فن

أهلا وسهلا ومرحبا بكم بعد ما سمعنا جوليا بطرس. بكرة شي نهار باش نعملوا طلع على اليوم شي نهار شنو اللي صار نهار 20 أوت، شنو الحاجات اللي صارت. يبقى نبدأ من البداية. 636 عام 636 معركة اليرموك اللي بين المسلمين اللي قادهم خالد بن الوليد والبيزنطيين بقيادة هركل. دونك هذه الحاجة الأولى. بعد نمشي 1914 نهار كيف ما اليوم ألمانيا تحتل بروكسل، دونك في الحرب العالمية الأولى. زيتا كي نزيدو نقدمو في الدات، اليوم احتفالات في السنغال على خاطر الإعلان عن استقلالها صار عام 1960، وقبلهم بأربع سنين ثورة الجزائرية تعقد مؤتمر السومام في منطقة القبائل ويتخذوا قرار ب إقامة المجلس الوطني للثورة الجزائرية. سينو إذا كان نمشي الفضاء، عام 1977 إطلاق مسبار الفضائي فويوجر 2، هذه الحاجة اللي صارت عام 1977 نهار 20 أوت. وآخر حاجة باش نحكي لكم عليها اللي هي عام 1986 الاتحاد السوفيتي يعترف رسميا بكارثة مفاعل النووي تشيرنوبيل. دونك هذوما بعض الليدات معناتها اللي يقعدوا راسخين في تاريخ الإنسانية. هذا نهار 20 أوت. توا باش نرجعوا للفن، ديدو تقول لنا ثانك يو، انتم خليكم معنا، راجعين من بعد شويه.

هذه أغنية حمزة محمداوية. أول مرة مش أول مرة تسمعونا، وإذا كاني أول مرة إن شاء الله مش باش تكون آخر مرة، خاطر باش تستنسوا في فقراتنا وباش يكون عندكم الجديد. بعد شوية نعملوا طلع على عالم سبور. ما نعرفش إذا كان محمد سلطان أنتم من عشاقه وإلا لا، أنت معايا هذه الأغنية اللي باش تكون معاكم تو دو سويت. بعد باش نعملوا طلع على واحدة من أقدم الأغاني لسعاد ماسي، يمكن واحدة من أكثر الأغاني المعروفة لسعاد ماسي غير أنت. يلا باش نمشي ونعملو بعد طلع زد على عالم سبور في توب سبور، ونرجع لكم بعد نشرة الأخبار للسبعة نص. انتوما خليكم معنا وما تبدلوش الموجة، احنا راجعين.

0: توب سبور.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى مواعيدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 ونحمي معاكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم. تسمعونا كالعادة على الفريكونس متاعنا على فيم، تتابعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.n. الموعد انطلق من ألعاب القوى للسباحة من التايكواندو والكاراتيه والجودو لرفع الأثقال المبارزة والتجديف والكرة الحديدية، وصولا للألعاب الجماعية. الجماهير العربية باش تكون على موعد مع أكثر من أسبوعين من المنافسة والتشويق والبحث عن منصات التتويج. دورة الألعاب المتوسطية تارنتو 2026 فرصة جديدة لمتابعة أبطالنا، تبعوا الإطلالة متاحهم وهما يدافعوا على الراية الوطنية لحظة بلحظة في مختلف الاختصاصات. نمشي مباشرة إلى مدينة تارنتو وين موجود صديقي أخويا زيد الخياري، مبعوث الإذاعة التونسية أكيد للمتابعة لامتداد أكثر من 2 أسابيع للحدث المتوسطي هذا. زيد صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شو حوالك منى؟ صباح النور من تارنتو، من الباخرة العائمة أرويا، باخرة ضخمة منى مقابلتني، الباخرة الثانية رومانتيكا، لكن الوفد التونسي هنا في أرويا الإقامة توب. تعرف الترتيبات منى معناتها في البداية تكون صعيبة من وصولنا إلى العاصمة الإيطالية روما، ثم باري، ثم هبط في برانديزي، ثم البر هنا إلى مدينة تارنتو. مدينة مزيانة برشا، يعني هادئة، باش تعيش الحدث الرياضي المتوسط الكبير. الطقس الحالة نتاعو بين 27 و30 مشمس، مزيان برشا، معناتها يساعد الرياضيين في الفريشور، في التدريبات، في الكومبيت، في كل شيء. دونك نستنى وضربك البداية. اليوم عندنا ماتش تونس الجزائر إن شاء الله
1: في الكرة الطائرة
2: الرسمي، في الكرة الطائرة أكيد ماتش ديربي ماضي ساعة، ماتش مهم جدا في الدخلة، إن شاء الله منتخبنا يكون بوديوم. وبعد الجيل كان في تونس مونيا مع العودة المدرسية والجامعية في شهر سبتمبر، هذه ممكن تهزنا الأولمبياد أمريكا ألي 28. زملاء خالد السيمان حاضرين، إلياس بعشير كان عوض في آخر لحظة قبل تحول الوفد إلى تارنتو، كان عوض محمد ريدان، إن شاء الله لاباس لمحمد ريدان. مونيا البارح كان الموكب الرسمي استقبال الوفد التونسي هنا في القرية المتوسطية والقاعدة العسكرية في تارنتو قدام الباخرة رومانتيكا. النشيد الوطني يعني تم عزفه ورفع العلم، كانت حاضرة الأسطورة منى الباجي. تعرف منى عندها 6 ميدالية ذهبية في الألعاب المتوسطية، وكان حاضر رئيس اللجنة الأولمبية التونسية سي محرز بوصيان، عاون برشا يعني الوفد التونسي، نحى الكاسكيت وأنه هو رئيس يعني الألعاب المتوسطية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية. دونك ما هي سهلة منى الألعاب، عندنا تقريبا وصلنا ل 171 رياضي موجودين، تعرف لي فورفي متاع رياضيين في كرة قدم، في الترياثلون، في البوكس، برشا رياضات آخر لحظة في الكرة الطائرة. يعني هنا مشكل وأنك باش تبدل البادج تعاود تدخل الرياضي في السيستم، يلزمها وقت. دونك إن شاء الله تركح. كيما شو الأخبار منى اللي يعني مهمة للمستمعين نتاعنا؟ قلنا البولي أوكي، موافقين إن شاء الله اليوم الماتش مقول في القناة الوطنية الثانية. بالنسبة للتدريبات السباحة، بطلنا العالمي الجودي بدأ يدرب مع تيم يعني اللي جات هنا، الأمور معناتها مزيانة برشا. البيسين قريب برشا للباخرة أروي، للقاعدة العسكرية والقرية المتوسطية. الكرة الحديدية يبدأ اليوم يدرب، المبارزة فارس الفرجاني موجود جاي من أمريكا يبدأ يدرب اليوم، الملاك ما خلطوا البادل أظن اللي وصلوا البارح العشية، الوفد الوزاري وصل توا يعني فجر، كذلك الوفد الطبي. دونك قاعدين يرتبوا في أمورهم بالنسبة للإقامة. مونة أهم نهار قيد عندك تسجل التاريخ هو يوم 22 أوت، يعني بعد حفل افتتاح نهار الجمعة عندك برشا إن شاء الله ذهب تايكواندو، سباحة، مبارزة، يعني كرة حديدية. دونك إن شاء الله نكونوا في البوديوم نهار السبت وتحفلوا ونحفلوها على موجاتنا في الإذاعة التونسية. دونك هذه أهم الأخبار. مونة تاخو عندك أخبار كرة قدم حصريا للإذاعة التونسية. نعرفوا غيابات صادق محمود،
1: كنت باش يعني نحكي عليها زيد، تفضل.
2: اي نعرف كونيت مكنكتي ما شاء الله عليك اختي الغاليه، احترافيه على مستوى عالي. دونك غياب صادق محمود، ريان الجبالي، ولاد الفريق الزوز، الياس الضاوي، ان شاء الله ينجح في سانت إتيان ولد بيجا باش نعوضوهم. تظهر لك ساهل انت تقولي نعوضوهم اوكي.
1: اللجنه الطبيه يلزم
2: اكيد ويلزم ترتيبات اداريه ولجنه تنظيم وكذا. دونك عندنا البلان دخول ثلاثه ملاعبيه اللي هما فارس بوسنينا توا وصل لمونا توا وصل يعني هو يعيش في ايطاليا في بولونيا دونك صانع العاب مهاجم بريويق باش يكون حاضر لكن لازم ياخذ الباج لازم تحضر الباج لازم يدخل في السيستم في الاقامه في ارويا دونك شال الامور تاع هذا خرج له توا محمود الاداري في جامعه الصيلي كره القدم باش مصبح معناتها السيد هذا مش عادي قاعد يخدم في خدمه كبيره كذلك يدخل في القائمه ان شاء الله لشمس الدين جريد ولد البقلاوه ياخذ فيزا اليوم ان شاء الله ويلتحق بالوفد من تونس وكذلك لاعب سي اس لاعب الوسط ريان شعبان هذا بالنسبه لكره القدم اول ماتش منا لتونس ان شاء الله امام مقدونيا الثمانيه نتاع ليل عندك نهار 22 اوت وبعد جينا مباراه المغرب وماتش تركيا منا الامور عال على عال المصارعه وصلت مبارزه وصلت كره القدم اوكي الوفد الوزاري الطبي دونك كره يد رجال والسيدات قابلت سامي سعيدي صديقك والبنات جاهزين الكبريات كيف كانوا يوصلوا الناس كل لباس وان شاء الله نتبع كل البعثه التونسيه هنا في مدينه طرابلس.
1: يعطيك الصحه زياد اكيد الاذاعه التونسيه واذاعه الشباب تعيش على وقع الالعاب المتوسطيه ست قنوات عربيه تنقل العاب البحر الابيض المتوسط في مدينه تورنتو في خطوه باش تمنح للجماهير العربيه فرصه اكيد لمتابعه المنافسات والتتويجات بتبيع القناه الوطنيه التونسيه التلفزيون الجزائري الرياضيه المغربيه الاون تايم سبورتس ليبيا الرياضيه والتلفزيون اللبناني ان شاء الله بالحظ والتوفيق للبعثة التونسية أكيد ننتظر الذهب بالنسبة للمشاركة التونسية. شكرا لك زياد الخياري مبعوث الإذاعة التونسية لمدينة تورنتو يعطيك الصحة. نذكر اليوم انطلاق أولى المقابلات بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي للكرة الطائرة انطلاقا من ماضي الساعة مباراة منقولة على القناة الوطنية الثانية وتلقاو أكيد المتابعة مع زياد الخياري. أنا باش نمشي لجديد الرياضة الوطنية الهيئة التسييرية لشبيبة الرياضية القيروانية توصلت الاتفاق رسمي مع المدرب لطفي القادري اليوم باش ينطلق في الإشراف على الفريق إعدادا للموسم القادم. بتبيع لطفي القادري سبق له أن مدرب برشا نوادي تونسية وخليجية الاتحاد الرياضي المنستيري دون منتدبيه الجدد في مباراة الجولة الأولى بسبب بتبيع المعاملات البنكية اللي خليت الاتحاد وخلته لا يرفع المنع من الانتداب حتى التوى بعد فسخ عقده من طرف واحد مع النادي الإفريقي فهد المسماري يلتحق بفريق أهلي بنغازي الليبي بتبيع يلتحق كيف ما قلنا بفراس شوات. نحكيه على الجديد كذلك قبل الرياضة العالمية نذكر بعد فسخ عقده مع فريق عزام التنزاني المدافع الهداف الطيب بن زيتون يقترب من العودة لفريق النادي الرياضي البنزرتي. صفحة رسمية للكاف احتفيت البارح بعودة النادي الإفريقي لدوري أبطال إفريقيا مرحبا بعودتكم لأول مرة من سنة 2019 ملاحقين للفخر القاري هذا كلام على فريق النادي الإفريقي. رسميا التركيبة الكاملة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة الحكم ناجي الجويني بتبيع رئيس للجنة للإدارة الوطنية للتحكيم بقيادة المشرف العام ناجي الجويني ومدير تطوير بتبيع مراد بن حمزة. بالنسبة للتركيبة نلقاو فيها كل من وليد الكشاو محمد سعيد الكردي شافية الهنداوي سيف السوسي محمد بن حسينة نلقاو كل من مدير التعيينات في الرابطة المحترفة محمد بن حسينة كأعضاء كل من وليد الحراق رياض المسعي نبيل عقير وسيم بن صالح رمزي الحرش نلقاو وليد معلف فرج مشموم خالد السويح تقريبا هذية كيف ما قلنا أبرز الأسماء اللي موجودين في الإدارة الوطنية للتحكيم. فريق اتحاد بن قردين اللي تعاقد مع حارس النخبة لفريق الترجي مختار العيفاوي في شكل إعارة لمدة موسم الفريق اللي كان أبرم برشا صفقات في الميركاتو متوسط الميدان غازي العيادي أشرف البوراوي متوسط الميدان أيمن العامري ظهير الأيسر في أودة تيمومي بالإضافة لتاج الإسلام سالم وكان جدد عقود كل من برهان الحكيمي دريس عزيز المحيرسي وقيس فوذيل. نذكر أنه اتحاد بن قردين تحصل رسميا على رخصة المشاركة في بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هذا الجديد بالنسبة لفريق الاتحاد الرياضي بن قردين. الهيئة التسريرية لجمعية الاتحاد الرياضي المنستيري أعلنت عن دعوة كافة المنخرطين لحضور أشغال الجلسة العامة التقييمية نهار السبت 5 سبتمبر. كيف ما قلنا هذا الجديد بالنسبة للنوادي التونسية، والجديد في الرياضة العالمية مع انطلاق الدوري الإسباني بأولى المقابلات للبطولة الإسبانية، انتصار فريق أتلتيكو مدريد على فريق مالاغا العائد حديثا للليغا بزوز أهداف مقابل صفر، وتتويج فريق برشلونة بكأس أخوان جامبر بعد انتصاره على فريق الأهلي المصري البارح في الكامب نو بزوز أهداف مقابل هدف. هذا معنا جديد في أولى موعد رياضة على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على فريكونس متاعنا على فيم، تابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.tn. انا نبقى لكم باش نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين.

0: الماتينال جون.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب. نبدأها بأبرز عناوينها. اليوم فتح باب التسجيل عن بعد للطلبة الجدد للانتفاع بالسكن الجامعي بولاية الشمال. البريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا عبر البطاقات البريدية أو البنكية. أكثر من 60 دولة تشارك موافى الشهر الجاري في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان أن الطلبة المعنيين مطالبون بالدخول إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالطالب عبر الموقع الرسمي للديوان قصد إتمام إجراءات التسجيل وإيداع مطالبهم عن بعد، وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رزنامة تقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء 2026-2027. أكد البريد التونسي أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية وليس عبر رصيد الهاتف الجوال. منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي أضافت أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكتروني الآمنة.
4: جينا للحملة من نص جوان ووفرنا عدة وسائل للدفع وقنوات للدفع زادة باش تمكنوا من خلاص معالين كل سواء تسجيل المدرسي وإلا الجامعي. بخلاص المنصة الجديدة متاع وزارة التربية اللي هي vscolaire.education.tn اسنى حصريا باش تتم عملية التسجيل المدرسي باستعمال البطاقات كل سواء البطاقات المسبقة الدفع وإلا البطاقات المرتبطة بالحسابات البريدية وإلا حتى مش البريدية. ما شاء الله عنا أكثر زوج ملايين بطاقة مسبقة الدفع وعنا زادة بطاقات اللي هي فيزا إلكترون مرتبطة بالحساب البريدي الجاري، واللي ما عندوش البطاقات هذوما وفرنا لهم المحفظة الرقمية الوالات دينار. هي محفظة مجانية سهلة الاستعمال مؤمنة وصالحة حتى العشرة السنين، بطاقات كسوة تابعة البريد التونسي ولا لأي بطاقة تابعة لأي مؤسسة مالية في تونس يجمو يخلصوا بها.
3: منى الجرامي عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي أضافت أنه تم إلى حد الآن بيع أكثر من 150 ألف محفظة رقمية محذرة من المواقع الوهمية التي تنتحل صفة البريد التونسي.
4: وصلنا لتويكة لأكثر 150 ألف محفظة رقمية اللي بعناها يعني في الحملة هذه. الحقيقة فهم برشا مواقع تنتحل صفة البريد التونسي تطلب من الحرفاء امتاعنا البيانات الشخصية امتاعهم. احنا حب نقول الحرفاء امتاعنا راهو ردوا بالكم رانا احنا بريد التونسي ما نطلبوش المعطيات الشخصية امتاع الحرفاء، يثبتوا بالقدير راهو اي موقع باش يخلصوا به راهو اللي تابعين البريد التونسي وفيه .tn هذوك ما تابعين البريد التونسي. المواقع الاخرين الكل راهم ما تابعين للبريد التونسي.
3: في شأن آخر، أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، واليوم الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية تخصص أيضا لتقديم برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم 28 من أوت الجارية ليتواصل على امتداد 3 أيام بمدينة سوسة. مدير المهرجان وليد بلحسن أكد أن أبرز البلدان المشاركة إلى جانب تونس، مصر والمغرب والجزائر.
0: الندوة الصحفية في مقر اتحاد إذاعة الدول العربية، نعلن على الدول المقبولة ونكلف لجنة التحكيم باش تبدأ أشغال التحكيم على الأفلام والأعمال المقبولة من عديد من دول العالم. احنا شاركوا معنا أكثر من 60 دولة، ونعلن رسميا على أفلام مقبولة واللي استجابت لشروط المسابقة. معنا مسابقة بالذكاء الاصطناعي، مسابقة بالإبداع البشري في المواطنة والتنمية المستدامة، 4 إلى 5 ورشات فيديو توعوية هو يهدف لترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم إلى الأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية. يبدأ يوم 28-29-30 أوت بمدينة جوهرة الساحل سوسة. من الاستجابة أنه يسجل فيديو مشارك به حتى في مهرجان كان معنا احنا أول فيديو. الجزائر، مصر، المغرب، تونس الصدارة.
3: ينظم المركز الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوما مفتوحا مخصصا لفرص التكوين وعقود العمل في قطر في إطار التعاون مع الاتحاد. ويستهدف هذا الحدث الخريجين الشباب وكذلك المهنيين الراغبين في توسيع أفاق مسارهم المهني دوليا، وسيمكن المشاركين من التعرف على فرص التشغيل لدى الشركات القطرية، إضافة إلى سبل الاستفادة من برامج التدريب والشهادات المهنية المقترحة. على غرار باقي الدول الإسلامية، يحتفل التونسيون بالمولد النبوي الشريف والذي يوافق هذا العام يوم الثلاثاء 25 من أوت الجارية. وبالمناسبة تنظم وزارة الشؤون الدينية اليوم وغدا ندوة المولدية بعنوان مقاصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة في القيروان. كما يتميز الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس أيضا بإعداد عصيدة زقوقو عن تكاليف هذه العادة الغذائية ومدى تشبث التونسيين بإعدادها. رصد قسم الأخبار أراء المواطنين.
5: قدرة الإله وكان حب ربي كان الصحة لبس خشفاية مليانة صغيرة وأنا عصد في العصيدة، عصيتي أحلى عصيدة.
6: ماهوش حاجة لازمة باش نشرو زقوقو، عندي قداش من عام ما نشريهوش على خاطر غالي، ماهوش في المتناول. وحتى كذلك أنا نقدر باش نشريه بالأسهم هذيك ما نشريهوش.
7: ماهوش واحد ساتيسفي، ماهوش عنده الفاضل، يعني لو كان لابورتي بتاتر واحد كان ينجم ياخذ، خاطر كي تجيني صحفة أنا كلاعب ولا
8: ما نجمش، ما نقدرش، غالي برشا والله. شنو هي عادة محالة مي سنة ماشي تجم جير ونطري سكولير ونعم شي حلو وكهو.
9: نحب عصيدة بيضة، أنا محبهاش زقوق، نعمل كان عصيدة بيضة ونحط فيها العسل ونحط فيها شوية بسيسة والزبدة العربي. كل عام أنا عمري ما عملتها زقوق صراحة، ما نجمش نقول لك العصيدة بيضة العصيدة بزقوق. أول حاجة شهريتي مزيت مصبت صب شهرين في مروحي طوى بوغ لماما، مزيت مانيش مخمة الحقيقة خاطر تكلف لي. وطوى احنا تونسي مسكين ياويلي وخل ضو ما كري زيت كامل عصيدة زقوق.
3: إلى أخبار العالم الآن، قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجر تركيا إلى مغامرات خطيرة في سوريا وإن إسرائيل لن تسمح بتهديد أمنها. ورفضت تركيا بشدة أمس ما وصفتها بادعاءات لا أساس لها من الصحة من جانب إسرائيل بشأن وضع أنقرة العسكري في سوريا، وذلك بعد أن قصفت إسرائيل قاعدة جوية سورية بالقرب من الحدود التركية بزعم أن سوريا كانت على وشك السماح لقوات تركيا بالانتشار فيها. من جانبه قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في سوريا، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. وأضاف الشيباني أن عسكريين من تركيا زاروا القاعدة في إطار التدريب والتعاون العسكري الأوسع نطاقا ونفى وجود تعزيزات عسكرية تركية. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. اليوم فتح باب التسجيل عن بعد لطلب الجدد للانتفاع بالسكن الجامعي بولاية الشمال. البريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا عبر البطاقات البريدية أو البنكية. أكثر من 60 دولة تشارك موفى الشهر الجاري في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بسوسة. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبرا البلعزي، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
10: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟ هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد، هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاحها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
11: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
12: عد الموشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ونخبي جروحي

0: ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. ارحم يا سيدي جرحي وتنهيدي الشوق فناني والكاس تعبى.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: أغنية يا مهيوب سيف نبيل جينا مع 57 دقيقة نكملوا نسمعوها من بعد شوية توا وقايت باش نمشي ونسمعوا حالة الطقس.
1: طقس اليوم
0: طقس اليوم مع مدام سعيدة بن صالح من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور والفل والياسمين مدام سعيدة.
2: يعيشك صباح الخير أخت فاطمة، تحية ليك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: يعيشك، قل لي كيفاش حالة الطقس اليوم؟ البارح منعوشة والتلبارح كيف كيف ما حسب هكا الحكايات وحسب الندوة والكل يظهر لي باش تسخن الأيامات الجاية.
2: مش تبقى تسخن أي صحيح. البارح كان طقس يعني كما قلت يعني درجة حرارة معتدلة، سجلنا 36 درجة في تونس العاصمة البارح. اليوم نتوقع ارتفاع طفيف في درجة الحرارة في مناطق الشمال، باش نسجل اليوم 38 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة بعد الظهر. بالنسبة لبقية المناطق الحرارة القصوى تتراوح بين 32 و 37 درجة قرب السواحل والمرتفعات، وبين 37 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور شيلي محليا. طقس اليوم عامة قليل السحب، في استقرار ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، تبقى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية، وبالتالي البحار يكون قليل الاضطراب فمحليا مسترب في سواحلنا الشرقية. ابتداء من يوم الغد الجمعة الحرارة يعني تتواصل في ارتفاع طفيف وتدريجي حتى يكشي نهاية الأسبوع. غدا يكون طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر في المناطق الغربية للوسط وكذلك مناطق الشمال مع ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة أمطار. ريح غدا من القطاع الجنوبي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب فمتموج، حرارة في ارتفاع طفيف غدوة. كذلك يوم السبت والأحد الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترة ما بعد الظهر في مناطق الغربية للشمال الوسط. حالة تتوسط في ارتفاعها تدريجي حتى يكشي نهاية الأسبوع، وين يكون الارتفاع ذي ملحوظ خاصة يوم الأحد.
0: مالا اليوم هكا بروفيتي واللي باش يمشي للبحر خاطر يمكن في الويكاند مش باش يكون فما بوسيبيليتي كبيره هكا حسب ما فهمت ولا اللي
2: حب. لا بالنسبه للبحر يعني هو قليل الاضطراب فمتموج
0: باهي
2: يعني ممكن ما ملزمة الحذر هذا ديما نوصيو به.
0: فوالا شكرا لك مدام سعيده، ان شاء الله نهارك زين. كانت هذه حاله الطقس اليوم، ان شاء الله الموعد يتجدد غدوه باش كل يوم واحده بواحده تعرفوا شنو اللي لازمكم تعملوا، شنو تبروغراميو للنهار. احنا باش نرجعوا للموسيقى، فما اغنيه ياسر مزيانه احبك قالها اخيرا قالها. هذه اغنيه قديمه برشا اما تقعد ديما في الذكرى، وما تنساوش انتوما معانا من توا حتى تكشي للعاشره.

ماذا لو؟ سؤال من عند صابر الرباعي اللي يوصلنا لثمانية سبعة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا كرام وين ما كنتوا. يلا توا غوفو دو بريس في غوفو الماتينال. غوفو الماتينال دورة صغيرة على الجرائد اللي تنجموا تقراوهم. شو تنجموا تقراو في الشروق مثلا؟ في الشروق يبان بدأوا باستشارة من عند أستاذ القانون العام والعلاقات الدولية عدنان الإمام اللي يقول للشروق هذه خفايا تهديدات ترامب لسلطنة عمان. وفي الجانب الاجتماعي نقول من قصان الضوء إلى موجة الحر المواطن يدفع فاتورة غلاء الدجاج والبيض. إذا كان نقعد ديما في الجانب الاجتماعي في الصفحة التاسعة، العزوف عن الزواج في ارتفاع والإنجاب يتراجع، ضرورة إيجاد حلول للتوازن الديموغرافي بعد عربدتهم على الحدود البرية، بطاقات إيداع بالسجن ضد مهربي الأموال الذي تلقاوه في الصفحة الثامنة. سينو في شروق الصيف هذه أناكس ديما تهتم بالترفيه بالتثقيف ألعاب ومنوعات وذكريات. الحق الحاجة اللي شدت انتباهي اللي غناية وحكاية في آخر صفحة، صفحة الثامنة، يحكي فيها على ريم الفيالة، الغناية اللي غنيتها سعاد محسن يرحمها، العشق الذي يخلف الذل. هذية شنو المقال، شنو التيتخ متاعه. سينو تلقاو واحة على ضفاف البحر كي باش يحكي على شاطئ النخيل بخزامة سوسة، وما منبع مائي استشفائي، هذايا كنوز بلادي في حمام سيدي معمر بحاجب العيون. ننتقل لجريدة الصباح وين نلقاو في الصفحة السادسة تكرير النفط يقود الانتعاش، الانتاج الصناعي التونسي يستعيد زخامه ب 2.9% خلال النصف الأول من 2026. المرصد الوطني للفلاحة يقول إلي الميزان التجاري الغذائي يسجل فائض بقيمة 1006.6 مليون دينار إلى موفى جويليا 2026. نمشي للجانب السياسي، بتوجيهات من رئيس الدولة نحو دبلوماسية أكثر فعالية لمواجهة التحديات الراهنة وتعزيز إشعاع تونس. نلقاو وزارة التجارة تحديد هوامش الربح والأسعار القصوى لبيع المياه المعدنية. وإذا كنت تحبوا الأرتيكل هو بيدو تقراوه بالفرنسية تلقاوه في الصفحة الخامسة. للكوتيديان لو مينيستير فيكس لي بري دو لو مينيرال. زادا نحكيو على ستاغ تقول روتور او ديليستاج دون بليزيور ريجيون. او في جيبس لو كومبريولور نوكتورن دي فواتور اريتي، إيقاف السائق الليلي للسيارات. هذوما أهم العناوين الموجودة سواء كان في الصباح في الكوتيديان وإلا في الشروق. اليوم هذه دورتنا في الغوفو دو بريس، غوفو الماتينال. خليكم أنتم معنا، ما زلنا باش نمشيو نحكيو على الاحتفالات اللي تحتضنها القيروان للمولد النبوي الشريف. باش نمشيو نعملو طلع على الفنون والملتقى الدولي للفنون اللي باش يصير في اول سبتمبر، وباش نعملوا طلع على مهرجان جرزونه اللي الانطلاق نتاعو باش يكون اليوم صغير دي جان باش يكونوا معانا. حاجه تفرح على خاطر التوانسه خاصه لي جان من بلاصتهم يحبوا يبدلوا الحاجات. دونك خليكم معانا توما، ما تبدلوش الموجة توا تو دو سويت باش يكون الذوق العالي. هذه مش نحكيش على روحي، نحكي على الغنية اللي باش يغنيها محمد منير وتامر حسني.

0: الغنية هذية اسمها العسل من عند نبيل، موجودة في التوب 10 الأغاني العربية. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، ومرحبا باللي التحقوا بنا توا. احنا باش نمشيو القيروان، وذيك علاش مكرم الهداجي الحق يمنيها الصباح بكري باش يحكي لنا على الاحتفالات والقيروان كيفاش عايشة ليامات هذوما على وقع احتفال والتحضيرات اللي قاعدة تصير للموضوع مولد النبوي الشريف. ما تنسوش اللي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، فما من نهار 15 ل 25 أوت الدورة التاسعة في الاحتفالات الدولية بالذكرى هذية. بصباح النور والفل والياسمين يا مكرم.
1: صباح الورد، نهارك زين فاطمة، كل عام وانتم حيين بألف خير إن شاء الله. ذكرى مولد نبوي شريف إن شاء الله مبارك على عليك وعلى كل مؤسس الإذاعة التونسية وكل الزملاء الصحفيين وتونس قاطبة وخاصة مواطنين في الخارج.
0: يعيشك يا مكرم. أحكي لي الأجواء، نتصور اللي بدأت الحكاية ديجا عندها خمسة أيام وقاعدين القروان عايشة احتفالات كبيرة.
1: بالفعل فاطمة، هي في الحقيقة الاستعداد تعرف القيروان تنطلق قبل بفترة منذ أشهر تقريبا فاطمة، الاستعدادات على قدم وساق لتحضير كل الظروف حتى تكون مواتية لزوار القيروان سواء من تونس أو من الخارج، استعدادات لوجستية أمنية، استعدادات تنظيمية، استعدادات خاصة من جانب التحضير معناتها للعروض والفقرات اللي باش يتمتع بها زوار القيروان اللي باش تلبي كل الأذواق معناتها من عروض دينية، عروض تنشيطية، عروض ثقافية، عروض معناتها موسيقية، عروض صوفية، تلاوة القرآن معناتها حفظ الذكر، مؤتمرات ليلية، يعني حركية كبيرة في ولاية القيروان. انطبقت في الحقيقة فاطمة بالندوة الصحفية بحر الأسبوع الماضي لهيئة المهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف بعقد الندوة الصحفية وتقديم البرنامج الكامل لهذه الدورة التاسعة اللي شهدت هذه الفقرات معناتها فيها الجديد وفيها اللي زاد اللي حافظ عليه المهرجان منذ دورات سابقة. أكيد مش نرجع نحكي عليها تباعا فاطمة، لكن الأجواء أجواء كبيرة انطلقت منذ الأسبوع الماضي في الحقيقة بالأيام الترويجية لهذه الدورة للمهرجان. انطلقت نهاية الأسبوع في ولاية سوسة في ساحة بوجعفر، كان بعروض معتها وكذلك عرض صوفي كان حاضر في بوجعفر للترويج لهذه الدورة. كذلك كانت عروض للأزياء التقليدية القيروانية كما الحايك وكذلك اللباس التقليدي القيرواني، التربية كرة أطلة خاصة القيروانية بعاداتها وتقاليدها كانت حاضرة في سوسة. الحلو القيرواني وعلى رأس أكيد معناتها الملك متاع الحلويات القيروانية المقلوط
0: مقلوط
1: فاطمة بأنواعه كان حاضر في سوسة. أول الأسبوع الحالي يوم الاثنين اليوم الترويجي الثاني لهذه الدورة تقريبا بعروض مشابهة كانت في ساحة مدينة المنستير اللي كانت حاضرة بعديد العروض المتنوعة وخاصة تعرف فاطمة لجذب الزوار معناتها للقيروان في هذه الفترة وخاصة نعرفوا مع فترة صيفية حتى السائح اللي يكون معناتها في ولايات الساحل يطلع ويكتشف شنية القيروان وشنية المولد النبوي الشريف وشنية معناتها العروض اللي نجم يحضر لها. وكانت زوز عروض ترويجية ناجحة جدا تعرف من خلالها معناتها التوانسة وحتى معناتها الأجانب على خصوصية المولد النبوي الشريف في القيروان، وكانت عديد الوعود في الحقيقة للحضور للقيروان في هذه الفترة والاستمتاع بعروض المولد النبوي الشريف. كذلك فاطمة التحضيرات أو العروض معناتها في مدينة القيروان كانت انطلقت منذ أمس بعرض صوفي في ساحة المغرب العربي، حضروا عديد الجماهير معناتها اللي كانوا حاضرين في العرض ذي سبقها في الفترة المسائية خارجة وتنشيط المسلك السياحي بعرض للإسطنبالي وكذلك عرض معناتها كان حاضر من ساحة باب الجلادين مرورا بالمدينة العتيقة ووصولا إلى جامعة باب منافع وكذلك مقام بجامعة البلوي السيد السحبي بعروض كانت متنوعة ومعها شارك فيها حتى المواطنين والسياح اللي حاضرين في مدينة القيروان. المندوب الجهوي للسياحة فاطمة كان أكدنا منذ أول أمس مراد العلويني أن المندوبية تعمل على ضمان جودة الخدمات السياحية خاصة من خلال تكييف الحملات على مراقبة المؤسسات السياحية بالتنسيق مع مختلف الأطراف اللي بالداخل على غرار الصحة والتجارة وكذلك السلطات الجهوية. بخصوص الحجوزات أكد معناتها أنه نساق الحجوزات في الارتفاع تدريجيا مع التواصل وكالات الأسفار مع المؤسسات السياحية، وأكد وجود خاصة طلب على تخصيص فضاءات لفائدة الحرفاء الأجانب لحضور مختلف الفعاليات بما بشأن وكيد باش يساهم في الترويج للمدينة ولتاريخها العريق، وأشار إلى برمجة معتها بشكون ليلة سياحية كبرى بمناسبة المولد النبوي الشريف بالتعاون مع الوزارات والهياكل، واعتبر حضور الزوار الأجانب يمكن باش يمثل فرصة للتعريف مدينة القيروان أكثر خاصة على المستوى الدولي. عديد المؤثرين في الحقيقة فاطمة من أبناء القيروان اللي معناتها العربية كما الإمارات العربية المتحدة دولة قطر كانوا استغلوا الفرصة هذه للتعريش بما بمدينتهم اللي عاشوا وترعرعوا فيها، معناتها بعرض خصوصيات المدينة، بعرض وبهج القيروان، بتاريخ القيروان، بثقافة القيروان في المدن العربية، وترويج خاصة لهذه الذكرى للتعريف بمدينة القيروان وجذب السياح معتها لتونس عموما وخاصة لمدينة القيروان في هذه الفترة. عديد العروض مازال اليوم
0: مكرم، عنا مشكلة صغيرة مع الهاتف، مانيش نسمعوا فيك بالكداك، جوست كمل لنا الجملة الأخيرة اللي كنت تقول لنا فيها. عديد العروض
1: قلت فاطمة عديد العروض باش تواصل خاصة السهرات معتها الكبرى تقريبا في الفترة المسائية، تعرف مع فصل الصيف وحرارة الطقس كل العروض تقريبا باش تكون في الفترة المسائية خلاف الدورات السابقة، أكيد مراعاة لزوار القيروان حتى معتها يكون معتها أكثر راحة في الفترة المسائية وما يكونوش ما يتعرضوش خاصة لأشعة الشمس في فترة الذروة. فالعروض تقريبا برمجة فاطمة كل خلال الفترة المسائية المغرب العربي تحضر الفرحان دار القرآن معتها كذلك جامع عقبة بن نافع مقام بيتامع البلوي المسلك السياحي وعديد معتها المعالم في القيروان اللي باش تحتضن مختلف الفعاليات والاحتفالات. بالنسبة للبرنامج الكامل اللي كان أحكي عليه فاطمة
0: مكرم 28 دقيقة و 29 دقيقة بالتحديد بعد الموجز نعود نرجع لك ونحكيه على شنو اللي فما في القروين وشنو اللي محاضرين للقروين. شكرا لك يا مكرم، خليكم معنا مستمعينا الكرام، نرجع لكم بعد الموجز.
2: انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة
3: عد الموجتك تسمع صوتك
4: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
5: عد الموجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. ينطلق تقديم ملفات الترشح للحصول على منحة من بين 30 منحة جامعية لإنجاز مشاريع ختم الدروس بكندا للسنة الجامعية القادمة. بالنسبة للطلبة المسجلين بالسنة الثالثة من شهادة المهندس في المؤسسات الجامعية التونسية العمومية، ويمكن للطلبة المعنيين والراغبين في الترشح في إطار هذا البرنامج لإنجاز مشاريع ختم الدروس وبصفة حصرية تقديم مطالبهم قبل يوم 16 من سبتمبر القادم. ينظم المركز الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوما مفتوحا مخصصا لفرص التكوين وعقود العمل في قطر في إطار التعاون مع الاتحاد. ويستهدف هذا الحدث الخريجين الشباب وكذلك المهنيين الراغبين في توسيع أفاق مسارهم المهني دوليا، وسيمكن المشاركين من التعرف على فرص التشغيل لدى الشركات القطرية إضافة إلى سبل الاستفادة من برامج التدريب والشهادات المهنية المقترحة. أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، واليوم الإعلان رسمياً عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية، تخصص أيضاً لتقديم برنامج المهرجان الذي ينطلق يوم 28 من أوت الجاري ليتواصل على امتداد 3 أيام بمدينة سوسة. في العالم، قال وزير الخارجية السورية سعد الشيباني إنه أوضح لإسرائيل أنه لا خطط لإنشاء قاعدة عسكرية تركية في سوريا، مشيرا إلى أن الموقع يجري إعادة تأهيله لتستخدمه القوات الجوية السورية. شكرا لكم على المتابعة والاهتمام، أجمل تحياتي سبرا البلعزية، منت لكم المواعيد الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك،
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: الشباب من تونس.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عد الموجتك تسمع صوتك،
3: عد الموجتك تسمع صوتك.
4: بعد الموجة 8:30 رجعنا لكم، وكيف ما وعدناكم جوست بعد الموجز معنا مكرم الهداجي مراسلنا اللي جينا ديريكتومون من القيروان ونحكيوا على الاحتفالات، وقالنا اللي هو باش يقدم لنا برنامج اللي موجود واللي حضروا له فوالا في القيروان. مكرم مرحبا بك.
5: مرحبا جديد. كما قلت البرنامج كما كنا نحكيه قبل الموجز، برنامج متنوع يلبي تقريبا مختلف الأذواق، فالثومة معرفها باش يكون حاضر إلى يوم المولد النبوي الشريف، يوم الاختتام بالتحديد يوم 25 أوت الحالي. نحكي بسرعة فاطمة للناس اللي تحب ربما تسمع وباش تبرمج ربما زيارتها للقيروان، تحب تحضر بالضبط. العرض الصوفي كان انطلق البارح بعنوان البرد الفنان حسن سعدة في ساحة المغرب العربي. عروض الصوفية تقريبا برمجت الهيئة عروض يومية لمختلف الأذواق، خاصة عشاق الإنشاد الديني، أبرزها عرض إنداد النبي لمجموعة مشكات إن شاء الله باش يكون اليوم، كذلك عرض نندى للسيد الفنان محمد البسكري في ساحة الشهداء يوم 22 أوت، عرض سيد العاشقين للمنشد أنيس اللجمي في ساحة الشهداء يوم 23 أوت، العرض الصوفي الكبير يعني ليلة المولد اللي هو العرض الكبير اللي باش يستقطب تقريبا أكبر عدد من زوار القيروان كما استأنسنا في الدورات السابقة، يعني ليلة المولد النبوي الشريف الليلة الكبرى وليلة العروض الكبرى في المهرجان إن شاء الله ليلة 24 أوت، باش يكون عرض زوار الحضرة لمرشد بوليدة في تحت أولاد فرحان، يعني جزء الساحة اللي مقابلة جامعة ابن رافع اللي استأنسنا فيها بالعدد الكبير متاع الزوار ليلة المولد النبوي الشريف. العروض الضوئية إن شاء الله زادة فاطمة باش تكون حاضرة ساحة الزوار المدينة بعرض الضوئي اللي باش يزين ساحة جامعة عقبة بن نافع في سنتين 23 و 24 أوت، كذلك الموكب الديني الرسمي نهار الاثنين باش يحتضن جامعة عقبة بن نافع على الموكب الديني هذا اللي باش يتضمن تلاوات قرآنية، محاضرات دينية، ابتهالات المنشد وليد القهواجي مع توزيع جوائز مسابقات القرآن والحديث، وعرض الاختتام يوم 25 يوم الثلاثاء باش يزيل الستار على الاحتفالات بخرجة المولد، تاليها صارت الاختتام مع عرض الخاتمة لأحمد زيتون بالمركب الثقافي أسد بن فرقة.
4: شكرا لك مكرم، كان هذه نقل أجواء الأجواء اللي قاعدين تتحضر توا في القيروان، وكيفاش كيفاش عايشة مدينة القيروان وأهالي القيروان. ذولي تبديل كبير في الفترة هذية، وهذه حاجة تفرحنا. شكرا لمكرم الهداجي اللي كان معانا واللي أعطانا أهم النقاط وخاصة البرنامج الكلها، وكان عندكم توا البرنامج، حاضروا رواحكم لشنية اللي تحبوا تعملوا تاخذوا ثنية وتشدوا ثنية القروين بلكشي الليامات هذوما، حاجة حلوة برشا. أنا باش نخليكم مع الغنيات خاطر من القيروان باش نمشي بعد شوية الجرزونة، وين عنا ضيوفنا ديجان باش يحكيونا على مهرجانهم، مهرجان جرزونة. يلا نخليكم مع الموزيكا ونخليكم مع حمائي اللي يقول قالوا عني إيه.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، مرحبا بكل من التحق بنا توا الثمانية وثلاثة وخمسين دقيقة. كنا في القروان ونحكيه على احتفالات وشنو القيروان عايشة بالمناسبة احتفال مولد النبوي الشريف. أما زادة تونس كلها عايشة احتفالات وكل بلاصة وقتاش الوقت. اليوم فما احتفال في جرزونة، قلت لكم اللي فما نبض جان بالحق شبابي مزيان برشا في جرزونة، اللي قاعدين يتلهوا بالمنطقة متاعهم، يحاولوا من شيرتهم انهم يحييوا البلاصة متاعهم، يكون فما احتفالات ثقافية. البرنامج ياسر حلو. بون باش نقول لكم الساعة شكون بحذايا انا في استوديو، خاطر كنت من ستة ونص وانا وحدي توا استوديو تعبه وفرحانة برشا. نبداو برئيس الجمعية سي ماهر بن موسى. صباح النور والفل والياسمين.
4: صباح النور، صباح الياسمين، صباح التفائل.
3: يعيشك. قاومناكم بكري، قاومناكم بكري
4: شوي.
3: وانتم نتصور التحضيرات راكم البارح في الليل فماش نوم،
4: ساعة ونص متاع الليل وحنا مازلنا نركبوا في السين.
3: يا ربي يعاونكم ان شاء الله. دونك هذا سي ماهر بن موسى، سيف الدين الاديب اللي السنه هو مدير مهرجان جرزونة. مرحبا بك يا سيف.
5: صباح النور مدام فاطمه، شكرا على الاستضافه. صباح النور لكل مستمعين اذاعه شباب.
3: بالضبط. ومعنا ماهر، لا ماهر سيد ايهاب بن حسين، هو مكلف بالاعلام. البرنامج شنو احوالك؟
6: الحمد لله على السلامة. مرحبا بك فاطمة، ميرسي على الاستضافة. السادة المستمعين والمستمعات على الأثير والديجيتال، ما تنسوش تبارتاجيو الحلقة، دونك شوية تفاعلات. يعطيكم الصحة على الاستضافة إذاعة الشباب كما عودتنا. شكرا.
3: الحق أنا تبعت معناتها مش من العباد اللي بعثولي، معناتها بالحق البرنامج هو اللي عيط لي، الحركة هي اللي عيطت لي. ما كنت مشيت وشفتك على كيف ما أي إنسان على الباش فيسبوك نلقى البرنامج، قلت هاي تراخ نشوف شكون اللي فما وراها البرنامج هذية وشنو التحضيرات. ما ننساوش اللي هي دورة 31، معناتها ما هيش جديدة، ما هيش هوني. أما اللي عجبني ليها البرنامج فيها ورشات فنية بخلاف شنو العروض اللي فما، اللي فما عروض في الشارع للعباد الكل، اللي فريمون معناتها فما جرزونة حيه. هي ما شاء الله جرزونة معناتها من الاماكن اللي كنت عادي واحد باش يمشي لبنزرت لازم يعمل طله وديما معناتها حفله، مي حفله اوتخوما. شكون يحب ريت كيفاش ديمقراطيه، احنا شكون يحب ياخذ الميكرو ويحكي؟ مرحبا بكم انتم هوني باش نحكيو على مهرجان جرزونة. عشكو تحب نبداو؟
4: صح سيمه داخله. لازم نقولوا اللي احنا جمعيه معناتها ديال العام الثاني على التوالي. السنه شاءت الاقدار باش يكون خونا سيف هو مدير المهرجان.
3: شئت الاقدار بال هكاك الاقدار والا بالقرعه انتم تختاروا معناتها؟
4: لا لا لا احنا اخترناه
3: فوالا،
4: وحبيناها معناتها الناس كل كما نقولوها تاخذ المشعل
3: فوالا
4: فيها باس. وهم كما قاعده تشوف اختي شباب ما شاء الله عليه، طموح ثري بالثقافه.
3: وي.
4: على هذاك احنا اخترنا الليكيب هذيا، وقلنا ما فيها باس كل مره واحد ياخذ تاش ويعرف بروحه.
3: ما ننساوش اللي ذو حساسيه، يعني هي قاعده باركي في الكهرباء راهو ماكم تعرفوا العباد اللي في لافايت والعباد اللي في السنتر فيل، اللي مشكله الكبيره الكهرباء وين تتحط. دونك هي النائبه نتاع المدير في الدوره اللي فاتت كانت المديره
4: فوالا، هي افتتحت المهرجان عام ناول
3: فوالا.
4: السنه هي نائبه مدير المهرجان سي سيف الدين أديب.
3: أيوة.
4: كما ذكرت أختي الباركينغ والسيركيلاسيون في تونس هذيك غالب إن شاء الله تخلط علينا.
3: إن شاء الله تخلط علينا بحول الله. قل لي سي سيف كيفاش البرنامج تبرور، كيفاش شنو الإضافات نتاع سناب بالنسبة لعمنا، ولا خاطر نتصور اللي في كل دورة نشوفوا النقائص ونشوفوا الحاجات الحاجات الباهية ونحاولوا نصلحوا ونقدموا.
5: صحيح، في كل دورة باش تلقى تحدي باش تلقى رهان معناها تخدم عليه. احنا الحقيقة كما كان يحكي سي ماهر معناها بدينا خذينا المهرجان معناها كجمعية من سنة الفارطة، وتقييمنا معناها كان للدورة هذه على حسب الدورة اللي فاتت، دونك فما حاجات قاعدين نداركوا فيهم أخطاء معناها كانت موجودة معناها في الدورة اللي فاتت، وحاولنا أنه نداركوها السنة.
3: شنو هو اللي بلوس اللي نجموا نلقاوها السنة؟ كيف ما قلت بو أنا عملت طلع على الورشات عجبوني معناتها الحق، دونك أحكي لنا أنت أكثر تفصيل.
5: بو هي الحقيقة استراتيجية معناها إحنا قاعدين نخدموا عليها، ماذا بينا نستقطبوا أكثر عدد ممكن معناها من الأطفال والشباب ونستثمروا فيهم باش هما يكونوا معناها في المستقبل. الحقيقة عنا مشكلة في جرزونا معناها النقص متاع المجتمع المدني، هو موجود لكن بقلة، هذا احنا نحبوا نخدموا عليه، نحبوا يكون فما مجتمع مدني فاعل معناه، نحبوا نخدموا على الوعي متاع المواطن زادة في جرزونا. دونك هذا من الأهداف الأساسية متاع المهرجان. كيف كيف المهرجان سنة يحمل شعار على ضفاف الإبداع نلتقي، دونك نحكيه على ضفاف الإبداع، نحكيه على القناة اللي هو المتنفس الوحيد للمهرجان. يعني ماذا بينا نحافظوا عليه، فالتام الكبير متاع المهرجان هو البيئة وكيفية المحافظة عليها. هذا زاد هدف رئيسي بالنسبة للمهرجان.
3: ورشة المجتمع المدني فما دورات في الحفاظ على البيئة. قاعدة نشوف اللي كل ورشة فما فيها شكون، فما ورشة المسرح زادة، ورشة المسرح عند سي حسن الأشهب، ورشة أتولي لاب، والبراعة اليدوية عند أمنا الغربي، معناتها مختصين من جرزونة وغير جرزونة وإلا كان من أولاد المنطقة برك.
6: سنا حاولنا أنه ما يكونوش المؤطرين يقتصروا على جرزونة، لا توسعنا على مستوى جهوي من حيث التأطير والتكوين الشباب. زاد كيف كيف عنا تو حسب لي فورمولير الموجودين عنا دي ستاتيستيك تقول أنه فما من بني نافع، من العالية، من بارتو في ولاية بنزرت. دونك ماهيش كان يعني التأثير والإشعاع متاع مهرجان جرزونة اليوم الحمد لله وصل أنه يعمل إشعاع على كامل ولاية بنزرت. دونك هذا هو. فما زاد عروض موازية، سنة الشارع ما نسيناهوش، الشارع يتنفس فن في جرزونة، كل حومة كل نهج كل شارع باش تكون فيه فعاليات عاد الكرنفال اللي باش يكون اليوم 8. دونك
3: ايوا الافتتاح بالكرنفال باش يكون في بلاصه باركه ولا دوره في وسط البلاد، ولا محلا بديتوا انتم يظهر لي بالكلون بالنزار الكشو اللي كان بابا زركش موجود نهار 24 باش يكون موجود، معناتها
6: باش يكون موجود قبل عرض محمد الاخوس خير جميل.
3: اوكي. وفما ال

0: مدام ضحى.
1: عسلامة مدام، شكرا لرستي ضيفة.
0: يعيشك، مرحبا بك.
1: يعيشك.
0: دونك نكملوا، قلنا فما الورشات اللي قاعدة تستقطب في مش كان جماعة جرزونة بركة، حتى مدوير هاكا جماعة المصيفة غاديكا في بنزرت، كان تحبوا تعملوا حويجة تخرجوا بمنفعة من الواحد من التصيف نتاعكم، هاكا عندكم زادة كيف كيف عروض في جرزونة مش بعيدة، معناتها عروض وحاجات تنجموا تشوفوهم ويصلحوا للصغيرات للكبار زادة، خاصة في أنك تكون فاعل في المجتمع المدني. شنو اللي باش تحكي ولنا على جرزونة مدام ضحى؟
1: عسلامة مدام،
0: مرحبا بك.
1: شكرا مرة ثانية على الاستضافة.
0: يعيشك.
1: مرحبا زادة بمستمعي ذات شباب.
0: أيوة. احنا راهو قلنا راهو معناتها أنا سوفلي للزوديتور اللي أنت نائبة الرئيس، رئيبة مديرة المهرجان، عم ناول كنت أنت مديرة المهرجان، وقلنا راهو شكينا بيك اللي أنت قاعدة تحط في الكهرباء، هذاك علاش قلنا المرأة قاعدة
1: ما لقيتش بلاصة للكهرباء.
0: عندك 1100 حق، نعرف المشاكل هذوما يعرفوهم اللي عنده كهرباء الكل واللي يسوق يعرف شنو المشاكل هذوما. دونك قلنا اللي البرنامج حافل، فما برنامج الرسمي وفما العروض المواسية وفما حتى الورشات، باش ناخذ من عندك انت شنو الحاجات اللي ينجموا جميع اللي يسألوا فينا اللي يسمعوا فينا يكونوا فاعلين في الدورة 31 ولا يكونوا حاضرين في الدورة 31.
1: دورة 31 بون، باش نعمل ريكاب على الدورة 30 اللي كان كنت أنا كمديرة مهرجان غاديكا في جرزونة. دونك كانت دورة ناجحة والحمد لله بشهادة الإعلام وما أدرك ما الإعلام، بشهادة برشا عباد والحق
2: نخدموا على الروح.
1: بالحق بالحق توصلوا صورة محلاها، شكرا. دونك دورة كما قلت كانت ناجحة. السنة حبيت أنا واحدة من الناس كمديرة مهرجان قلت علاش لا تكافؤ الفرص.
0: أيوة.
1: فوالا مبدا تكافؤ الفرص والفرصة متاحة للجميع. السنة باتفاق مع الهيئة اللي مشكورة فردا فردا، احنا رانا نخدمه كفريق ماهيش كمجموعة، حق اليد في اليد ان شاء الله ربي وفقنا، اقترحت انا انه يكون واحد من الاولاد كمدير مهرجان.
0: بيسك
1: احنا شباب وهيئة شبابية، علاش كل واحد ما يخوش فرصته في كل دورة. دونك سيف ما شاء الله عليه
0: الفائز بالكرسي الذهبي.
1: فوالا عطيت المشعل لسيف.
0: فوالا واللي هو الحق معناتها تكليف اكثر منه، باش نعرف اللي ماهوش ساهل انك تكون مدير دوره، مش ساهل انك تتحمل المسؤوليه، مش ساهل ان تكون الحكايه في انك توجه العباد الكل، عرفتك الشيف دوركستر باش توجه العباد الكل وتعطيهم الثنيه اللي يخدموا عليها. دونك ماهوش ساهل. ايوا
1: البرمجة سنة مختلفة على عام ناول، وديما نقولوا من حسن إلى أحسن
0: إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعمقنا زادة في الفقرة الثانية اللي هي أبار إنه البرنامج كان واضح وسطرناه، الفقرة الثانية تعمقنا فيها فقرة الورشات اللي هي فقرة ثقافية للأطفال والشباب. طبعا بعد مدير المهرجان يحكي لكم بالتفاصيل كيفاش باش تكون. فوالا ما تجيش حتى شيء بالسهل، فما صعوبات لكن احنا من لا شيء نخلق شيء ان شاء الله.
0: الحمد لله الحمد لله. يلا الورشات اللي تبدا نهار 21 اللي هو ابتداء من غدوه الى نهار 25، شنو ما الورشات اللي موجودين؟
3: الورشات باش يكونوا فما ساعه، نحب نقدم تحيه كبيره للمراكب الثقافي الشيخ دريس اللي هو مدعم الورشات هذيا، مدعم المؤطرين، كيف كيف الصندوق العالمي للبيئه الفي في اف باش يكونوا موجودين معنا، معناها هما زادا شركائنا في الورشات. دونك باش يكون عندنا ورشه المسرح باش يأمنها الاستاذ حسن الاشهب، واللي المؤطرين الكل معناها الكل حد معناها مختص واكاديمي في الحاجه اللي هو يعمل فيها. دونك ما نجموش نجيبوا حد معناها دخيل
0: حتى اسم. أي.
3: بالضبط. باش تصير ان شاء الله في المركب الثقافي سير بلاس. امنا الغربي باش يكون عندها ورشه سينولاب اللي هي السينوغرافي والبراعه اليدويه، باش يكون في الفضاء الثقافي رشفه فن، كيف كيف في الفضاء الثقافي رشفه فن باش يكون عندنا ورشه نتاع رقص اللي هي باش تامنها الاستاذه ملكه النموشي. وعندنا ايضا ورشات نتاع رسم، امن الله القادري باش يكون موجود في المكتبه العموميه بجرزونه، ورشه لغه الاشاره كيف كيف باش تكون فما موجوده في المكتبة العمومية بجرزونة،

0: عندنا الورشة متاع الهلال الأحمر، ورشة الإسعافات الأولية باش تكون على ضفاف القناة بالمهرجان. نفس الشيء الفي في اف باش تأمن لنا ورشة متاع كيفية المحافظة على البيئة. محمد نفاتي و
1: رانيا الشعابي،
0: رانيا الشعابي باش يأمنوا لنا زادة ورشة في كيفية المحافظة على البيئة في الفضاء الثقافي رشفة فن. باش تكون زادة عندنا ورشة في السينما. حابين نكثفوا الورشات الحقيقه في شتى الاختصاصات.
2: نقول لك والله عيب عليك يا سيف، والله عيب عليك. توا انا واحده من الناس نحب نجربهم الكل، معناها شو نعمل انا ترى.
0: احنا احنا احنا حتى الاوقات هما مختلفين، معناها اللي يحب يحضر في واحده ينجم يحضر في زوز، ما ينجمش يكون يحضر في ثلاثه على خاطر الغرب الوقت ما يزيد.
2: الدوره الجايه ان شاء الله، ان شاء الله بحول الله.
0: هذاك شنو نسعاو، معناها نحبوا كما قالت الاخ ضحى ومشكوره، من الى احسن
2: ان شاء الله،
0: ونسعى انه يكون بالحق المهرجان هذا لما لا في المستقبل يكون معناها دولي، وما ينجم يكون دولي الا ما يكون عندنا فضاء حقيقي معناها للمهرجان. لانه احنا توا حاليا قاعدين نلوجوا كيفاش
2: ندلوا على الفضاءات الثقافيه كل مره. بالضبط. شكون ينجم ان شاء الله بحول الله تكون انتوما الدافع اللي باش يخليو اهالي جرزونا معناتها يكون عندهم فضاءهم الثقافي. كلمه الاختتام عند بدينا بسي ماهر ونكملوا عند سي ماهر. ها شكرك.
3: مشكورين. كما قلنا كلمة الختام أول ما نبدأ فيها هي نشكر كامل الفريق اللي بحقيقة متجند ليل على نهار. ناس كما قلت كما حكينا من الأول روحوا مساعتين بتاع الليل وقمنا الصباح، والحق فماش يد في اليد الناس كل اللي قاعدين نشوفه فيه شباب طموح اللهم صل على النبي. نشكر كل المدعمين اللي ساهموا باش عطاونا اللي فورس. نسكن كيف كيف المجتمع المدني اللي هو جرزونا دارنا واقف معانا وقفة حازمة خو على خو. نشكر زادة كيف كيف المندوبية الجهوية للثقافة اللي كيف كيف دعمتنا، البلدية، الشركات المنتصبة اللي ساهمت معانا واللي مازالوا ما كملوش ساهم، وان شاء الله كيف كيف يسرعوا زادة باش
2: يعيشكم. خلينا نكملوا نشحوا الدورة هذه،
3: نكملوا نشحوا الدورة. أنا راي جهة تشمل الناس الكل، مش تشمل معناتها المواطنين بركة، راي حتى الشركات عندها دور فعال، أولادنا اللي يخدموا فيها ونحبوا نحيوا المنطقة متاعنا، هذا اللي طالبينه. وان شاء الله كما قلت ان شاء الله كل عام نتحسنوا أكثر،
2: وإحنا
3: في مجال تو قاعدين نقوم بمسرح في هواء الطلق على ضفاف القنال، ان شاء الله يتحل الاشكال نتاعو هذيا. ما تعرف شي المقاولين كل ما ياخذ بتة يبداو بعد يقفوا نقعدوا في الخبيله هذيك حتى يمشوا نعاودوا نهبطوا مقاولين، ان شاء الله يتم الاسراع فيها والاتخاذ اتخاذ القرارات المناسبه. ولما لا عام الجاي نكونوا ضيوف عندكم هنا بالمسرح نتاعنا
2: ان شاء الله.
3: وهذا شنو نقولوا، يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم
2: ان شاء الله. ما اذا كنت تحبوا راونا ديما من الاول قلت لكم الميكرو ميكروكم.
0: اي المستمعين معناها تابعونا على الصفحه الرسميه باش تلقاو البرنامج معناها واضح. اذا كان فما اي حد معناه يحب يتطوع، ولا اذا كان حب اي حد يساهم معناها كيما قال سي ماهر مرحبا بكم. احنا عندنا بطاقات دعم، دونك عندنا شويه اشكاليات نتاع دعم، وكيما نعرفوا معناها المال قوام الاعمال. دونك ما تنجمش تجيب اسامي كبار في مهرجان الا ما يكون عندك معناها على الاقل شويه فلوس باش تنجم تتحرك بهم. دونك مازالت عندنا شويه الاشكاليات هذيا، نتمناو انه
2: اهالي جرزونا وغير حتى اهالي جرزونا واللي يحب يدعم على شكل
0: اللي هو المهرجان للناس الكل معناها. نتصور معناها في فما عروض باش يحضروا فيها حتى من تونس العاصمه ومن الولايات الاخرى. دونك
2: نعاود نذكروا مثال فما جرزونا البيا هو الشعري الصوفي في نهار الافتتاح مع الكرنفال،
0: احمد الهاني هما جرزنيه معناها 100% باش يقدموا لنا عرض معناه متكامل وخليط مزيج فني المالوف صوفي وشعبي.
2: بعد فما اسطنبالي المغرومين باسطنبالي نتصور من الجهات الكل باش يكونوا مع بالحسن ميهوب. اللي مغروم بالضحك فما جعفر القاسمي نهار 22 مسرحيه. فما سامي بالحسين اللي باش يكون صلاح هذيا
1: صلاح
2: سامحني بالحسن عرض صلاح. الصغيرات ما نسيتوهمش، اي بي 24 اوت انا الاولى خيال جميل باش يكون موجود. اركزي باب دونك الحق من عشاق اركزي باب
1: عنده فيزيون عالميه.
2: اكزاكتومون يعطيكم الصحه ذكرتوهم خاطر ما ليناهمش في
1: المهرجانات.
2: في المهرجانات سي بيان او موان اللي مغروم باركزي باب هاكا عنده سنه وين يشوفهم. والاختتام مع فهمي الريحي نهار 26 ان شاء الله بالتوفيق. شكرا لكم اللي عملتوا الاثنيه كمان ماهيش سهله. وقتاش قمتوا الصباح؟ قديم ماضي ساعه ولا ساعتين؟
0: بالنسبه لي انا معناها رقدت 4:30
2: تقريبا
0: يعني وقمنا قوموني 6 فقلت لهم انا
2: قوموني.
1: بالمناسبه تحيه لفريق التنظيم لجنه التنظيم ولجنه اللوجيستيك وفريق الاعلام اللي مصبحين تعرف خدمه وقبل بليله وتحضيرات وكل دونك تحيه ليهم جنود الخفاء بالحق. صحيح احنا اللي نظهروا في الصوره لكن فما دينامو ورانا
0: مثال شتيه يمكن نجم نسميهم
1: بكل اكيد جدا. دونك عنا
2: نكملوا العشره
1: نسمي الهيئه المديره على الاقل نسمي الهيئه
2: المديره.
1: بخلاف الموجودين لهنا عندنا سي محمد امين حويتميه رئيس لجنه التنظيم، صديقنا رامي مرزوق على رأس فريق اللوجستيك، عندنا صديقتنا أمنة الغربي على رأس الأنشطة الموازية والفعاليات الموازية،
0: أنيس
1: الخشيمي كاتب العام دونك وممثل مسرحي كما خونا سيف،
0: أمين العاكرمي أمين المال.
1: بخلاف الحضور اللي موجود معكم لهنا سي ماهر ضحى سي سيف مدير المهرجان والعبد الفقير إلى ربي ابن حسين.
2: شكرا لك ظاهر مكلف بالإعلام ما شاء الله عليك. شكرا لكم الكل. شكرا مستمعينا اهلي جرزونا ايا افرحوا لي بهم. يلا نقولكم انا ان شاء الله في اختتام الدوره نجيو نعملوا الفيدباك على الشلاء وعام الجاي تكونوا معنا. يلا انا باش نخليكم مستمعينا مع الموزيكا توليت وسان لوفان يقولوا لنا نانو، هذه من الاغاني الهيتس. ومن بعد امنه فاخر تقول لنا حما. يلا خليكم مع الموزيكا راجعين بعد شويه.

سيدي هذه يا ابنة في خر تغني على حما. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، مرحبا باللي التحقوا بينا. مازال عنا ما نحكي، ومادام حكينا على المهرجانات نقولكم اللي مهرجان مدنين الثقافي الدولي مازال يحتفل بأيام ثقافية زاخرة وزاخرة جدا. عنا حفل توقيع اللي بش يكون نهار 23 أوت مع سيميا الزغمي اللي باش توقع ديوان الشعر متاعها. ما تنساوش اللي زادا مصيف الكتاب والمسرح موجود من نهار 26 أوت. إذا كان باش نحكيو على العروض اليوم، وليد الصالحي في مدنين في المهرجان هذايا اللي باش يأمن سهرة اليوم. عندكم غدوة ولد الطليانة في نفس المكان، وصابر الرباعي نهار 22، وما زالت أيامات أخرى خاطر ما زالت العروض موجودة. ونقول لكم إن شاء الله تبع عن شنوما العروض وفين تنجموا تلتحقوا بهم. بامبينو هذه مسرحية بسام الحمراوي اللي تكون الليلة في مسرح الهواء الطلق ببوغرنين ابتداء من 10 ليلا في ليالي بوغرنين. وغدوة إن شاء الله بوغرنين باش تغني في عرض يلا تونس تغني. دونك للعباد اللي يحبوا لي كاراوكي واللي يحبوا يغنيوا اون بوبليك، فما عباد اصواتهم ما تسمح لهمش انهم يخرجوا اون سولو، يخيروا يغنيهم مع العباد الكل. دونك تنجموا تمشيوا وتعملوا جو غدوة هذايا ونهار 22 بيك بوسا في ليالي بوغرنين. سينو الدورة 33 ما زالت متواصلة في مهرجان جريمدا اللي تتواصل حتى كشي 25 أوت. البارح كانت سهرة مع كازو وغدوة، اليوم فما راحة وغدوة إن شاء الله نقاو وليد التونسي هو اللي أمن السهرة. نهار 22 نبيل كليب، ونهار 23 حفل الراب للجماعة اللي يحبوا يونغ إرزي نلقاو. نهار 23 سيفن سكيز، نهار 24 والاختتام مع رؤوف ماهر اللي ريناه في برشا مهرجانات، وفي مهرجانات موجودين الحق برشا أسامي تونسية، وفرحانين برشا بالعروض التونسية اللي قاعدة تتقدم في المهرجانات. مهرجان العنب بجرومبيليا هو من المهرجانات اللي تابعناه من الأول بالكل من نهار 16 أوت، ومازال يتواصل حتى كشي نهار 28 أوت، ويحتضن برشا أسامي جماعة الراب اللي في مدنين نهار 23 يلقاوه الليلة سهرة الراب مع يانغ إرزي اليوم نهار الخميس. غدوة بامبينو في جرومبيليا، كازو نهار 22، بسي مع جعفر القاسمي نهار 23، وشيرين اللجمي نهار 24. للي ما حضرش في كارتاج سهرة أمينة فاخت النجم يلقاها زادة في جرومبيليا نهار 26 أوت، والمحفل الاختتام. هذوما كانوا دورة هكا غبيد عملناها للسهرات اللي موجودة في تونس. عنا توالي بشي وصلنا حتى كشي نشرة الأخبار، بلتو موجز الأخبار للتسعة ونص، هو مايكل جاكسون وانا بي ستارتينج سامثينج. يحب يبدأ حاجة مش عارفها. إذا كنتوا من نفس الحالة أقعدوا معانا، خطر احنا مازال عنا ضيف باش نحكيه على الملتقى الدولي للفنون من بعد التسعة ونص، ومازلنا عنا ما نحكي ومن هوني حتى كشي العشرة. يلا خليكم على الموسيقى راجعين.

0: الماتينال جون.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. 62 مشروعا تربويا بصدد الإنجاز و185 مشروعا في مرحلة الدراسات بولاية سوسة تم الإعلان عنها خلال جلسة عمل عقدت أمس بولاية سوسة في إطار الاستعداد للعودة المدرسية والجامعية والتكوينية للسنة الدراسية 2026-2027. أكثر من 60 دولة تترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية، واليوم سيتم الإعلان رسميا عن قائمة الأفلام المقبولة خلال ندوة صحفية بمقر اتحاد إذاعات الدول العربية. ديوان الخدمات الجامعية للشمال يعلن فتح باب تسجيل عن بعد لمطالب السكن الجامعي بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والمواجهين لمؤسسات التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. البريد التونسي يؤكد أن عملية التسجيل المدرسي ودفع الرسوم عن بعد تتم حصريا عبر هذه السنة عبر البطاقات البريدية أو البنكية وليس عبر رصيد الهاتف الجوال. عن الوحدة المركزية للتحول الرقمي منى الجرامي أكدت أن البريد التونسي وفر مجموعة جرامي أكدت كذلك أن البريد التونسي وفر مجموعة متنوعة من وسائل الدفع الإلكترونية الآمنة. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لما تصيف،
5: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل 8 متاع العشية،
4: وانت تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالولي
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: بريحة البلاد.

0: لغنية Stay With Me اللي رجعنا بها بعد موج الأخبار للتسعة ونص وخلطتنا للتسعة وتسعة وثلاثين دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا. معانا ضيف اليوم اللي باش نحكيو معاه على الشأن الثقافي والملتقى الدولي للفنون في ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم
0: ضيف اليوم سمية، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
2: صباح الخير، نشكرك برشا مدام فاطمة على الاستضافة، مشكورة ذات شباب زيادة على الاستضافة.
0: مرحبا سمية الخمار، رئيسة جمعية التنمية الثقافية. باش نحكيو اليوم على الملتقى الدولي للفنون اللي يتنظم نهار 4 سبتمبر لنهار 8 سبتمبر في دورته السادسة.
2: سنين إن شاء الله الدورة السادسة. ملتقى دولي الفنون هو الملتقى معناها الجمعية تعمله كل عام في شهر سبتمبر كما جرت العادة. السنة الدورة السادسة وماشي يكبر إن شاء الله، وماشيين ونطور وماشيين ونزيد برشا برامج في الملتقى.
0: كي تقول لي ماشيين ونطور، وشنو الفرق مثلا ما بين الدورة الخامسة والدورة السادسة؟
2: الدورة الخامسة خدمنا على تطوير ولافالوريزاسيون دو الموروث الثقافي المادي ولا مادي، وخدمنا على الانسكريبسيون تاع سيدي بوسعيد في الباتريمون مونديال، على خاطر عملنا الدوره كانت في سيدي بوسعيد، كان الافتتاح في النجمه الزهره. دونك كل عام ناخذوا تيم ونخدموا عليه بوغ فالوريزي، معناها حاجه تكون اللي هي موضوع الساعه وميم طون في المجال الثقافي والمجال الفني.
0: دونك عملنا سيدي بوسعيد السنه، شنو المكان والا حدث هو اللي باش نخدموا عليه اكثر؟
2: عندنا زوز احداث السنه. الحدث الاولاني هو باش نفرحوا لسيدي بوسعيد انسكريت في الباتريمون مونديال. دونك نهنيو تونس
0: ومبروك علينا
2: ان شاء الله ومبروك علينا. الحاجه الثانيه انه تونس السنه في 2027 معناها باش تكون هي عاصمه السياحه الثقافيه، دونك هذا الحدث الاولاني. الحدث الثاني اللي احنا باش نخدموا عليه في الملتقى انه احنا باش نخرجوا معناها الفن من معناها من النمط التقليدي والطابع التقليدي، باش نخرجوا به للمونديالزاسيون، باش نخرجوا به للعالميه، باش نخرجوا به الى الرقميه، على خاطر توا الفن قاعد يتطور وقاعدين معناها في العالم قاعدين يقدموا برشا، لانه الفن ما عادش محصور في في في اتوليه والا في فنان يبدا شاد فوشه وشاد بالطبع. معناها توا تبارك الله عندنا جينيراسيون جديده، معناها توا الاولاد تبارك الله عليهم الشباب قاعدين يطوروا، قاعدين يعملوا في مجهود وقاعدين يعملوا في مشاريع في التنمية المستدامة، مشاريع ثقافية. دونك السنة إن شاء الله باش تكون عنا معناها عنا التيم هذي اللي باش نقدموا عليه، وباش نحكيو زادة على دور الفن في مواجهة التحولات الاجتماعية المعاصرة نحو الابتكار الثقافي والتنمية المستدامة.
0: كيفاش باش تكون البرمجة معناتها على الساحة؟ كيفاش باش تكون الحكاية هذه موجودة؟
2: الافتتاح الرسمي باش يكون في الأليكسو نهار 4 سبتمبر، باش يكون فما تدخلات، باش يكون فما دي بانيل اكاديميك، باش يحضروا معنا من مختلف الوزارات المندوبيات. مثلا السنه باش نحكيو على تونس عاصمه السياحه الثقافيه 2027، دونك باش يكونوا معنا سواء السيد الوزير اللي توجهني له بالدعوه والا مندوب السياحه اللي هو باش يمثل الوزاره، باش يحكي لنا على معناها الوزاره شنو هي اللي باش تعمل في المجال هذا، شنو
0: التحضيرات،
2: شنو اللي قاعدين نعملوا. وتكون هذه اون بون اوكازيون باش العباد زاده تزيد تعرف وزيدوا نعرفوا اللي تونس راهي عاصمه السياحه العربيه في 2027.
0: هذا الافتتاح نهار 4. الباقي الايام شنو اللي محضرين لنا في البرنامج؟
2: نهار 4 زاده باش يكون فما باش نحكيو على برشا مواضيع اللي هي باش نحكيو على تطورات الممارسه الثقافيه في العصر الرقمي. عندنا كيف ريزيدونس ارتستيك باش تكون موجوده اون باراليل في مع ليفينمون، باش نحكيو على الهويه والتنوع الثقافي، حمايه التراث الثقافي المتنوع، باش نحكيو كيف على الاقتصاد الثقافي الرقمي، الابتكار والتنميه. وباش يكون فما اكاتون، لانه السنه عندنا شراكه مع ليبيس. دونك باش يكون اكاتون انتر اونيفرسيتير، باش يشاركوا فيه الجامعات، باش تكون حاجه مزيانه بين العلمي وبين ما هو ديزاين وما هو فن، معناه باش يكون فما لينو، باش يكون فما لي اش او سي، فما اي اس اش او تي، فما لي ستاد. دونك هذوما باش ينورونا السنه، باش يكون يكونوا هما الراعين الرسميين للأكاتون هذايا برعاية الشباب. وإلى الشباب معناها احنا ماذا بينا الشباب هو اللي ديما شاد المشعل، وخطر الشباب عنده أفكار وعنده نماذج مشاريع، دونك باش ناخذوا الأفكار نتاعهم وإن شاء الله باش نحاولوا نطبقوها، وإلا ناخذوها حتى بوغ دوتر إيفينمون في العام معناها نعملوه
0: ان شاء الله. فما حاجه باش تصير على كورنيش المرسى هكا، باش تكون حافل كورنيش المرسى.
2: حبينا نحفلوا المرسى، حبينا نحفلوا الكورنيش المرسى بما انه الجمعيه هي انطلقت من المرسى. دونك عرفت كيما العوده الى الجذور. دونك السنه ان شاء الله باش تكون عندنا جورني بورتو فيرت للناس الكل، للفنانين، للهوات، للبروفيسيونيل، كيما كل عام معناها نعملوها، هي باش تكون مفتوحه للعموم في كورنيش المرسى نهار 5 سبتمبر من مادي 3 نتاع العشيه حتى كشي 8:30 نتاع الليل. الناس الكل ماذا بينا تجي، ماذا بينا يفرحوا، معناها اللي عنده تالون يجي مرحبا به. فما دي زارتيست بروفيسيونيل اللي هما باش يكونوا في التأطير نتاع الورشات، وهما كيف كيف باش يوجهوهم وينوروهم ويعطيوهم معناها كيفاش ينجموا معناها يلتحقوا سواء بالنوادي ثقافية وإلا بالكلوب أختيستيك. باش يكون زادة فما عديد الورشات الأخرى، باش يكون معانا السنة إن شاء الله المركز العرائس السنة باش يكون موجود معانا. كيف كيف فما ورشات الخط العربي، فما ورشات النحت، فما ورشات الخزف، فما ورشات للأطفال، ورشات للشباب، للناس الكل معناها مختلف الأعمار من اللي عمره 3 سنين حتى كشي معناها الأعمار مفتوحة. ما فماش معناها ما حبيناش تكون مقيدة بعمر وإلا مقيدة معناها بعمر معين، حبينا تكون ورشات مفتوحة الناس الكل ماذا بينا تجي تفرح
0: تكون موجودين إن شاء الله في المرسى هذه العشية. شكرا لك سمية. قل لي إذا كان فما حاجة أخرى باش نحكيوها على الملتقى هذايا.
2: الملتقى باش نحكي جوست بريفمون على الايامات. دونك عندنا لوكات في الالكسو باش تكون صبحيه من 8:30 تاع الصباح. دونك مرحبا بالناس الكل اللي باش يجيونا. دعوا
0: فما نقاشات باش تكون،
2: فما نقاشات وفما ورشات زاده حيه باش تكون زاده ماستر كلاس خط عربي، باش يشوفوا معناها خطاتين محترفين كيفاش يعملوا لوحات بالخط العربي. كيف كيف باش يكون ورشات رسم زادة موجودة هذايا بوغ لو كات. لو 5 باش يكون نهار يوم مفتوح في كورنيش المرسى. لو 6 في لي بيس باش تكون الكلوتور نتاع الريزيدونس ارتستيك ونتاع لو اكاتون. لو 7 مشكورة وكالة تحقيق التراث والتنمية الثقافية باش يعملونا دومي جورني في المدينة العربي بوغ فالوغيزي لو سيركوي توريستيك اللي قاعدين يخدموا عليه توا بوغ معناها تونس عاصمة السياحة العربية 2027. دونك في الختام نتوجه بالتحية ليك مدام فاطمة وللشباب ولجميع شركائنا اللي معناها اعطوا ثقتهم فينا سنة باش يكونوا شركاء رسميين معناها كيما لي بيست، كيما البنو التونسي ان شاء الله السنه هي شريك رئيسي معنا، الاليكسو زيد كيف كيف، جمعيه بوابه العقل الماسي العلمي، فما ليونز لا مدينه، فما بايا جرين، فما ادم، فما ممروتنا ما نحبش ننسى حتى حد، فما الاستاد، فما وداديت اعوان وموظفي مع التراث، فما موروثنا، فما جيسي كارتاج، والناس الكل اللي اعطت ثقتها فينا نشكركم برشا برشا. وان شاء الله السنه تعدى دوره استثنائيه بكم ومعاكم، وان شاء الله وان شاء الله تنورونا بحضوركم. مرحبا بالناس الكل.
0: نورتنا مدام سمية خمار بحضورك. كنا نحكيو على الملتقى الدولي للفنون اللي باش يصير من نهار 4 لنهار 7. فوالا، شكرا ليك، شكرا ليك، وان شاء الله نشوفوك. تحيه لمريم تريكي اللي كانت باش تكون حاضره معنا، مثلش لي ظروف عائليه هي اللي خليتها ما تكونش موجوده. احنا توا باش نسمعوا ديستانكت، نسمعوا جلجل ونرجعوا لكم بعد شويه. الله خليكم معنا، ما تبدلوش الموجه.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. 9:51 دقيقة كنت معاكم من 6:30، كنت معاكم رفقة وليد الريفين. خلي معاكم توا نجم الدين، تحية لصاحب الصورة يظهر لي ضياء الدين هكا إذا كان منيش غالطة. فوالا ضياء الدين صاحب الصورة، إذا كان شفتوا دي فيديو لضيوفنا راهو هو اللي أمن الديجيتال. شكرا لكل مستمعين، باش نخليكم مع لو ديبتي نمبر، هذه الغناية اللي تكمل معكم العشرة. انتوما ما تبدلوش الموجة على خاطر العشرة باش يكون معكم الصيف، معانا مع سميح الفرجاني نص نهار تونس اليوم، هند سعيدي مع الفريق بدران وفيصل. دونك ما تنسوش اللي زاد السامر كويز مع عربي بطيني، مع ماضي ساعتين وكريزي سيانسز مع حسن الطهري. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، هذا وما برا مجنة. نخليكم نقولكم باي باي.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع صوت.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافئة.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

اللي لابد وان نعطيوها وقيت وقت الراحه نتاعنا، مش ما يفوتناش الوقت اللي يبدا الموعد نتاعها عاده في فصل الصيف اذا كان ناويين ننجحوا الموسم الدراسي ولا العملي المقبل. اجمل تحيات كامل الفريق نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للاستوديو، المخرج نتاعنا هذا الصباح تحيه لي نجم، معايا ضياء الدين الجبيري اجمل تحيه لي في الديجيتال، هما من الشباب المميز جدا اللي حاضرين معنا في اذاعه الشباب وسعداء بمشاركتهم معنا، وان شاء الله يقضيوا تربص مميز ويستفادوا منه بالكدا. وسماح الفرجاني معكم من جانب الميكروفون في لقاء يتواصل حتى نص نهار بعد شويه. انا علاش جبت قلت منه فصل الصيف راحه، صحيح معاكم في الحديث هذا واحد باش يرتاح باش يعوض كل اللي ناقصه من راحه منه من تفرهيد من، لكن اضافه الى ذلك لابد وانه نخليه حيز زمني نعرفوا كيفاش نتحكموا في الامور باش نشوفوا مع بعضنا الفرص المتاحه لينا باش نختاروا احسنها وافضلها وما نخليهاش تفوت علينا، خاصه بالنسبه للطلبه التلامذه لابد من انهم ياخذوا الوقت هذايا ويخصوه اذا باش يشوفوا شنو لازمهم شنو ما لازمهمش، يعتنيوا بالتفاصيل هذايا اللي تخص خاصه التوجيه الجامعي نتاعهم. وتعرف تويكا بالنسبه للدوره الرئيسيه نتاع التوجيه تقريبا الناس كل خذوا التوجيه نتاعهم، لكن عاده الوقيت هذايا نلقاو العائلات التونسيه نسبه كبيره في العائلات التونسيه في الشباب في الطلبه عندهم معناتها توجه نحو الدراسه بالخارج، يسالوا سواء كان خذوا الباك سنه ولا ان شاء الله عام الجاي باش ياخذوا الباك، يحبوا يسالوا خاصه مع التركيز الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي على فرص الدراسه بالخارج، يحبوا يعرفوا الامكانيه الملف شنو يلزموا شنو يلزمهم يحضروا من وقتاش يبداوا يحضروا، وخاصه اهم من هذا الكل دور وكالات الوساطه شنو دورهم. العائلات ديما تقعد خايفه هل ترى صحيح يعاونوا ياخذوا برشا فلوس ما ياخذوش يعاونوا بالحق والا هو مجرد كلام. التفاصيل هذه الكل باش نقدموها لكم بعد قليل مع ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا، وهم بالاساس خبراء في التوجيه من صالون وجهني باش يعطيونا فكره على امكانيات وفرص الدراسه بالخارج شنو يلزمكم تعملوا شنو ما يلزمكمش، وفي نفس الوقت زادة يلزمنا نعطيو زادة أهم الفرص بالنسبة للدراسة في تونس زادة، خاصة وأنه فما منصة لصالون وجهني فيها برشا فرص نحكيو عليها زادة ما فيها بس. 10:05 على موجات إذاعة الشباب، بعد قليل موعدنا مع فقرة خوض فرصتك كما تويك جونا باش يبدأ كان بالأنغام. 10:05 صباحا، مرحبا بكم الناس الكل معنا في متابعة برنامج صيف معنا، وشكرا لكم على اختياركم هذه الموجات.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: أهلا وسهلا بكم معنا مصيفين معنا. أما التصيفة والتفرهيدة كما قلنا في البداية راي ماهيش 100% راحة وتفرهيد وتبحيرة، فيها شوية نسبة 20-30-40 كل واحد قداش يحب النسبة متاع عوينة على التكوين على التدريب على القراية، لابد ما نجموش نستغنيو عليها، أمور يلزمها تمشي خاطر وقتها في فصل الصيف ما نجموش نرتاحوا 100% وهكا نعملوا مراوحة بين الراحة وبين أمورنا اللي تنطلق إن شاء الله في شهر سبتمبر من دراسة وتكوين. هذاك علاش اليوم في فقرة خوذ فرصتك باش نحكيوا على الدراسة في تونس وفي الخارج، أهم الفرص والمنح ودور وكالات الوساطة، تفاصيل الكل هنلقوها تويكا في فقرة خوذ فرصتك في برنامج صيف معنا.
3: خوذ فرصتك.
6: إذا صباحنا سعيدة في برنامج خوذ في برنامج صيف معنا فقرة خوذ فرصتك باستقبال صفاء عبيدي خبيرة التوجيه للدراسة بالخارج. صفاء صباح الأنوار.
7: صباح الخير يعيشك.
6: مرحبا بك بحضينا اليوم في فقرة خوذ فرصتك.
7: ميرسي بوكو على الاستضافة.
6: أهلا وسهلا. قديش عندك سؤالات يلزم تجاوبنا عليها يا صفاء؟ برشا برشا برشا سؤالات. معنا زيدة جميلة معلا مسؤولة في وجهني. أهلا وسهلا بك جميلة.
7: عايشك مرحبا بك.
6: صباح الأنوار. مرحبا بكم بحضينا منورينا اليوم في استوديو إذاعة شباب، استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. اليوم إذن العائلات التونسية مشغولة جدا، خاصة اللي نسبة كبيرة فيهم اللي عندهم معناها رؤية ولا عندهم برنامج أنه يبعثوا أولادهم للدراسة بالخارج باش نجيوها للدراسة في تونس. هذيك وأهم الفرص اللي موجودة وزيدة لابد أن نحكيوا عليها ونقدموا حولها برشا تفاصيل باش نحكيوا على أهم الاختصاصات أفضلها التظاهرات الجاية اللي يخصوا النقطة هذية. لكن باش نبدأ بملف الدراسة في الخارج على خاطر باش نحكيوا على الشباب اللي تحصلوا على البكالوريا السنة واللي إن شاء الله بكالوريا 2026-27 باش تحصلوا معناتها على البكالوريا في الموسم توا اللي باش ندخلوا له إن شاء الله. وقتاش يبدا التحضير للملف نتاع الدراسة بالخارج؟ كيفاش نعملوا؟ يا هل ترى نبداو وحدنا البحث والمحاولات وإلا لابد وأن نستعينوا ونستأنسوا بالمختصين اللي لابد بالضرورة عندهم خبرة ويعرفوا باش ما نضيعوش برشا مجهود وبرشا وقت وهكا نلقاو روحنا ضايعين شوية ما بين المواقع وبين الوكالات نتاع الوساطة، كل واحد يقول لك انا اللي باش نقدم لك افضل الخدمات ونبداو عاد نخمو بقديش وكيفاش وزعما بالحق وزعما مش باش يعديوها علينا ويضيعوا لنا وقتنا وندخلوا في متاهات كبرى. العائلات التونسية برشا فيهم داخلين في المتاهات هذه، ما نحبوش احنا هالمتاهات هذه على خاطر كثره المعلومه، كيما نقص المعلومه ونشرح في المعلومه تقلق. اليوم اخترنا انه يكونوا حاضرين معانا صفاء عبيدي خبيرة في التوجيه خبيرة في التوجيه للدراسة بالخارج وتقدم لنا التفاصيل هذه الكل وتحط الأمور في نسبة. صفاء مرحبا بك معنا من جديد.
7: نرحب
6: بك.
7: يفضلك.
6: شوف قديش أسئلة أنا كنت سايبني تخليني تشوف نقعد وحتى الدفع الحصة وين نقول لك في الأسئلة متاع الشباب ومتاع العائلات. أول نقطة باش نبداوها كيفاش وين ممكن نقرأ البر؟ الشاب اللي عنده فكرة أولية أنه يمشي يقرأ في الخارج شنو الخطوات الأولانية اللي يعملها ويهل ترى احنا تويكا يلزمنا نبداو نحكيو على اللي سنة إن شاء الله باش يدخلوا في الباك وعندهم البرنامج باش يقراوا البرا من بعد ولا اللي سنة تحصلوا على البكالوريا ولا مخر عليهم سيد حصل
7: انا جوست باش نعقب على كلامك في حاجه بركه اللي احنا نجمو توا نحكيو على عبيد اللي خذيو سنه البكالوريا نتاعهم اللي يحضروا زيدا اللي باش يدخلوا سنه باش يحضروا باش يعملوا البكالوريا نتاعهم عام الجاي علاش ليه زيدا للعبيد اللي عاديو البكالوريا وما حالفهمش الحظ انهم ياخذوا البكالوريا؟ نحب نقول لهم راهو عندكم برشا فرص لبرا، راهو عندكم برشا حاجات متاحه في برشا مجالات وبرشا اختصاصات حاجات خاطر نعرف الانسان لا قدر الله كي ما يخوش الباك ينجم بالنسبه لي يولي اوبستاكل يولي روح وقف هنا ومعاش نجم يقدم وحلمته باش يمشي يقرا البرا تنجم تقف لو كلي سي تري امبورطون باش يعرف اللي ليره وفما افيق وفما برشا فرص نجم يلقاها. نجمو نحكيو زاد على العبيد اللي سنه ثوازيام اني سنه ثالثه مرحله ليسانس ويحب يكمل مثلا الماستر نتاعو البرا زاد هذوما راهم يهمهم الوضع اكيد ويهمهم الموضوع ونجمو نفيدوهم. كلامك حاجة بها مهمة وقلتها في كلامك اللي هي كيفاش لشكون نمشي وكل واحد يجبد روحه. وقلنا المهم بالنسبة لنا احنا انك تمشي لذوي الاختصاص. علاش انك تمشي لذوي
6: كيفاش
7: تعرفهم؟
6: كل واحد يقول لك انا مختص وانا
7: اهم حاجة اهم حاجة هي شنو؟ اول حاجة هي الثقة. انت كيفاش تعرفوا ذوي الاختصاص الحقيقه اللي هو سامحني في الكلمه كلامه صحيح وماهوش معناها يقولك في كلام غلط ولا باش يحطك في مشكله والا ماهوش صحيح؟ وقت اللي تشوف تجربه غيرك, وقت اللي نحكيو على دي تو دو ريكومونداسيون عالين, وقت اللي تسمع تجارب غيرك, وقت اللي تجي تشوف عبيد تقول لك يعطي صحه هذاك خدم لي ولدي وصل له ومشي معاه وذاك هو المهم. راهو حبيت والا كرهت انا حتى باش نشري برودوي نشوف عبد قبلي عمل الاكسبيريونس هذيك وشافها وشنو كانت ردود الفعل بارابور للاكسبيريونس هذيك. واحنا الحمد لله اللي عندنا ان تو دو ريكومونداسيون اللي يفوت 94%. وقت اللي عبد يوصل راهو يجي يقول لك راهو سلمتك دوسي ولدي وقرايته ومستقبله ونجي كمام لاختي ونقولها امشي ابعث ولدك وامورك واضحه وتهنى, راهو نص ونخدموا للطفل الكبير والصغير والوسطاني والعائله كانت الموت اللي فما علاقه ثقه. علاش؟ على خاطر زيدا فما مشكله كبيره برشا لازمنا نعرفوها اللي هو سي المعلومه. المعلومة حاجة قيمة برشا, وقت اللي لازمك تعرفها في الوقت المناسب والمعلومة المناسبة.
6: هدية كبيرة هذيك, سيرفيس كبيرة هذيك.
7: هذيك علاش أصلا احنا الحقيقة اللي يجمعنا في هذا كل زادة سي لا بون كوز. احنا هكريتنا بالعكس نلوجوا على أي فرصة تتاح باش نجموا نقربوا للشباب بحضورنا مثلا هوني. سكنت فرصة علاش إيجا نحب نعطيك, أنا نحب نعطيك معلومات, أنا نحبك تسعى, أنا نحب نقولك فازي قوم يا ولدي مش كيما يحكيولك. راهو فما برشا فرص كيما قلت لي, وقتاش نبدأ ونقرر وقتاش نبدأ ونخم باش نعملوا الدوسي نتاعنا,
6: وقتاش نبدأ الخطوات الحقيقية. معناتها
7: الخطوات الحقيقية ديما راهو باش تمشي تقرأ البرا, راهو بروجي سيتان بروجي اللي لازمك تبدا تعملو دراسه مشروع, قداش باش يتكلف لك, شنو هو لازمك المؤهلات اللي لازمه, شنو هو النيفو اللي لازمك في اللغه, شنو هو القرايه بالضبط, وشنو هو وين باش تمشي تقرا. انا ديما نقول راهو هو ال دي بون من 3 اكس كبار اللي هما اهم حاجه. اول حاجه انت شنو بروفيلك, شنو شنو قريت, قداش جايب معادلات, شنو هو الكريدي نتاعك. ثاني حاجة وين تحب تمشي تقرأ, شنو هو البروغرام اللي تحب تقرأه وهما شنو طالبين منا, اسكو خاطر كل جامعة وشنو اللي طالبة. فما اللي طالب مثلا نيفو في الانجلي, فما اللي يطلب نيفو في لغة البلاد اللي انت ماشي تقرأ فيها, فما اللي يطلب مثلا كريديات معينة بلوس البودجي اللي هو حاجة مهمة برشا واللي هي تهم برشا سورتو العائلات التونسية. قداش انا لازمني بودجي باش نمشي نقرا؟ واحنا هنا جينا الحقيقة باش نكسروا الحاجز والفكرة الغالطة اللي كانت الناس كلها تقولها اللي راك لو باش تمشي تقرا لبرا محصورة في زوز عباد, محصورة في ليزيليت
6: والناس اللي لابس عليه.
7: والناس اللي لابس عليه
6: انت تقولوا مش صحيح.
7: انا نحب نقول اللي ماهوش صحيح.
6: كيفاش اثبتي ذلك؟
7: ساثبت ذلك. علاش ماهوش صحيح؟ وقت اللي ماهوش صحيح, وقت اللي انا نجي نقول لك راهو العالم ما عادش مربوط في لي ديستيناسيون الكبار اللي استنسنا وحلينا عينينا عليهم. فرنسا, بلجيكا, امريكا, هذوما اللي تسمع بهم مثلا المانيا, راهو ما عادش العالم محصور غادي. بالعكس
6: فما وجهات جديده,
7: فما وجهات جديده, وفما وجهات اللي زادت تسهل اكثر للشباب, وفما وجهات اللي قاعده تستقطب اكثر. واللي زاده ما نحبوش ننكروا راهو نتاوم بعد اكثر مع زميلتي نحكيو اكثر على الدراسه في تونس, راهو السيستيم ايديوكاتيف في تونس به وتلامذتنا باهين والنيفو نتاعهم به ويوصلهم راهو باش يمشيو يقراو في دي ديستيناسيون كبار
6: وفي افضل المدارس في تونس.
7: الحمد لله ونتشرفوا بهم والحمد لله
6: ويتصدروا مراتب معناتها عالميا.
7: واحنا توا اون كونتاكت مع مثلا مع لي بارتنير اللي معانا البرك, يرجع لك غوتور ويقول لك إيه نحب نتعامل معاك على خاطر نعرف الكاليتي نتاع لي زيتوديون بيا. حاجه تشرفنا وحاجه تخلينا بالعكس نزيد ونشجعوهم باش يشوفوا الفرص هذه. نرجع نقول لك اللي مثلا راهو ما عادش القرايه البرا مربوطه كان في العبيد اللي لابس عليها. علاش؟ على خاطر باش تمشي تقرا البرا فما حاجتين, فما توا دي ديستيناسيون اللي بلاش كونت بلوكي اللي تنجم تمشي تقراهم من غير ما تلقى روحك انت اوبليجي باش يكون عندك ان كونت بلوكي في البنك بلوكي مده عام كامل باش يضمن المعيشه نتاعك في الدوله هذيك. نجمو نحكيو زاد على دول كبار, وقت اللي نحكيو على هنغاريا اللي هي المجر, هنغري المجر سي اون ديستيناسيون اللي هي ديستيناسيون مهمه برشا.
6: وبالطبيعه لهنا صافي نحكيو على بلدان وجهات معترف بها
7: بيان سور مدام، احنا نحكيو على ان رابور دو كاليتي.
6: ليه خاطر يمشيش في بالهم يقول كان يحكيو يقولوا ما فماش كونت بلوكي بالك شي معناها الشهاده يخافوا، ليه راهو شهاده معترف.
7: وانا ديما نقول حاجه، راهو ديما المرجعيه للاخصائيين. انت قبل ما تمشي وتدخل مثلا باش تقرا في اي فاك حتى ما نقولوا علاش احنا نمشيو لبعيد، نبداو بتونس. انت باش تمشي تقرا في حتى اي يونيفرسيتي ابار مثلا باش تقرا في ليتاتيك، باش تقرا في اي يونيفرسيتي بريفيت، عندك الحق وما شاء الله تنجم تمشي تثبت في مصداقيتها والشهاده نتاعها في العماده في الوزاره، عندك الحق. كيما لوكا احنا ما نتعاملوا كان مع جامعات معترف بهم، جامعات اللي دبلومهم يخولك انك تروح تخدم هوني في بلادك ولا تخدم في اي بلاصه من العالم. هذه حاجه انا نجم نضمنك اللي احنا نتعاملوا كان مع جامعات. علاش؟ خاطر زاده راهو مسؤوليه التلميذ هذاك، راهو بالحق راهو التلميذ هذاك راهو ابخيتو مسؤوليه. راك انت كي باش يجي يحط الدوسي بين يديك راك ماهوش توا شهر وشهرين، راهو 20 سنه، راهو
6: مستقبل بشر، مستقبل انسان، مستقبل بشر وراه عائله.
7: اجا نقول لك مستقبل بشر
6: تضحيات سنين وسنين، معناها مش حاجه سهله، مش حاجه بسيطه. هذاك علاش انا نحب نلغي، مش نلغي تماما، وانما ما نحبش الجانب التجاري يدخل في الامور هذيا تماما كما في الصحارى. القراية في تونس كما في الصح،
7: وأحنا
6: ماذا بينا من الجانب تاع الفلوس والجانب المادي مهم، لكن مش هو الأولاني.
7: نعقب على كلامك شوية، أنا كما قلت لك هذيك مستقبل متاع 20 سنة القدام و20 سنة التالي، خاطر 20 سنة التالي عائلات
6: باش وصل هو للمرحلة هذي،
7: باش وصل هو للبوان هذا بالحق.
6: اي مش سهل،
7: ومن البوان هذاك باش ينطلق زاد هو باش يعمل عائله، وكل عائله هذيك باش يجيب صغار ويربي اجيال ويكمل في الكونتينيتي.
6: هو في نهايه الامر
7: باش يكمل في الكونتينيتي. انا كيما قلت احنا صحيح نعرف، اما احنا راهو صدقني حتى في الخدمه نتاعنا الماده تكون ديما حاجه ماهيش اولويه. وقت اللي ما نحبش نحكي برشا، ما انت تحكي زميلتي اكثر، وقت اللي نحكي ولا تظاهره كيما تظاهرت توجهني كيما تدخل المواضيع في بعضها، هي تظاهره مهمه برشا احنا عملناها غراتويتمون. ايج خويا ايجا، هاني نجيب لك انا لي بارتنير، وهاني نجيب لك انا لي زونيفرسيتي، وهاني نجيب لك انا اصحاب القرار، وهاني نجيب لك انا الاخصائيين. ايجا بلاش،
6: تلقاهم في بلاصه واحده،
7: في بلاصه واحده،
6: في نهار واحد،
7: في نهار واحد، اختصاصات الكل. ايجا بلاش، ايجا بلاش، واسال بلاش، واسال اللي تحب، وزيد خذ امتيازات، وزيد خذ كادوات. هذي علاش؟ على خاطر بالحق احنا نمنوا اللي راهو في بلادنا توا راهم باش لازم يقفلها شبابها، وباش يقفلها شبابها راهو لازم يكون سوغ دي بون باز، لازم عباد اول حاجه عندها ثقه فيك، عباد تحب تزيد تقدم، وعندها تعرف اللي مازال فما امل ومازال نجموا نقدموا. باش ندخلوا اكثر في الموضوع، كيما قلت لك فما دي ديستيناسيون اللي سون كونت بلوكي، نجموا نحكيو كيما قلت لك، نجموا نحكيو على المجر دولة مهمة برشا موجودة في الأوروب بيان سور، تتبع الاتحاد الأوروبي. هذه حاجة ما نعرفش كان العباد ما عندهمش برشا فكرة. ديستيناسيون تلقى فيها لي سبيسياليتي الكل، تنجم تقرا كلكو سوا الاختصاص اللي تحب تمشي تقراه تنجم تلقاه. السوم معناها في متناول الحقيقة، وما صحيح ما نجمش توا نعطيك لي ديتاي الكل،
6: لا ما نجمش نعطيو التفاصيل الكل،
7: يفرق من بلاصة من يونيفرسيتي لونيفرسيتي. أما الحاجة اللي نضمنها لك وتنجم ترجع للباساج تقول لي هاك قلت هاك، نقول لك صحيح راهو الاسوام كلها في المتناول. فما فرص اخرى مثلا نجمو نحكيو زيد على برشا دي ديستيناسيون. ان انت كان نقول لك اللي يو كي سي اون ديستيناسيون بلاش كونت بلوكي، معناها بريطانيا العظمى بلاش كونت بلوكي، اي راهي بلاش كونت بلوكي الحقيقه، راك نجم تمشي تقرا بلاش كونت بلوكي. فما برشا دي ديستيناسيون اخرين نجمو نحكيو زيد على مالطا سي اون ديستيناسيون اللي سون كونت بلوكي. اذا لو بوين الاول كي نحكيو على دي ديستيناسيون بلاش كونت بلوكي، فيها جامعات معترف بهم، فيهم دي ديبلوم أومولوجي، فيهم عندك الحق تقرا وتخدم، هذه حاجه مهمه برشا. اللي راهو لي تيديون باش يقرا برا لازم يعرف اللي في كل دوله عنده الحق يقرا ويخدم ليغال، معترف عنده الحق معناها بطريقه قانونيه انه يخدم ويقرا ويعاون روحه ويعاون مصروفه. وما نحكيوش على خدمة انت تعرف
6: هذه يخف الحمل معناتها على العائله وعلى
7: العائله،
6: والفرصه تكون افضل وخير بالنسبه لي.
7: شنو هو الاهم؟ اللي هو الاندماج في المجتمع. اللي انت باش تلقى فرصه انه يندمج اكثر في المجتمع اللي ماشي هو باش يعيش فيه، وكيك يولي عنده فرص اكثر للعمل.
6: حان الان موجز الاخبار. شوف انا كل مره نقول في فقره خذ فرصتك، كل راهو الفقره هذه الوقت المخصص لها 10 الى 15 دقيقه مش اكثر، وبعد نلقى روحي عملت اكثر اكثر
7: ليه هو
6: ما نجموش يلزمنا نزيدو نحكيو يسمعوا فينا تويك العائلات والشباب. نخلي وقت الاخبار ولا نعاود اقعدوا كيك ما تبعدوش بعيد ما تتحركوش. الاخبار فوزية تقدم لنا موجز الاخبار ونواصلوا معكم مباشره بقيه التفاصيل.
1: صيف معانا
4: صيف معانا
3: صيف معانا
1: صيف معانا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
6: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: في دون لو بحبنا
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
1: بوتي وسبور ديتي
3: صيف معانا.
0: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. المركز الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر ينظم اليوم بمقر الاتحاد التونسي لصناعة وتجارة والصناعات التقليدية يوما مفتوحا مخصصا لفرص التكوين وعقود العمل في قطر في إطار التعاون مع الاتحاد التونسي للصناعة وتجارة والصناعات التقليدية. ويهدف هذا الحدث يستهدف الخريجين الشباب وكذلك المهنيين راغبين في توسيع آفاق مسارهم المهني دوليا. سيمكن هذا الحدث المشاركين من التعرف على فرص التكوين والتشغيل لدى الشركات القطرية إضافة إلى سبل الاستفادة من برامج التدريب والشهادات المهنية المقترحة. وسيشهد هذا اللقاء حضور ممثل المركز إضافة لعدة شركات قطرية تبحث عن يد عاملة تونسية لتلبية احتياجاتها في مجال التوظيف. تحتضن مدينة الحمامات المؤتمر الوطني الرابع للفارماكولوجيا الذي تنظمه الجمعية التونسية للفارماكولوجيا يومي 22 و23 أكتوبر المقبل. ويشارك في هذه الدورة نخبة من المختصين في علم الأدوية من أطباء وصيدلة وأطباء أسنان وأطباء بيطريين وباحثين تونسيين وأجانب. وسيتطرق المؤتمر إلى جملة من المحاور المتصلة بالتيقظ الدوائي والتكافؤ الحيوية ومفهوم صحة واحدة One Health والعلاج بالفن والذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في مجال الدواء. انتخاب الأستاذ الدكتور محمد الجمني مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو رئيسا لمجلس إدارة معهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التربية وذلك خلال أعمال الدورة 26 لمجلس إدارة المعهد المنعقدة اليوم في بكين بجمهورية الصين الشعبية. إلى أخبار العالم حيث توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة على حد تعبيره. في المقابل وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي رد على تصريحات ترامب قائلا إن ما يسمى بيوم النصر الاقتصادي ليس إلا محاولة لصرف الأنظار عن أزمة أمريكا الداخلية. الحرس الثوري الإيراني يشدد على أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب مع الولايات المتحدة. نهاية الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك
4: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
3: شباب من تونس.
1: صيف معنا
4: صيف معنا
3: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
6: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
4: في دون لو بحبنا
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي
1: بوتي وسبور ديتي
3: صيف

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد 10:38 نوجه لكم أجمل تحية من جديد اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع واللي كانوا معنا منذ البداية نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للأستوديو ضياء في الديجيتال وسماح معكم من جانب الميكروفون موصلين لقنا كما قلت لكم قبل الأخبار باش نربطوا مع كلامنا قبل الأخبار شفنا إذن الوجهات الجديدة للدراسة بالخارج اللي ما تكلفش برشا اللي فيها برشا امتيازات ونعود نرحب بالضيفتي جميلة معلا وصفاء عبيدي جميلة هوجيك الدور باش تتحدث صفاء مرحبا بك معنا من جديد قلنا إذا حكينا على الوجهة الأولانية اللي هي المجر وحكينا على الوجهة الثانية اللي هي بريطانيا مازال الوجهات الأخرى وفيسع فيسع باش تعداو للمنح
6: أنا راني حبيت هما راهو كنا احنا مثلا نخدموا على أكثر من 44 ديستيناسيون أمانة جوست عجيت حبيت نعطيكم اللي راهو العالم الكل محلول نحب نقول لك راهو من أستراليا لفرنسا تنجم تمشي تقرا وكل كسوا شنو البروجرام مي حبيت نعطي بلوز أو موا شنو كيما قلنا اللي فيهم مثلا أقل ما فيهمش برشا فلوس سون كونت بلوكي كيما نجموش زاد نتعدى
5: خاطر هذه الاضافه اللي مش نحب
6: الحاجه الفلوس اللي عندنا احنا زاد اللي انا مشوش نتعدى مرور الكرام وما نحكي زاد على رومانيا اللي هي وجهه 100% توا محلوله ومهمه برشا على خاطر اول حاجه ما فيهاش كونت بلوكي راهو كي نحكيوا على سوم نتاع القرايه راهو سوم زهيد جدا معناها كيما يقولوها نتاع القرايه
5: زهيد جدا صافي
6: راهو نجمك يقول لك نجم تبدا تقرا من 2500 يورو راك نجم تبدا تقرا من 2500 يورو معناها راهو الحقيقه معناها باش تمشي تقرا في دوله وما فيهاش لا كونت بلوكي لا حتى شيء راهو نحكيوا عليه يتسمى اقل برشا انا كي نجم نحكي زاد كيما قلت لك سامحني رومانيا هذوما سون كونت بلوكي وكل زاد فما تسهيلات اخرى وقت اللي نحكي مثلا على اسبانيا اللي هي دوله كبيره برشا ومعروفه باللي هي تجمع الاختصاصات اللي موجوده الكل في اسبانيا كان نحكي على زهيد واكثر من زهيد وقت اللي نقول لك اللي في ليتاتيك نجم تمشي تقرا حتى ابارتير من 800 يورو راك تنجم تمشي تقرا عام كامل معناتها نجم تقرا في ليتاتيك نتاعهم ومحلول لينا احنا ومحلول للتلامذة اللي يحبوا يمشي ويقرأوا كله وفي الاختصاصات الكل نجمو زاد نحكيو على البورس ذي الحاجة المهمة برشا
5: إمكانية البورس
6: بورس
5: وكيفاش معناها ممكن نقتنصوا فرصة بورس
6: أنا هاوش نقول لك حاجة إنك تقتنص محليها الكلمة فرصة بورس إنك تكون عندك المعلومة المناسبة في الوقت المناسب انا ذيك شنو نقول يكون عندك المعلومه المناسبه معناتها محضر روحك قداش طالبين بالضبط مثلا بي 2 في الانجلي طالبين قداش طالبين نوت تحضر روحك علاش قلت لك سي تام بروجي وعلاش قلت لك لازم تحضر روحك قبل
5: بعد بالكدا بالكدا وتاخذ وقتك
6: وتاخذ وقت
5: مش امور تجيبك ليه
6: راهو الزربه ما تجيبش وما توصلش تاخذ وقتك وباش نجم هي شنو الماكله بنتك تجيب سله سله اكزاكتومون القرايه لبرا بنتك تمشي سله سله اكزاكتومون اسمعني عند عبيد زمنيه كيفنا احنا يخدموا من 2011 سوغ لو مارشي هكا ولي كيف فخار بكري عندهم ليكسبيريونس وثاني حاجه والحال الاهم انك تاخذ وقتك باش تعرف المعلومات المهمه كيما نحكيو مثلا على كوريت سود نجمو نحكيو لهي ديستيناسيون اول حاجه اللي هي سون كونت بلوكي وزيد فما فيها امكانيات نتاع بورس تمشي اقل بورس شفت كيما يقول لك ما خذيتش تاخذ 30% ما تخرجش يجيك فارغ اقل حاجه من 30% ل 70% ولا خاطر كي مدام خاطر استضافتنا في اذاعه شباب ولا خاطر احنا نحبوا نوصلوا صوتنا ونحبوا نفرحوا باللي زيتوجان ونحبوا زيد ندعموها
5: فما فرصه باش نقتنصوها
6: فما فرصه وفما كادو
5: كادو كبير وتحفون على الاخر شو الكادو
6: صافي احنا افيك وورد وايد ستاديز اللي هي اون انتربريز سبيسياليزي في لي زيتود على لترانجي اللي دون جو في بارتي من ليكيب نتاعها وورد وايد ستاديز باش تعطي فرصه بورس توصل حتى تا لمية بالمية نعود ونقول نجم نحكيه على بورس اللي هي اون اكسكلوزيفيتي نجم توصل حتى للمية بالمية للعباد اللي يحبوا مثلا يمشوا يقراوا في الشيبر دو نور اللي هي زادة توا من لي ديستيناسيون اللي قاعدة تطلع برشا وقاعدة تقدم أكثر وحاجة أخرى على خاطر مستمعين إذاعة الشباب وسيختو الأولياء اللي يتبعوا فينا نحب نقول لهم كي تجيو بحذنا في وورد وايد ستاديز راهو الكونسلتاسيون غراتويت على خاطركم يجيو بحذين راهو توتي غراتويت تنجم تاخذ المعلومات اللي تحبها الكل وتنجم تاخذ لي زانفورماسيون الكل تنجم تبدا تحضر البروجي نتاعك تبدا مصور قدامك البروجي نتاعك في اون كونسلتاسيون غراتويت اي سوفي تكلمنا على 70 250 910 تاخذ ان رونديفو ولا تجي مرحبا بيك من نهار الاثنين لنهار الجمعه عندنا دي بورت اوفيرت كل يوم من 8:30 للخمسة نتاع العشية في اللوكال نتاعنا دار فضل سكرة ولا في سوسة
5: دونك هذه معناتها النسبة بالنسبة لكم انتوما ثم تخفيضات والبلاش البلاش معناتها
6: جو تيان ا مي بارول ونحب العباد تجي بحذانا وترجع لكم بعد بالروتور وتقول لك مشيت وعملت كونسلتاسيون بلاش
5: صافي. هو في العاده في بقيه الوكالات ولا المكاتب اللي تعمل استشارات هذيا معناتها بالفلوس يعملوا الاستشارات الاولانيه هكا.
6: هو والله انا
5: نحب خلينا نمروا احنا نفهموا الامتياز نتاعنا بالضبط شنو
6: نعطيك انا شنو الامتياز الامتياز لا كاليتي
5: النجم
6: انا وياك
5: نطلب ليه اما بالنسبه لكم انتم بلاش مجانيا
6: بلاش الكونسلتاسيون
5: الاولانيه بلاش
6: انك تجي وتفهم روحك وتحكي ونعطيوك معلومات
5: اما تقدموا لهم خدمات باهيه مش هكاك.
6: انا كي جيت هوني لاذاعه الشباب بلاش هكا ولا علاش جيت جيت نحب نعطي البلوس ونعطي المعلومات هذه فما عباد ما تعطيكش المعلومات هذه
5: اما احنا زادك نجيبوك بحذانا اضافه لكم انتم
6: اكيد اكيد
5: هي الاذاعه التونسيه وما ادراك
6: اكيد اما انا شنو حبيت نقول لك حبيت نقول لك اللي انا راهو نجيب باش نعطيك المعلومه وايجا بحذايا خذ المعلومه نرجع ونقول لك حاجه اخرى نجم ندخل جوز بلايص وزوز يعطيوك بلاش مي
5: صحيح
6: تخرج معبي ولا تخرج فيه.
5: احنا كي نقدموا معلومه وكما قلت لك نحرصوا دائما على الشفافيه على مكانه الاذاعه التونسيه واذاعه الشباب نقولوا معلومه راه معلومه صحيحه راهو ناس معناها عندهم مصداقيه راهو ناس مش باش يستغلوكم وخاصه انا ماذا بيا كان يستغلوا هالكادو هذي وهي قبرص معناها
6: توا
5: ديستيناسيون
6: حلوه في جميع كل شيء
5: وهك تحس روحك كانك سيدي بوسعيد
6: حلوه في كل شيء قريبه لي بارون نجم يجيو يطلعوا على وليداتهم القرايه باهيه ومعترف
5: والله انا في الحقيقه سمعت على مش برشا ناس لكن فما دو تواكا يقراو في اليونان وانا قلت يا اخي يقراو في اليونان معناتها
6: هذي غريس انه تمشي تقرا في اليونان زاد بوسيبل انك تمشي تقرا في الجريس زاد سي بوسيبل انك تمشي تقرا في
5: قبرص شمال قبرص
6: اي قبرص
5: دونك 100% باش ياخذ منحه باش يقرا بلاش دونك والاختصاص معترف به موجودين الاختصاصات الكل والتفاصيل يلقاوها عندكم انتم ما نجموش صافي راهو نعطيو صحيح نعطينا الوجهات الجديده لكن من نجموش ما نقولوش كلمه على الوجهات الكلاسيكيه
6: باش ما نظلم حتى حد باش ما نظلم حتى حد ما تنساوش تركيا زاده راهي تركيا سي
5: دخلت ديستيناسيون جديده
6: اللي دخلت في المارشي تركيا سي اون ديستيناسيون اللي قاعده تنافس في دي ديستيناسيون كبار برشا قاعده تنافس فيهم في مجالات كبيره قاعده تنافس فيهم بالكاليتي
5: ما فماش مشكل نتاع لغه الوغ كو في تركيا نعرفوا اللي ما يتكلموش معناتها اللغات في تركيا
6: شفت في الدنيا هذه ريت علاش نقول لك الشباب محلاه اذاعه الشباب الشباب قاعد وماشي ويتطور حتى في تركيا الشباب ماشي ويتطور
5: في البلاصه اللي موجود فيها يتطورها دونك تبدلت الامور توا
6: سوختو كنت فما مادام فما قرايه باللونجلي مادام فما كوميونيكاسيون
5: مادام مفتوحه الامور
6: وكيما قلت نعطيو كلمه في الديستيناسيون الكبار نحب نقول لك صحيح راهو الديستيناسيون هذم الكل اللي طلعوا جد ما يقعدوا ديما لي ديستيناسيون الكبار هما وجهه سورتو وجهه دو بريفيرونس اولويه بالنسبه للي زيتوديون وبالنسبه للي بارون علاش على خاطر راهو في مجتمعنا هذا فماش شكون ما عندوش شكون يعيش في فرنسا حتى جارك راهو تلقى جار تلقى شكون من العائله
5: وعامل القرب تعرف ذيك علاش يفضل هو تك تك يوصل
6: ونعرفوهم وعندنا فكره عليهم فكره على المجتمع
5: واللغه زايده
6: بالنسبه للعبيد بالنسبه لي نحب نوجه عن طريق اذاعه الشباب باش نقول كلمه للعبيد اللي انتيغيسي باش يمشيو يقراو في ليتاتيك في فرنسا ازربوا رواحكم راهو فرصتكم على خاطر راهو ليتاتيك في فرنسا يحل نهار 1 اكتوبر بالنسبه للعبيد اللي تحب تمشي تعمل ليسونس في فرنسا راهم يحلوا ليزانسكريبسيون نهار 1 اكتوبر حتى لنهار 15 ديسمبر وبالنسبه للجماعه اللي يحبوا يعملوا ماستر يقعد حتى ال 15 جانفي 2027 معناها عندكم كان اكس نتاع شهرين ونص ثلاثه شهور باش نحضروا فيه ماذا بينا على بكري تحضروا رواحكم نشوفوا شنو لي تيستو لونجلي لازمين شنو لي سبيسياليتي اللي فما بحمد الله في فرنسا فما لي سبيسياليتي الكل علاش انا حبيت نسطر عليها هذه على خاطر العبيد ساعات مسكين ماشي في باله ياخذ الباك وبعد يقدم باش يقرا هو لا
5: ليه غلط يلزمك تقبل بعام
6: اكزاكتومون ريت اش نقول له انا نقول له حطيت ساقيك في الباك ورسمت اجا رسم في قرايتك البرا هما ياخذ يعملوا لك ايتود دو دوسي اون باغالي اون فوا بقدره ربي يعطيوك لاكسبتاسيون قبل ما تنجح في الباك لي زاكسبتاسيون قبل افريل وميرا تنجح في الباك وتفاليدي الباك نتاعك تاخو على روحك ومرك واضحه تاخو الفيزا نتاعك وتمشي تقصد ربي تمشي تقرا على روحك وربي ناجح الناس الكل وربي يوفق الناس الكل كيف كيف بالنسبه لالمانيا كيف كيف سي اون ديستيناسيون بالنسبه لايطاليا زاده هي ديستيناسيون كبيره والديستيناسيون مطلوبه برشا من شبابنا انا نرجع نشوف خاطر عندي عين اكثر ونعرف شنو اللي مطلوب اكثر كندا اوسي سي اون ديستيناسيون اللي دوموندي برشا من عند لي ستوديون اللي يحبوا يمشيوا يقراوا برا بورتغال زيدا حب أقول لك زيدا راي البرتغال فيها نجم نحطها مع جماعة اللي فيها التسهيلات. تعرف في البرتغال نجم تخلص حتى على 10 مرات حق قرايتك
5: ولا ما نعرفها
6: نجم تخلص حتى على 10 مرات معناها كغيما عبد أنديغي عنده كريم قولينا عنده
5: بالتقسيط ذي المريح بالتقسيط
6: المريح معناها عندك حق لقراية عندك حق قسمها على 10 مرات نجم شوية من العائلة وشوية من الجو.
5: إذا شفت فما برشا فرص
6: فما برشا
5: ميلا برافو صافي كيما كلمتك من الاولانيه قلت باش نثبت اللي راه مش كان اللي لاباس عليهم ولا اللي زيليتك هاوره حتى الناس ورا. المتوسطين وحتى الطبقه الوسطى ينجموا تكون عندهم ايه؟ فرصه باش تنفتح الافاق نتاعهم ويحقوا لي مالي
6: الحاجه اللي حبينا نقولها اللي حبينا نثبت والله العظيم احنا ديما والله كنت تبع شوف ديما رانا ديما على كلامنا هذا بيدو ايه؟ في اي مناسبه حضرنا في اي مناسبه كنا حاضرين نحبوا نثبتوا للعباد اللي راي راهو لازمنا نرجعوا للمفهوم اللي قرايتك هي اللي توصلك
5: صحيح لقرايه
6: راهي قرايتك وانضباطك والعلم واللغه
5: راهو مش كيما يحبوا يوصلوا للناس ولو انا باش ندخلوا في موضوع اخر
6: ما نحبش
5: لا راهي
6: قرايتك هي اللي توصلك صدقني قرايتك تخليك تقرا في الليتاتيك توا كنت توا انا ايه. نعمل في ابيل للعباد اللي تحب تمشي تقرا في الليتاتيك انا نشجع نحبك تمشي تقرا في الليتاتيك علاش انا ماذا بيا نشبيني انا مش من العائله التونسيه انا من عائله تونسيه متوسطه الدخل عادي كيفي كيف الناس معناها نعرفش معناها قداش كي تمشي تقرا في الليتاتيك قداش حاجه بيا وقداش نجم تعاونك او حتى كي تمشي تقرا في البريفي يخسر فما لي بوخس فما الفاسيلتي دو بايمون فما هذيك كل كيفاش تجيبو
5: يا صفيره وجميله ولات تغزر لنا على جنب نمشيو نخلي تحكي لنا شويه جست كلمة بركة بربي لا تضيعوا الفرصة هذه اللي عطت لكم صافي باش تاخذوا بقية التفاصيل راهو منحة 100% باش تحصلوا شوية تقراوا في جمال قبرص التفاصيل تلقاوها بحذاكم انتم عندكم انتم ويتفرجوا في فيديو مرة أخرى متاع إذاعة شباب على صفحتنا تو يلقاو التفاصيل كل جميلة مرحبا بك وشكرا لك صافي يعطيك ألف صحة على كل اللي قلتونا باش مازلنا مش نسلموا فيك راهو باش نجدوا اللقاء معاك في برشا تعاملات والكادوات ديما باش تبدا موجودة
6: مادام
5: صافي معنا حاضرة الكادوات في إذاعة الشباب في برنامجنا صيف معنا وإلا في بقية البرامج جميلة معلم مرحبا بك مسؤولة في صالون وجهني أهلا وسهلا بك شكرا على قبولك الدعوة
4: ميرسي انتي على الاستضافة
5: كيما موجودة الفرص للدراسة بالخارج والمنح موجودة برشا جدا زيدة الفرص في تونس ومعك انت باش نبداو نحكيو على صالون وجهني وعليش وجهني وعلى أقرب التظاهرات اللي قريبة قريبة باش نلقاوها موجودة وتمثل فرص كذلك بالنسبة للشباب اللي موجودين في تونس
4: بي. Donc juste pour savoir شويه وجهني العباد اللي ما تعرفوش
5: كلمتي
4: كلمتي نتهنا دونك وجهني سي ان بروجي اللي تاو موجود عنده براتيكمون 4 سنين في المارشي اللي يخدم على الاكومبانيومون نتاع الشباب التونسي اللي بدا عمره من 16 سنه حتى 24 سنه ميم اكثر باش نعاونوهم في الشوام تاع لورينتاسيون تاعهم دونك احنا ريالمون نوتر ميسيون برينسيبال اللي نعملو دي سالون دورونتاسيون اكاديميك اي بروفيسيونيل مي اكاديميك اكثر شكون يبدا حاضر معنا في لي سالون تاعنا تلقى جامعات من تونس من خارج تونس تلقى دي سونتر دو فورماسيون لينغويستيك اي بروفيسيونيل ودي اجونس ستادي ابرود دونك وين تلقى لي زيكسبير اللي كل واحد فيهم باش يكون ممثل على الجامعه والا لونتيتي هذيك ويحكي على لي بروغرام ولي سبيسياليتي اللي هما مطلوبين دونك ريالمون في وجهني ديجا احنا اخر مره جينا بحذيك وحكينا على وجهني كارفان اللي تعدى في شهر جويليا هذاك نوتر ايفينمون فار اللي عملناه في تونس وسوسة وصفاقس اللي الحمد لله فاتت نسبه الانسكريبسيون تاعو 24000 دونك هذا اخر ايفينمون عملناه ومازال عندنا برشا دي ايفينمونات احنا الحقيقه وجهني ليفينمون العاده كنا نعملو كل شيء اديسيون في الصيف وحده في الشتاء توا الحقيقه اكسباندينا في الولايات نتاعنا في كود دوموند برشا عباد يكلمونا على السوشيال ميديا يبعثوا لنا ميساجات يخش بيكم تحضروا كل شيء في الولايات الكبرى تونس وصفاقس واحنا شبينا شبيكم ما تجيوناش
5: عندهم الحق
4: عندهم الحق الحقيقه
5: حتى وقتيش احنا دونك تويك اقرب الفرص وين باش تكون
4: بي. احنا الحقيقة اقرب فرص ان شاء الله باش تكون في كالكسوا باش تكون اخر عام سنة والا اول عام متاع 2027 ان شاء الله زادا كيف كيف باش نكبروا في الولايات متاعنا عنا انفيت اسمه هذا وجهني روتشو نخدموا على الولايات الداخلية متاع تونس ديجا عملنا منه دو اديسيون ان شاء الله الثالثة باش تكون عام الجاي باش نكبروا في الولايات متاعنا مشينا البنزرت ونابل جندوبة قروان مهدية
5: باش تضيفوا ولايات جديده تقصد معناتها ايه
4: فوالا احنا ديجا مشينا لهذوما كيما قلت لك كيما مدنين قفصه جيبس قروان جندوبه مستير دونك ان شاء الله عام الجاي باش يكون عندنا ولايات اخرين تابعونا على السوشيال ميديا نتاعنا تعرفوا جديد الكل بارابور
5: طبعا خذ فرصتك اذا شباب تلقاو التفاصيل الكل نتاع وجهني ما نجموش نختموا من غير ما ناخذوا كلمه على البلاتفورم جميله اللي هو في حد ذاته ما حاجه كبيره برشا وفرص كبيره برشا في البلاتفورم هذيا
4: اون فيت احنا كيما نامنوا بالكونتاكت فيسيك عنده اهميه كبيره حضورك في وسط ليفينمون وتحكي مع الاكسبير ويفهمك ريالمون وحاول يفهم البروفيل نتاعك وانت ريالمون شنو يمشي معك نامنوا ياسر بالموند ديجيتال احنا ماك تعرف تويكا جينيراسيون كلها تسكرولي كلها على السوشيال ميديا وتحب برشا الديجيتال دونك احنا سولون دوموند كيف نتاع برشا بيتخطر احنا كي نعملوا كيعملوا العباد لانسكريبسيون نتاعنا على ليفينمون على البلاتفورم نتاعنا فما عباد مالوغوزمون ما تنجمش تجي ستيلو امبيشمون لو جور جي على غالب ما نجمش يخلط تيكو عثرنا ميساج يقولنا حتى احنا كيفاش نحبوا نعرفوا العباد اللي جات شنو الدوموند شنو العباد اللي حضرت السونتر دو فورماسيون انا ما عنديش باك يعني نحب نقرا حتى انا دونك احنا اون فيت كيفاش صارت العمليه عملنا بلاتفورم اللي سنتراليزينا فيه لي les informations ou les programmes تاع les universités الكل ou les établissements الكل اللي عنده اي علاقه بالاديوكاسيون راه نحب نقول لك كلك سوا عندك باك ولا ما عندكش باك راك نجم تدخل على البلاتفورم هذايا وتلقى لي بروغرام خاطر هو اون فيت باش تكون لوبيراسيون تاعو كيفاش تتعامل معاه سهله على الاخر اتس فان الحقيقه دونك شي يكون سو فورم دان كويز الكويز هذيك باش يقول لك مثلا انت شنو تحب تقرا تحب تقرا في يونيفرسيتي تحب تقرا لونغ ولا تحب تعمل فورماسيون بعديك يسالك يقول لك انت شنو ولاية تحب تقرا فيها بعديك يقول لك شنو البروغرام تحب تقرا دونك هو من الاول كيما نقولوا احنا يحاول يوريونتيك في السبيسياليتي اللي تحب عليها خاطر احنا تويكا مالوغوزمون هي راهي المعلومه موجوده راه انت كنت تسال تلقى المعلومه
5: او ديما رغم ذلك فما شكون يقول لك والله ما في باليش
4: فوالا
5: ما وقتاش صار هذايا ديما
4: ما مشكله تعرف فيها فيها حسينا فيها حتى كي نسالوا لي جون اللي حاضرين معنا كل شيء في الكومباريزون ما يلقاش اسباس يلقى فيه لي بروغرام الكل وينجم يكومباري يعني كيما نقولوا حاجه
5: باش يختار المناسب بالنسبه لي
4: فوالا اني اون ديغي انا نحكي مع عبد راني انا راني نحب نقرا كذا كذا في البلاصه كذا كذا بربي شنو هي الفرص المتاحه وشنو هي لي بروغرام اللي نجموا يمشيو معايا دونك ريالمون البلاتفورم هذايا راهو يعاونك على الاخر في الشوا نتاع لورونتاسيون تاعك تفهم ريالمون لي كريدي نتاعك ماشي بورس بالزهر عملت شي يونيفرسيتي بروغرام
5: تلقى كل شيء
4: تلقى كل شيء
5: تفاصيل
4: تلقى
5: حتى يمكن انت ما كنتش تنتظرها
4: صحيح
5: تجي قدامك انت ميرسي بوكو جميله يعطيك الف
4: دونك صحه دونك جوست حاجه بركه راهو البلاتفورم نتاعنا جوست تدخل على وجهني بوانتين
5: ايوا
4: وراو نحب نقول لكم مرحبا بكم كلك سوا تكونوا حاضرين معنا في البلاتفورم كان عندكم اي كيسيون تنجموا حتى تحكيوا معنا على السوشيال ميديا رانا نجاوبوكم
5: فما تفاعل معنا
4: فوالا وقعدوا معنا باش تعرفوا لي دات جدد نتاع لي ايفينمون اللي جايين
5: شكرا لك جميله معنا مسؤوله في وجهني وصفاء عبيدي خبيره التوجيه عايشك. للدراسه
4: ميرسي
5: بالخارج ميرسي بوكو
6: ان شاء الله فرصه قادمه
5: ان شاء الله قريبا ان شاء الله هكا نسكروا الباب نتاع القرايه ما قلنا احنا من الصباح باش نعملوا مراوحه بين أجواء الصيف وبين معناتها عينا على القراية والفرص من ضيعوهاش اللي في فصل الصيف توا في برنامج صيف معنا نرجع لأجواء التصيف مازال موصلين أجواء البحر الصيف الراحة والأفراح بعد شوية باش نحكيو على أكواب السعادة تفاصيل تلقاوها بعد شوية في فقرة في ميزون 10:56 دقيقة صباحا شكرا لكم من جديد
4: ميرسي ميرسي

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.
6: أهلا وسهلا بكم، مازلنا مصيفين مع بعضنا. أجواء الأفراح وأجواء الصيف مازلت متواصلة على موجات إذاعة الشباب. قدم أجمل تحية لكم وين ما كنتم موجودين في متابعة برنامجنا. نجم الدين يرافقني في الإخراج تقني للستوديو، استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب الرقمي، ضياء الدين في الديجيتال، وسمح معكم ترافقكم من جانب الميكروفون بدو بتمام. نقولوه لكل العائلات التونسية اللي حلت فرحة بعدها، إن شاء الله يا ربي وصل بالسالم، إن شاء الله تعيشوا أفراحكم كيما انتوما تحبوا عليه، هو أكثر بأكثر فرح وسرور ونجاح للجميع. وحان الآن موعدنا مع فقرة في ميزون.
3: في ميزون.
6: أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال الشيف خالد الهديجي معنا في فقرة في ميزون. شيف مرحبا بك معنا.
7: مرحبا بك عرفتي، ومرحبا بمستمعي راديو الآن.
6: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة الشباب في فقرة في ميزون. اليوم معاك أنت باش تحكي لنا، واخترت لنا وصفة تحفونا برشا على ما يبدو. أنا شفت الصورة اللي بعثتي لي ياسر، واللي قاعدين يتابعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا تصويرة أكواب السعادة. شنو الوصفة اليوم اللي اخترتها لنا؟ فيغين فريمون تدخل السعادة، نتصورها كي نشوفها برك منظر مزيان، فما بالك نزيد تطعمها وتعرف شنو المكونات متاعها.
7: كما تميتها انت وصفة السعادة، هذه على فكرة هي وصيتي زادة، حاجة رشكة وحاجة متاع صيف. حسير المهم هذه روسيت سهلة في ميزون، أي واحد نجم يعملها في الدار، ما تكلفش لا فلوس ولا وقت. باقي المكونات نتاعها هي
6: شيف شيف فما تقطع في المكالمه الهاتفيه، باش نحاولوا نتواصلوا معاك من جديد حتى يكون الكلام مسترسل ونسمعوك بالكدا، خاطر ما يجيش الاكواب هذوما مميزه نحبوا نعرفوا الوصفه ونسمعوها بالكدا. اقعد معنا.
7: اوكي
6: نعلقوا نعاودوا نطلبوك.
7: داكور
6: تفضل نجم الدين، ناخذوا بعض اللحظات الموسيقيه في انتظار وانا نعاودوا نتواصلوا مع الشيف. جيت نقول مكرم الهديجي، ليه مكرم زميلنا، تحيه ليه في القروين، مراسلنا في القيروان خالد هديجي.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا. جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا،
5: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. نعاودوا من الأول وجديد ونبداو فقرة في ميزون. تفضل ناجي.
1: في ميزون
5: معنا مباشرة الشيف إذن خالد الهديجي، أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. بديت لنا قبل ما الشبكة هكا تدخل على الخط ومتخليناش نتابعوا بالكدي، إن شاء الله طويك الخط الهاتف يكون خير باش نتابعوا معاك وصفة أكواب السعادة، وإلا لي فيرين ذوما بالفيرين تاع المدلين والخوخ. أهلا وسهلا بك خالد.
6: اهلا وسهلا، مرحبا مرخصه.
5: اي تفضل. لا خير تويك، خير بيسر. اهلا وسهلا.
6: نبداو بالمكونات نتاعنا، هما حاجات ساهلين ومتوفرين. لي بيوت في مدلين هذوما ديجا موجودين في السوبرات وفي البلايص الكل. عندنا من 12 ل 10 تاع مدلين، هذوما بورسيات وفي بورسيون، معناها نعملو منهم 6 اكواب. دونك لي انغريديون هما دي مدلين وكريم باتيسير. كريم باتيسير نتاعنا نخدموها الحاجة سهلة البازيك اللي هو 250 مليلتر حليب، عليهم 20 غرام بودر كريم الموجود أي ماركة تنجم تخدموا بها. نسخنوا المعطى، نحط كل شيء في البارد، السكر والحليب والبودرة كريم. وبعد ما طيب دوما ما تغلى شوية نخرجوها على النار ونفرقوها في طول ونزيدوها 20 غرام زيت ونخليوها تبرد. نخليوها كونتاكت ونخليوها تبرد شوية. نمشي للمرحلة اللي بعدها اللي هي الكريم ليكيد افويتي. موجودين ديجا فما الكريم شونتي موجودين حاضرين، والا تاخذوا كريم ليكيد ابال ماتيرغاس 25% هذيك، تحطها في الكونجيلاتور مع الفوام تاعها ومع البول، تحطها في الكونجيلاتور 5 دقائق هكاك باش من بعد تنجم تخرجها باش تطلعها اون شونتي فاسيلمون باش ما تجيكش ليكيد. نمشيو للمرحلة الأخرى اللي هي الخوخ. الخوخ ناخذوه نختاروه كيف شوية، معناها دير هكا ماهوش طايب، باش نقشروه من بعد ونقصوه مكعبات في طنجرة وإلا في بوالة، نحطو شوية زبدة شوية سكر ونسوتيوه هكا 5 دقائق لين يسيب الجو نتاعو ويساوي يولي هكا موالو شوية. معناتها مانيش ضايعين ولا
5: قاعدين نتبعوا فيك. محبش ان ندخل على الخط في برشا مرات على خطر الخط الهاتفي باقي قاعد يتقطع، ان شاء الله يتحسن شوية باش نفهموا بالكدي الوصفة. مفهوم لحد الان خالد؟ تفضل.
6: باقي انا كمان التقوى مع الخوخ نتاعنا اللي قصيناه وطيبناه شوية في السكر وفي الزبدة. نمشي التقوى اللي هو مش نحضر كل كوب نتاعنا، ناخد كوب غارتين نبداو بالمدلين نحطوه في اللوطة. نعمل شوية أمبيفاج بالحليب، أنا عملنا شوية حليب كعبات المدلين اللي حطيناهم وفوهم اللوطة، نعملهم شوية أمبيفاج ومن بعد نحطوا الكريم نتاعنا اللي هي كريم باتيسير مخلطة بالكريم شانتيه مع بعضهم. والطاقة الثالثة اللي هي الكونفي نتاع الخوخ. ومن بعد نعاود نعمل طبقة أخرى بالكريم ليجير اللي حط المطه اللي هي بعض الكريم باتيسير والكريم شانتي. الديكور نجم نحطو كعبات خوخ مقصوصين أون كارتيي وإلا معناتها وإلا كعبات بسكوي فاتفتين من فوق هكا شوي باش نعطي وقت الكوتي كروستيون. الرسيت ما تكلفش برشا، ما تاخذش برشا وقت.
5: نجمو يكونوا عندنا المكونات الكل، معناتها سهلين ماهيش مكلفة وسريعة التحضير ومزيانة في نفس الوقت، معناتها منظرها يسر حلو سواء كان لجماعة الدار وإلا حتى كان جيك ضيف هكا في ساعة فيت فيت نجم تحضرها.
6: رسيت سامبل حتى كي يجيك حد على غفلة وكل المكونات الكل اللي عندك الكل تنجم تستعملهم مخر حتى
5: تحضر وصفة سريعة ومزيانة لضيفك ولا لأولادك في الدار ولا للصحاب معناتها فاسيلمون ومش مكلفه بالكل. كلمتين للاسف معناتها الخط الهاتفي ماهوش النوعيه نتاعو ماهيش جيده، ولا نحب نزيد نحكيو شويه على اخر انواع الحلويات اللي مطلوبه في الافراح. شايف خالد وانت الاختصاص نتاعك الحلويات، في كلمتين شنو اخر اخر معناتها الانواع اللي مطلوبه في الافراح في مختلف المناسبات التونسيه؟
6: الموديل الموجودين مونتان في اللي هما سورتو لي كوك شوكولاتي كوم لي سواتو فورم كاليسون والا فستقه والا الكوكياج، هذوك الباز نتاعهم يبدا من يرديس فاسيل بالكروكون والا بالكراميل، ومن فوق نحطوا لي كوك نتاعنا هذوك الحاضرين ديجا هما موجودين والا تعطيهم وحدك. التوش الثاني اللي هي في توندونس هو انك راح نستعملوا دي بودر سبيسيال باتيسري باش نعملوا لي في كريم من فوق والا نعملوا لي في بلور. بالنسبه لي في بلور تكنيكمون تخدم بالبيستولات هلا انت معناتها الموجود وتخدم بالبودر ناكري اللي هو يعطي افهم زين على الاخر، وسيرتو التوندونس كل شيء في الابيض كل شيء في معناتها البلو.
5: كيما اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على لايف ستريمينغ شايف ينجموا يشوفوا التصويره البلاتو قداش مزيان الكل في منظر الابيض حلو برشا، معناها تعودنا ان نشوفوا البلاتو في الفروحات معناتها مخلط فيه البقلاوه لونها معناتها بني فاتح عسلية برشا ألوان، نشوفوا البيستاش اللي بلاتو هذو مجدود مزيانين برشا كيما لون الفرح الكلها أبيض تعطي رونق آخر ومعنتا ياسر منظرها جميل وحلو. إن شاء الله شايف خالد في فرصة أخرى اليوم التليفون ذيك عليش احنا نحبطوا ديما الحضور عفوا حضوريا في الاستوديو ناخذ وقتنا معاك بالكدي وتفسر لنا بالكدي باكثر تفاصيل. خذينا من عندك موعد ان شاء الله في فرصه مقبله تكون حاضر معنا وتقدم لنا اكثر تفاصيل. شيف خالد الهديجي مشكور جدا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم وعلى الوصفه الجميله نتاع اكواب السعاده، شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق في العمل نتاعك. موصلين احنا جونا جو كان الافراح والسعاده النجاحات المناسبات الختان كل اللي يحتفلوا بختان أطفال متاعهم قولوا لهم ألف ألف مبروك إن شاء الله يا ربي يتعافى بسرعة وتقضي وقت ممتع. كذلك اللي عندهم أفراح العروسات إن شاء الله بدوا بتمام، إن شاء الله توصلوا للفرحة وتحقوها ويتعدى المناسبة متاعكم في أفضل الظروف. وزيدة زيدة اللي يحتفلوا بأعياد الميلاد متاعهم اليوم والأيامات الجاية نقول لهم إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير. مستمعة الوفية الإذاعة الشباب حذيمي نقولوا لها إن شاء الله ألف مبروك احتفالك بعيد ميلاد ولدك إياد، إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير. اليوم يحتفل بعيد ميلاده 16 سنة إن شاء الله العمر كله يا ربي، إن شاء الله تفرح به وبنجاحه وربي يفضله لك. تحية الإياد والأم إياد.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
3: تصييفكم وتبحيركم
4: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
4: دورة في الفستيفال.
5: الماكلة الهيلثي
4: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. حان الان وقت فقره بدو بتمام، الفقره هذه اللي نحكيو فيها على كل ما يخص العنايه بالبشره، خاصه بالنسبه للعرايس وللي عندهم مناسبات وللحذرات وحتى للناس الكل، معناتها ناس الكل اللي كان مش هو الفرح وعنده فرح باش يحضر فيه، ولا حتى بصفه عامه يحب في فصل الصيف تكون البشره نتاعو جميله ومميزه، وخاصه نحن تويكا في نهايه الموسم، دونك فما يمكن صعوبات أخرى في البشرة باش تظهر، مشاكل أخرى كيفاش نحافظوا على نعومة البشرة، على الليونة متاحة، على تغذيتها والمراهم المستعملة. تفاصيل كل نلقاوها بعد شوية مع شيماء بوغوسة، خبيرة التجميل والعناية بالبشرة والتجميل الجراحي في بدو بتمام.

0: أهلا وسهلا بكم معنا. إذا مباشرة نرحب بشيماء بقصة. شيماء صباح الأنوار والخيرات.
1: صباح الورد، صباح الخيرات،
0: صباح الجمال،
1: صباح الحب لرئيسنا المبيانات اللي قاعدين حائرين علاش السيروم وعلاش الكريم وعلاش الكريم ما عادش يعطيوني نفس الإفكاسيتي ونفس اللي كانوا يعطيهولي أول مرة.
0: وهو واحد يلاحظها مع أنت الملاحظة هذية، يلاحظ يقول زعمة شبيه زعمة، ويصل حتى يشك في اللي بخدوي متاعه شي منه بخفوة.
1: وي أكيد أكيد أكيد برشة طواياخته مثلا روتين كان يمشي معاها في الأول على الأخر، لكن توا مثلا في السيت ما عادش يمشي معاها ولا ما عادش يعطيها حتى شيء. يعني أنديري هي عملتك الروتين كأنه عملته في الشتاء حاجة في الصيف ولا حاجة أخرى جملة، وتقول لك علاش نهارت اللي جيت حاجتي بك يا وجهي قال
0: مش لازم نكملوا الباقي شنو
1: هو هذا. خاطر كان في توا حبيت نحكي على علاش لي سيروم ولا علاش الروتين ما عادش يعطي نفس الافيكاسيتي ولا نفس المنفعة اللي كنا نعملوها في اللول. وتوا برشا ياخذوا مثلا روتين كانت عندها مشكلة فتاخذ مثلا هي روتين في الشتاء خاطر بشرتها كانت جافه كانت ديزيدراتي كانت ما فيهاش لمعه، فكي تاخذ روتين مثلا فيه لاسيد الغونيك فيه الترطيب يولي يعطيها نتيجه. لكن في الصيف تتغير يعني البشره نتاعنا تولي زيتيه اكثر تميل للدهنيه اكثر المسامات تفتح اكثر فالروتين هذاك ما عادش يعطيها حتى فايده اونديري معناها كاينها معناها تقول تصب في الماء يعني فهمتني. فلهنا نحبوا نوضحوا حاجة للعرايس متاعنا اللي راهو بشرتنا تتغير يعني تتغير على حسب المناخ، يعني مش كما في الصيف كما في الشتاء كما في الربيع كما في الخريف كما مثلا انت زادة تعيش توا في تونس كما بعد تبدل مثلا القارة اخرى برش عرايس زادة توا هما في تونس
0: معناها تمشي لبلاد واحد اخرى يتبدل عليها الظروف المناخية
1: كل شيء يتغير الماء يتغير
0: عندها قيمة راوديك اي اي اي
1: الشمس تتغير هذاك علاش البرودوي ما عادش يعطي نفس النجاعة. وهذاك علاش لازمنا كل مرة نحاول انه احنا نتقلم بشرتنا مع البرودوي المعين، يعني راه مش ناخذ البرودوي مثلا صايي نقعدوا معاه نعيشوا معاه البرودوي هذاك لازمنا نستعمل.
0: سمحني شيماء لهنا ندخل معاك نقول لك كلمه، ساعات نقولوا هذاك مشي معايا البرودوي مشي مع نوعيه البشره متاعي دونك نحب نحافظ عليه. الو مش صحيح الحكايه هذه
1: لانه البرودوي هذاك اللي مشى معاك ينجم يمشي ضدك. يعني البرودوي اللي هو كنت انت مثلا تستعمل مثلا في الاسيد اليغونيك في الشتاء ريت الاسيد اليغونيك وحده في الصيف يولي يخرج لك حبوب ويولي يحل لك المسامات هو بيدو. يعني البرودوي اللي نحالك المشكل في الشتاء هو بيدو ينجم يعمل لك مشكل في الصيف والا في الربيع والا في دوله اخرى فهمتي ولا يعني مثلا انا عملت ادرافاسيال مشيت معايا على الاخر وقتها خاطر كانت بشرتك تتطلب إلا الإدرافاسيال تتطلب إلا تنظيف فقط. لكن وقتاش تتقلب الإدرافاسيال معاش تعطيك نفس النجاعة وقت اللي احنا سيء عالجنا المشكل ولي وبعد انت تقولي انت اللي تقرر تقولي انا تعطني الإدرافاسيال شبيها ما عادش يخدموا لي بنفس البرودوي ولا تقول انت بالك بدلوا البرودوي هم ما همش بدلوا البرودوي لكن بشرتك ما عادش حاشتها بإدرافاسيال فقط بل هي حاشتها بمعالجة وإلا بحاجة أخرى للمشكل. يعني لازم نتأقلم مع كل مشكل حسب المشكل اللي عندي حسب المناخ حسب الوقت حسب شنو عندي المشكل بشنو نعالجه بالضبط فهمتني ولا برشا فينا لازمنا نعرفوا اللي راو البرودوي هذايا إذا كان أنا استعملت ونحل المشكل صحيح يعني لفترة معينة مثلا تروى مواه ونعاود نبدل برودوي آخر على حسب المشكلة اللي عندي. برشا زاد يكونوا مثلا عندهم مثلا أكني لكن هم يستعملوا في برودوي متاع تاش بيجمونتيغ فاش تولي تعمل البشرة نتاعنا تولي تخرج لك تاش بيجمونتيغ باش تعالجك فهمتي ولا لأنه البشرة كيما البارامتر بالضبط. أنا ديما نقولها الكلمة هذه يعني راهو لازم تتعامل معاها بكل دقة ولازم تعرف شنو هو المنتج اللي يتماشى معاها على حسب الحالة وحسب المشكل وحسب الزمان والمكان.
0: واضح، يعطيك الصحة يا شيماء على كل التفاصيل هذه. ديما كالعادة المداخلات نتاعك ثرية، تجي على الجوانب الكل نتاع الموضوع وتحاول في كل مرة تقدم لنا الأفضل من معطيات ومعلومات. شكرا لك إذا شيماء اليوم. إذا تحدثنا على كيفاش البشرة ممكن تتعود على المرهم اللي قاعدين نستعملوا فيه، وإذا كانت صالحة في فترة معينة للبشرة نتاعك تنجم تتبدل وتولي ما عادش صالحة بعد انتهاء الفترة هذيك. شكرا لك شيماء، شكرا، إن شاء الله نتقابلوا في موعد مقبل على موجات إذاعة الشباب. بقيت موسم طيب إن شاء الله بالنسبة لي. إلى اللقاء 11:28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كملنا مع فقرة بدو بتمام، حان لأن موعدنا مع موجز الأخبار 11:30. احنا مواصلين معكم اللقاء حتى النص نهار على موجات إذاعة الشباب، ومازالت تستنى فيكم فقرة أخرى، فقرة باش نحكيو فيها كالعادة على النباتات والأعشاب. تعرف اليوم على شنو باش نحكيو؟ النبتة باش نحكيو عليها اليوم هي الترونجية. وي برشا منا يحبوا يزرعوا الترونجية، وهي من بين النباتات اللي نحبوها تكون موجودة في الجنينة متاعنا، وإلا في الليبو في الليتيغاس، كيفها كيف النعناع والحبق، ونحبوا زيدة والريحان، ونحبوا زيدة الترونجية تكون موجودة في الدار، وهي من نباتات العطرية جميلة والمميزة والمفيدة زيد. بعد شوية موعدنا يكون مع بقية لقانا في الجزء الأخير من برنامج صيف معنا.
2: صيف معنا، صيف معنا،
3: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
5: جوكم
6: تصيفكم وتبحيركم
5: في دولو بحبنا،
2: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال،
7: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي،
8: بوتي وسبور ديتي،
6: صيف معنا.
9: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار،
10: موجز الأخبار، أهلا بكم. حوالي 500 امرأة تقدمت بطلب ترشح للمشاركة في البرنامج التدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي منذ إطلاقه يوم 14 من أوت الجارية، وفق ما أكدته عضوة المكتب التنفيذي والمكلفة بالتكوين بالمنظمة التونسية رواد الأعمال إيمان بن جميع. وأفادت بن جميع بأن البرنامج التكويني بالشراكة مع بين المنظمة التونسية رواد الأعمال ووزارة المرأة والطفولة وكبار السن واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا الإسكوا. وقالت أن الهدف من البرنامج هو تكوين رائدات أعمال تونسيات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي حتى يتمكن من إحداث مواقع إلكترونية خاصة بمشاريعهن والترويج لمنتوجاتهن وتسويقها. أعلنت مبادرة تونس الإبداعية 2 عن فتح باب الترشح أمام المؤسسات الناشطة في قطاع الصناعة التقليدية للاستفادة من برنامج لتطوير المؤسسات الحرفية وتعزيز قدرتها التنافسية وفتح آفاق جديدة أمام منتجاتها في الأسواق الوطنية والدولية. ويهدف البرنامج لمرافقة المؤسسات الحرفية في هيكلتها وتعزيز مهنيتها ودعم الابتكار والتصميم وتحسين المنتجات، فضلا عن تسهيل النفاذ إلى الأسواق الوطنية والدولية. ويأتي هذا البرنامج في إطار دعمه تطوير قطاع الصناعة التقليدية وتعزيز قدرات المؤسسات العاملة فيه من خلال توفير آليات المرافقة والتطوير بما يساعدها على تحسين أدائها والاستجابة لمتطلبات السوق. وقد تم تحديد يوم 17 من سبتمبر المقبل كآخر أجل لتقديم الترشحات. وفي أخبار العالم، جمهورية مصر العربية تدين بأشد العبارات اليوم إقدام إسرائيل في تنفيذ المشروع الاستيطاني الإسرائيلي أيوان في الضفة الغربية المحتلة، والذي يهدف إلى تقسيم الضفة الغربية وتطويق وعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، بما يقوض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وطالبت مصر في بيان لها المجتمع الدولي بالاطلاع بمسؤوليته واتخاذ خطوات جادة لوقف هذه الانتهاكات. نهاية الموعد الإخباري، في أمان الله.
9: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
7: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا، ولينا نفكر في السي ان اس اس.
12: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بي دون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: Un pasito pa'lante, María. Dos, tres. Un pasito pa'lante.

0: وينطلق لقانا مع آخر فقرة من فقراتنا في برنامج صيف معنا. أهلا وسهلا بالجميع من جديد في هذا الجزء الأخير اللي رجعنا في بعض الأخبار 11:30 توقيتنا الآن 11:40 دقيقة، وموعدنا باش يكون مع فقرة جنين الدارك، الفقرة اللي نستمتع فيها بالخضار والنوار والنباتات الجميلة والمميزة والمفيدة كذلك.
1: جنين الدارك
0: أمننا الفقرة هذه كالعادة المهندسة الفلاحية ريهام تريس. ريهام صباح الأنوار. مرحبا بك معنا اليوم كالعادة، جولة مختصرة أما مفيدة جدا معك، أنت تعلمنا طريقة العناية وزراعة برشا نباتات جميلة ومميزة، وبعد ما حكينا في آخر مداخلة معنا على الياسمين الشامي وشفنا المميزات متاعه، اليوم باش نحكيه على الترونجية اللي نبتة مع التونسي معناتها عندها حكاية طويلة بامتياز منذ الأزل، وإحنا وانا قلت من بين النباتات اللي نحبوها تكون ديما موجودة في ديارنا ويا حبذا تكون مزروعة، هذاك علاش معك انت اليوم باش نشوفوا تفاصيل تخص زراعة الترونجية وطرق العناية بها.
2: الترونجية التونسي يحب برشا الترونجية، يحب يزرعها في دارو، معناها حاجة ناتشورال بيديه، معناها عاطي ثقة في النبتة نتاعو باش يغليها، مش كيما باش يشريها من بلاصة أخرى.
0: بطبيعة الحال أولا هي منظرها محلاه وريحتها، سواء كان ملي كانت خضرة وبعد كيف تشيح، ونحبوها ديما موجودة فرشكة في الدار. أما يزرعوا زعما تويسة ريهام الترونجية تو النعناع متفقين فيه، الأحبق موجود، الكليل يبدا موجود في الجنين سيغتو، أما الترونجية نزرعوها ترونجية في ديارنا، يحبوا التوانسة ترونجية.
2: تو ديغنييغمون معنتها العامين الأخرانيين التونسي يحب برشا ترونجية. تويس معناتها تعدينا بكورونا، تعدينا برشا حاجات، واللي يميلوا توينتا اكثر للحاجات الطبيعيه ولي بلانت اروماتيك
0: واللي تبدا موجوده سورتو كيما قلت انت في الدار، معناها على يديه كبرت ويرا فيها ويسقي فيها، سهله الزراعه نتاعها.
2: سهله برشا برشا. ترونجية شجيره، هي ماهي شجره، ما توديش شجره كبيره، هي شجيره صغيره تزرعها في محبس كيما تنجم تزرعها في الجرده، تعيش معناتها في الزول. في الصباح معناتها تعطيها شويه ماء، تسقاها اون جينيرال في الصيف 3 مرات في الجمعه بعدها، وفي الشتاء مرتين.
0: تحب الظل، تحب الشمس، وين افضل بلاصه نزرعوها فيها؟
2: تعيش في الشمس، هي نبته خارجيه تعيش في الشمس، تطلع برشا الاوراق، وبعد انت تاخذ لها الاوراق نتاعها تقصهم تشيحهم وتغليهم معناتها.
0: وتغليها وكما نعرفوا نستعملوها معناها وقتاش الاستعمالات نتاعها، دونك سهله معناتها ماهيش عندها وقت معين للزراعه نتاعها، ولا في كل وقت نجم نشري الشتله ونزرعها؟
2: هي تتزرع في كل وقت. اول حاجه اما في الصيف تهيج برشا معناتها بالسخانه، الورق تطلع برشا اوراق في السخانه، وقت اللي هي تطلع الورق احنا نقصوهم ونشيحوهم، معناها ما تعرف احنا في الشتاء نستهلكوا برشا طونجية، ناخذوا احنا معناتها الصابة نتاعنا نصيف، نقعدوا كل مرة نحكيو لها الأوراق نتاعها ونشيحوهم، هكا الشتا كامل تبدا عندك برشا طونجية.
0: واضح. قلت لك وقتاش نزرعوها؟ في كل وقت معناتها ما فماش مشكلة؟
2: في كل وقت طونجية ما فما حتى مشكل، هي تزرعها في الصيف تزرعها في الشتاء، أما من الأحسن تزرعها في الشتاء باش في الصيف تهيج لك، تلقاها هي سي بار ما تلعبوك، تأقلمت مع الوضع الجديد نتاعها ماك تعرف، المهم بتكون في ساشي انت باش تنقلها للمحبس والا للجرده.
0: واضح.
2: تلقاها هي تأقلمت وانت وقتها معناتها باش تهيج لك بالاوراق انت
0: تاخذ الصابه نتاعك. يعطيك الصحه ريهام، شكرا لك. ريهام تريس مهندسه فلاحيه، اليوم حكينا على طرق زراعه الترونجيه والعنايه بها، يعطيك الف صحه على مشاركتك الكل. شكرا لك. انا ما بقى لي كان نوصلكم اجمل تحيه كامل الفريق، نجم الدين بن سالم كان معنا في الاخراج التقني للاستوديو، نجيب الخطاب وصالح حجغام الرقمي، ضياء الدين كان حاضر معايا في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. بعد شوية موعدنا باش يكون نص نهار تحديدا باش يكون مع هند السعيدي في عدد اليوم من برنامج تونس اليوم، هند معها كامل الفريق. شكرا للجميع على المتابعة، شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتم اللي كنتوا في متابعتنا في الاستماع لنا. أجمل تحيات كامل الفريق، وما تبدوش بعيد، ما تبدلوش الموجة، تقعدوا إن شاء الله ديما معنا في متابعة بقية برامج إذاعة الشباب. شكرا للجميع، أنا إن شاء الله غدوة نتلقى بكم 10 متاع الصباح في عدد جديد من برنامج ديما لاباس. شكرا، شهية طيبة وإلى اللقاء.

حدي وأحس يحلى ويطول السهر بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر أغلن الحبك وفائي ورهان العمر

0: معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
6: ملاك اليزيد سامي الويسر وبشير خلف الله
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
7: من الستة للثمانية متاع العشية
6: وانتي تحت الباراسول
5: تاكل في البامبالولي
6: ولا تقرمش في الكاكي
5: نقترحوا عليك كتاب تقراه
6: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
6: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
5: متاحف
6: حسيلو معانا كينك حاضر
5: لما تصيف
6: لما تصيف
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
6: وإذاعة الشباب
5: لما تصيف
6: لما تصيف
5: بريحة البلاد.

0: تونس اليوم.
1: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور.
2: تونس وأخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من الحداش ونص الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من تونس اليوم. من توا حتى الماضي ساعة ونص، أسبوع ونص من زمان مع بعضنا في الأكتياليتي، في الأخبار، في المواضيع اللي تشغل بال التونسي. أكيد نحاولوا ديما نطرحوها، نكونوا معكم على باج، نقدموا قراءة في مواضيعنا. أكيد نسلم عليكم، شكرا لكم لاختياركم موجة إذاعة الشباب. طريقة السلامة ليكم كان تسمعوا فينا من راديو سيارة ثنية زينة. طقس بدا يستعد للحياة.

0: ذهبت إليه فيروز. احنا
1: وكله من التغيرات المناخية.
0: تغيرات مناخية. احنا مش نعمل لك كويز انت.
1: ان شاء الله.
0: قداش عندنا من جزيرة في تونس؟
1: الله الله الله الله. ظهر لي تو هذا تيست معناتها وانا نخدم في جرين تولك سي الحبيب شنو نعملوا تو؟ ظهر لي نعرف رقم كبير. ولكن ما نعرفهمش الكل بالاسماء.
0: لا لا اي الرقم فقط هي صعيب.
1: فوق ال 50
0: 62 جزيرة عندنا.
1: فوالا.
0: عندنا 62 جزيرة.
1: اي.
0: والطول السواحل التونسية
1: أي.
0: عكس ما يروج في الموسوعات 2290 كيلومتر إيش فيها؟ فيها 1733 واجهة أي. مباشرة
1: أي.
0: معناها واجهة مباشرة مع البحر اللي فيها نحسب السواحل
1: أي.
0: ونحسب محيط الجزر
1: أي.
0: مثلا قرقنة فيها 15 جزيرة جالطة فيها 6 جزر يعني عندنا مثلا يعني انا ديك جزيره اخرى زمبرة وزمبرتا هذيك رفراف هيك البيبان اللي في بلادك تقريبا فيها 6 جزر
1: بحيرة البيبان اي
0: وثم هذم 1733 كيلومتر وثم البحيرات والسباخ يدخلوا الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي خرجت تقرير في 2017 واعطت الرقم الصحيح نتاع عدد الكيلومترات 2290 كيلومتر.
1: يعطيك الصحة سي الحبيب والله يعطيك الصحة هزيتنا للجزر وللبحر وللنسمة البحرية
0: بالطبيعة معناها احنا البحر
1: لما نبدأ به اليوم
0: البحر معناها يعني فوائده عديدة وعديدة جدا
1: وخاصة كي نحافظوا عليه
0: ونحافظوا عليه مورد رزق للعديد من الأنشطة السياحة الصيد البحري وغيرها من
1: صحة للناس اللي توا في البحر تبحر على شواطئ طبعا بلادنا المزيانة برشا شواطئ محلاها وإن شاء الله نحافظوا على نظافة شواطئنا كويز هايلة سي الحبيب أكيد باش نواصلوا معاكم مرحبا بيكم هذايا هكا فتحنا قوس شوية فتحنا لكم الشاهي باش تتبعونا وتسمعونا إن شاء الله برشا مواضيع يهمكم اليوم باش نحطوا على
0: الحد من الحرارة على الأقل نمشيو للبحر ونسبة البحر اللي تحاول اللي ماذا بينا
1: نجم الدين بن سالم مرحبا انا نرجعه لتونس اليوم وهو يهزني الجرين توك سي الحبيب خلينا في تونس اليوم باش تحثوا على قطاع البيض المستهلك باش تحثوا على قطاع الدواجن ككل اليوم باش نتحدث على طبعا على زوز ملفات زاده مهمه جدا كي تحثوا على اصلاح منظومه الحمايه الاجتماعيه والتغطيه الاجتماعيه موضوع مهم جدا ان شاء الله ناخذوا برشا تفاصيل اليوم ايضا باش نتحدث على ملف زاده معناتها فيه جانب اجتماعي صحي تربوي كي نتحثوا على السجائر وخاصة موضة السجائر الإلكترونية اليوم ودراسة معتها مؤخرا دراسة حديثة جينا من صفاقس ولو أنه برشا دراسات أكيد أكثر عديدة هي الدراسات على موضوع السجائر ولكن أتحدث على السجائر الإلكترونية 33.7% من المراهقين معتها يستهلكوا السجائر الإلكترونية أي تقريبا واحد من كل 3 هذايا في صفاقس كهو لو ناخذوا برشا قراءة في الموضوع هذايا خليكم معنا فيصل شاب اليوم معنا ايضا بدران العرفي وبدران الميكرو بدران اليوم موضوعه مياه الحنفيه شنو عامله معكم مياه الحنفيه تو ناخذ تفاصيل ايضا نحيي على الديجيتال مهدي تحياتي ليك هند السعيدي معكم والاستاذ حبيب السماوي اكيد في قراءه المواضيعنا يلا نبداو بالموسيقى ونرجع بعد شويه

0: يلا مرحبا، نبداو بمواضيعنا في تونس اليوم. اكيد انتم تسمعوا في تونس اليوم على موجات اذاعه الشباب. نتحدثوا على البيض سي الحبيب، الماده اساسيه البيض، معناتها التونسي ياكل برشا العظم، استهلاك يومي، قطاع مهم جدا، لكن يعيش على
1: ماكله الزوالي.
0: اي زعما مازلت ماكله الزوالي. اي
1: كفتاجي
0: اليوم قداش بلاتو عظم في بالك شي بقداش؟
1: اغلى من قبل.
0: أي أغلى. ولو أنه حديث عليك وقت لي طقس يسخن تنخفض نوعا ما الأسعار.
1: الحركة كانت بدينار في أول الصيف، توليت الدينار 400
0: في أول الصيف بدينار.
1: دينار
0: أي. هو هي ظهر لي تختلف من بلاصة لبلاصة.
1: لا نحن في تونس العاصمة ناخذ فيها معناها بدينار ولا دينار 400، معناها الأسبوع هذا دينار 400. احنا تو نشوفوا في المختصين ولا أصحاب المهنة وبعد نشوفوا التعليقات شنو الأسباب وشنو المسببات، ونحاولوا باش نفهموا خاطر هما يمكن أقرب لقطاع الدواجن وكل ما خاطر احنا نحاولوا باش ننيروا المستمع.
0: هذا هو هكا علاش التجأنا إلى الجمعية التونسية لإنتاج البيض الاستهلاك. معنا رئيس الجمعية سي حسيب الفخفاخ. مرحبا بك سي حسيب، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بك ومرحبا بكافة مستمعي ذات شباب.
0: أهلا وسهلا بك سي حسيب. بلادنا تعيش في موجة حر، معناتها كل أنحاء العالم، معناتها هل هناك تأثير وقت لترتفع الحرارة؟ فعلا ثم تأثير وتراجع في إنتاج البيض وبالتالي ارتفاع محتمل في الأسعار. علاش فماش معناتها وزارة التجارة تحدد الأسعار ولكن ما فماش سعر خاص في كل بلاصة كل واحد وكيفاش يبيع؟ وأيضا برشا حديث على الكلفة التبريد وقت لترتفع لدرجة الحرارة. وضحنا الرؤية، شنو أحوال قطاع البيض اليوم؟
2: نعم كنت نسمع فيكم.
0: نعم
2: كنت نسمع فيكم قلت البيض هو ماكلة الزوالي. هو صحيح ماكلة الزوالي، هو البروتين الوحيد اللي اليوم قادر عليه الزوالي. ولكن احنا كان نشوفه احنا سعر البيض في عديد الجهات وفي عديد في أوروبا، مثلا كي نمشيو لفرنسا، كي نمشيو للسعودية، كي نمشيو لعديد الدول، نقارنوا أسعار البيض التونسي اللي هو منتوج تونسي اللي هو معناها منتوج بالبروتيين يعني أنيما بالعلف هي فيتورة الصوجة، واللي فما برشا دول قاعدين يعطيو في البروتيين في العلفة فارين دو بواسون. احنا البيض متاعنا العلف متاعو متكون من الذرة وفيتورة السوشة اللي هما هذوما زوز نباتات. وبالتالي احنا اليوم كي نقارنوا اسعار البيض في تونس هو من ارخص الاسعار في العالم، والناس تعرف الكلام اللي قاعد نقول فيه، لانه احنا في الخمسة اشهر الفارطة من شهر رمضان ونحن نبيعه تحت الكلفة، نحن نبيعه في البيضة 140 ملي وقاعدة تتباع الحارة معناها ب 600، وفما ثم وصلت حتى الطبق ب 5000 والناس شرات.
0: هذه اسعار وقتاش سي حسيب؟ وقتاش الاسعار هذه يعني توا في الوقت
1: وضحنا زاد بالتفصيل وبالجمله
0: بالجمله ولا بالتفصيل؟
2: احنا رانا نحكيو على ولايه الساقس اللي هي منجا.
0: اي
2: نحكيو على ولايه الساقس اللي هي منجا، وانا معناها بعيني ريت اللي فما برشا بلايص يبيعوا فيها، لانه راهو
0: ما نحكوا على الولايات الكل فقط. خنوضحوا سي حسيب، ولايه الصفاقس انتم اكثر اكبر منطقه منتجه صحيح، لكن معناتها كجمعيه انتم معناتها منفتحين على بقيه الجهات.
2: احنا نحكيوا على الجهات الكل.
0: أي.
2: لانه احنا وقت اللي الفلاحه تبيع ب 140 تبيع للتجار الكل، التجار اللي من القصرين ومن سيدي بوزيد ومن جربة ومن تونس قاعدين يجيوا للصفاقس ويعبيوا في البيض ب 140 وقاعدين يزيدوا في كلفة النقل، وهذايا معناها أكيد
1: عادي،
2: ولكن قاعدين يزيدوا 10 مليم في البيضة كلفة النقل، يعني 150، يعني الطبق وصل في فترة من الفترات ل 4500 نقولوا احنا 6000، وهذايا موجود معناها بمع كامل.
0: واليوم يتباع في تونس ب 9000 قريب ال 10000 زاد في بعض الاحيان. انت وكل واحد كيفاش يتش
2: ثم حاجه اخرى زاد يزلنا نحكيوا عليها.
0: اي
2: كونوا البيض ثم عده انواع نتاع بيض، ثم البيض المفتوح العظمه اللي تقاها جيده اللي يحبوها اكثر في الساحل، الدجاجه صغيره تعطيك على الاول تعطيك بيض معناها ميزان الطبق كترميه على الميزان كيلو 500 كيلو 600 هذاك يتسمى عظم، هذاك أرخص، هذاك وصل في فترة من الفترات حتى ل 70 ملي من البيضة، حتى ل 80 ملي من البيضة و 100 ملي من البيضة.
0: اي
2: يعني طبق ب 3000، وهذا معناها وكان موجود في عديد الأسواق في الساحل، أنا ريته بعيني معناها في المكنين وفي به.
0: نعم.
2: وفما البيض المتوسط اللي تلقاه كيلو 700 كيلو 750 ترميه على الميزان الطبق، يعني هذاك يتسمى ثلوثي، العظمة ثلوثية. وفما الطبق العادي اللي يوزن كيلو 900 اللي هو البيض العادي اللي قاعد يتباع اليوم، قاعد يتباع يعني نقول احنا الحارة الطبق كما قلت انت ما بين 9000 و 9300.
0: نعم.
2: وهذا يراه شيء معناها عادي. هذا يراه حبيت نفسر انا سي الحبيب اللي راهو فما كلفة عند الانتاج، واللي اليوم الأسعار هذه هي الأسعار الحقيقية، الأسعار المعقولة. راهو اللي كان هذاك قبل كانت الحارة ب 800 وبدينار، راهو هذاك تحت الكلفة، لأنه نعم. احنا كلفة البيض عند الانتاج 220 مليم للبيضة الواحدة. كلفة هذه كلفة اللي هي 80% منها علف.
0: اي به ولي. ثم نقطة حبيت نوضحوها، معناتها الحرارة وارتفاع درجات الحرارة هل تؤثر على إنتاج البيض الاستهلاك سي حسيب وتخليه يتراجع وبالتالي ترتفع الأسعار في الـ في الـ في النقطة هذه معناتها فسرها؟
2: ايه في النقطة هذه هو الناس كل تعرف، المستمعين كل تعرف اللي دجاج اللي الدجاج الأبيض هذاك الدجاج
0: اي
2: هو حساس، والدجاج هو معناها فيه في كثافة كبيرة، احنا قاعدين نربيو مجنة فيها 10000 20000 طير. المجنة او الدجاج يعيش في تمبيراتير امبيون ماكسيموم توصل 36 درجة، بعد 36 درجة نولي نحكيو على النفوق، وبالتالي الحرارة ما يزمش تفوت في المجنة مهما كانت الحرارة البرة 36 درجة. احنا باش قاعدين نوصلوا للحرارة داخل المنشأة بالضوء بالموتارات بالسيستم دو بات كولينغ بالفونتيلاتور،
1: معناها تعملوا ديفونتيلاتور بعد كي تفوت 36؟
2: لا احنا ما يلزمهاش تفوت 36،
1: ما يلزمهاش، لكن اذا تفوت 36
2: وقت اللي 46 مثلا، وقت اللي تو الحرارة 40 او 42 البرة، في المجنة راك تلقاها 33 32 مهما مجنة تدخل لها تلقاها 32 33. هو الفلاح من اللي يقوم الصباح يحضر البيت نتاعو باش الحرارة ما تفوتش 32 33 باش يقعد الدجاج لاباس عليه.
0: نعم.
2: تفوت ال 35 و36 تصير بيرتيرباسيون، يتقلق الدجاج ومن بعد بالطبيعة إذا كان تفوت باش يصير نفوق، وهذا معناه للأسف احنا عديد المربين اليوم تكبزوا خسائر كبيرة من جراء انقطاع التيار الكهربائي وتعطب الجروبات هذيك المنتجه للتيار الكهربائي.
1: بلا سؤال سي حسيب، هل انه السبب المباشر هو انقطاع الكهرباء والا في التجهيزات باش نجم نكون واضحين، لانه نولي ونطالبوا انه المداجن
2: التجهيزات ما ثماش فلاح. شوف راهي مجنه صغيره فيها 10000 طير دجاج بيض، باش يدخل هو العطوقه هذيك العطوقه الدجاج الكبيره يربيها، هو ياخذها فلوس يربيها 4 شهور من بعد يطلعها باش تبدا تبيض. هذيك ال 10000 كلفتهم 100 في حوالي 150 مليون. ما فما حتى واحد بعقله باش يدخل معناها قيمه ماديه في مجنه في منشاه وما يكونش عنده تجهيزات.
1: معناها يعني بالطبيعه جزء من الاستثمار يولي، التجهيزات جزء من الاستثمار.
2: جزء من الاستثمار.
1: اي.
2: جزء. واحنا معناها عبر اذاعتكم هي دعوه لوزاره الفلاحه ووزاره الماليه باش ينظروا في هالجروبات هذه ويحاولوا يشوفوا لنا معناها مثلا اعفاء ديواني او اعفاء جيبي، لانه الجروبات اليوم وصلت حتى ل 100 مليون. اليوم فما فلاح نعرفه وين عنده 3 جروبات معناها الدم الاول والثاني والثالث ما خدملوش المجنة وقالوا نفوق. واحنا والناس كل شافت الفيديوهات وقت الانقطاعات نتاع الضوء معناها الخسائر الكبيره نتاع الفلاحه.
0: نعم.
2: احنا راهو الخسائر هذه للاسف في دوله المفروض يقع معناها تعويض. اما
1: سي حسيب بلي سؤال اخر
0: معناها نختم
1: السؤال الاخر هو انه اللي نسمعوه انه ثم نوعين من الدجاج، الدجاج اللي تربيوه هو معناها يباع للاستهلاك، وثم الدجاج اللي بيض
0: يختص اكثر في البيض. نعم
1: ثم فرق،
2: هو ثم فرق، ثم فرق حتى في الامهات في الفلوس. احنا الدجاج اللي نحكيوا عليه اليوم هو الدجاج البيض،
1: دجاج البيض.
2: وعنده امهات دجاج البيض وفراخ دجاج البيض، وثم الدجاج الاخر اللي هو دجاج اللحم. اما اختي العزيزه نحب نعرج على نقطه، كما قلنا ثم انواع متاع بيض، ثم زاد المح الاصفر اللي هو المح العادي، وثم المح الاحمر اللي هو اغلى العلف فيه الكاروتين. الكاروتين هذايا يرجع المح تاع البيضه اللي اصفر يرجع احمر، وفيه ان جو سبيسيال، والناس معناها توا اكثريه الناس تحب
1: دون مضاعفات صحيه معناها
2: دون مضاعفات صحيه، لا دون مضاعفات صحيه. وثم عظم، ثم ناس تحب الاوميغا 3، وهذه كلها اضافات في العلفه، وكلها العلفه نتاعها اغلى، وبالتالي مش يكون مش كيما المح الاصفر،
0: نعم
2: مش كيما المح الاحمر، مش كيما الاوميغا 3. وهذه رانا نحكيوا على البيض السائب، مش البيض اللي في الاطباق.
0: هذا هو فقط حبيت نختم بهذه في ثانيه. اليوم عندنا وفره ولا نقص وتراجع في الانتاج سي حسيب؟
2: اليوم عندنا انتاج فريش، نحكيوا على البيض الفريش اللي قاعدين ننجو فيه يوميا حوالي 160 مليون بيضة شهريا، يعني ما يقارب على 5.5 مليون بيضة يوميا، إلى جانب عنا كمية من البيض اللي هم موجودين في المبردات، وبالتالي لا خوف على مادة البيض متوفر، والأسوام متاعه من 9000 حتى 10000 هي أسوام عادية وأسوام معقولة. وحتى نشوفوا احنا كعبة الياغورت ب 700 و800 ولا علبة السجائر ب 10000 مقارنة بالبيض اللي هو بروتيين.
0: نعم.
2: أنا أعتبر أسوام عادية ومعقولة.
0: هذا هو. شكرا لك سي حسيب الفخفاخ رئيس الجمعية التونسية لإنتاج بيض الاستهلاك. فاصل نجم ثم باش نواصل في نفس القطاع، ولكن خاصة قطاع الدواجن، نتحدث بعد شوية على الأسعار الجديدة في قطاع الدواجن، وأيضا هل سنراها في الواقع.
3: تونس اليوم. Actualité, musique. خليكم أجور وحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها.
4: من الاثنين للخميس.
3: من 11:30 الماضي ساعة.
4: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
0: كما تبعت وزارة التجارة والتنمية الصادرات، حددت الأسعار القصوى لبيع بعض أصناف منتجات الدواجن. الأسعار انطلقت من أمس نورمالمون حتى الموفى شهر سبتمبر، معناتها قرار صادر عن الوزارة ينص على مثلا 5300 مليم للكيلوغرام الواحد للدجاج الحي، وأيضا 7900 مليم على مستوى المذابح، و 8950 مليم للكيلوغرام الواحد على مستوى البيع للعموم. خناخذ قراءة في الموضوع، وهل إنه هالأسعار هذية باش يلقاها المواطن في الأسواق؟ معايا مباشرة سي إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية للدواجن. مرحبا بك سي إبراهيم، أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا، مرحبا بك، مرحبا بالمستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. نتحدث مثلا الأسعار اللي أشرت لهم منذ قليل واللي حددتهم وزارة التجارة، أكيد تبعتوا الموضوع سي إبراهيم، لكن المواطن كي تسأل يقول لك حديث وقوانين، ولكن ما نلقاوش الأسعار هذه في الأماكن الكل. أعطينا قراءة في الموضوع هذا يا سي إبراهيم.
5: والله قبل كل شيء باش نعلق على حويجة بربي سمحني.
0: تفضل.
5: أنا في الفرحة فرشة نشوف وسيلة إعلام من وسائل الإعلام والصحفيين البهين باش كذا يستدعوا إنسان ملم بالموضوع وملم بالقطاع أو ملم يعرف القوانين ويعرف الحاجات ويعطيك معلومة صحيحة، ما يعطيك معلومة غلطة. في حسيب الفخفاخ إنسان خبير في مادة الدجاج البيض والبيض. نفر فرحة برشا اللي باش في حسيب رغم الناس الطيبين اللي هو يعطيك معلومة صحيحة، مش وسيلة إعلام تجيب لي أي إنسان أي شخص ماهوش ملم بالموضوع. يعطيك الصحة ومشكورة.
0: شكرا.
5: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك سي إبراهيم، تفضل.
5: بالنسبة للدجاج اللحم، دجاج اللحم سبحان الله، هذه رأيك زيادة، هذه رأيك زيادة توا جت ما جتش بين عشان زخارة. هذه زيادة راهو عندنا توا أشهر أشهر أشهر، وإحنا قاعدين نسمعوا مع الإدارة العامة مع السيد الوزير قاعدين باش ندرسوا الزيادة دي. علاش الزيادة دي؟ على خاطر ثم حاجات كما المذابح هذوما المزودين، هذوما كانوا عندنا 35 مزود، 35 مذبح يعني باللغة العامية، 35 مذبح، أصبح اليوم عندنا 12 مذبح. علاش 12 مذبح؟ على خاطر قاوموا باعوا بالخسارة، باعوا هزوا هذه انتقلوا منا رجعوا منا، البقية المحلة مشت كل واحد مشى على روحه فكر محله ومشى روحه، تقول 12 هذوما بما فيهم أربعة كبار ولا قداش وكلها صغار المزودين كلهم اللي كانوا عدوا السوق وكانوا كذا، المحل توا جايين هم هذوما اللي تبقوا راهو باش يبقوا كانوا أربعة ولا قداش، هذوما اللي قاعدين يخدموا. بقينا توا وقت هذه الاجتماعات اللي صارت وكذا باش على الأقل يهزوا خاطر يخدموا بالخسارة، وقت ياخذ دجاج ب 5000 ولا 5300 كيما حتى 5300 تنزور خاطر 5300 ماهيش منطقي، خاطر راهي التكلفة نتاع سواء سيور بيض سواء التكلفة نتاع اللحم راهي تتبدل تتغير. كيما توا لوت البارح عرفت نسمع في سي عسيب يقول بأن العلبة راهي زادت 30 دينار، إيه لازم تغير التكلفة، كانت التكلفة ب 220 تولي 230 مثلا ولا 250، شكون يتحمل لك الخساره؟ هذه قاعدين يلزمها الدراسه، يلزمها الناس هذه تقف عليها وتناس هذه وخاصه الناس اصحاب
1: لا يا سي ابراهيم
0: سي الحبيب يتفاعل معنا سي ابراهيم.
1: شكرا انت على ديما كيما نتصلوا بك تكون تستجيب الحقيقه، وخاصه اعترافك على انه حتى سي حسيب اللي قلقني انه المزودين كانوا 35 ولا 12، معناها هذوما اللي معناها اللي فلسوا ولا اندثروا ولا سكروا يعني هذه المؤسسات صغرى المتوسطه، واللي معناها هذه مواطن شغل واستثمارات ضاعت، معناها هل انه فما خطه باش يرجعوا باش يعدوا السوق؟ هل انه ثم الجانب التنافسي؟ معناها خاصة أنه
0: يجمع نقص كبير برشا
1: بطبيعة يعني نقص كبير برشا، معناها يعني وراء هذا يمكن يكونوا في جهات أخرى ويكون حتى يعدوا الأسعار، معناها يعني أكيد أنه الارتفاع هذه نتيجة طلبات كانت 8500 ولا 8950، فهمت شنو علاش النقص هذا؟ فهمت
5: يعني أنا حكيت بالضبط، قلت لك أنا بالضبط أعطيك الصحة في بالنسبه لهذوما اذا كان باش نبقوا على الحيثيه هذه راهو حتى الاصناف قلت لك باش يمشوا، راهو اذا كان باش ما نقفوش معاهم توا هذوما الاصناف البقيه هذه باش يمشوا. كما قلت لك الاخرين فلست الناس فلست الناس ما عادش تلاقي باش ترجع الناس يقولوا الكونتات تاع البنك يخدم هذا ماذا باش ندخلوا هنا يلزمنا الاصناف هذوما نحافظوا عليهم باش نحافظوا عليهم وقت هو يشري دجاج 6500 ولا 7000 يشريه وانت كاداره تفرض عليه باش يبيع 7500، هل 500 مليم ولا 300 مليم هذه فريدة باطاج تعرف بها كما يجيك حتى المال اللي يستعمله
0: نعم هذايا هو. ولو انه سي ابراهيم نكملوا بهذايا معناتها في الواقع نلقاو حاجه اخرى، راهو نلقاو اسعار مختلفه في بعض الاحيان، حتى كي واحد باش يخرج يشري يلقى كل بلاصه وفيها سعر ولا في موضوع لا
5: ثم ناس القوانين عرض الحائط ثم الذبح العشوائي هذا يقلق برشا، ثم اللي يخدموا شو اسمه هذوما الذبح العشوائي كما فصل كره الشروط فصل 25 ممنوع من عبات
0: واضح
5: هذا يلزمك تكون يخرج على مشارك التوزيع الصحيحه يخرج على كابه
0: المراقبة. نعم شكرا لك سي إبراهيم النفزاوي رئيس الغرفة الوطنية للدواجن، تحياتي لك ونلتقي إن شاء الله. موجز الأخبار ونرجع بعد الموجز، خليكم معنا.
6: تونس اليوم
3: أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وحنا علينا المزاجور
7: تونس وأخبارها. من الاثنين للخميس
8: من 11 ونص الماضي ساعة
9: تونس اليوم
10: تونس اليوم.
11: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
12: موجز الأخبار.
13: تحية متجددة من قسم الأخبار. الاثنين المقبل شركة نقل تونس تنطلق في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في قسطها الأول مع المحافظة على نفس التعريفة. وستكون الحملة عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية إضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب اشتراك.post.tn. هذا وخصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، كما أحدثت خطوطا جديدة وفق رئيس مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور. اختيار 31 دولة من أكثر من 60 مطلب ترجح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الذي ستحتضنه سوسة أيام 28 و29 و30 أوت الجارية. دورة ستشهد مشاركة مكثفة لأفلام توعوية من عديد الدول إلى جانب تونس، وهي العراق ومصر والجزائر والمغرب. تنظم وزارة الشؤون الدينية اليوم ندوة مولدية في دورتها 54 تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة السنة النبوية الشريفة، وذلك في إطار الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. في أخبار العالم، أعربت إيران والصين عن استنكارهما لإعلان الرئيس الأمريكي ترامب عن حملة غير مسبوقة من الحرب الاقتصادية والعزلة على طهران، فيما حذرت بكين من فرض المزيد من العقوبات. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن إعلان ترامب يهدف لتشتيت الانتباه عن المشاكل في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أعلى نسبة ديون تشهدها البلاد تاريخيا. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
11: إذاعة الشباب عدل موجتك
14: عدل موجتك تسمع صوتك.
15: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
16: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
17: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
18: موضة سياحة وإضافة أكيدة.
19: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
20: إجباير صايح وأنسب الوجهات،
21: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
22: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
23: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
24: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
25: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس.
26: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
27: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
28: وباش تبعث السلام
29: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
30: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية
31: ونعيشوا معاك الحكاية.
32: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
33: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
34: السبت لحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
35: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
36: تسمع التونس
35: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
37: عدل موجتك وصيف معانا
38: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: يلا نواصل معاكم، مرحبا اهلا وسهلا بكل المستمعين المدخنين والمدخنات، خاطر يزمهم يسمعوا مخاطر التدخين ومخاطر خاصة التدخين الإلكتروني. نتحدث على التدخين هذا اللي أصبح ربما موضة في قراءة سوسيولوجية، يقول لك راي عند الشباب وأيضا في الوسط المراهقين موضة وتقليد، والسجائر الإلكترونية بين المراهقين، هل التشريع التونسي الحالي قادر على حماية الناشئة؟ نتحدث انطلاقا أيضا العديد من الدراسات مستمعينا، ولكن آخرها تجينا من المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة والهادي شاكر وكلية طب صفاقس. 33.7% من المراهقين شملتهم الدراسة يستهلكون السجائر الإلكترونية، أي تقريبا واحد كل من كل ثلاثة معناتها أبناء، وأيضا يعطوا عمر زاد أقل تقريبا من عمر 14 سنة أو أقل. سعيدة باستقباله دكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، وهو أيضا عضو بالتحالف التونسي لمناهضة التدخين. مرحبا بك دكتور، أهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعات والمستمعين.
0: أهلا وسهلا بك. ويواصل معنا كيس الحبيب، مرحبا بكل الفريق والناس اللي التحقت بنا في الاستماع. كنت حاثوا على السجائر الإلكترونية، هل هي فعلا تقليد وموضة
1: لازم نفهموا حاجة لازم نفهموا حاجة مهمة جدا، أنه نفس الشركات اللي تروج في الدخان هي اللي تروج في السجائر الإلكترونية، وعندهم إمكانيات مادية مهولة ومهولة جدا. دونك قوة القوة الإعلامية اللي عندهم مهمة ومهمة جدا، وهما يدخلوا من باب المغالطة اللي ترويج المواد اللي يصنعوا فيها، وكهو دونك احنا ما لنا إلا ضحايا للحملات الإعلامية هذوما. وقت اللي بدأت تظهر السجائر الإلكترونية حاولوا يقنعوا الناس أنه هو بديل وإلا حل للإقلاع على التدخين، زعما أقل ضرورة باش ينحيوا من عند الناس الشعور بالذنب على ما المجهود نتاع كل المؤسسات وخاصة المؤسسات الطبية والأطباء باش يقنعوا العباد اللي السيجارة الدخان مضر للصحة، جاءوا هما من تالي يقدموا لنا السجائر الإلكترونية كبديل للإقلاع على التدخين، في وقت اللي المحتوى نتاعها مازيش اللي المحتوى نفسه اللي هو فيستو كالنيكوتين اللي هي تؤدي إلى الإدمان على الاستهلاك. دونك الإدمان على الاستهلاك موجود كما مع السجائر الإلكترونية كما السجائر العادية بكل بساطة. ثانيا معها عدد كبير من النكهات اللي هي كيميائية واللي من جهة تستهدف خاصة الأطفال والشباب، حتى ترى في وسطها اللي فما المطعم متاع الشوكولاتة، مطعم متاع الهمن، مطعم متاع الفريز، مطعم متاع مش الألوان بركة. أولا الصورة الإيجابية اللي يروجوا بها، تعرف اللي صغيرات مدمنين على كل ما هو إلكتروني ويحبوا باش يبداو يتفخروا على بعض، يبداو عندهم آلات إلكترونية جديدة كما الهواتف ولا الصناعات وإلا كل ما هو جديد واللي باش يوري اللي هو مواكب العصر نتاعو. وثانيا حتى نقطة البيع اللي ترى فيها كيفاش انتشرت بسرعة البرق على كامل تراب الجمهورية، بتعرف اللي يعطيها بصفة مجانية اللي هي بيدها جذابة اللي بألوان تجلب الأطفال والشباب، وهي نقطة بيع مش للسجائر الإلكترونية فقط، لمجلات، للشوكولاتة، الحاجات اللي يتناولوها.
0: وأيضا الشكل دكتور
2: هو في تفاعل سي معز. أولا هذه الشركة هذه اللي حكيت عليها إلى جانب المغالطات الإعلامية معناها تستهدف الأطفال والشباب ولا تقول عليها موضة، وثم حتى الجانب القانوني أنه إحنا ما يلزمكش تبيع الدخان للأطفال، توا يتحيلوا على القانون بما أنه هل السيجارات الإلكترونية مش موجودة في القانون،
1: لذلك
2: إحنا على مستوى حتى بيعها للأطفال والشباب يلزم على المستوى القانوني وتشريعاتنا خاطر نفس
0: يعني ضروري تحيين القوانين
1: باش الجانب هذايا باش تفهموا اللي نفس المضره والنفس بل بالعكس اكثر على خاطر كما قلت لك فيها مواد كيميائيه اللي هي بيدها بعض المواد منها مسرطنه للجسم اي الناس وخاصه الاطفال اللي هم في فتره نتاع النمو قد يكونوا في روحهم اللي السجائر هذه ممنوعه في الفضاءات المغلوقه على العالم الكل اذا كان هي جات ما فيهاش اشكال وما فيهاش مشكل راه سمحوا بالتعاطي نتاعها في وسط الفضاءات المغلقه وهي ممنوعه نفس المنع مع السجائر التقليديه
0: في القانون
1: في كل في القانون
0: في القانون التونسي اللي ظهر لي من عام 1998
1: القانون احنا عندنا مشكل مع القوانين في تونس اللي القوانين الموجوده ماهيش مطبقه عزيزتي هذاك المشكل علاش يخلي كل المجهود اللي ادوه كل المؤسسات بما فيه المؤسسات نتاع الدوله اللي باش يعاونوا الناس على الاقلاع على التدخين لكن المبدا نتاع عدم التدخين في الفضاءات المغلقه صحيح قاعد يتطور ما نكونوش سلبيين الكل في الكل لكن قاعد موجود بكثيه مهوله في وسط كل المقاهي في وسط كل المطاعم في وسط كل الملاهي في وسط كل الفضاءات المغلقه
0: لا.
1: الحاجه اللي تبهت اذا كان مثلا في العمل الدؤوب نتاع التحالف التونسي لمناهضه التقليع نحاولوا باش نعملوا اتفاقيات مع المؤسسات حتى يهبطوا بيانات اللي منع التدخين في وسط الفضاءات نتاعهم مشكوره وزاره التعليم العالي اللي شاركت في المبدأ هذايا وخرجت منشور لمنع التدخين في كل الفضاءات نتاع التعليم العالي وزارة التربية
0: وين خاطر التلامذة اليوم في التروس نتاعها ولانه في شكل السيلو في شكل السيلو يعملوا له
1: هذا المشكل المشكل اللي الإدمان يبدا من صغر السن واللي كل الحملات هذه تستهدف بالأساس الأطفال نحطوا فيها حاجات جذابة من الصور من تبسيط الولوج الى بعض القانون ما يمنعهمش باش يمشيو يشريو من الجاذبيه نتاع المواكبه للعصر والمواد الجديده والترويج اللي مبدا اللي ماهيش مضره هذا من غير ما يجيبوا الادله اللي كل ما صارت البحوث في الميدان الطبي البحث إلا وبينت اللي فما نفس الخطورة نفس الطريق المؤدي إلى الإدمان وهذا شيء مهم ومهم جدا عند الأطفال علاش على خاطر تو في الإحصائيات الأخيرة نراو اللي أول سيجارة إلكترونية أول سيجارة عند الأطفال هي في أغلبية الأحيان إلكترونية معناتها من الاول يبداو بالسيجاره الالكترونيه ويدمنوا عليها مما انها باهظه والسم نتاعها ما عندكش ولي ولتجؤوا الى السجائر العاديه ولا السجائر العاديه بديله خاطر السم نتاع الاخرين غاليه.
2: سي معز ثم نقطتين ثم اول شيء نقطه الجانب الصحي اللي النساء الحوامل اللي اثر على الجنين تنجم تزيد تفيدنا في الموضوع هذايا معناها انه يعني ثم تشوهات ولا ثم الجانب الصحي ثم السيجاره الالكترونيه اكثرها مهربه. وهذا جانب اخر اللي تجديد الرقابه معناها في توريده خاطر معناها
0: نعم
2: يعني هذه اضرار جديده معناها موضه وكما قلت الجانب سوسيولوجي لا ثم جانب حتى اقتصادي خفي للشركات هذه العملاقه اللي في التسويق تاخذ اشكال جديده معناها هذا من نقاط نزيدوا نحاولوا نبينوهم للمستمعين.
1: اولا التدخين مضر للصحه بصفه عامه وخاصه سواء كان الالكتروني والا التدخين التقليدي الخاص.
0: أي.
1: ثانيا نحكيو توا اكثر على التدخين الثانوي معناتها الناس اللي قاعد بحذاك
2: سلبي
1: السلبي انت قاعد بحذاك وهي قاعده تكيف معاك كيف معناتها قاعد تضر في روحك وتضر في الناس اللي قاعدين بحذاك هذاك هو الاساس لمنع التدخين في الفضاءات المغلقه خاطر في الفضاءات المغلقة الهواء يقعد هو بيدو يقعد يدور، والإنسان اللي ماهوش يتكيف قاعد يولي يتكيف كما الإنسان قاعد يتكيف. نفس الشيء بالنسبة للسجائر الإلكترونية، يقولوا هما فابوتاج باش يسيب دو لا فابور دوس، ماهوش بالمنجد، في وسطها مواد وفي وسطها أجسام ضئيلة وضئيلة جدا اللي تدخل في وسط البدن، واللي هي زادة كيف كيف مضرة للبدن. معناتها التدخين السلبي موجود بنفس المبدأ،
2: معناها النيكوتين تدخل البدن
1: كله
2: تاريخ،
1: واللي يزيد يعني. احنا عندنا الخطورة الزايدة هو اللي هذي والباب المفتوح على الإدمان وعلى كل أنواع الإدمان، اللي تبين زادة في البحوث اللي تناول المواد الخطرة كيف المخدرات. نلقاو أغلبية الناس اللي ولاو مدمنين على المخدرات الباب الأولاني كانوا مدمنين على التدخين من الأول، ومن بعدكش بالتدرج في التناول وساو نساقوا. معناتها إذا كان مش نحكيو على التجنب والسلوك الوقائية من الإدمان بصفة عامة، لازم الدرجة الأولى هي اللي نركزوا عليها، والدرجة الأولى ولات هي السيجارة الإلكترونية.
2: معناها خاطر نسبة معناها
1: هو الباب المفتوح قدام مسار نتاع سلوك إدماني وسلوك إدماني في التدخين وفي مواد أخرى أتعس من التدخين.
0: نعم، هذا هو اليوم حتى نحوصل ونختم معاك ويعطيك صحة دكتور، كيفاش نحمي أبنانا اليوم؟ فعلا كيفاش نحمي أبنانا؟
1: أولا
0: في ذل خطر توجه سمحني خطر، أنا حكيت مع في بعض المناسبات حكيت مع بعض الأبناء شباب أو الصغار في العمر كوليج وليسي، معناتها يقول لك راهو هذه ما فيهاش خطورة، هذا تدخين عادي، هذا مش كيما السيجار اللي فيه خطر. فعلا معنا مقتنعين تماما،
1: مقتنعين على كما قلت. فما حملة إعلامية كبيرة وكبيرة جدا، برشا إمكانيات اللي محطوطة من طرف صانعين المادة هذه. أولا الدور نمتعنا نتاع دور المربيين ودور الإعلام بصفة عامة، ذاك ديما نقول مسؤولية الأطفال مسؤولية مجتمعية. أولا لازم نقطع بها هي الصورة الإيجابية نتاع التدخين.
0: نعم
1: بربي، اذا كان تشوف انت تراك المسلسلات اللي هبطوهم وخاصه في كل رمضان وترى الصوره الايجابيه اللي يعطيوها للتدخين، واللي كل ما يعملوا كيف يعملوا قاعده ودرشون، والله راهو المبدعين هم عندهم مسؤوليه كبيره في التثقيف نتاع المواطن. ما يكفيش باش يقول لي هذه ابداع ولا سنسرة على الابداع، يا اخي انت تكون الراي العام وتكون الثقافه اللي موجوده في وسط البلاد، انت من الواجب نتاعك اللي باش تبين الحاجات السلبيه المضره للجسم، ومش بالعكس تبينها في صوره ايجابيه على خاطر اللي نبنيوه احنا في 11 شهر.
0: صحيح،
1: يتيح لنا فك شهر نتاع رمضان الله غالب اللي بريمون، حاجه مؤسفه ومؤسفه جدا. ثانيا دوك عندنا دور ايجابي وليس دور سلبي من الاعلام، ومن كل يشارك في الاعلام بصوره والسمع لتجنب الصوره الايجابيه للتدخين. هذه الدرجه الاولى ديك الناس الكل معها. ثانيا الزجر، الزجر ماهوش معقول باش في المؤسسات التربوية والمؤسسات اللي تأوي الأطفال الكل، دور الشباب، دور الثقافة، وكل والنوادي الرياضية، كيفاش تعطى الرياضة وما تدخل الحجة في الملابس تقلع تعمل في البابوتاج،
0: وأحيانا الكوتش هو اللي
1: يعطيك الصحة،
0: أحيانا الكوتش اللي درب في الصغار.
1: دونك عندنا واجب مؤسساتي ثانيا، وثالثا كما كان يقول يحكي صحبيب تطوير التشريعات حتى نتجنب ونزيد الجانب الوقائي والزجري لتناول التدخين. حاجة مؤسفة في البلاد متاعنا اللي الدولة متاعنا هي اللي منتجة للدخان، وهي اللي عندها المونوبول متاع البيع متاع الدخان. زاد ذلك كيف لازم عندنا مجهود، راهو اللي تربحوا الدولة أداءات من بيع التبغ تخسر في 10 مرات قدو من الأمراض اللي ناتجة على التبغ، منها الأمراض المسرطنة، ونراو قاعدين توا في تنامي كبير متاع سرطان الرئة اللي هو قاعد يمكن باش يولي يتنصب الدرجة الأولى
0: متاع
1: باش نكملوا في الأخر. بكل كنا نتصوروا اللي الدخان ميمس أكثر كان الذكور، عندنا تنامي كبير كبير كبير عند الإناث. اللي كانوا في درجة متأخرة جدا في الإدمان على التدخين واللي التنامي امتاعهم ممكن مش يؤدينا إلى تساوي ما بين الإناث والذكور. نعم. ولذا عنا عمل كبير لازم نعملوه مع الإناث لي الجزر على هالصورة الإيجابية متاع التدخين ولا التحرر بالتناوم متاع التدخين. وكما كان يحكي سي الحبيب التأثير متاعه زاد على كل الصحة الإنجابية متاع المرأة اللي حتى بعد الإقلاع لازم عدد كبير من السنوات باش تنجم تعتبر أن الجسم متاعك انضاف تماما ورجعت إلى ما كنت عليه قبل الإدمان. نعم. عن التدخين.
0: شكرا على حضورك معنا دكتور. نعم. معز شريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل وأيضا هو عضو في التحالف التونسي لمناهضة التدخين، تحياتنا ليك. شكرا.
1: شكرا.
0: يلا فاصل نجم ثم نرجع لبقية ضيوفنا وأيضا عندنا ميكرو تروتوار هي البرشة مع بدران على المياه الحنفية وش عاملة في التونسي. خليك معنا تونس اليوم.
3: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس
4: من 11:30 الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
3: تونس اليوم.
0: يلا نواصلوا معكم. مرحبا ويلتحق بينا بدران العرفاوي. مرحبا بك بدران، اهلا وسهلا.
6: مرحبا.
0: اهلا وسهلا بك.
6: أمين.
0: هو منذ قليل حتى في الأوف حديث على مياه الحنفية اللي تحير الأوجاع عند التونسي اليوم.
6: فما مناطق مش الكل.
0: مش الكل.
6: فما مناطق الحقيقة كي تحل السبالة يظهر ماء معناها لونه متبدل، يظهر معناها فيه تراب، يظهر مطعم وكذا، هذا كمان يشربش الحقيقة.
0: ده.
6: أما أنا نحكي على روحي نشرب الماء سبالة للي نروع.
0: أي يعني.
6: بارتو في تونس في الإذاعة. في دارنا في العروس نحل ماء السبالة ونشرب عاد. الحقيقة الضوها معناها ما يتشربش ومعناها وغير صالح للشراب.
0: خلنا نسمع شنو قالوا طبعا المدخلين وثم أيضا ضيفنا بعد شوي يكون حاضر معنا فيصل به.
7: قعدت نلوج على الماء ما مشيتش الماء السبالة جم.
8: علاش؟
7: بارابور على قبل ما عادش يتشرب جملة. في برشا كالكيل وفي برشا حاجات ما يتشربش جملة. قبل نشربوه عادي كبرنا عليه ديجا. أما تو ما يساعدش الجملة. جافي المطعم.
8: صحيا.
7: لا مش باهي صحيا. أصلا كي تحل السبالة يعطي من اللون الأصفر وبعد يصفر. على ذاك معناها ريسكي ولا نقعد عطشان خير من اللي نشرب سبالة.
9: والله بزهري انا بزهري نلقى في الماء فهمتي غما ازمه كبيره ما بزهري نلقى كنصيت رايت راي انواع واشكال 180 نوع ولا في البلاد يعني واحد يفض باش يشرب وكاو باش يعمل
8: والسبيله
9: ما تشربش السبيله واش نجمش تشرب غير صالح للشرب امبوسيبل نجمش تشرب وبلايص هذا بالك فما بلايص فيها ما باهي ما نعرفش اما السيكتور لهنا تونس امبوسيبل نجمش تشرب
8: تقطع
10: كي تقطع نشرب ماء سبالة عادي نشرب أموري من رجلة ولا بس الحمد لله
11: تبقى دولت نشرب ماء سبالة ما غيرش عليك
8: عادي
11: ماء سبالة عادي كما مثلا سنة صغير سنس بيها أنا صغير فهمتني 40 سنة ولا 35 وإحنا نشربه في تولي نشربه في الماء معدني أما قبل نشرب ماء سبالة ديركت التو ما زلت نشرب ماء سبالة أكون حلو السبالة ونعرف لي الماء صافي هابط وكا نشرب ماء سبالة عادي
8: صح وبشفاء
11: عايش مرسي
0: هذا هو صحة وبشفاء ليكم اللي يشرب في ماء السبالة صحة ليه
6: أنا نشرب
0: وما ثماش حتى تأثير ولا شيء
2: أنا نشرب ماء السبالة
0: هذا هو
2: فعل ما بصدق عامل هيك الفلتر ونشرب ماء السبالة
0: الفلتر فيه راهو مؤاخذات
2: فيه مؤاخذات لكن اللي نستعمل فيه السلمينيرو معناها المواد المعدنية يعني فيها موجودة ولكن حتى في حالات أخرى راهو الماء معالج ويعني نظيف خاطر نعرفوا الشركه التونسيه نتاع المياه يعني سونيل يعني تقوم بواجبها يعني واحنا ننصحوا المواطنين ساعات اذا كان دون اشغال توقع رواسب يشرب في كاس ماء شفاف شوف هاك الملونين لا ما شفاف باش قبل ما تشرب تشوفوا هو الماء بالضبط كيفاش. احنا تو مدينه المياه رانا كان قبل
6: يعني انا موافقك يعني على طول الخط.
0: انا ما نوافق لما نسمع الباحثين والخبراء.
2: لا هاي الزغوان والعطشان
6: السباله فيه المكونات كل فيه الاملاح الكل. المياه الاخرى لا النوعية ذي فيها الملاحة ذي وما فيهاش الملاحة يلزم تنوع.
2: ثم مخابر نتاع تحاليل صلب الشركة واللي ديما تراقب تراقب
0: خاطر بعض أزمة المياه المعلبة معانيت فعلا معناتها طبيب زيت ماء ما تلقى ستيكة ماء ما تلقى معانيت فعلا. اليوم كما في اللي سمعنا أحد المتدخلين يقول لك اضطرينا باش نشربوا ماء سبالة مش نبقوش بال
6: هو خمم كيكين
2: هو الطبقات الشعبية راهو تشرب ماء سبالة
6: نشربوا ماء سبالة
2: زوال يشرب ماء سبالة
6: مغمض عيني
2: ولا يعني ويروي معناها
0: أي الموضوع هذا باش نرجع له إن شاء الله ونعطيكم التحليل من مع الخبراء والمختصين من برج السدرية طبعا من معهد المياه المعهد المياه في برج السدرية أكيد باش نحللوا الموضوع هذا
6: تو نسمعوا البرنامج أنا ديما نسمع
0: هذا يعطيك الصحة والله يشرفني
6: ويعطيك الصحة في برامج الكل
0: يا بدران يشرفني وتنسمع الخبراء شنو يقولوا فعلا خاطر الماء كي تشوفه نظيف وصافي زعما ما فيهش حاجات من ما
6: نعرفش تحس مطعم سبحان الله يا أخي أنت كي تشرب الماء تعرف المطعم عادي
0: هذا
6: سبحان الله ترى لونه عادي ومطعم عادي ومن بعد تلوش تبقى في الإشاعات فما إشاعات يطلعوا
0: مع الملاحظة اللي فما ناس يحلوا الماء وما فماش
6: لا فما مناطق صحيح
0: خلينا نتحدث
6: لا فما مناطق ما فيها الماء مقصوص وفما مناطق فيها الماء فيه مشكلة لونه كذا ومطعم أنا نحكي لك على روحي راه كل واحد يحكي على روحي
0: هذا هو
6: دمتي متألقة مني
0: بدرة شكرا لك
6: مياه الزلال مياه الزلال سي الحبيب ماء الزلال
0: والله شاهونا باش نسمع أغنية ميت زغوان للجاموس
6: نسمع ميت زغوان
0: ما نصورش موجودة نجم إذا اجتهد وهو مجتهد أكيد حتى مقطع منها ميت زغوان خطر فيها ترو العطشان معبد المياه في زغوان معناتها تحياتنا لأهالينا في زغوان بعد شوية باش مازلنا عندنا زوز ملفات سي الحبيب بعد شوية باش نقولوا ألف مبروك للأستاذ الجامعي سي يونس بوجلبان عميد كلية العلوم الاقتصاد والتصرف بصفاقس اللي مؤخرا يوم العلم أكيد ومنح وسام الجمهورية للاستحقاق التربوي 2026 من قبل رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد والاحتفالية هذه كانت نهار 17 أوت 2026 باش ناخذوا أكيد مع تنصفحوا في تكريم ليه وحديث على المجال خاصة الجامعي وهم مستعدين واستعدادات كثيرة على العودة الجامعية 2026-2027 نرجع بعد شوية
12: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
13: تونس واخبارها
12: من الاثنين للخميس
13: من 11 ونص الماضي ساعه
12: تونس اليوم
0: أهلا وسهلا مرحبا 17 أوت 2026 رئيس الجمهورية قيس سعيد في قصر قرطاج أشرف على موكب الاحتفال بيوم العلم أكيد وتم خلال الموكب هذايا تكريم العديد من المتفوقين في قطاع التربية والتعليم والبحث العلمي من بين المكرمين نقولوا للكل ألف مبروك ليهم إن شاء الله ديما عطاء متواصل. اليوم اخترنا باش يكون حاضر معنا كفاءة جامعية أستاذ جامعي وعميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بصفاقس الأستاذ يونس بوجلبان. مرحبا بك سي يونس أهلا وسهلا أستاذ.
14: مرحبا أختي مرحبا بالمستمعين كل
0: أهلا وسهلا بك وإن شاء الله ألف مبروك الوسام سي يونس.
2: سي يونس مرحبا بك وكيف كيف نجدد التهاني معناه وهذا تتويج أكيد المسيرة معناه حفلة أكيد دخلت أنا للموقع وأنه تقريبا عنده أكثر من 147 مؤلف مساهمات في المجلات وأنا أعرف أنت خريج معنا يعني هذه مدرسة عريقة كلية كلية معنا وقع بعثها سنة 1975 عمرها يعني 51 سنة هكا ولا؟
14: اي نعم.
2: وأول عميد سي عبد اللطيف خماخم يا سي.
14: اي نعم الله يرحمه.
2: الله يرحمه وينعمه.
0: اي. الوسام الوطني هذايا معناتها شنو يعني لك شخصيا وأكاديميا أستاذ يونس؟
14: يعني لي الكثير.
0: اي.
14: أنا ما تتصورش الإحساس اللي شعرت به لما السيد الرئيس اتكلم ومعناه وسمني بالتكريم بتاعه، يعني حاجة لا توصف في الحقيقة، لأنه لمست كونه يعني المسؤولية يقول لك كبيرة، بارك الله فيكم على المجهودات، ولكن الشباب اللي انتم تشرف عليه هو مستقبل تونس.
0: نعم.
14: هما أولاد تونس وبناتهم، وإحنا هذه الحاجة اللي نتميزوا بها، إحنا الكابيتال الكبير في بلادنا هو الموارد البشرية. ومن هنا تحس القيمة الكبيرة اللي يعطيها سيادة الرئيس للقطاع هذايا، ونهارتها إشرافه على يوم العلم أكبر تكريم للتعليم بصفة عامة، ورجال التعليم والأساتذة والإداريين والعمل، وكل وانا فرصه هذه باش نشكر العمداء اللي سبقوني في الكليه. الكليه عمرها 50 سنه، وهناك مجهودات كبيره تبذلت وباش وصلنا للمستوى هذا والحمد لله.
0: نعم.
14: دونك هي مسؤوليه كبيره. احنا المستوى مهما يكون باهي ديما يلزمنا نحسنوه ونطوروه، وهناك العديد من الاشياء اللي يلزمنا نقوموا بها، منهم التشغيليات، حسن التكوين، ضمان جودة التكوين، ضمان يعني التشغيلية للشباب متاعنا، وبالقرب من يعني حاجيات يعني سوق الشغل على المستوى الوطني والدولي. احنا الكلية

0: ما شاء الله.
1: وتحصلت على يعني منحة من طرف الدولة وكملت دراستي بباريس في جامعة دوفين. وأمضيت 5 سنوات تكونت فيها والحمد لله. نعم. دونك أنا يزمني الرجع الجميل لبلادي وما هيش مزية مني وباللي مشي نعمل ديما نقول راهو شوية.
0: نعم.
1: هذه يزمنا نفهموها.
0: ما شاء الله عليك، معناتها تجربة كبيرة برشا وعمر، واليوم بعد هالتكريم هذايا والوسام معناتها وانت خريج هالكلية هذايا أكيد فما شعور خاص جدا معناتها حسيته أستاذ يونس. الرسالة اللي توجهها للطلبة وللشباب وانت على موجات إذاعة الشباب والباحثين الشبان اليوم.
1: يعطيك الصحة، الرسالة هي التميز والتألق، ما فماش حاجة توصل أكثر من العزيمة. والإنسان يلزم يحقق أهدافه حتى كان يتعطل شوية، المهم يوصل في الأخر. أنا ديما أقول للطلبة على ليميت كي نخسروا حتى عام سنة تاجرام.
0: نعم.
1: أما المهم نوصله ونحقق الأهداف.
0: نعم.
1: وما فماش طريق، هو يلزم الطالب يكون زادة مسؤول شوية، يعني يكفي إذا تخلي الجامعة يولي مسؤول على روحه، العائلة يريحها شوية، ياخذ المسؤولية، يكون ديما رايد في قرايته، في انضباطه، في احترامه للإدارة، الأساتذة، وإحنا نخدمه مع بعضنا.
0: نعم.
1: إحنا القوة متاع الكلية كونه أنا محظوظ وزملائي الأساتذة معناها يعاونوا فيه والإدارة، وهذه هي نقطة، خاطر الإنسان وحده ما ينجمش يخدم.
0: هذا هو.
1: أنا ننصحهم باش معناه يتمسكوا بالعلم، ما فمش حاجة خير من العلم.
0: صحيح.
1: ديما يلزم العلم والعلم ويلزم الإنسان يبذل مجهودات كبيرة، وما هيش حاجة صعبة، بالعزيمة نوصل بإذن الله.
0: نعم. هذه هذا هو، ونصائح مهمة جدا أكيد، وإن شاء الله عودة جامعية موفقة لكل الطلبة. سي يونس بوجلبين عميد كلية العلوم والاقتصاد والتصرف بصفاقس، وألف مبروك ليك طبعا مجددا هالوسام هذايا، وسام الجمهورية للاستحقاق التربوي لسنة 2026. تحياتنا ليك سي يونس. شكرا
1: شكرا شكرا جزيلا.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

ناخذ مقطع صغير. هاي جيت ميت زغوان، شكرا لك نجم، شكرا. اكيد نسمع منها مقطع وبعد شوي باش نحكوا على اصلاح منظومه الضمان الاجتماعي، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم درجين توا بعد ماضي ساعة نسلم على الناس اللي تحقت بينا في الاستماع. نتحدث على طبعا الموضوع اللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة سارة الزنزري زعفراني الزنزري نهار الثلاث اللي فات بقصر الحكومة بالقصبة، جلسة عمل وزارية خصصت للنظر في التوجهات الكبرى لإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي. نتحدث على هل الإصلاحات هذه شنية هي بالضبط، أيضا هل باش يستفيد منها زادة المواطن التونسي، إصلاح الضمان الاجتماعي كيف نحافظ على حقوق المضمونين اليوم ونضمن استدامة المنظومة غدا، شنية الأولويات زادة العاجلة، الملفات العاجلة اللي يلزمنا نبدأ بها. وشكرا ليه على حضوره معنا سي بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية. سي بدر مرحبا بك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بيك ومرحبا كيف مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بيك. لو كان نحوصل هكا على أهم هالإصلاحات هذية حتى معتها نحطوا المستمعين في الإطار أكثر سي بدر.
1: بطبيعة الحال منظومة الضمان الاجتماعي الكل يعني تعنيها 12 مليون تونسي يهم موضوع الضمان الاجتماعي، سواء في مستوى التأمين على المرض أو التقاعد أو المنحة العائلية أو التعويض عن العجز وما شابه ذلك. والدولة ارتأت أنه وعزمت على أنه تحقق العدالة الاجتماعية، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقومات الدولة الاجتماعية هي منظومة الضمان الاجتماعي. هذا ينطلق من خلال نفس الوثيقة التأكيد على الحق في التغطية الاجتماعية اللي ضمن الدستور، وعلى سعي الحكومة إلى إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي عبر ثورة تشريعية وتجنب المقاربات التقليدية التي لم تؤتي ثمارها إلى حد الآن، والدليل ذلك اللي حاليا يعني لا ننكره رغم المكاسب التي وقعت أن هناك تذمرا من بعض المضمون الاجتماعيين من سوء الخدمات خاصة في مستوى التأمين على المرض. الوثيقة اللي صدرت على جلسة العمل ذكرت ببعض المبادئ اللي مش ينبني عليها إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي، اللي هي يعني أساسا أنه المنظومة هذه مش نحب نصلحوها ننطلق من الواقع الوطني، يعني ما هوش مش نعمل احنا كوبي كلية على تجارب أجنبية، ربما نستفيد من بعض التجارب ولكن نشوف خصوصية الواقع التونسي. المبدأ الثاني اللي ركز عليه الاجتماع عليها هو أنه المنظومة بتاع الضمان الاجتماعي كمش راجعوها يلزمنا ناخذ من الاعتبار تغيير التركيبة العمرية للسكان اللي تميزت من خلال الإحصاء العام للسكن والسكنة في آخر 2024 بظاهرة التهرم السكاني. كنقول التهرم السكاني شنو تأثيره على أنظمة الضمان الاجتماعي؟ بكل بساطة التأثير متاعه هو ارتفاع نسبة الناس اللي مش يكونوا في وضعية متاع تقاعد، إذا مش ترتفع النفقات متاع الصناديق في مخزن جراية التقاعد، وبالمقابل ماشي تتقلص نسبة الفئة النشيطة اللي من 15 ل 60 سنة، وهذايا ماشي يكون عنده كلفة، خاصة نحن في تونس عندنا نعتمد على النظام التوزيعي، يعني النشيطون يمولون المتقاعدين، وهذا من شأنه أنه يأثر على ما يسمى بالمؤشر الديموغرافي. المؤشر الديموغرافي هو قداش من واحد يخدم على قداش متقاعد، اللي كانت في الثمانينات القرن الماضي كانت 8 يخدموا على متقاعد، اليوم عندنا بين 2 و3 يخدموا على متقاعد، في القطاع العمومي 2 يخدموا على متقاعد، في القطاع الخاص 3 يخدموا على متقاعد، وهذا بطبيعة الحال مش يلقي ثقل كبير ياسر على النشيطين. والنشيطين هم نفسهم يعني في مستوى يعني العدد نتاعهم والأجور إلى آخره، هم نفسهم يعني وضعيتهم هي نفسها يعني فيها صعوبات.
2: دكتور في تفاعل أنه حتى على المستوى المتقاعدين بالنسبة للبلاغ هو جبد على المنظومة الصحية، أكيد حتى تغيير تركيبة ديموغرافية فيها ضغوط على الموضوع النفقات الصحية بالنسبة للمتقاعدين، خاطر مش تزيد والموضوع التغطية الصحية اللي في علاقة بالتغطية الاجتماعية.
1: هي بالفعل هي المواضيع مترابطة، هو البيان في القرارات اللي صدرت على الجلسة هذه نجم نقسموها إلى 2 فقرات كبرى. الفقرة الأولى متعلقة بالحماية الاجتماعية، الفقرة الثانية متعلقة بتطوير المنظومة الصحية، بطبيعة الحال هناك تداخل ما بين الجانبين كما ذكر الأخ حبيب فيما يخص المتقاعدين اللي عندهم مسألة الجراية، وكذلك بقدر ما إنسان يعني يتقدم في العمر بقدر ما يكون عنده حاجة إلى التكفل بالأمراض وخاصة الأمراض المزمنة والثقيلة، وذلك نعم. مش يلقي بالظلال متاعه على المقدرة الشرائية متاعه والنفقات اللي مش خاصة للصحة. هيك علاش المسألة بالفعل يعني مرتبطة ببعضها. وإلى جانب يعني الأخذ بعين الاعتبار مسألة تغيير التركيبة العمرية للسكان، الوثيقة ركزت على أني في الإصلاح من التوجهات الكبرى هو ناخذ معين الاعتبار أنماط العمل الجديدة التي وقعت والتغيرات في أشكال العمل. وهنا أذكر البيان مسألة العمل عن بعد، مسألة اقتصاد المنصات، مسألة العمل غير منظم. يعني بالنسبة لإصلاح منظومة اجتماعي يلزمها تواكب التطورات هذه، ما تقعدش يعني في مستوى العقلية متى 1966 وقت اللي وقع أحداث مجلة الشغل، وال1960 وقت اللي وقع أحداث منظومة الضم الاجتماعي. دونك ثم الحاجة الباهية في الوثيقة هي أن وعي بالتحديات هذه. كذلك في مستوى الفقرة الثانية المتعلقة بتطوير المنظومة الصحية، هناك تأكيد على مسألة التكامل بين الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، وهنا نصيغوها بطريقة أخرى هي العلاقة ما بين الكنام ومقدمي الخدمات سواء من القطاع العمومي والقطاع الخاص، علاقة الكنام بالمضمون الاجتماعيين، علاقة الكنام بكل الأطراف وبالصناديق الأخرى. وهذه بطبيعة الحال فيها إشكال معناتها لا يخفى على حد، وأنتم نفسك يعني البراج متكم تبعته نبض الشارع فيما يخص توتر العلاقة ما بين مزدي الخدمات، وهذه تتطلب معالجة. وخاصة ربما النقطة اللي أنا لاحظتها ناقصة في البيان وإن شاء الله يقع تدركها
0: اللي هي
1: غياب الحديث بتاتا على موضوع التمويل.
0: على
1: التمويل.
0: أي التمويل نعم.
2: وهذا هو السؤال اللي كنت باش نطرحه دكتور، هذا السؤال اللي كنت باش نطرحه خاطر بالفعل شنو علاش قلت الشيء هذا انت على التمويل؟
1: لانه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحياه الاجتماعيه عند عجز مالي في السينسيس يعني السنه الماضيه ما يقارب 1400 مليون دينار، السينر بيس تقريبا 700 مليون دينار، وفي المقابل الكنام ما عندهاش سيوله. دونك عندنا مشكله نتاع تمويل ما ننكروهاش، ما نجموش نغضوا الطرف على التمويل، وهذايا يتطلب تقييم مدى جدوى الاجراءات التي وقع اتخاذها في السنوات الماضيه في اطار تنويع مصادر التمويل، واخص بالذكر اولا المساهمه الاجتماعيه التضامنيه، وثانيا الاداءات والضرائب اللي وقع احداثها في قانون الماليه 2026، باش نعرفوا احنا بالنسبه لنا اذا كان التمويل هذا كافي. يا الحمد لله ما عادش عندنا مشكل في اخر التحليل، لكن انا نعتقد ان المساله ما هيش يعني بالسهوله هذه. ومشكله التمويل تطرح ايضا مساله هل انه التمويل هذا مش يكون على حساب الناشطين والمتقاعدين، وهل انه التمويل هذا معناتها مش يحل المشكله مدى عام 10 سنين 20 سنه. وهنا ثم فكره هامه جدا وردت في البيان، انه الرئيس الحكومه اكدت على ان الاصلاحات ستتم بالتدرج. علاش بالتدرج؟ لانه احنا راهو الوضعيه هذه ورثناها على 30 و 40 سنه، وقتاش بدات الازمه نتاع الماليه نتاع الصناديق؟ في بدايه التسعينات بعد موقع تفويت المؤسسات العموميه بمقتضى برنامج الاصلاح الهيكلي، ثم العولمه بدايه التسعينات. دونك الازمه نتاع الصناديق الاجتماعيه راهي ماهيش نتاع عام وعامين ثلاث سنين، لو كان نتاع عام عامين ثلاث سنين نصلحوها في عام عامين ثلاث سنين، اما اذا كان ترجع الى معناتها عقود، فضلا على الاسباب الهيكليه المرتبطه ايضا بوضعيه الاقتصاد وتمويل الاقتصاد عن طريق يعني الاجور وعن طريق يعني المؤسسات. هذه نفسها يعني في الوثيقه ما هيش واضحة، يعني درا مش يقع الترفيع في المساهمات، مش يقع الترفيع في المساهمات، مش يقع الترفيع في سن التقاعد، مش يقع هذه كلها. ربما يكون ثم تصورات دقيقة موجودة عند وزارة الشؤون الاجتماعية وعند الحكومة، لكن إلى حد الآن هناك نقاط أخرى تستحق التوضيح والإثراء باش نجم نعرفه وين ماشيين.
0: نعم، نقطة أخرى حبيت نشير لها، طبعا التوسيع في قاعدة المنخرطين سي بدر، معناتها هل يمكن أن معناتها يساعد أيضا في تحسين الوضع المالي للصناديق؟
1: بالفعل مسألة توسيع التغطية الاجتماعية هي النقطة الثانية في المحور الأول، تحدث على تحسين التغطية الاجتماعية للفئات المنخرطة. أنا نحب نوضح يلزم نفرق ما بين نوعين. نفرقوا ما بين الناس اللي قانونيا إلى حد الآن هناك فراغ تشريعي. نحكيه على العمل عن بعد وإلا اقتصاد المنصات بالفعل هناك فراغ تشريعي سواء في مستوى مجلة الشغل أو في مستوى المجتمع الاجتماعي. ولكن ثم جانب ثاني هو أنه توسيع التغطية الاجتماعية يرتبط أيضا بتطبيق النصوص التي صدرت والتي لم تطبق إلى حد الآن، وأذكر خاصة أولا مرسوم الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحية اللي من شأنه لو نطبقوه باش يوسع قاعة المخرطين، على خاطر وقت اللي المرأة اللي تخدم قبل أقل من 45 يوم لدى نفس المؤجر وبصفة معناتها غير مستقرة كانت قبل محرومة من الضمان الاجتماعي، كيفاش نطبقوا مرسوم العاملات الفلاحية تولي تتمتع بالحماية الاجتماعية. مع الأسف نحن نقترب من مرور سنتين على إصدار هذا المرسوم ولم تصدر الأوامر العشرة التي نص عليها والقرارات الأربعة والاتفاقية الثلاثة، وهذا يطرح نقطة استفهام كان بيودي لو يعني يقع تدارك.
2: هو دكتور الحقيقة هو موضوع المنخرطين نحكيه حتى على القطاع الموازي وقعت إجراءات قبل على المستوى موضوع المبادل الذاتي وغيره، وأنه ثم يعني نتوقع أنه في إطار استيعاب القطاع الموازي أنه مش توقع إجراءات جديدة في قانون مالي 2027، خاطر لحد الآن ما زلنا في إطار توسيع المنخرطين، ما نثماش أثر للقوانين اللي معنا القوانين المالية السابقة في إدراج القطاع الموازي وتوسيع قاعدة المنخرطين.
1: نعم تم أنظمة الضمان الاجتماعي تبدأ مطبقة وكل شيء في بلاستو داكوردو، أما إذا كان المنظمة الاجتماعي فيها ثغرات وفيها نقص الجاذبية يولي ينتعش القطاع غير المنظم. وهنا أنت بالملاحظة متاعك ترجعني إلى مواصلة النقطة الثانية المتعلقة بعدم تطبيق التشريعات، وهو صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل لأسباب اقتصادية اللي وقع أحداثه بمقتضى قانون المالية لسنة 2025 وبداوا المؤجرين والأجراء يدفعوا المساهمات نتاعهم. الناس هذم إذا كان وقت اللي هو ينقطع عن العمل لأسباب اقتصادية وانت تعمل له حاضنة وتعطيه منحة باش يعيش بها وتعطيه أيضا فرصة للتأهيل داكوردو، إذا ما تعطيه حد شيء ويضطرد من الخدمة مش يمشي القطاع غير المنظم وهو مضطر على ذلك وباش يعيش. دونك هيك علاش المسائل المرتبطة ببعضها، استيعاب القطاع غير المنظم إلى حد الآن الخطوات اللي وقعت سواء بالنسبة للمبادر الذاتي أو غيرها مازالت محدودة جدا ولا تشمل كل المعنيين بالأمر، ولكن ثم جانب آخر اللي هو تطبيق التشريعات خاصة العاملات الفلاحية والمطرودين لأسباب اقتصادية، وكذلك ضروري أنه باش نحبوا نوسعوا مظلة الضمان الاجتماعي يكون ثم تنسيق مع برنامج الأمان الاجتماعي اللي حاليا أصبح معناتها مغريا والناس عندهم الحق علاش يهربوا من الخيرات. مش نعطي مثال وقت اللي الواحد ياخو كرني أبيض وعنده وهو يخدم في الفلاحة ويتمكن باش ياخو كرني أبيض وتجيه منحة عائلية 30 دينار على كل صغير، وقت اللي ينخرط في الضمان الاجتماعي ما عندوش حق في المنحة العائلية، انت مش نضطر مش يمشي البرنامج الاجتماعي. هيك علاش التنسيق بين برنامج الأمان الاجتماعي وأنظمة الضمان الاجتماعي ضروري باش كل واحد يشد بلاصته. إلى حد الآن هذه الوثيقة اللي تحدثنا عليها أولاً رأي تتعلق بمنظومة الضمان الاجتماعي ولم تتعرض إلى الأمان الاجتماعي، وأنا أعتبر هذه من النقائص اللي معناتها أدعو إلى تداركها باش تكون بالفعل نحقق شروط تحقيق التغطية الاجتماعية الشاملة.
0: نعم هذا هو. شكرا لك سي بدر السماوي، طبعا دكتور المختص في الحماية الاجتماعية، شكرا على كل الإيضاحات هذه. أيضا ما تبقى إلا باش نشكر كل الفريق اللي كان حاضر معنا. شكرا لك سي حبيب السماوي، أكيد في كل مرة هيك بديت بالكويز اليوم وكملنا بالتغطية الاجتماعية. شكرا أيضا، شكرا للنجم الدين بن سالم، أيضا فيصل شابو، بدران تحياتي ليك، مهدي في الديجيتال، هند سعيد تحييكم الكل. شكرا لكم، نتقابل إن شاء الله غدوة في جرين توك نص نهار حتى الماضي ساعة. خليكم ديما على موجات إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
0: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، وهذه عناوينها. اليوم بداية من 8 ليلا انطلاق التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. اختيار 31 دولة للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية أيام 28 و29 و30 من أوت الحالي بمدينة سوسة. مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، محور الندوة المولدية في دورتها 54 اليوم وغدا بالقيروان. إلى التفاصيل. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وبينت الوزارة أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل على موقع الرابط viscolaire.education.tn. أعلن ديوان الخدمات الجامعية للشمال عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال: تونس، أريانا، بن عروس، بن نوبة، الكاف، جندوبة، بيجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان أن الطلبة المعنيين مطالبون بالدخول إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالطالب عبر الموقع الرسمي للديوان قصد إتمام إجراءات التسجيل وإيداع مطالبهم عن بعد، وسيتم الإعلان عن نتائج المطالب المسجلة حسب رسنام التقديم مطالب السكن الجامعي وتواريخ الإعلان عن نتائج التوجيه إلى مؤسسات الإيواء. تنطلق شركة نقل تونس يوم الاثنين المقبل في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية 2026-2027 في قسطها الأول مع المحافظة على نفس التعريفة. الحملة ستكون عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.tn. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور والتفاصيل.
6: من نهار 24 أوت 2026 شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحون عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا المشتركات نتاعهم، وهذا باش نسهلوا عليهم السناب باش ما يقدوش يتنقلوا بين المكاتب البريد في حالة الزحام ولا المكاتب نتاعنا. التسعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و 850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار 850 و 37 دينار و 500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
5: وخصصت شركة نقل تونس أكثر من 140 حافلة لنقل التلاميذ والطلبة، وكما أحدثت أيضا خطوطا جديدة وفق رئيس مديرية التجارة والتسويق عماد منصور.
6: تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت لنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك سناء خلق 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري، وإحنا متفتحين على كل زيادة في خطوط أخرى إذا كان ثم طلب. إحنا ديما نسعى إزداء خدمات إن شاء الله تكون سناء باهية على ما شنتو عم ناول من اضطرابات سناء بوجود الحافلات، إن شاء الله نعدي عام دراسي طيب.
5: تم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم يوم مفتوح يستهدف تدريب 60 شابا وشابة تونسية في اختصاصات الوساطة والتجارة الدولية، وذلك بصفة مجانية ولمدة 6 أشهر بدولة قطر. يوم مفتوح ينظمه المعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر، ويتنزل ضمن برنامج سنوي للتدريب والتكوين يشمل مجالات الإعلامية الرياضة والأمن السيبراني وغيرها من المجالات، وتوفير ما لا يقل عن 1500 فرصة عمل سنويا لفائدة الشباب التونسي إلى حدود أواخر سنة 2027 وفق ما أكده المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي للتدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري.
7: اليوم المفتوح هو خاص بالاختصاص الوساطة والتجارة الدولية، هذوما باش يمشوا لقطر باش يتدربوا 6 أشهر تدريب عملي في شركات قطرية، باش ياخذوا الإقامة المجانية، باش ياخذوا عقد عمل مجاني، باش ياخذوا بطاقة رعاية صحية سنوية مجانية، باش ياخذوا كذلك بطاقة مهنية مجانية. كل هذه الخدمات هي 100% مجانية. كذلك الدورة التدريبية اللي هي باش تدوم 6 أشهر في قطر باش تكون كذلك مجانية. بالنسبة الوساطة والتجارة الدولية هو 60 وظيفة إن شاء الله باش يتم تدريبهم وتوظيفهم في قطر. اليوم المفتوح هذا خاص بالاختصاص الوساطة والتجارة الدولية، احنا نأمل ان تكون ناجحة 100% باش نوصلوا نباشروا في برنامجنا السنوي اللي في جميع الاختصاصات الأخرى واللي العدد بالتوظيف نتاعه بشوط 1500.
5: مشاركين اثنان من بين الذين حضروا هذا اليوم المفتوح تحدث لقسم الأخبار.
8: ناصر مريحي مهندسة إعلامية، صاحبتي لقات اليوم في الفيسبوك، عملنا الفورمولير، بعثونا الكونفيرماسيون بار ايميل، جينا اليوم حكيونا عن مبادرة، صراحة مبادرة طيبة انهم يحبوا يطلعوا كفاءات تونسية، ثم قالوا دورات اخرين مثلا في المجال الذكاء الاصطناعي في الإعلامية في مجالات اخرين، باش يعملوا الستة شهور الويلة فترة تدريبية غاديكا في قطر في وسط شركات، يعني فرصة الحق طيبة، سيختو انهم شي يعاونوا الشباب في تونس انهم يلقوا فرصة برا قانونية تخرج بالكونترا نتاعك، أمور منظمة، وصراحة حاجة تفرح وحاجة باهية.
9: دكتور علي عبيد مهندس طيران مدني ودكتور باحث في علوم الفضاء في الصين، عشت التجربة ما عنديش 3 شهور التالي، خرجت في مؤتمر في قطر معهم مشاركة، واخذت الجائزة الأولى كأفضل عقل مبدع في المؤتمر، واخذت جائزة الأمير فيصل، والحمد لله كانت تجربة حلوة، كان اللي حكاوا عليه لقيته موجود الحق للأمانة، والحمد لله اخذت إقامتي في قطر معهم، وإن شاء الله طول إن شاء الله في بحث في أني نقري في جامعة لوسيل في الدوحة إن شاء الله.
5: برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أطلقته مؤخرا المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا. برنامج يتضمن دورات تكوينية تنطلق في آخر شهر أوت الحالي لتتواصل إلى شهر سبتمبر المقبل وتختتم بإسناد الشهائد لرائدات الأعمال وفق ما فدت بعضو المكتب التنفيذي المكلفة بالتكوين بالمنظمة الوطنية لرائدات الأعمال إيمان بن جميع.
10: بالانطلاق كان يوم 14 أوت وهو يهدف إلى تكوين رائدات الأعمال التونسيات في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي. فرصة مهمة برشا لكل امرأة حاملة مشروع عندها منتوج قابل للتسويق في تونس أنها تتمتع تشارك في البرنامج هذايا. احنا مع شركائنا اسكوا والوزارة قمنا بإطلاق البرنامج هذا اللي هو فيه عدة خبراء من الأمم المتحدة اللي هما باش يمكنوا المشاركات أنهم يكون عندهم المعرفة والدراية الكافية باش يطلقوا مواقع الإلكترونية. التجارة الإلكترونية اللي هو برنامج 100% مجاني. المرحلة الأولانية إن شاء الله باش يكون في آخر شهر أوت باش يكون فما دورة تكوينية عن بعد، ومن بعد عنا دورة أخرى في شهر سبتمبر، وإن شاء الله في شهر أكتوبر نوفمبر تكون فما دورة حضورية.
5: تم اختيار 31 دولة من أكثر من 60 مطلب ترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28، 29، و30 من أوت الحالي. المهرجان يهدف إلى ترسيخ القيم الإنسانية والتشجيع على نشر المبادئ النبيلة من خلال توظيف الصوت والصورة كأداة للتربية والتوعية وفق ما أكده الرئيس المؤسس للمهرجان وليد بلحسن.
11: اليوم دورة ثالثة المهرجان اللي هو مش يكون يوم 28، 29، 30 أوت بمدينة سوسة في ساحة المدن المطاومة في ساحة مفتوحة مجانا. شاركت معنا 60 دولة منها 31 دولة بعد لجنة الفائز. واليوم تكليف لجنة التحكيم في مقر اتحاد الدول العربية للانطلاق في التحكيم للأفلام التوعوية هذه باش تعرفوا أكثر. تنجموا تدخلوا على الصفحة الرسمية للمهرجان فيستيفال فيفس وتلقوا كل المعطيات شنو من الأفلام المقبولة، وعنا مسابقة الجمهور لتلقوا الأفلام على الصفحة الرسمية للمهرجان الدولي للفيديو التوعوية في فيستيفال فيكس. المشاركة هي العراق، بعدها تجي مصر والجزائر المغرب. هذه هو مع الأكثر فيديوهات، مع أكثر من 10 فيديوهات شاركوا معنا. ثم فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، فيديوهات بالإبداع البشري. عنا ورشات. الهدف من المهرجان هذا هو ترسيخ القيم الإنسانية وحث الناس على نشر المبادئ النبيلة التي من شأنها أن تغير العالم للأحسن من خلال توظيف ثقافة الصوت والصورة كأداة للتربية.
5: تنظم وزارة الشؤون الدينية اليوم وغدا بالقيروان الندوة المولدية في دورتها 54 تحت عنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة، وذلك في إطار الاحتفالات الدولية بالمولد النبوي الشريف. متابعة نادرة برجب.
12: تتنزل هذه الندوة في إطار قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية. المدير الجهوي لشؤون الدينية سلاح الذويبي يتحدث.
13: هذا الموضوع يلامس الواقع والإشكاليات التي يعيشها المجتمع، فكان حفظ النفس وهو من المواضيع المتجددة عبر العصور ولمكانة الإنسان في الدين الإسلامي. عندنا حقيقة محاضرين من جامعة الزيتونة، ستكون هناك مداخلات اليوم الخميس وغدا بالله الجمعة، وكلها تستوحي قيمة النفس البشرية من خلال السنة النبوية والنصوص القرآنية وكيف أن الإسلام دعا إلى الاهتمام بالنفس وتطويرها واحترامها.
12: واعتبر مفتي الجمهورية الشيخ هشام بن محمود أن حفظ النفس من أساسيات الدين الإسلامي ومن مقاصدنا الإسلامية لضمان السلامة الذهنية والجسدية والعقلية للمسلم.
14: كان حفظ النفس أساس من أساسات الدين الإسلامي ومن مقاصدنا الإسلامية السامية، باعتبار أن حفظ النفس قد يؤول بالإنسان إلى أن يضمن السلامة الذهنية والسلامة العقلية والسلامة الجسدية ليصبح عنصرا فاعلا في بلاده وفي تعامله مع الناس. فعندما يتعود الناس على هذه القاعدة الأساسية وهي أن يحفظ الإنسان نفسه أولا ليؤدي رسالته في الكون وهي رسالة الاستخلاف، إني جاعل في الأرض خليفة، وأيضا أن يحفظ أعراض الناس وأجسادهم وعقولهم، وبذلك يتم ضمان بناء المجتمع الإنساني على أسس من الكرامة والتسامح وجعل الإنسان أداة فاعلة لبناء إنسان مسلم.
12: ندرة برجب من القيروان.
5: نقطة نهاية النشرة، وفيما يلي تذكير بالعناوين. اليوم بداية من الثامنة ليلا انطلاق تسجيل عن بعد لكافة التلاميذ لسنة دراسية 2026-2027. اختيار 31 دولة للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية بمدينة سوسة. مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة محور الندوة المولدية في دورتها 54 اليوم وغدا بالقيروان. نشكر لكم حسن المتابعة، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك، عدل مشتك، تسمع صوتك.
15: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل مشتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
16: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
17: إذاعة الشباب، عدل مجدك، تسمع صوتك.

0: سبور. مساء الخير مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة شباب، أهلا وسهلا بالجميع في ثاني مواعيدنا الرياضية لهذا اليوم. اليوم الخميس 20 أوت 2026، اليوم الانطلاقة الرسمية للمشاركة التونسية في الألعاب المتوسطية في نسختها 23 في مدينة طرنطو الإيطالية. التفاصيل بطبيعة الحال تنخذوها بعد شوية مع مبعوثنا صديقنا زياد الخياري، لكن قلت اليوم البداية بلقاء الكرة الطائرة بين المنتخب التونسي والمنتخب الجزائري. زياد موجود في قاعة المباراة. خلينا المنتخب التونسي متقدم على الجزائر شوط مقابل 0-20 مقابل 17، وين وصلت المباراة زياد الخياري؟
1: مساء الخير فوزي، تحية ليك وتحية لكل المستمعين. تاخو عندك النتيجة في الشوط الأول 25-17 للمنتخب الوطني التونسي.
0: نعم
1: 25-17 في الشوط الأول للمنتخب التونسي. الآن فوزي النتيجة الآنية 12 لتونس 8 للجزائر. ماتش ديربي، يعني المدرب الإيطالي فوزي ديربي أحسن لاعب في تونس في إفريقيا خالد بن سليمان، أكيد تعرف فوزي قصته، انتقل من الترجي إلى الاتحاد الليبي. كذلك بن يوسف، بن رمضان، القرمصلي، المباركي، القربصلي، هذه التشكيلة ديت الماتش. ثم فما ترنوفر، وأكيد الإيطالي مدربنا يفكر في مباراة إيطاليا يوم السبت.
0: أبقى معي زياد باش نعطيك خبر، وخبر صار أكيد يهم الكرة الطائرة ويهم المنتخب الوطني التونسي. تعرف برشا كلام صار في المدة الأخيرة حول البطولة الإفريقية اللي كان مفروض أن تصير في الكونغو الديمقراطية في كونشاسا من 7 إلى 21. رسميا بعد اجتماع الاتحاد الافريقي اليوم القرار النهائي، البطولة الافريقية للامم ستكون في تونس من 13 الى 26 سبتمبر القادم.
1: مهم جدا فوزي، وانو نرجع ونظموا البطولات الافريقية كما في الفيبا باسكيت، يعني نافذة متاع قطر 27 المونديال ان شاء الله في راد هذا الشهر في نهاية شهر اوت، ومنتخبنا في طرابلس التركي عندك كل الاخبار فوزي. والبطولة دي فوزي الافريقية متاع الكرة الطائرة في شهر سبتمبر باش تكون مهمة جدا. علاش؟ لانها تأهيلية للالعاب الاولمبية
0: لوس انجلس
1: 2028. تاخذ النتيجه فوزي الانيه الان 13 للمنتخب التونسي 9 للجزائر في الشوط الثاني. نذكر الشوط الاول 25 لتونس 17 للجزائر، ماتش ديربي، بطوله قويه. تعرف فوزي في التاريخ انت تتذكر 2001 خسرنا فينال مع ايطاليا في القبه، ماتش كان تاريخي، ايطاليا وخسرنا كذلك مع ايطاليا في مارسين، وانا كنت حاضر في الألعاب المتوسطية أمام نفس المنتخب الإيطالي، شلبوا مع إيطاليا فوزي تذكر وتعرف البرنامج نهار السبت إن شاء الله. وفي اجتماعات فنية فوزي توقيم ماتش الجاي اليوم، الوقت كان الخمسة أكيد لكن تبدل التوقيت، أصبح الواحدة عندك ماضي ساعتين عندي.
0: نعم.
1: والآن منتخبنا إن شاء الله يحقق أول فوز في الألعاب المتوسطية تارانتو 2026.
0: بما أن اليوم البداية زياد، اليوم البداية الألعاب المتوسطية، خلينا نتابع المباراة بطبيعة الحال. خلاها الدور المنتخب الوطني التونسي متقدم في النتيجة، ونذكر أنه حتى في المقابلات الودية ثم أسبقية لتونس على حساب المنتخب الجزائري. آخر أخبار البعثة التونسية، تقريبا أكثر من 170 رياضي يكونوا حاضرين، والبارح كانوا التحقوا بالقرية المتوسطية. اليوم الصباح كذلك البعثة الرسمية، نحكيه على وزير الشباب والرياضة، نحكيه على تميم الحسامي اللي باش يكون ضيف كذلك في الألعاب المتوسطية، مروة العامري، بقية الرياضات. شنو عندك جديد بخصوص هذه البعثة والتحاقها بالقرية المتوسطية؟
1: نعم فوزي، الأعداد بالنسبة للرياضيين تعرف يعني كان فوق 180، ثم بدينا ننزلوا الإصابات في بعض الرياضات
0: كما كرة القدم. نعم
1: كرة قدم 3 ملعبية مثلا في ماتش المستير، برشا إصابات كما صادق محمود الجبالي أظن اللي صارت لهم إصابات في مباراة المنستير في بن جنات. ثم المدرب جاب 15 لاعب اسمه جندان فقط، والتبديل فوزي والتسجيل والتقييد من جديد، ما عندكش فكرة كيف سيستم وتقييد وباج وإقامة وقرية متوسطية موجودة في البابور الضخمة دي، الباخرة الضخمة أرويا على ملك السعوديين، يعني هي قرية عائمة تهز أكثر من 4000 رياضي. مش سهل باش في ساعه تبدل وتغير وتقبل اللاعب اللي تم اضافته.
0: والثلاث لاعبين تم قبولهم حسب بلاغ الجامعه التونسيه لكره القدم، شمس الدين جريد، ريان شعبان، وفارس بوسنينه. نعم،
1: وفارس بوسنينه يعيش في ايطاليا، جاي يعني اليوم الصباح فجر من بولونيا الى الجنوب الايطالي. تو يلزم حكايه اعتمادهم ودخولهم للقريه العائمه، هي في قاعده عسكريه فوزي، معناتها التحريكه بحسابها والخروج ما تعرف. دونك ان شاء الله المنتخب يكون جاهز لمباراه مقدونيا بالنسبه لمنتخب الهرات نهار السبت 22 اوت. الماتش مهم، ثم عندنا المغرب، ثم عندنا تركيا. البارح خذوا بيوتهم الملاعبيه اللي موجودين مع الإطار الفني يعني اسمه جلبان والطاقم اللي معاه والطاقم الاداري. فما فوزي يعني يقول لنا شخصيه في الاداره في الجامعه خدمه كبيره، يعني ما رقدش، تخيل معناتها ما رقدش بالديكالاج بالضغط بالستريس باش يعطي بيوت الملاعبيه الإطار الفني اللي هو محمود اداري. فقابلته فجر الصباح باش يمشي يعرض البوسنينه لاعب وسط ميدان فريق بولونيا الايطالي باش يدخل ويشوف الاعتماد نتاعو على كل ما هي سهله. تظهر سهله لكن ما هي سهله برشا كواليس وبرشا قصص في الالعاب المتوسطيه. البقيه حكيت عليها منتي قاعدين يدربوا الجوادي بطلنا العالمي مع جميل ابو لكباش وبن عباس، يعني قراب للبيسين من القريه تقريبا حكايه درجين، البيسين قريب قاعدين يدربوا. المصارعه بداوا يدربوا الكره الحديديه، الرافه والبيتانك الكره الحره، الكره الحديديه الحره، وكذلك البورلونز. كيف خذوا بيوتهم ودخلوا في التدريبات مع الاسطوره مولاي الباجي، تعرف فوزي عندها 6 ميداليات ذهبيه في
0: الالعاب. انا كنت باش نعمل لها تحيه خاصه مولاي الباجي، لان اول العاب متوسطيه شاركت فيها عام 2005، يعني بعد 21 سنه ما زلت موجوده وما زلت مواصله مع 6 ميداليات ذهبيه وتطمح للسابعه ان شاء الله علاش لا في هذه الدوره.
1: بطلة العالم، بطلة المتوسط، بطلة أوروبا في ناديها في فرنسا، كانت حاضرة البارح فوزي في القرية في رفع العلم التونسي والنشيد بالضخامة نتاعها بالأسطورة، معناتها برشا تربية. نعم، برشا أخلاق بالنسبة لمونا البيجي. كان هو يدخلوا فوزي وصلوا المبارزة كيف بطلنا الأولمبي فارس الفرجاني وصل، بدأ تدريبات مع المدرب صهيب السكراني. حكيتك على السباحة، كان هو أوكي الوفد كمل. كذلك البادل وصلوا للقرية. كذلك بالنسبة للمصارعة حكيتك، المبارزة حكيتك، كرة قدم أوكي بدأوا يدربوا يوم العشرين إن شاء الله عندهم أول حصة تدريبية، يدربوا على السانتيتيك باش يلعبوا
0: كرة اليد رجال ونساء. كذلك
1: أي كرة يد عاد حسام السعيدي والمدرب موريل، البنات جاهزين كبريات الأولاد في الجونيور، مهم الدورة هذه باش يدخلوا ويحضروا للمواعيد القادمة، جاهزين منتخبنا لكرة يد رجال والسيدات. كذلك فوزي نحكي لك على مختلف الرياضات اللي وصلت للقرية. الوفد الوزاري كما قلت أنت وزارة الرياضة وصلوا، كان عندهم مشكل يعني في البداية متاع البش، لكن البش تنفست الصعداء خلط يعني بشخلت التارنتو لإيطاليا من روما من برينديزي. الوفد الطبي كيف لباس الدواء خلط، يعني هذا مهم جدا فوزي لكل الرياضيين للإقامة بتاعهم. برافو، هذا بالنسبة لأهم. نعم، الأخبار في القرية المتوسطية. أنا توا مباشرة من قاعة الكرة الطائرة، أول ماتش للوفد التونسي في الكرة الطائرة، منتخبنا متقدم في النتيجة أمام المنتخب الجزائري في الشوط الأول 25-17، والشوط الثاني الآن الإرسال للمنتخب الوطني التونسي. حكيت على أحسن لاعب في أفريقيا هو خالد بن سليمان. النتيجة الآن فوزي قيد عندك 20 لتونس 16 للجزائر في ماتش ديربي، ماتش أشقاء، يعطوا بعضهم خرجوا مع بعضهم من البلاد. نعم، في الكار، وان شاء الله منتخبنا يدخل البطوله بقوه ويكون جاهز لماتش ايطاليا. فما فوزي تعرف الافتتاح غدوه وكواليس الافتتاح والاجواء والقريه والتنظيم بدات تسخن فوزي، خاطر من الاول تظهر الصعيبه بالنسبه للرياضي للاعلامي للوفد للطاقم الطبي كذا، بعد تتفرد الناس وتدخل في الستريس نتاع الكومبيت، وان شاء الله منوره لعناصرنا الوطنيه. يعطيك الصحه فوزي.
0: ابقى معايا زياد، نرجع لك قبل نهايه حصتنا على الاقل ناخذ النتيجه النهائيه. نعطيكم بعض الاخبار. نبقوا مع الكره الطائره في بطولة العالم للناشئين، مع الأسف خسارة أولى أمام فرنسا 3-0، ونهار السبت نواجهوا فنزويلا انطلاقا من 9 متاع الصباح، ونهار الأحد ضد المنتخب القطري. هذه البطولة يترشحوا منها الأربعة الأوائل من كل مجموعة، يعني ترشحوا 16 لعبوا الدور الثمن النهائي. بطولة افريقيا لكره الطائره الشاطئيه بعد فوز اول على السنغال البارح انتصار على البنين، واليوم في مواجهه لبوتسوانا. في المقابل السيدات خسروا مع الراس الاخضر، ونعاود نذكر بالقرار اللي اتخذه الاتحاد الافريقي للكره الطائره رسميا. البطوله الافريقيه للامم 2026 ستكون في تونس من 13 الى 26 اوت سبتمبر عفوا 2026. في كرة القدم استعدادا لمباريات الجولة الافتتاحية نهار السبت ونهار الأحد القادمين، النادي الرياضي الحمنف واتفاق مبدئي مع معز بن شريفية باش يكون حارس الفريق بعد اتفاق بين اللاعب ومستقبل سليمان، التوقيع في الساعات القادمة. الترجي الرياضي تمارين اليوم وغدوة الجمعة ستكون ويكلو دون حضور الجمهور استعدادا لمباراة الكلاسيكو النجم نهار الأحد 4:30 تاع العشية بملعب رادس. النادي الافريقي اليوم العشية ندوة صحفية للإعلان عن المنوال الاقتصادي للفريق 2026-2031. إسماعيل سيمبارا والمهاجم تاديوس نكانك باش يكونوا مؤهلين لمباراة المتلوي اللي يغيب عليها حمزة الخضراوي، وماهر الكنزاري يرفض إعارة حمزة المنصري لفريق قبرصي كان طلب إعارته للموسم الرياضي الجديد. فريق الاتحاد المناصري باش يعقد جلسة عامة تقييمية نهار 5 سبتمبر القادم. في المقابل الجولة الأولى لفريق الاتحاد المنستيري باش تكون بدون المنتدبين بما أنه لم يتمكن إلى حد الآن من رفع المنع من الانتداب. فريق اتحاد بن قردان هو آخر فريق يتحصل على الإجازة المشاركة في البطولة بعد خلاص الديون المسلطة عليه. على مستوى الرابطة الثانية لكرة القدم قرقنا انتداب المهاجم أيمن البوزيدي 3 مواسم قادم من فريق الهلال مساكن، المدافع نزار قصارة يتحول لمستقبل جابس. النادي القربي كان تعادل البارح مع الترجي الثاني 1-1 و3-3 بين المهدية والمكنين المكارم اللي انتدبت اللاعب أحمد إسعيد. أولمبيك مدنين نحو انتداب المدرب حافظ الجيتوني للموسم الرياضي الجديد. الشباب القيروانية المدرب سيكون لطفي القادري والمساعد وديع النجازي. كوكب عقارب انتداب اللاعب نزار العبيدي من منزل بورقيبه، والحارس عزيز نصيبي يلتحق رسميا بفريق جندوبه الرياضيه قادم من مستقبل سليمان. على مستوى العالم البارح مردود ومشاركه لسيباستيان تونكتي مع فريقه سلتيك اللي كان فاز على فريق لينزير النمساوي 3-0 وقطع خطوه هامه نحو التاهل للدور القادم. تونكتي كان شارك في الربع ساعة الأخير من المباراة. في المقابل سيف الطيف تحول إلى فريق ترافوفيا البولوني باش يكون معاه للموسم الرياضي الجديد. في المقابل لقاء ودي البارح كان جماع فريق برشلونة بالأهلي المصري وانتهى 2-1 لفريق برشلونة، ورافينا كان سجل هدف ثاني لبرشلونة وهو القائد الجديد للفريق للموسم الرياضي الجديد. في المقابل زيزو هو اللي كان سجل الهدف الوحيد لفريق الأهلي. نعود من جديد لزياد الخياري، خلينا ناخذ النتيجة النهائية أو النتيجة الآنية لمباراة تونس الجزائر في الكرة الطائرة. زياد
1: يعطيك الصحة فوزي، منتخبنا الوطني سيحسم الشوط الثاني بعد قليل. نذكر الشوط الأول لمنتخبنا الوطني في الكرة الطائرة في قاعة هنا في تارنتو 25-17 في الشوط الأول، والشوط الثاني يعني في المباشر مع المستمعين بتاعنا. منتخبنا متقدم في النتيجة 22 فوزي فقط ثبت في النتيجة لحظات ترجع أمامي الشاشة. ذكر فوزي فما تاريخ مهم جدا يوم السبت 22 أوت، حكيتك على السباحة على تيم بطلنا العالمي أحمد الجوادي، حكيتك على المبارزة فارس الفرجاني، ما تنساش فوزي التيكواندو يعني إقامة توب يعني في الباخرة. بداوا التدريبات والتحضيرات مع أبطالنا يعني فراس القطوسي وكذلك خليل الجندوبي ووفاء المسغوني كذلك فما شيء مفهومي فما عهود بنعون وفما كذلك أبطال فوز القائد عندك 23-19 في الشوط الثاني للمنتخب التونسي في مباراة الكرة الطائرة وإن شاء الله منتخبنا يكمل رابح 6-0 حتى يكون جاهز لمباراة إيطاليا ومصر. يعني فوز نهار 22 أوت موعد حافل جدا، يعني تنجم تكون
0: برشا مقابلات وأكيد باش تكونوا حاضرين في مختلف المواعيد الرياضية. نعم مع
1: 24-19
0: يعني نقطة الشوط إن شاء الله تكون لفائدة المنتخب الوطني التونسي.
1: نعم
0: شكرا لك زياد الخياري، شكرا لكل السادة المستمعين، نتقابل إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة، إلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
3: أهلا وسهلا مرحبا بكل مستمعي إذاعة شباب. موعد جديد مع سامر كويز من طوحات الأربعة متاع العشية، الأيام الأخيرة، الأعداد الأخيرة من سامر كويز. نكملوا مع بعضنا اليوم. الفريق اللي أمن لكم اللقاء ذا متكون من كل من نجم الدين بن سالم في تأمين الإخراج التقني، الإخراج الرقمي حمزة عراقي، وفي تأمين التنسيق الفقرات تاع الحصة. واستقبل تليفوناتكم على 71-844-411. مهدي ذاوي ومعكم عربي باتيني من أمام ميكروفون إذاعة شباب. مرحبا بكم في سامر كويز كيما العادة. الجو والربح متواصل حتى الماضي ساعتين. نستقبلوا تليفوناتكم، نعود نذكر 71-844-411. الجوائز حاضرة معنا اليوم. ليلونات سوليغ من إهداء مجمع كونكت، مجمع منظمة كونكت ومجمع النظارين ليزوبتيسيان، بتبيع دي لونات سوليغ. مازال الشمس وصيف ولا شتاء، أكيد حماية عينينا مهمة برشا. هذا هو من جوائزنا اليوم. من جوائزنا أيضا مهرجان خلي السعادة عادة اللي مازال متواصل حتى 31 أوت. تذاكر لحضور المهرجان هذا من 8 متاع الليل الماضي ساعة في كارتاج لاند مع يويو. تتلموا عائلة وتمشي وتسهروا على شلاف في كارتاج لاند. هذا موجود على ذمتكم باش تربحوه معنا. ايضا لي كوفري نتاع العنايه بالبشره اكلابور، مواد تجميل نسائيه على ذمتكم. تنجموا ايضا تتحصلوا على جوائز اخرى اذا كان ما كنتوش معناتها حالفكمش الحظ انكم تكونوا من الفايزين. نجموا نعطيكم ايضا من الجوائز الاخرى اللي موجوده معنا في

0: روبو. الروبو هذا فما تصفيات باش توصلوا من خلال اللعب معنا بالطبيعة، من بعد اللي يربح في الاخر اذا كان يحب يواصل باش يلعب الجمعه الجايه على اللغبو من الجهه هذه، والا يربح من الجوائز اللي موجوده معنا في حصتنا اليوم كما تحبوا انتم بالطبيعه. هذايا حاجه جديده في الاسبوع الاخير هذايا باش نكملوا بها حصتنا، لانه الجمعه الجايه اكيد هي الاسبوع الاخير في الحصه نتاعنا سامر كويز. مرحبا بكم ايضا عبر الفيسبوك اذا ما تحصلتوش على التليفون، راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، لو كومونتير على سواء الافيش نتاع لي سبونسور نتاع الحصه او ايضا على لي فيديو نتاع الحصه، الكلهم ينجموا يدخلوا معنا في اللعبه. مرحبا بكم. نكمل ونبدا لقائنا مع الموسيقى مع الاغاني. اهلا وسهلا بكم.
1: قول يا بسطة قول، كل الناس هتموت من الحر.
2: اه والله
1: اللي انت هتموت مني.

0: عاد نوصلوا معاه مالي ساعتين وربع على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم كل معنا في سامر كويز. باش نبدأوا لقاءنا ونبدأوا مع تليفوناتكم اللي توصلنا على 71-844-411. أهلا وسهلا بالناس الكل. أول مجموعة من المكالمات، أول زوز تليفونات نبدأوا باستقبالهم. عسلامة.
1: سلام. عسلام.
0: وعليكم السلام، مرحبا، شكون معاي؟
1: رضا. لا
0: سامحني.
1: رضا.
0: مرحبا يا رضا.
1: بيك عايش.
0: مرحبا بك خويا رضا. منين تكلم فينا رضا؟
1: ولاية نابل.
0: من ولاية نابل سيدي، مرحبا ومرحبا بكل من يسمع فينا في ولاية نابل. معاك رضا في الجهة المقابلة في التليفون الآخر، شكون معنا؟
2: عسلام.
0: مرحبا. أهلا وسهلا.
2: معك حنان. معك حنان نسيب من قفص.
0: من تونس ولا من قفص حنان؟
2: هي اصلي قفصه ما
0: مثلي. قلت بكشي في ثنيه انا جايه ولا حاجه. مرحبا يا حنان. دونك احنا راهو تونس، كل تونس، ما جست نسالوا احنا منين هكاك. انا باش نحطك من تونس. علاش؟ على خاطر ذي مهم في تسليم الجوائز اذا كنت تربح لا اكثر ولا اقل. هذه هي الحكايه. مرحبا بك حنان. مرحبا يا خويا رضا. عندكم فكره على البرنامج؟ معناتها سمعتوا قبل، تبعتوا نفس
2: الفكره؟
0: اي مرحبا. نعاود ناكد على حاجه واحده برك. انا في قانون اللعبه العشرة ثواني نتاع الاجابه، يعني انا ديما الاسئله نسالهم نتاع صحيح او خطا، تقول لي المعلومه اللي انا سالتها لك يا ندرا صحيحه ولا غلطه. هذا شنو هو المطلوب؟ هذا هو شنو المطلوب. دونك تنجموا بسهوله تامه تجاوبوا في ظرف 10 ثواني، حاجه تسمى حاجه كبيره برشا برشا وقت. باهي نبداو معاك رضا. باهي الثلاثه اسئله هما حاضرين من الاول. سؤال ليك، سؤال الحنان، وسؤال فاصل اذا كان قعدتوا متعادلين. رضا.
1: نعم.
0: يقع القلب بالكامل في الجانب الأيسر من صدر الإنسان، صحيح ولا غلط؟
1: صحيح.
0: نعم؟
1: صحيح.
0: لا، القلب في منتصف الصدر، ليس بالكامل على اليسار، لكن تقريبا هو مائل قليلا نحو اليسار، هو في منتصف الصدر تقريبا لكنه مائل قليلا نحو اليسار، لذلك نشعر بنبض قوي هناك ولا يقع بالكامل على اليسار. باه هذا السؤال الخاص بك حنان. جاوب صحيح تترشح، جاوب غلط مشيو للجواب للسؤال الفاصل. ما زلنا في نفس علوم الجسم والإنسان، هذا هو المحور اللي نسأل فيه في الجولة الأولى. هل يمكن أن للإنسان أن يعيش من دون عضو اسمه الطحال؟ هل يمكن أن يعيش من دون العضو هذا، صحيح ولا لا؟ حنان.
2: صحيح.
0: صحيح. إجابتك كانت صحيحة، لأنه الطحال مفيد للمناعة وتنقية الدم، لكن جسم يستطيع تعويضه وكثير من الناس يعيشوا حياة طبيعية بعد استئصاله. هذا إذا كانت إجابتك أنت حنان صحيحة. رضا للأسف كانت إجابتك غلطة، لكن سعداء بأنك كنت موجود معنا. علاش كنت حاب تسلم رضا؟
1: سلام على كل إذاعة شباب، وإن شاء الله بالتوفيق
0: وإن شاء الله مرة أخرى. مرحبا بك يا رضا، يعيشك. شكرا لك حنان. إذا تبقى معنا من بعد في الاستماع، تتبع أنت بتبيعتك، تتبع ما عنديش علاش نواصيك. تابعنا. تعملش كيف اللي كيف كيف لا قدر الله يخسر كي الكل ما عادش نلقاه ونقعدوا لوجو حتى الريزو يتقطع لي جمله في الدار. مرحبا حنان. توك انت مترشحه، نشوف بعد مترشح او المترشحه الثانيه معك لاول نهائي في حصتنا اليوم من سامر كويز. مرحبا بالناس الكل. يلا هذوما اخر حصص راهو. مرحبا بتليفوناتكم على 71 844 411. اهلا وسهلا بالناس الكل.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موجتك. اربح.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلاً مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية تعلن أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 26 و 2027 و 2000 ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل على الموقع عبر الرابط vscolaire.education.tn. واستخلاص معلومة ترسيم باستعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية أو تطبيقية الدفع D17. شركة نقل تونس تنطلق يوم الاثنين المقبل في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة في قسطها الأول مع المحافظة على نفس التعريفة. الحملة ستكون عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية، بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الأنترنت من خلال موقع الويب www.postpointn. تنظيم يوم مفتوح بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يستهدف تدريب 60 شابا وشابة في اختصاصات الوساطة والتجارة الدولية بصفة مجانية بدولة قطر لمدة 6 أشهر، وذلك في إطار الشراكة بين منظمة الأعرف والمركز الأمريكي للتدريب والتطوير بقطر. وفي تصريح لأخبار إذاعة الشباب، فاد المفوض العام للمعهد الأمريكي الدولي التدريب والتطوير بقطر كمال أحمد الهنشيري بأن التدريب سيكون عمليا في شركات قطرية من أجل الحصول على الإقامة المجانية وعقد عمل وبطاقة رعاية صحية سنوية وبطاقة مهنية. وأكد المتحدث أن جميع الخدمات المقدمة ستكون مجانية 100%. إطلاق فرص جديدة لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي، الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءة الجالية التونسية بالخارج. في أخبار العالم، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ينفي صحة تقارير تحدثت عن موافقة حكومته على دخول قوة استقرار دولية إلى قطاع غزة في إطار مبادرة طرحت من الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في القطاع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد بفرض عقوبات بعواقب اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي يرد على تصريحات ترامب بالقول إنها استمرار لما وصفه بالسياسة الفاشلة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: لما تصيف،
4: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
3: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله،
4: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 6 لـ8 متاع العشية،
3: وانت تحت الباراسول
4: تاكل في البامبالولي
3: ولا تقرمش في الكاكي،
4: نقترح عليك كتاب تقراه
3: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
4: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
3: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
4: متاحف،
3: حسيلو معانا كينك حاضر.
4: لما تصيف،
3: لما تصيف،
4: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
4: لما تصيف،
3: لما تصيف،
4: بريحة البلاد.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عاد الموشتك يربح.

0: العقدة ذي إليسا، إليسا اللي كانت واحدة من نجمات الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، كان هذا نهار 15 أوت بتبيعة قبل ما يختتم المهرجان يوم أمس بتبيعة نهار 19 بالفنانة اللبنانية أيضا ماجدة الرومي في حفل كان بارح على روح المسرح الأثري بقرطاج. نكملوا نحن لقائنا في سامر كويز مع تليفوناتكم اللي قاعدة توصلنا على 71 844 411، أو أيضا لي كومنتير متاعكم ولي ميساج متاعكم على صفحتنا على إذاعة الشباب راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. تنجموا من خلال لي كومنتير متاعكم تعبروا على رغبتكم في المشاركة معنا، وحنا نتواصلوا معكم بطبيعة باش تكونوا موجودين في برنامجنا سامر كويز. نذكر بالجوائز، نلعبوا على نظارات شمسية من إهداء مجمع النظارين التابع لمنظمة كونيك، أيضا نلعب على سهرات في كارتاجلاند، مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند، المهرجان اللي متواصل بتبع في كارتاجلاند تونس مع اللي متواصل حتى نهار 31 أوت من 8 متاع الليل حتى الماضي ساعة. نلعب أيضا على ديكوفري للعناية بالبشرة إكلا بور من أهداء إكلا بور بتبيع هذه كوفري نسائي. أيضا بيو رايس توفر لكم كذلك كفري دي كريم للتنحيف، وكفري هذا من مواد مجعولة للمساعدة على التنحيف. أيضا كذلك دي كفري حلويات من هذه حلويات نوران كعك ورقة زغوان. أيضا لي سكراب للمغرومين بالألعاب الفكرية اللي منهم سكراب اللي بتبيعه اللي هي من هذه الجامعة التونسية للسكراب بعد تنظيمها للبطولة العالمية للسكراب الفرنكوفوني. حاضرين التليفونات نبديو نمشيو مع زوز مكالمات. ألو عسلامة.
1: عسلامة خوي.
0: أيوة صوت نسائي وصوت رجالي، مرحبا. خلينا نبدأ بالصوت النسائي. مثال اشترى شكون معنا؟ عسلامة.
2: عسلامة معكم سامية.
0: سامية مرحبا يا سامية.
2: يعني
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا. الصوت الرجالي مرحبا اخويا.
1: معك سعد خويا. سعد.
0: سعد
1: سعد
0: يا سعد اللي عنده سعد.
1: سعد السعد خويا، ولكن فيكم جيولي وقود
0: أيه.
1: سعد اليوم خطوة
0: اليوم. لا لا لا ديما جل عندك سعد، ما تدخلوش في حكاية التليفون في الإذاعة. لا شكون يعرف بالك شي في جويليا، كانت حصلت في جويليا ما تربحش وكنت تحصل اليوم تربح، شكون يعرف. مرحبا
1: سعد.
0: شوف يا سعد، هي اللي كانت معاك قبيل، احنا مرحبين بسامية وفرحانين بسامية، ما اللي كانت معاك قبيل كانت اسمها ربح، بعد نعرفوش شنو اللي صار في التليفون. يعني مهدي خطر لي زوج تليفون ربح وسعد. يا اخي تقص التليفون نتاع ربح. خلينا تو سعد وربح تو بعد بالك شي من بعد تكون موجوده. على كل ساميه مرحبا بيك
2: وبيك يا
0: عايش. اوكي انت اللي زاد عندك زر تقص تليفون ربح، جيت انت معنا ساميه مرحبا. دك دك انت منين تكلم فينا سامي؟
2: انا من تونس. سعد
0: من تونس، مرحبا بيك. شنو تعمل في الدنيا؟
2: والله في الدار.
0: أي باهي، إن شاء الله حظك موفق. سعد سيدي منين تكلم فينا أخوي؟
1: من باب جديد.
0: من باب جديد مرحبا. الاثنين من تونس العاصمة معناتها.
1: أي
0: أي باهي باهي سعد، مرحبا بكم الاثنين. نبداو مع سامية. الأسئلة المرة هذه على الجغرافيا والطبيعة، ونحب نقول لكم حاجة في الأسئلة، راهو حاولوا شوية تفكروا شوية، هو نعم أو لا، حاولوا شوية تشوفوا تفكير حسب صيغة السؤال، ما نجمش نعاونكم أكثر من هكايا. الأسئلة خاطر لا هي سهلة ولا هي صعيبة، أحيانا تكون فيها شوية هكا كيما زادة تكون فيها معطيات طبيعية. يلا نبداو معك سامية بداية الجولة. إذا سؤالك، عندك 10 ثواني باش تقول لي هل انه المحيط الهادي هو اكبر محيطات العالم؟ نعم ام لا يا سامية؟ ايش قلت؟
2: نعم
0: نعم نعم. باه سعد ركز معي مليح.
1: نعم
0: باه. في بعض الاحيان وفي بعض الاماكن من العالم مع هطول الامطار تلقى ضفادع وأسماك هابطة بالسماء، صحيح وإلا لا؟
1: لا
0: لا. للاسف انا مقبله سعد راني نقول ونعاود على خاطر على السؤال هذا نقول حاول هكا شويه. انا ما قلتش تهطل الامطار لكن مع هطول هالامطار هذه تلقى ضفادع واسماك هابطه من السماويه ظاهره نادرة تحدث عندما ترفع العواصف القوية كائنات صغيرة من الماء وتعاود تسقطها في أماكن أخرى. يعني حتى على الفيسبوك ترات هي الفيديوهات هذية والناس تسخيلها أما مفبركة، هي ماهيش مفبركة، هي حقيقية، ماهيش هابطة من السماء، لا الجيران هابط من السماء ولا الحوت هابط من السماء، لكن العواصف هزتها والرياح فخلتها تكون وكأن السماء تمطر أسماكا. وانا ريت مقبله سعد ونقول حاولك شويه ما تمشيش بدوائر الاشياء، ما حبيتش شنو العمل باهي. سعد مرحبا بيك، ان شاء الله على كل حال المره الجايه. سعد على شكون تحب تسلم خويا؟
1: والله السلام عليكم انتم وعلى هذا التليفون وعزم على ذاك كل
0: اهي باهي سعد، ان شاء الله موفق ويعطيك الصحه. شكرا ليك، الى اللقاء. ساميه
2: نعم
0: انت تبقى معنا ما تعلقش خاطر باش نطلبوا لك حنان باش تلعب الفينال ما بينك انت وما بين حنان. أي يلا بعد نواصل مع الأغاني، نسمع غنيتين ومن بعد نرجعوا للفينال.

0: اهلا وسهلا بكم مثلثة الدرج، مرحبا بكم الكل على موجات اذاعه الشباب. نكملوا معكم في سامر كويز، الحصه نتاعنا مازالت متواصله حتى للاربعة. حنان وساميه مرحبا بكم من جديد. حنان اهلا وسهلا
1: بك،
0: مرحبا. ساميه مرحبا بك.
2: بك عايشك،
0: اهلا وسهلا بكم. باه طويكة باش تلعبوا، ثم ثلاثه جوائز من بعد باش يكون الاختيار من خلال ارقام، الأرقام هذوما فيهم الثلاثة الجوائز نتاعكم بالنسبة للفايزة فيكم بتبيعة باش تختار. وثم حاجة جديدة تزادت توا خاطر فما الروبو الجمعة الجاية، تنجم يا إما تختار أنك تترشح في اللعبة الخاصة بالروبو أو تاخذ جايزتك من اليوم وتربح. هذا قبل ما نبداو نلعبوا نقوله لكم، أما باش نبداو تويكا بتبيعة باش نتعرف على شكون الفايزة، ماشي؟ كان فهمتوني؟ يعني اللي باش تربح من بعد عندها الاختيار أنها تكمل تلعب بعد على الروبو جمعة جاية وإلا تربح جائزتها اللي باش تخرج لها في القرعة بالنسبة لليوم. واضحة حنان؟
1: واضح.
0: واضحة سامية؟
2: واضح.
0: باه يلا عنا سؤال الأول خاص بحنان. عدد فقرات عنق الزرافة هو نفسه عند الإنسان، صحيح ولا غلط؟
1: غلط
0: للأسف. صحيح، هما سبعة فقرات، أما عند الزرافة أطول بكثير. مقبلة قلت لكم مثالش، خذوا شوية وقت في التفكير في سؤال السرعة هذا، كان بعد زرب مثالش، أما هذا مخوذ شوية. هو عادة سؤال السرعة أنا نعمله مش صعيب برشا، أما هذو ما يبدأوا فيهم معلومة على الأقل، نحبوا المعلومة نعطيوا عنهم. باه سامية،
2: نعم.
0: باش نسألك على حيوان آخر هو أليف أيضا ويحب أم الآخر، مش زرافة ما عرفوش أليفة مش أليفة، في بوانت والمجتمع عمل الحصان معروف أنه حيوان أليف. سامية، الحصان ينجم يرقد ويقف، صحيح ولا غلط؟
2: غلط.
0: نعم
2: غلط.
0: لا صحيح، ينجم ينجم ينجم يرقد واقف، نوم خفيف واقف بفضل آلية خاصة يعملوها اللي يربيه بتبيع على الحصونية، وإذا باش ينام نوم عميق يكون مستلقي. به هذوما دونك زوز أسئلة، خلينا ماشيين لسؤال سرعة. باش نسألكم سؤال سرعة وانتم تجاوب وتقول الاسم، صحيح تقول صحيح تقول اسمك، تقول غلط تقول اسمك. باهي مركزين نبداو. إليسا اختتمت الدورة 60 لمهرجان قرطاج الدولي، صحيح ولا غلط؟
2: صحيح. حنان
1: غلط.
0: سامية، حنان أنا مش مقبلة حكيت شكون اللي اختتمت المهرجان وقتاش غنيت إليسا والمهرجان وقتاش تم اختتامه وقلت انا قلت اليسا اختتمت المهرجان.
1: لا ما سمعتك.
0: قبل شويه نحكي بعد الاغنيه نتاع اليسا، قبل شويه ما كنتش تسمع في البرنامج.
1: لا ما كنت.
0: رغم اللي مترشحه من بكري، علقت مشيت قعدت استنى من حتى نعاود نطلبوك. مي ساميه كنت مركزه على؟
1: لا والله ما سمعت.
0: ساميه كنت مركزه ولا عندك المعلومه؟
2: لا انا الحقيقه كنت مركزه
0: شوي. ما شكون اللي اختتمت مهرجان قرطاج؟ نعم
2: إليسا.
0: يا اخي انت شنو جاوبتني تو؟
2: انا غلط.
0: انت قلت لي غلط.
2: انا قلت غلط.
0: وحنان ايش قال؟
1: قلت غلط.
0: حنان قالت غلط.
2: شفت انا قلت لك غلط وقلت
0: سامية انت قلت غلط ولا لا؟
1: انا بعض
0: مش انا دخلتكم بعضكم، انا متاكد حنان قالت صحيح وسامية قالت غلط. اي هي ما دخلتكمش بعضكم على ركم الباهي. انت قلت لي مركزه وكله، بعد كيف جيت نسال فيك وليت رديتها صحيح. خلينا نخليهم الاول نفسخوا، ارجع بتويلي فسخ هذا الكل، مانيش لازم ندخلوا في التفاصيل. حنان قالت صحيح وساميه قالت غلط، هكا ولا لا؟
2: ايه
0: هي هو غلط ماهوش صحيح، لانه اللي اختتمت مهرجان قرطاج هي ماجده الرومي وليست اليسا، والحكايه حكيتها قبيله بعد ما
1: قلت بالحق. ظهر لي انا قلت لا راني مش قلت غلط.
0: انت قلت صحيح حنان؟
1: اذا اختتمت
0: ما يترش كيفاش. باش نعطيكم سؤال اخر، خلينا منه هذا السؤال متاع اليسا اولا. باه البارح تم اختتام الدورة 59 لمهرجان قرطاج الدولي، صحيح ولا غلط؟
1: غلط مازال حنان.
0: باهي وسامي وسامي صحيح. باهي دونك الإجابة الصحيحة عند حنان، أما الغلط برك ما حقكش زدت كملت قلت مازال، خاطر تم اختتام أما الدورة 60 مش 59. دونك كنت تقول فيها قبيلة شوية راني المعلومة. كل حاجة به على كل حنان ألف مبروك ليك، أنت الرابحة معانا تويكا. باهي باهي أنت الرابحة معانا، نقول لك ألف مبروك ساعة في الجولة الأولى. باهي
2: باهي مبروك حنان،
0: ألف مبروك. باهي خلينا ساعة حنان تحب تاخذ كادو من كادوات اللي موجودة اليوم اللي باش نعطيك الاختيار تو في النوامر، أرقام كل رقم فيه كادو، فما كارت جلانت، فما اللونيت سولير، وفما ليكلابور، وفما البيو رايس، هذوما الأربعة، وإلا تسجل اسمك باش نعرف باش تكون في اللعبة اللي خاصة بالروبو الأسبوع الجاي. الروبو كويزيني.
1: حبيت على حلويات نوران ما سماش.
0: حلويات نوران موجودة، حلويات نوران بيان سور موجودة. تحب على حلويات نوران؟ مبروك عليك حلويات نوران من غير قرع. باه ألف مبروك عليك إذن حنان. بتبيع حلويات نوران كعك ورقة زغوين نوران، حاجة ممتازة مطلوبة برشا، ونقول لك ألف مبروك. سامية بالنسبة لك أنت للأسف ما تنجمش نخيرك على حكاية الترشح بتبيع للفينال، لكن ما نعرفش إذا كان أنت مغرومة ولا أشكون عندك في العائلة نجم تهديله سكرابل اللي تنجم تاخذها من عنا، والا ايضا تاخو من حلويات نوران. شنو تختار؟
1: ما انا باش تعاودوا تطلبوني
0: اخرى. سامية خليك حنان هك معانا هك معانا، ما نجمش نعاودوا نطلبوا فيك وانت معانا شويه بركة تنقول لك. سامية خلينا نشوف سامية ساعه.
2: انا نحب ناخذ من حلويات نوران.
0: باهي الاثنين باش تاخذوا من حلويات نوران، دونك مبروك عليكم. هاو مهدي باش يكلمكم ياخذ من عندكم المعطيات اللازمه ويقول لكم كيفاش تاخذوا الحلويات هذيا، والف مبروك لكم الاثنين ساميه وحنان، يعطيكم الصحه. مازلنا مكملين مع الجزء الثاني من الحصه، وال كل التليفونات نستقبلوا على 71 844 411، مرحبا، وكل الكومنتات اللي موجوده على الفيسبوك ايضا توصلنا، مرحبا بكم.

0: سامر كويز. سامر كويز
1: من الاثنين للخميس،
2: عربي وصالو كي،
1: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
3: سامر كويز.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في سامر كويز على إذاعة شباب. نكمل الجزء الثاني من حصتنا. مرحبا بالناس الكل على 71-844-411 أو عبر صفحة الفيسبوك غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. مرحبا بزوز تليفونات الموجودين معنا توا. ألو عسلامة. ألو عسلامة. أهلا وسهلا. مرحبا زينة وطارق. هكا هكا الأسامي صحاح.
1: مرحبا.
0: مرحبا بكم سيدي زينة. مرحبا أهلا وسهلا بك. شنو أحوالك؟ منين تكلم فينا زينة؟
2: من باردو.
0: مرحبا بك. هكا في باردو الناس كل حشامه هكا يا زينه.
2: ما نسيت رايك.
0: لا لا لا حاول شويه هكا. ما فيها شيء. قاعده تتكلم مع حد في التليفون هكا. ما احسب روحك ماكش في الاذاعه. مرحبا بك يا زينه. خاطر نحب هكا الجو يكون المهم انه نكونوا مع بعضنا فرحانين عاملين كيف عاملين جو باش نجموا نسمعوا بعضنا في الاجوبه وفي الاسئله. تسمعوني انتم وانا نسمعكم في الاجوبه وتتعدى بطبيعه الجوله في احسن ما يكون. زينه شنو تعمل في الدنيا انت؟ في الدار. باهي طارق.
1: مرحبا
0: بك يا سيدي. منين تكلم فينا اخويا؟
1: انا مسعد الحريريه.
0: من الحريريه. مرحبا يا سيدي. اهلا وسهلا.
1: مرحبا زينة ساعة.
0: مرحبا. تخلينا نبداو مع زينه طارق ومن بعد معك انت. طويكه باش نسال. عندك فكره زينه على اول انسان هبط على سطح القمر كان روسيا، صحيح او غلط؟ زينة صحيح ولا غلط؟ أول واحد هبط على سطح القمر روسي. أول واحد خرج للفضاء أي روسي كان يوري جاجارين، لكن أول من نزل على سطح القمر هو نيل أرمسترونغ وهو أمريكي الجنسية. به طارق.
1: أيوه.
0: سور الصين العظيم بني في عام واحد، صحيح ولا غلط؟ قول انت صحيح. ممكن بشي بتتصور ممكن سور الصين العظيم هذاك مش تبنى في عام واحد. لا. لا. لا هو بني وطور على مدى قرون من عهد أسر قديمة حتى الأسرة الأخيرة اسمها أسرة مينغ. هو سلسلة تحصينات وليس جدار واحد متصل بالكامل. على كل حال دونك الاثنين جاوبتوا بالغلط، دونك يلزمكم
1: سؤال فاصل.
0: ايواش به السؤال الفاصل يقول خلينا في الصين. ديما اللغة الصينية هي أكثر اللغات انتشارا في العالم.
2: صحيح.
0: شو تقول زينة ما إذا كان مش الصينية أول لغة أو أكثر شو أكثر اللغات انتشارا في العالم؟ فما فيجني اللغة الأكثر انتشار؟ الإنجليزية. به الإنجليزية هي الإنجليزية هي شنو قلت لي طارق؟
1: بحكم عدد السكان. هي
0: هذاك هو هذاك بالضبط معناتها هذيك هي الإنجليزية هي ثاني لغة انتشارا في العالم، لكن الصينية هي الأولى بحكم العدد متاع السكان الموندغا معناتها هي اللغة الأكثر انتشارا في العالم، والإنجليزية هي الأكثر انتشارا كلغة ثانية أو كلغة عالمية. كيف نمشيو نحسبوا البلدان شنو هي اللغة الثانية متاعهم تولي وقتها الإنجليزية الأكثر انتشارا، لكن كلغة أولى الأكثر انتشارا هي اللغة الصينية. فيعطيك الصحة زينة، شكرا لك على المشاركة معنا. على شكون تحب تسلم زينة؟
2: السلام
0: عليكم. عليكم يعطيك الصحة زينة، شكرا لك. طارق من بعد نعود نتصل بك بتبيعة باش كيف نشوفوا شكون اللي بشي يلعب معك في النهائي. يعطيك الصحة. إلى اللقاء بعد شوي.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. يربح.
3: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سام الويسر وبشير خلف الله،
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
5: من الستة للثمانية متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه
4: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف.
4: لما تصيف.
3: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف.
4: لما تصيف.
3: بريحة البلاد.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متشددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. انطلاق إضراب فجائي منذ ليلة أمس بمعتمدية صخيرة من ولاية صفاقس ليشمل عددا آخر من المناطق لسواق الشاحنات، يعطل نقل المحروقات احتجاجا على وضعيتهم وتفعيل محاضر اتفاق منذ سنة 2018، وفق ما فدى به في تصريح للأخبار الأمين العام المساعد لاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري.
3: عفوا، انطلق البارح في منطقة صخيرة من سواق نقل المحروقات في حالة الغضب، يعني نظرا للوضعية الاجتماعية نتاعهم اللي قاعدة تسوء من مدة. الخدمة هذه صبرت برشا من مدة، قاعدة تستنى كون الأمور تتغير. عنده محاضر اتفاق منذ سنة 2018 لم يتم تطبيقها ولا تفعيلها. يمكن زادة اللي غذى حالة الاحتقان وقت اليوم الخدام يهز ولده ولا مرته باش يداو ويلقى كرني الدواء واقف، وقت اللي هما يقصوله في شهريته السنة أساس وما تتصبش للصندوق. هذا اللي تطور من البارح لليوم، تعديت تقريبا الأغلب شركات نقل المحروقات الميناء رادف. هو إضراب عفوي، معنى أن الاتحاد لم يصدر برقية تنبيه بالإضراب، وقاعدين ننسق وتغيير الجامعة العامة للنفط ونقباتنا في القطاع باش الأمور ترجع لنصابها.
2: وزارة التربية تعلن أن عملية تسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية المقبلة ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وبينت الوزارة أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ سنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. وأوضحت وزارة التربية أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل عبر الموقع vscolaire.education.in. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال وتونس، ريانة بن عروس، منوبة، الكافة، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان أن الطلبة المعنيين مطالبون بالدخول إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالطالب عبر الموقع الرسمي للديوان قصد إتمام إجراءات التسجيل وإيداع مطالبهم عن بعد. تنطلق شركة نقل تونس يوم الاثنين المقبل في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بسنة الدراسية المقبلة في قسطها الأول مع المحافظة على نفس التعريفة. الحملة ستكون عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.post.in. في أخبار العالم، آلاف الفلسطينيين في مدينة غزة يشيعون اليوم جثامين ورفات 50 شهيدا بينهم 19 طفلا انتشلت خلال الأسبوعين الماضيين من تحت أنقاض منازل قصفتها إسرائيل خلال حرب الإبادة الجماعية على القطاع. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. هذا سامر كويز، مكملين معكم حتى للاربعة. يلا دفعة اخرى من التليفونات باش نعرفوا شكون اللي باش يلعب مع طارق في النهائي الثاني في حصة اليوم. الو عسلامة. اهلا وسهلا.
1: الو عسلامة.
0: مرحبا عسلامة.
1: يعيشك معك حدي.
0: سامحني شنو الاسم؟
1: حدي شاعي.
0: ما سمعتش الاسم بالضبط، سامحني.
1: نعم
0: ما سمعتش الاسم بالكده، سامحني.
1: حدي أيه؟
0: حدي هكا صحيح. اي
1: صحيح.
0: متشرفوا. مرحبا يا حدي.
1: وبيك عايشك.
0: عايشك. منين تكلم فينا حدي؟
1: من سوسة.
0: من سوسة، مرحبا بيك. ايه من يظهر لي زيني نسالك شنو المعنى نتاع الاسم نتاعك، لكن ما تراش مانا خاطر ما نعرفوش الاسم، اول مره نسمعه.
1: والله انا بيجي ما نعرفها، ما ريت معناها سموني نستقبل.
0: باهي هو اسم مزيان حلو على الكل. ما باهي خلينا نتعلموا اسامي جديده. باهي شكون في الجهه المقابله؟ عسلامه. مرحبا.
2: عسلامه.
0: عسلامه اهلا وسهلا بيك، شكون معنا؟
2: عسلامه. نهى.
0: نهى مرحبا يا نهى، منين تكلم فينا نهى؟
2: من طبلبه.
0: من طبلبه اهلا وسهلا. مش بعد على بعضكم برشا، سوسه وطبلبه مش بعد ياسر على بعض.
2: اي مش
0: بعد. باهي داكورد. مرحبا. يلا حدي باش نبداو معك انت بتبيع السؤال الاولاني ومن بعد نهاء، ومن بعد تعرفوا انتم القانون نتاع اللعبه هكا ولا لا؟ اي
1: صحيح.
0: باهي. تحب الشوكولاته؟ حدي نسالك على الشوكولاته ما يسالش ولا لا؟
1: والله مش برشا.
0: ما بتحبش برشا الشوكولاته. باهي. اما هو هي المعلومه تاريخيه وسؤالنا تاريخي، هل انه اصل الشوكولاته من امريكا الوسطى صحيح ولا غلط؟ قلت حدي صحيح ولا غلط؟
1: تصور غلط.
0: تتصور انت غلط. باهي. أصل الشوكولاتة من أمريكا الوسطى، الكاكاو أخرج أولا عند حضارات كيما المايا والأزتيك، وما بعد انتقل إلى أوروبا بعد وصول الأسبان. أما المعلومة راهي ماهيش غريبة، هي معروفة نوعا ما، برشا ناس يعرفوا المعلومة هذية في العالم. به طويكا باش نمشيو للسؤال الخاص بنهاء. نهاء تسمع فينا مليح. به السؤال يتعلق بالدورة الأخيرة لمهرجان قرطاج الدولي، قداش كان اسمها، قداش كان عددها؟ 60 أو 59؟
2: 60.
0: صحيح. حبيت نجرب مرة أخرى إذا كان مواكبين متابعين معنا الحصة وإلى لا. به هدي يعطيك الصحة على المشاركة معنا. هدي تسمع فينا. تحيتك لشكون تحب توصلها؟
1: والله ليت علي التليفون لكيب الكل ودارنا.
0: شكرا لك هدي، يعطيك الصحة وسعادة يكون بمشاركتك معنا. نهاية تبقى معنا ما تعلقش، بنطلب من بعض طارق يكون موجود معك باش نخلطوا على الدور النهائي الثاني ونختبوا حصتنا معكم اليوم.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس.
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عدل موشتك. اربح.
4: عدل موشتك تربح في إذاعة شباب وطول الدفعة الأخيرة اللي هي نهائي ما بين طارق ونهاب باش نعرفوا شكون الفائز الثاني في حصتنا اليوم من سامر كويز. ما يسالش نعطي رأيي شوية في غنيتين سمعناهم في النصف ساعة الأخيرة، جورج وسوف وأيضا كاظم الساهر. طمني على الحبايب جورج وسوف، رغم السن رغم التعب رغم التراجع قدرات الصوت، صحيح فما برشا تحسين في الاستوديو كل، لكن الغناية الباهية المزيانة تفرض نفسها. ما نعرفش إذا كانت شاطرني نجم الدين الرأي ولا لا. جورج وسوف وحتى أغنية أحباب زاد كاظم ساهر اللي سمعناها تدسويت بعد الموجز، يعني هزونا لقام أخرى لنوع آخر من الأغاني. احنا نسمعوا كل الأنواع متاع الأغاني بطبيعة الخفيفة الشبابية القديمة جديدة طربي تونسي كل الأنماط، لكن الأغنية اللي تكون معناتها فيها كلمة فيها لحن فأداء، رغم أنه نجم يقولوا أنه صوت جورج وسوف مع صوت جورج وسوف الطفل المعجزة في وقته وقت اللي كان، لكن يبقى جورج بالإحساس متاعه في أدائه وفي غيره. وبالنسبة لكاظم ساهر حكاية أخرى القيصر، أنا شخصيا غنية أحباب رجعتني للبريود متاع مدينة الحب وكل الأغاني هذوكم في كل وقت هذاك، خاصة مش التسعينات أما الألفينات. يلا نسكر القوس متاع الموسيقى ونمشي للقوس متاع المسابقات متاع الجوائز. طارق مرحبا بك مرة أخرى.
5: السلام،
4: مرحبا. نهاء مرحبا بك مرة أخرى.
6: مرحبا.
4: حاضرين إذن باش نسألكم زوز أسئلة على تونس المرة هذه قبل ما نمشي من بعد لسؤال السرعة. باهي طارق.
6: باهي.
4: موقع دقة الأثري غير مدرج ضمن التراث العالمي، صحيح ولا غلط؟
5: غلط.
4: أكيد موقع دقة أوتوغا من أفضل المدن الرومانية المحفوظة في شمال إفريقيا، وتضم مسرح ومعابد وشوارع أثرية، وهو مدرج ضمن التراث العالمي. نهى. تفضل تفضل طارق.
5: مش نعطي نزيس معلومة.
4: تفضل مرحبا.
5: ظالي سمع 10 مواقع وكلهم سيدي بوسعيد.
4: باهي هي خذهم سيدي آخرهم سيدي بوسعيد. العدد مانيش متأكد منه برشا، تنجم تكون أنت أي ما نجمش تعطي معلومة أنا جبتها لي عالطاير. يزمني شات جي بي تي في مخي ولا جوجل باش نجم نجاوبك بالوقت. أما لا سيدي بوسعيد صحيحة أي، أما العدد نتاع المواقع ما عنديش المعلومة بالضبط فيما نتصورك هيك، ما نحبش مش قاعدين في الإذاعة لازم نقول حاجة متأكد منها، أما سيدي بوسعيد متأكد منها. شكرا مشكور طارق على المعلومة هذه. نهى
6: معك.
4: الملوف لون موسيقي تونسي معروف. استنى مازال مازال مازال
6: قلنا عمي
4: مازال لون لا لون موسيقي تونسي معروف جذوره أندلسي، نعم أو لا؟
6: صحيح.
4: إذن الملوف هو لون موسيقي تونسي ذو جذور أندلسية ومعروف به. السؤال الأخير باش نسألو على مهرجان قرطاج مرة أخرى. سهرة 13 أوت في مهرجان قرطاج أثناء أثثتها فنانة تونسية، اللي عنده منكم الاسم
5: نبيها كراول.
4: طارق ظهر لي المعلومات الكل عنده
5: ديما يضعف
4: باهي. نهاء
6: كان أسرع، كان عندي كان إجابة ما كان أسرع
4: عندك مني. عندك الإجابة كان أسرع باهي. ما نجموش ما قولولوش مبروك طارق، ونشوفه في الروح الرياضية متاع نهاء أكيد. باهي طارق انت عندك الاختيار باش تختار ما بين جوائز اليوم او انك تترشح باش تلعب على لوغوبو الجمعه الجايه كيما تحب.
5: نترشح على لوغوبو او
4: تحب تترشح للروبو به المهدي دونك يقيد بانك انت اول المترشحين باش نلعبوا في الجمعه الجايه على لوروبو كوزيني اللي هو من اهداء سيتيم بالطبيعه بما انه الاسبوع الجاي هو الاسبوع الاخير به نهى
5: مع كامل الاسف.
4: نعم
5: مع
4: الاسف ما يسالش ان شاء الله لعل في الشبكه الشتويه فما حاجات اخرى جميله على موجه اذاعه الشباب تكون كما العاده نحاولوا احنا نقدموا فيها محتوى اعلامي طيب ومرموق. يلا
5: والله والله نقول كلمة
4: تفضل طارق. اي
5: اذاعه الشباب صراحه الصيف هذا ابدعت وخاصه في الاغاني وخاصه وزننا رايت مصر تعلق.
4: الله يخليك عايشك يا طارق شكرا عم. ليك هذا واجبنا ان شاء الله. نهى
6: نعم
4: بون انت في الـ في الـ في المرحله هذه تنجم تاخذ من الجوائز اللي موجوده معنا فانا نجم نقترح عليك حاجه من اثنين يا اما كارتاجلاند معناتها باش تسهر في كارتاجلاند تونس في كارتاجلاند ويويو ما نعرفش اذا كان ثم الامكانيه انك باش تنجم تسهر في كارتاجلاند تونس والا لا في مهرجان خلي السعاده عاده من 8 حتى الماضي ساعه او تهدي هذا الى شخص من اصدقائك او السكرابل او الحلويات اختار حاجه من هذوما الثلاث. ماذا بك على كارتاجلاند؟ ماذا بك على كارتاجلاند؟ ألف مبروك إذا مهرجان خلي السعادة عادة في كارتاجلاند ليك يا نهاء نسقوا معاكم بعد عدد الدعوات أو التذاكر وطريقة الحصول عليها وألف عايشك. ألف مبروك شكرا ليك من بعد شوية جنون العلوم مع حسين الطاهري في كريزي ساينس وجنون العلوم راهو حاجة حسين الطاهري أنا نبدأ كي نراه نبدأ مانيش متاكد يا ذا ذكاء اصطناعي قدامي والا حسين هو فيديو فمرحبا بحسين الطاهري ميسالش حسين خلينا نكمل اغنيه رغب علامه ومن بعد خوذ المسدح وخوذ الميكرو اجمل تحيات كامل الفريق اللي امل لكم هذا اللقاء نتقابلوا ان شاء الله في موعد جديد انا نتقابل معكم غدوه في مستر اي تيك ماضي ساعه على موجه اذاعه الشباب.

0: Grammar Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس
2: مع عربي ويصال وكريم.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.
0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: إذاعة الشباب عد الموشتك تسمع.

الأربع وخمسة دقائق. مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس حتى للخمسة العشية، البرنامج اللي تتعرفوا فيه على قصص نجاح الكفاءات التونسية في تونس وخارج تونس في المجالات العلمية والتكنولوجية. نتعرفوا أيضا على جديد المجالات العلمية والأبحاث العلمية. اليوم لقانا فيه زوز أجزاء، الجزء الأول باش يكون حاضر فيه معنا رائد الأعمال الشاب حسان الحمروني، بيحاضر معنا لأنه مش يحكينا على منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أمراض النباتات. المنظومة هذه كلها صناعة وإنتاج وفكرة تونسية 100%. الجزء الثاني بش يكون في الحقيقة جانب تعليمي تثقيفي.

المجسمات التفسيرية باستعمال الذكاء الاصطناعي اليوم قدر الإمكان باش نحاولوا أنه تكون المسألة بسيطة وسهلة وفي متناول كل مستمع لإذاعة الشباب كريزي ساينس. يعني من هيكم اليوم في الإخراج التقني نجم الدين بن سالم، في الديجيتال حمزة ومهدي، ومن أمام ميكروفون استوديو إذاعة الشباب حسن الطاهري. أهلا وسهلا بكم.

0: يلا مرحبا بكم مستمعينا. توا الأربعة وعشرة دقائق نبدأ استضافتنا الأولى مباشرة كما قلت في بداية هذا اللقاء. ضيفنا هو رائد الأعمال الشاب حسان الحمروني للحديث على فكرة ومنظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف على أمراض النباتات. مشروع فيه برشة مجهود، فيه برشة تفكير. حسان معنا مباشرة، مرحبا بك حسان.
1: عسلامة، مرحبا بك.
0: أقرب شوية ميكرو حسان. شنو النجم نعرفه عليك ساعة قبل ما نحكيه على المنظومة؟
1: حسن الحمروني. عمري 26 سنة. من مرناك.
0: من مرناك. باهي، شنو قريت؟
1: قريت في الجامعة، ما كملتش الباركور. عملت
0: زيد أقرب.
1: عملت BTS ملتي ميديا وماركتينج في حي الخضرة تيليكومينيكاسيون و سنتر تيليكومينيكاسيون، وتو مازلت نقرا في زيت راد سكور دو سوار.
0: ايوا، باه. الفكرة نتاع منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف على أمراض النباتات، مشروع مهم. شنو النجم نعرفه؟

0: ليه وكيفاش نجمو نفهموا التفاصيل نتاعه وشنو هو باش يفيد الفلاح؟ هذا هو المهم بالنسبه لي انا اليوم.
1: نبداو من اخر سؤال، كيفاش يفيد الفلاح؟ كي نكشفوا على الامراض بطريقه مبكره، يعني كي تداوي انت شجره خير من اللي تداوي اكتار والا شطر اكتار، دونك تكون الانترفونسيون بلو افيكاس. باش نجمو نمنعوا انواع النباتات اللي عندنا كيما نشوفوا تاو مثلا اللي صاير مع الكرموس ولا الانطاس ولا حتى الهندي ولا الكل. دونك فما مشاكل ديك تكون معناتها ديتكسيون قبل ومبكره كيف تكون خير. الفكره منين بدات؟ هي ديتكسيون دي مالادي ودي زانسوندي. فما حكينا قبل على انا حكيت قبل على بلايص كنت نمشي نلعب فيهم وانا صغير، سواني تو ما عادش مزروعين على خاطر ضرب فيهم المرض. زيد الحريقه اللي صارت في جبل بوغارنين، انا من مورنيك دونك مقابلتني البلاصه، دونك نشوف وما نجمش نعمل حتى انترفونسيون. جي المخي انه كان فما شكون فاق بكري باللانسوندي هذيك، كنا نجمو نمنعو الجبل الكل معناتها كريمون، اللي هو التو مازال ما رجعش كيف ما كان. فمعناتها حبيت اترافير الشيء اللي عايشه انا وترافير انه انا مثلا موجود في منطقه فلاحيه، حبيت نبدا نبدل من لونتوراج نتاعي. فهمت مورنيك منطقه فلاحيه الفلاحه فيها بامتياز، دونك انا كيفاش باش نعاون ولا كيفاش باش نبدا الفكره نتاعي ولا المشروع نتاعي من البلاصه اللي انا نعيش فيها، نبدل من لونتوراج نتاعي. جات فكره تيراسانس اللي هي انتليجنس ارتيفيسيال، تفيق بالامراض بطريقه مبكره، تفيق بالحرائق، تعمل بوانتاج نتاع خدامه اترافير اون درون، وفما دي كابتور اللي هما معناتها ايمي دي سون و دي زوند انوديبل وما يضروش الانسان، يهربوا معناتها الحيوانات الضاره من غير ما ندخلوا نحن في النظام البيئي والا من غير ما نستعملوا دواء والا مصيده والا يكون فما قتل معناتها للحيوانات هذه. نحافظوا على المنظومه البيئيه كيف ما هي من غير حتى انترفونسيون من الانسان، وفرض وقت نعملوا مينيميزاسيون للديغال اللي يصيروا معناتها من الحيوانات هذوما اللي ضر.
0: باهي حسين، توا اللي يسمعوا فينا ربما من الفلاح الشبان والمن من عن اب عن جد معناتها كما يقولوا، يقول لك توا انا مسنس نغزر لها الورقه تاع اللنزاسه ولا اي كانت الشجره ونعرفها الورقه مريضه، معليش تدخل لي انا في مصاريف جديده وذكاء اصطناعي وحاجات مانيش متعود بيهم، وانا يا خويا مانيش انا فلاح بالاساس، تكويني فلاحي معناتها تعلمت الفلاحه حتى اذا كان ما قريتهاش تعلمتها. هل تصعب علينا في الامور بالذكاء الاصطناعي؟ يقول لك
1: باهي صعب بالعكس، انا حاولت نسهل اكثر ما يمكن. مثلا درون اوتونوم تطير وحدها وتهبط وحدها، انت عليك كنت تحط لها سوبرفيسي، معناتها عندك خريطه في التليفون موجوده في الابلكاسيون نتاع التليفون، وانت تحط لها الحدود نتاعها معناتها وهي تمشي تطير ما تفوتش الحدود هذيك. هذا واحد. اثنين، كي نحكيو مثلا على اكتار فيه 1000 شجره، بوسيبيليتي نتاع انك تفيق بانه شجره اكس مثلا مريضه، شجره نمرو 1000 مريضه، انت كدا باش تشوف 100 شجره 200 شجره. واصلا البريسيزيون نتاع الانسان دونك عندنا مشكله لهنا، فما ريسك باش تفيق. فما اوراق مثلا انت تشوفهم عاديين، والا تنجم تكون انت عملت كنترول في الوقت اللي المرض ما هو ضارب في الشجره هذيك. دونك هي تعمل ديتكسيون بطريقه مبكره باش تخليك تمنع المحصول نتاعك، تمنع معناتها الجر اللي عندك بطريقه مبكره. بالنسبه لحكايه التسهيل للفلاحه ولا المهندسين ولا الكل، هي درون اوتونوم تطير وتهبط وحدها، لي كابتور يخدموا وحدهم، دونك 100% ذاتي المنظومه، ولا تنجم انت تتحكم
0: في لي كابتور معناتها يتحطوا بحذا الاشجار،
1: يتحطوا في الارض معناتها دايرين بالفيرما الكل.
0: هاي باهي
1: يخدموا بالطاقة الشمسية.
0: أعطيني معدل مثلا إن هكتار قديش لازم يكون فيه من كابتور؟
1: 4 كابتور
0: باه يخدموا قلت لي بالطاقة الشمسية،
1: يخدموا بالطاقة الشمسية، ريشارجابل بالطاقة الشمسية، فيهم دي باتري والكل. دونك أنت جوست باش تعمل لامبليمونتاسيون تاعهم، ماكش لا باش ترجع لهم، لا فيهم مينتونونس، لا عادي ضوء لا حتى شيء. ميم الدرون أوتونوم تطير وحدها وتهبط وحدها وعندها سيبورت تمشي تبقى فيه تتشارجة كيف بالطاقة الشمسية. دونك فيزيو زادة بالحق في طاقة متجددة نظيفة. فهمت بالنسبة للحكاية كيفاش نسهلوا على الفلاح، درون تطير وحدها تهبط وحدها، تعطيك رابور على تليفونك اترافير ابليكاسيون في التليفون، وإلا تدخل البورتاي ويب تشوف شنو اللي صاير، البوانتاج نتاع الخدامه، شنو الدويل نصح بيه المهندس الكونتابلي، شنو معناتها الحسابات الموجوده، ميم تشوف اللقطات اللي صورتهم الدرون. فهمت كيف؟
0: ايه ايه.
1: ف فمعناتها انت باش يكون بالعكس اسهل ماهوش اصعب الحكايه.
0: معناتها الخدامه كي بداوا متوزعين مثلا في يلموا في محصول هي درون تطير وتقول لك
1: في بوانتاج اترافير من الاول اللي كنا نخدموا على كود كيير تو اترافير لا ريكونيسونس فاسيال وريكونيسونس دو موفمون. معناتها الخدام اكس تعرفه بالوجه وتعرف هو ميم كيفاش يتحرك وديزون انت افكتيت خدام اكس مثلا للبلاصه ايغريك وهو خرج من البلاصه ايغريك نتاعو دونك تجيك اليرت راهو خلى خدمته الا تنجم ديتكتي ميم كي دوخ خدام تاع احنا مثلا عندنا سواني بعيد على الريزو بعيد على كل شيء وكبيره برشا فاست مثلا في 250 هكتار كي دوخ خدام انت ما تنجمش تفيق بيه ما تنجمش تعرفه فهمت هي تفيق تعرف انه الخدام داخ تعطيك اليرت في تليفونك 180 ثانيه وتكلم الاسعاف وتعطيهم لوكاليزاسيون ميم في لي زانسوندي.
0: كيفاش الدرون تعرف الخدام داخ؟ هي ديتكت هو جاي النوم ومتك
1: هي ديتكت لي دوني بيومتريك وهو الموديل ديجا اونتريني على الفرق بين لي دوني بيومتريك نتاع عبد جاي نوم نتاع عبد اونيتا دروبو وعبد معناتها داخ دونك الموديل هو اللي فرق على خاطر معناتها برسك 4 ملايين ستر معناتها تدرب عليهم كديمو كبدايه هذا
0: نحكيو
1: داتا سيت تسمى متوسط يديتكتي يمنع حياة عباد في الحرائق كيف كيف ديكو تشعل تنسيل يعطيك نوتيفيكاسيون على التليفون 180 ثانية كان انت ما حليتش نوتيفيكاسيون ولا ما عملتش اليرت يكلم الحماية ويعطيها لوكاليزاسيون اكزاكت بخط الطول وخط العرض خاطر مثلا في صيف السنة 12000 هكتار تحرقوا حتى لتو المشكلة الكبيرة في الإعلام، الإعلام يشد من ساعة لثلاثة سوايع باش يتم إعلام المصالح الحماية المدنية، دونك احنا خليناهم معناتها حبينا نمينيميزيو الوقت هذاك نهزوه لثلاثة دقائق، 180 ثانية، 180 ثانية بارابور معناتها 9000 ولا 10000 ثانية راهو معناتها سيريا معناتها وقتها تكون انترفونسيون قبل باش نسيطروا على الحريق معناتها بطريقة أسرع ما يمكن. كيف كيف مام المهندس معناتها ينجم يتبع الليتا نتاع الارض لي كابتور للوطه هما اللي مي دي سون معناتها باش يهربوا الحيوانات كيف كيف يقيسوا ليميديتي في الارض اسكو الارض سان ولا
0: اي نوع من الحيوانات يهربوه لي كابتور
1: انت تبروغرامي على خاطر مثلا ديزون ما نعرفش انا في مورنيغ عندنا برشا مثلا الحلال فهمت بلايص اخرى يكون فيهم حاجه اخرى يكون فيهم ذيب يكون فيهم ثعلب يكون فيهم فهمت دونك انت نجم ميم تسيليكسيونيهم الكل يهربوا الحيوانات الكل تو كيما في السخانه مثلا كيما الزواحف حنشول بارتو موجود هو يخرج في السخانه دونك ليلى الله محمد رسول الله لي كابتور ايمي دي زوند واهتزازات يخليو الحنش هذاك يهرب من البلاصه هذيك يخرج
0: واضح
1: فهمت
0: به السؤال توا حسين الحمروني توا انا اقتنعت بالفكره نتاعك هل انه انا مطالب نشري لي درون ونشري لي كابتور ولا متاح انه نكريهم من عندك وقت الستة شهور سبعة شهور ثمانية شهور ولا عام كيفاش الامور علاش الاستثمار الجديد اللي باش تعملوه لي متاح انه نكري من عندك ولا لا
1: هو تو دي با معناتها من المفاهمه سواء تكري سواء تشري معناتها وفي البريود اللي كريت فيها والا حتى في بريود الشريان تبقى معناتها عندك جارونتي في وعندك مينتونونس سيرفيس ابري فونت وحاجات كيما هكا سينو معناتها تو دي با الفلاح فما فلاح كبار يساعدوا انه يشري ا لون تيرم انفستيسمون يساعدوا فما فلاح صغار يساعدهم انهم يكريو فهمت وانا ما نجمش نجي نعمل سوليوشن باش نعاون الفلاح ومن بعد نزيد نوحلو في فلوس دونك نجم نكري فهمت كيف يعني نجيبش نعاونك ونحب نبيع ما نجمش نبيع لك بالسيف بالعكس انا ماذا بيا الفلاحه تحسن فهمت احنا ماشيين في تحسين القطاع الفلاحي ككل وانه معناتها نهزوه يكون عصري قطاع فلاحي عصري فما نجمش نجبره معناتها ولا نزيدو مصروف اخر الفلاحه صغار ولا اللي هو كالكسوا حتى فلاحه كبار اللي يحب يكري يكري واللي يحب يشري يشري تو دي بون معناتها من الفورفي
0: اليوم حسين الحمروني نذكر انه ضيفنا هو حسين الحمروني مبتكر منظومه بالذكاء الاصطناعي للكشف على امراض النباتات في الحياه العمليه اليوم هل انه انت صغير في السن 26 سنه في عرض الفكره نتاعك على الفلاحين فما صعوبات ما هذا ليش مازال كي تخرج وعامل مشروع كيما هكا ولا لا تلقى الناس تقول لك ايه والله خلينا نمشي معاه هذا فكر جديد خلينا نمشي معاه في الفكر
1: العبيد اللي قابلتهم الكل فرحانين في مرنين والله بالحق فرحانين ومين معناتها يجيك إجا يا أخويا وتنصح معك بارتنريا ويجا جرب عندي أنا ونوفر لك أتوليه ونوفر لك معناتها فرحانين العبيد بالفكر يحبوا يمشوا في اتجاه فلاحة عصرية معناتها طول الفلاحة العصرية مثلا نحن نحكيه في تونس على الدرون هم عندهم على الأقل 5-6 سنين من اللي موجودين في العالم الكل
0: نذكر خلنا نحلوا القوس حسين أنه رأوا المشرع التونسي بالنسبة لاستعمال الدرون في المجال الفلاحي أصبح
1: أصبح ممكن
0: ممكن من 2019 باعتماد التراخيص
1: باعتماد التراخيص دونك هيك احنا طول عنا قانون ولا عنا ترخيص علاش ليه ما نجربوش هم الفلاحة فرحانين يحبوا يجربوا يحبوا الفكرة هذيك مم تعاونوا فهمت كيف فما فلاحة مثلا في مورنيك كانوا عندهم نوع متاع نزاز ضر وضرب فيه مرض فقوا بمخر ضر ولو ما عاش يزرعوا جملة فهمت دونك يجيك يقولك والله كان جيتني 3 سنين التالي ولا 4 سنين التالي كنت نجم نتمنعني من كذا هما فرحانين ريال ما فرحانين وفما سبيبور كلك سواء الحقيق من العائلة لولا العائلة أمي بابا أخواتي العباد اللي دايرين بيا أصحابي وإلا حتى الفلاحة فهمت كمام حتى يبدأ ما هوش فاهم يعيط لك ويقول لك فسر
0: باهي البيانات اللي يتم تخزينها وين اللي برشمون تاعهم يصير
1: طوف الدار على خطر هنا عندي سيرفور معناتها
0: لا سؤالي انه التخزين اللي برجمون في تونس ولا في الخارج
1: تونس سيرفرات تونس كل شيء تونس تو انا ما عامل ستارت اب ودوميسيلياسيون خدمه من الدار والكل دونك لي سيرفور نتاعي عندي في الدار المعلومات الكل نتاعي عندي في الدار
0: مش تخزينهم في خارج تونس
1: لا
0: واضح كلمه اخيره قبل ما نختم معاك حسين الحمروني نحبك تشجع اكثر الشباب انهم اذا كان عندهم افكار كيفك انت ينخرطوا في المجال هذا
1: والله هذه المرة الثالثة وكل ما باش تتيح لي معناتها الفرصة باش نخرج في أي مديارة وباش نعاود نفس الكلام ما تأيسوش كبشوا في أحلامكم للأخر كلكو سوا معناتها صعوبات اللي باش يعرضوكم وإلا ما نعرفش أنا اللي زوب ستاكل وإلا الكل في الأخر أنت ماكش خاسر حد شيء كبش في حلمتك واصل للأخر الوقت اللي باش تضيعوا معناتها في حاجات أخرى ما يسالش ضيعوا وانت حاولوا حتى كان ما وصلتش يكفيك شرف المحاولة والله هاني جربت ما بقاتش بمخي الفكرة ما نندمش من بعد كي يجي عبد يعملها معناتها بخلافي أنا وكهو معناتها وعادي باش تعرضك صعوبات تحاول تيرمونتي هذا دراش نوا هذا ما نعرفش قانون يمنع دراش نوا تحاول كيفاش تلقى في حل تلقى ما هذا مثلا موضوع تمويل تخدم بالموجود خيطو مثلا انا بديت يا اخي ما نعرفش قد بديت كابيتال 1200 دينار ماكس معناتها اول ما بديت
0: المهم الفكره موجوده
1: والفولونتي موجوده انت تحب تخدم فهمت مش طيش كل شيء والله هو البلاد مثلا ديزون حالتها تعبة وإلا الأمور صعبة في البلاد حالة اقتصادية صعبة ميسيرش نحن نبدلو عاد شنو تحب ما وانا نخدم شنو بعد كيفاش نعاون لعبيت خلص امبو جيب دي ستاجير تعامل معاهم بالباهي علمهم كذا انا معناتها بور الحكاية على خاطر انا مثلا كيما فما انا عبيد عاونتني وكيما انا كنت في بلايس باش العبيد معناتها عاونتني ودازت معاي كيف اليوم معناتها انا راني اي كلكسوا استاجير والا فكره نجم نعاون فيها والا فولونتي للدوله ولا الجمعيه والا لاي حاجه معناتها اوفير لاي اوبورتونيتي كلكسوا معناتها للجمعيات للشباب حتى اللي يحب يشوف الكونتاكت وعنده اي سؤال اي مشروع يحب معناتها فيه اكومبانيومون ولا حاجه مرحبا بكم كونتاكتيوني وان شاء الله نتقابلوا معناتها ونشوفوا كيفاش نبداو فيه باذن الله ما فما كل خير بالعكس
0: برافو عليك ريتو بهالروح الحماسية والتفائل تاع حسين الحمروني شاب من الشباب اللي قدم القدام وعمل الفكرة هذه منظومة بالذكاء الاصطناعي للكشف عن أمراض النباتات توا الكرة عندكم الفلاحة ما عليكم أن تتواصلوا مع حسين الحمروني تشوفوا الفكرة هذه وتنحاولوا الناس كل تتعاونوا مع بعض حتى نطوروا المجال الفلاحي شكرا نورتني حسين الحمروني مرحبا بيك يلا مستمعينا مكملين معاكم بعد شوية باش نمشي مع بعضنا إلى القاهرة والحديث مع الخبير صابر علي المختص في الذكاء الاصطناعي التوليدي.

0: عيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: مجدد التحية لكم مستمعينا الكرام، وعليكم هذا الموجز الأخباري. وزارة التربية تعلن أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية المقبلة ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وبيّنت الوزارة أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية وكافة المستويات التعليمية بالمدارس المعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون بتأكيد التسجيل على الموقع عبر الرابط viscolaire.education.tn. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال، وذلك للراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. وأوضح الديوان أن الطلبة المعنيين مطالبون بالدخول إلى الفضاء الإلكتروني الخاص بالطالب عبر الموقع الرسمي للديوان قصد إتمام إجراءات التسجيل وإيداع مطالبهم عن بعد. تنطلق شركة نقل تونس يوم الاثنين المقبل في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة في قصدها الأول مع المحافظة على نفس التعريفة. الحملة ستكون عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية، كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الانترنت من خلال موقع الويب www.اشتراك.بوست.تن. تم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم يوم مفتوح يستهدف تدريب 60 شابا وشابة تونسية في اختصاصات الوساطة والتجارة الدولية، وذلك بصفة مجانية لمدة 6 أشهر بدولة قطر. برنامج تدريبي لفائدة 100 رائد أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أطلقته مؤخرا المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا. من المنتظر أن يتجاوز عدد الشباب الذين سيستفيدون من المخيمات الشاطئية بولاية سيدي بوزيدة والتي انطلقت أنشطتها منذ 12 من جوليا الماضي ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة 294 شابا وشابة من 17 مؤسسة شبابية وفق منسق البرنامج وليد النيلي. في أخبار العالم، أعربت إيران والصين عن استنكارهما لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن حملة غير مسبوقة من الحرب الاقتصادية والعزل على طهران، فيما حذرت بكين من فرض المزيد من العقوبات. ووزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قال إن الإرهاب الاقتصادي الأمريكي يهدد الاقتصاد العالمي والسيادة حول العالم، فيما أكد الحرس الثوري الإيراني بدوره على أنه سيستخدم أسلحة مختلفة في حال تجدد الحرب. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشد، إلى اللقاء.
3: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كما فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنت كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا 4:39 دقيقة ومباشرة نمشي إلى العاصمة المصرية القاهرة للحديث مع ضيف عزيز جدا وسعيد جدا أنه يكون حاضر معنا اليوم في كريزي ساينس على موجات إذاعة الشباب في تونس، المهندس صابر عليوة، المهندس والخبير صابر عليوة، واحد من أبرز الأسماء في العالم العربي المختصين في مجال هندسة الأوامر وتبسيط العديد من المفاهيم في الذكاء الاصطناعي التوليدي. أستاذ صابر مساء الخير، شكرا على قبول الدعوة وحضورك معنا اليوم في كريزي ساينس.
1: مساء الخير أستاذ حسان، أنا اللي سعيد جدا على الاستضافة ديت مع حضرتك النهاردة، وإن شاء الله نقدر نوصل معلومة مفيدة للمتابعين في صناعة الصور والفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بإذن الله.
0: إن شاء الله. يلا ندخل مباشرة في صلب الموضوع. مصطلح هندسة الأوامر أستاذ صابر، شنو المقصود به ببساطة؟
1: هي ببساطة هندسة الأوامر ديت أنك بتعرف تقول أصلاً للذكاء الاصطناعي أنت عايز إيه بشكل واضح وصريح. يعني لازم بتحدد له كل التفاصيل اللي أنت عايزها عشان يقدر يحدد لك أنت محتاج إيه بالضبط. فما ينفعش أن أنت هتسيب مثلاً لما تيجي تعمل برومت، ما ينفعش أن أنت تقول له مثلاً اعمل لي راجل في القاهرة، لا، لازم تحدد له كل التفاصيل المعينة اللي أنت هتحتاجها في الصورة. يعني مثلاً تحدد له الشخصية، تحدد له عمرها، الملابس، البيئة، الإضاءة، زاوية التصوير، نوع الكاميرا والعدسة، إيه اللي بيحصل في المشهد ذات نفسه. كل ما بتحدد التفاصيل أكتر للذكاء الاصطناعي فبيفهمك بشكل أفضل وهتوصل للنتيجة اللي في دماغك.
0: نعم. هل كتابة البرومبت تعتبر مهارة، وهل أنه أي شخص مش بالضروري يكون من مجال التكنولوجيا قادر أنه يتعلمها؟
1: بص لحضرتك، هي تعتبر هي مهارة وأي حد يقدر يتعلمها. الموضوع مش انك بتحفظ مثلا كلمات صعبة، لكن انك تعرف توصف فكرتك صح. زي انك مثلا تبدأ توصف الشخصية وعمرها والمكان والملابس، الحركة، الإضاءة، الكاميرا. بعدها كل ما بتجرب اكتر فكل ما هتزود التفاصيل بتاعتك المهمة، وبعد كده اللي غلطت فيه ممكن بعد كده تعدله تاني.
0: نعم. طيب المتابعة للإنجازات العمليات توليد الفيديوهات والصور يلاحظ أنه كتابة عبارة ماستر برومبت وكلمة برومبت عادي، يعني شنو الفرق بيناتهم وماستر برومبت شنو يعني؟
1: بص، هو البرومبت العادي ده اللي هو الطلب اللحظي. يعني مثلا انت بتعمل صورة لحظية دلوقتي، طلب واحد. لكن الماستر برومت ده بيعتبر هو التعليمات الأساسية الثابتة اللي منحطها في البداية عشان الذكاء الاصطناعي يفهم شكل وهوية المشروع بالكامل. يعني مثلا لما تيجي بتحدد مثلا هتعمل فيلم، لازم تتحدد الشخصيات، الملابس، الألوان، الإضاءة، أسلوب التصوير، الجو العام. فده انت عطيته انتاج كامل، مشروع كامل، يعني من البداية للنهاية. بعد كده لما تيجي تطلب منه اعمل لي مثلا الفيلم كامل، فخلاص هو عنده متخزن كل الأوامر والتفاصيل في الماستر برومت. فده الفرق ما بين البرومت العادي بيبقى طلب واحد، لكن الماستر برومت ده بيبقى عجلة انتاج كامل.
0: نعم. المهندس صابر عليوة، نعرف أنه في صناعة الأفلام أو الإعلانات بالمعنى التقليدي موجود ستوري بورد، هل وإحنا في تونس ومؤكد في العديد من البلدان في العالم العربي والعالم انتشرت مسابقات إنشاء أو إنتاج الفيديوهات باستعمال الذكاء الاصطناعي، هل ضروري أنه نستعمل ستوري بورد في أفلام الذكاء الاصطناعي أو حتى في المقاطع القصيرة؟
1: أكيد طبعاً. الستوري بورد هو عامل زي الخريطة اللي المهندس بيحطها قبل ما بيبدأ البناء. المهندس مش بيبدأ كده يبني عشوائي، الأول بيحط رسمة وخطة إن هي يبني عليها، يعني المبنى هيكون شكله إيه، كل جزء مكانه فين، هيبدأ منين. نفس الفكرة في إنشاء الفيديو، الستوري بورد بيكون هو خريطة الفيديو قبل التنفيذ، يعني بنحدد فيه كل مشهد والترتيب بتاعه والشخصيات وزوايا الكاميرا والإضاءة والحركة. يعني ببساطة الستوري بورد هو الأساس والخريطة اللي بنبني عليها الفيديو.
0: واضح. طيب نجيك المسألة مهمة. فرضا أستاذ صابر أنه شخصين يستعملوا في نفس أداة الذكاء الاصطناعي، الشخص رقم واحد يطلع نتيجة ممتازة والشخص رقم اثنين يطلع نتيجة متوسطة أو أقل من المتوسطة، وين المشكلة تحديدا؟
1: بص، لأن الأداة لوحدها مش هي اللي بتعمل كل حاجة، هي طريقة استخدامك ليها مهمة جدا. يعني مثلا نفس الكاميرا ممكن يستخدمها اثنين، واحد يطلع صورة ممتازة والتاني بتلاقيه بالصورة بتاعته عادية. الفرق فين بقى؟ الفرق في اختيار الزاوية والإضاءة والتكوين والعدسة بتاعته والفكرة ذات نفسها اللي هو بيحطها. يعني نفس الكلام مع الذكاء الاصطناعي، كل ما عرفت توجهه بشكل أفضل كل ما النتيجة تلاقيها بتتحسن معاك وبتبقى أحسن كتير في الصورة بتاعتك عن التاني.
0: نعم. طيب نمشي معك النقطة، أنت متفوق فيها في الحقيقة، معناتها إنتاج الصور الواقعية والاحترافية. يعني شنو اللي لازم نكتب في البرومت حتى نطلع نتائج ممتازة وتكون الصور واقعية ومحترفة؟
1: أنا عن نفسي أول حاجة بعملها بحدد العنصر الأساسي في الصورة. يعني مثلا بكتب فين المكان هيكون، فين الخلفية عاملة ازاي، الوضعية عاملة ازاي، الحركة هتبقى عاملة ازاي حتى في الصور او في الفيديو ذات نفسها. نعم. الاضاءة هتبقى شكلها عامل ازاي، الكاميرا هتبقى من انه زاوية، يعني نوع التصوير والعدسة هتبقى ايه. كل ما التفاصيل والخامات المطلوبة والجو العام والإضاءة والألوان وكل الجودة بتاعتك والأسلوب المطلوب لما بتكتب التفاصيل بتاعته، فبتلاقي الصورة معاك 10/10، يعني بجودتها واقعية جدا. يعني مثلا لو أعطيتك دلوقتي مثال، مثلا لو احنا بنعمل مثلا صورة بنت، فلازم تكتب تفاصيلها. يعني مثلا بنت شابة عمرها 25 سنة، في شارع قديم ماشية وبتبتسم بإضاءة غروب طبيعية وناعمة، مثلا لقطة متوسطة من الأمام، تفاصيل بشرة وشعر طبيعي، ألوان دافية، تصوير واقعي وسينمائي، جودة عالية. كده أنا حصلت على صورة واقعية جدا. ليه؟ كل ما عطيته تفاصيل أكتر كل ما هو التزم بيها وطلع لي واقعية أكتر. وفي نقطة كمان ممكن تكتبها دي محدش واخد باله منها، لأن شات جي بي تي دلوقتي أكتر الناس بتشتكي منه بسبب الألوان الزيتية اللي هو بيعملها في الصور. إزاي نتغلب عليها؟ أنا عن نفسي ممكن أطلع كده وممكن أطلع كده. أكتب إيه بقى؟ لما تيجي تكتب برومت قول له تصوير وثائقي حقيقي. الكلمة دي بالذات بتزود الواقعية جدا جدا، يعني حتى لو انت حضرتك جربتها في مرة هتشوف الفرق، هتلاقي فيه واقعية جدا جدا في الصورة.
0: نعم.
1: حتى في الفيديو تكتب نفس الأمر.
0: أنا نأكد أنه المستمعي الإذاعة قلت لهم من وراء والاستضافة هذه الهدف منها أساسا هدف تعليمي حتى نشجعهم قدر الإمكان أنهم يستعملوا الأدوات متاع الذكاء الاصطناعي التوليدي. نمشي معاك إلى نقطة مهمة، نقطة الفيديوهات. الفرق المهندس صابر عليه بين البرومت الصور وبرومت الفيديو، شنو الحاجات اللي ضروري تكون أو التفاصيل في الحقيقة ضروري نحددها في برومت الفيديو؟
1: البرومت بتاع الصورة ده بيوصف لحظة واحدة ثابتة، يعني انت بتوصف صورة ثابتة.
0: نعم.
1: يعني ما فيهاش روح، ما فيهاش اي حاجة، دي صورة ثابتة. لكن البرومت بتاع الفيديو ده بيوصف فيه المشهد والحركة والزمن والواقعية، انت بتوصف فيه كل حاجة. يعني في الفيديو لازم احدد الشخصية هتتحرك ازاي، الكاميرا هتتحرك ازاي، ايه اللي هيحصل من بداية المشهد لنهايته. مثال مثلا انا مش هقول مثلا بنتي قاعدة في كافيه، يعني انا ده برومت كده عشوائي. لازم احدد الاول، اقول مثلا بنتي قاعدة في كافيه ماسكة فنجال قهوة بتشرب منه، وبعدها بتبص من الشباك وبتبتسم، الكاميرا بتقرب منها بهدوء كده. يعني ببساطة الصورة بتوصف لقطة، لكن الفيديو بيحكي ايه اللي هيحصل جوه اللقطة نفسها.
0: نعم
1: فده الفرق ما بين اللي
0: واضح واضح. اليوم النقطة اللي تخلق بعض المشاكل عند مستعملي الذكاء الاصطناعي التوليدي اليوم لما نستعمل صورة شخص كصورة مرجعية، كيفاش ممكن أنه نخلي الذكاء الاصطناعي يحافظ على نفس الهوية في المشاهد الموالية؟ مع الأسف معناتها بعض الفيديوهات معناتها الأداة تتغير الشكل.
1: هو أولا لازم نستخدم الصورة المرجعية تكون واضحة وبجودة عالية للشخصية. فأنت تطلب كده من الذكاء الاصطناعي ان الصوره بتاعتك جودتها عاليه، فطول ما بالصوره بتاعتك جودتها عاليه ومن كذا زاويه وبتحدد بقى انت فيها التفاصيل بتاعتك كلها، الوجه، العيون، الشعر، لون البشره، شكل الجسم، الملابس، الاكسسوارات، فلما انت بتعمل كاركتر شيت للشخصيه بتاعتك فده انت بتقفل على الهويه بتاعتك للشخصيه طول الفيديو معاك، فمهما تعمل كذا مشهد فتلاقي الشخصية معاك ثابتة طول الفيديو. لكن لو انت عملت صورة مثلا جودتها ضعيفة عمرها ما هتظبط معاك في المشهد خالص، هتتغير، اكيد هتتغير.
0: نعم به احيانا الشخصيه مهندس صابر عليه تكون مطابقه للصوره المرجعيه لكن بعد ثواني تتحول او تتغير ان صحت العباره. وايضا في الاطار هذا خليني نحب نسالك معناتها شنو المقصود ب ايدنتيتي دريفت؟
1: هو ده اسمه الانحراف الهويه، يعني انت الشخصيه بتاعتك بتبدأ بشكل صحيح وبعد مرور المشاهد بتلاقي الملامح بتاعتها بتتغير. ده اللي احنا قلناه السؤال اللي فات، ليه؟ ان انا قلت لك طول ما الصورة بتاعتك جودتها ضعيفة او من زاوية واحدة فطبيعي ان هي هتتغير. فعشان نقلل المشكلة دي لازم نستخدم صورة مرجعية واضحة للشخصية من كذا زاوية بتثبت فيها المواصفات بتاعتها الاساسية بتاعتنا، يعني زي الوجه، العمر، قد ايه، الشعر، الجسم، الملابس. كل ما بتحافظ اكتر على الشخصيه بتاعتك طول المشاهد فعمرها ما هيبقى فيه انحراف للهويه بتاعتها خالص.
0: نعم طيب صابر عليه، انا سبق حضرت في ورشه تدريبيه حول الذكاء الاصطناعي فالمدرب قال انه راهو النتائج لما نقوم بعمليه بحث عن معلومه لما نقوم بالبحث بالانجليزيه يعطينا نتائج افضل للذكاء الاصطناعي على اساس انه والنتائج بالعربيه تكون اقل. هل الموضوع لما اليوم نكتب برومبت بالانجليزيه النتائج تكون افضل، ولا اليوم الذكاء الاصطناعي اصبح مدرب على اللغه العربيه ام لا؟
1: لا، هو مش شرط. الادوات الحديثه دلوقتي بقت كلها بتفهم العربي بشكل كويس جدا. المهم انك تكون واضح في اللي انت بتطلبه. لكن في بعض الادوات اللي هي مثلا المصطلحات الخاصه بالتصوير والاخراج ممكن تكون مفهومة بشكل أدق باللغة الإنجليزية، بس هي المشكلة مش في العربي ولا في الإنجليزي، المهم أن أنت الأمر نفسه اللي أنت بتكتبه يكون واضح ومحدد للأداء اللي أنت شغال عليه.
0: نعم طيب المهندس صابر عليه، واليوم من خلال متابعتك لما ينتج في مجال إنتاج الصور أو الفيديوهات، أبرز الأخطاء اللي يقع فيها المتدربين؟
1: بص، هي اكبر غلطة انك بتحاول تحط كل حاجة في البرومت من غير ما انت ترتب خالص. لازم اي برومت تكتبه لازم يكون مرتب وواضح وصريح ودقيق للاداء اللي انت شغال عليه. كمان كل ما تستخدم كلمات عامة مثلا زي صورة احترافية او صورة سينمائية من غير ما تحدد انت تقصد ايه بالظبط، فده بيبقى بالنسبة للأداء مش كويس خالص. الأفضل ان انت بتقول للأداء الشخصية شكلها ايه، لابسة ايه، المكان فين، الإضاءة عاملة ازاي، الكاميرا فين، وايه اللي بيحصل. وكمان لازم تتجنب الطلبات المتناقضة، يعني ما ينفعش ان انت تقول له بيجري بسرعة وفي نفس الوقت بتقول له بيتحرك ببطء، فده ده شغل كله متناقض للأداة نفسها، هي مش هتبقى عارفة انت عايز ايه بالظبط.
0: نعم باهي. اليوم من مستمعينا أغلب مستمعي الإذاعة هما بالأساس من الشباب من الطلبة والتلاميذ واللي بدين مراحل أولى في صناعة المحتوى. اليوم الشباب اللي يسمعوا فينا توا ويفكروا أنه يدخلوا في مجال إنتاج الفيديوهات باستعمال الذكاء الاصطناعي أو حتى صور باستعمال الذكاء التوليدي، أهم ثلاثة نصائح ممكن توجههم لهم؟
1: هو أنا حالياً أنصحهم يركزوا على ثلاث حاجات أساسية. أول حاجة التصوير والإخراج، أول حاجة يفهم أساسيات الكاميرا والإضاءة والزوايا وتكوين الصورة. ثاني حاجة اللي يعرف يكتب برومت ويحول الفكرة بتاعته اللي في دماغه لتعليمات واضحة ومحددة يفهمها الذكاء الاصطناعي. ثالث حاجة التجربة والتحليل، يعني طول ما هو بيجرب ويحلل ويشوف ايه اللي نجح فيه وايه اللي محتاج يتغير ويتعلم من كل تجربة، فهي دي بالنسبة له هتبقى واضحة ليه كل مرة، يعني يعرف الأخطاء اللي وقع فيها ويحاول يصلحها بعدين.
0: واضح. شكرا على وقتك أستاذ صابر علي، وشكرا على كل المعلومات والمعطيات المهمة والمفيدة اللي قدمتها لمستمعي إذاعة الشباب، استضافة مهمة جدا للناس المولعين والمغرومين بصناعة المحتوى في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي الفيديوهات أو الصور. ألف شكر وتحياتنا لكل أهلنا في القاهرة.
1: شكرا جدا ليك يا استاذ حسان، وسعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك النهارده، وان شاء الله يا رب يكون الناس كلها استفادت بمعلومات بسيطه. وانا جاي برضه اقول ان في النهايه ان الذكاء الاصطناعي مش جاي يلغي الانسان، بالعكس هو بيدينا ادوات وامكانيات كانت صعبه ومكلفه جدا قبل كده. فدلوقتي كل الناس تحاول ان هي تتعلم الذكاء الاصطناعي، هيبقى يفيد ليهم لشغلهم ويقدروا يعملوا منه محتوى كويس ويكسبوا منه ان شاء الله باذن الله.
0: ان شاء الله.
1: وفي النهايه بشكرك جدا استاذ حسين.
0: شكرا، نورتنا استاذ صابر علي، واحد من اهم الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في العالم العربي، كان ضيفنا مباشره من العاصمه المصريه القاهره. شكرا ليك استاذ صابر. احنا هكا مستمعينا نكون وصلنا لاختتام لقاءنا معكم اليوم في كريزي ساينس. اجمل تحيات حمزه في الديجيتال، نجم الدين بن سالم وحسن الطاهري. يعطيكم موعد غدوه ان شاء الله في الماتينال، ايضا مع المخرج الكبير نجم الدين بن سالم. الى اللقاء مستمعينا.

امشي عوجة ما دام سيدك حي امشي عوجة امشي عوجة خوتك بحر وانتي عليهم موجة.

وجود القمر وانتي عليهم ضيا. اليوم عيدك يا طاطاوين، بقصورك يا أرض الجود ساد صيتك من وين الوين، وفرسانك شجعان سيود. الإسلام فرقة

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. إضراب فجئي منذ ليلة أمس بمعتمدية صخيرة من ولاية صفاقس لسواق الشاحنات يعطل نقل المحروقات احتجاجا على وضعيتهم المهنية وتفعيل محظر اتفاق منذ سنة 18 و2000. وزارة التربية تعلن أن عملية التسجيل وإعادة فتح باب التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية المقبلة ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وبينت الوزارة أن عملية التسجيل تهم كافة المستويات التعليمية بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة لتأكيد التسجيل وتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي الجدد بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة لإعادة فتح باب التسجيل. ديوان الخدمة الجامعية للشمال يعلن عن فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد بداية من اليوم لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 26 و2000 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. تنطلق شركة نقل تونس يوم الاثنين المقبل في حملة بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية المقبلة في قسطها الأول مع المحافظة على نفس التعريفة. تم اليوم بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تنظيم يوم مفتوح يستهدف تدريب 60 شابا وشابة في اختصاصات الوساطة والتجارة الدولية بصفة مجانية ولمدة 6 أشهر بدولة قطر. برنامج تدريبي لفائدة 100 رائدة أعمال تونسية في التجارة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي أطلقه مؤخراً المنظمة الوطنية لرواد الأعمال بالشراكة مع وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لشرق آسيا. من المنتظر أن يتجاوز عدد الشباب الذين سيستفيدون من المخيمات الشاطئية بولاية سيدي بوزيد والتي انطلقت أنشطتها منذ 12 من جوليا الماضية ببادرة من المندوبية الجهوية للشباب والرياضة بالجهة 294 شابا وشابة من 17 مؤسسة شبابية حسب منسق البرنامج وليد نيلي. تم اختيار 31 دولة من أكثر من 60 مطلب ترشح للمشاركة في الدورة السادسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الذي ستحتضنه مدينة سوسة أيام 28 و29 و30 من أوت الجارية. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

العشوية. العشوية. أهلا وسهلا بكم في العشوية، 6:05. مرحبا بكل مستمعينا. هي الحقيقة حسة خاصة من العشوية، بما أنه اليوم فكينا الارتباط مع الإذاعة الوطنية. مستنسين في الوقت هذا تسمعوا لمة سيف، إن شاء الله ترجع لكم نهارة الاثنين في بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. اليوم باش يكون بث وحده لإذاعة الشباب معكم بشير خلف الله من توا حتى للسبعة ونص إن شاء الله في عشوية سبيسيال. معنا نجم الدين بن سالم في الإخراج، تحية لكم الكل، برشا موزيكا استنى فيكم. وايضا عندنا الفقرتين المتنسين بيهم في لمة سيف، شكونوا معنا اليوم شيخنا محمد بن حمودة في حكاية شط ان شاء الله بعد شوية، وايضا سي الحبيب بن صالحة في كتاب بحر يكون معنا مع السبعة غير ربع باش نحكي وعلى شط جديد، وايضا كتاب جديد نجمي ونستكم على الرملة على البحر في الشط في انتظار بتبع نهاية موسم العمان، موسم البحر ولا يطول في السنوات الأخيرة. فما ناس وصلت تعوم حتى في أكتوبر وأول نوفمبر. إن شاء الله يكون معنا شيخنا محمد بن حمودة وحبيب بن صالحة مع عديد الفقرات والأخبار الأخرى. وبما أنه حكينا على الأخبار، احنا قبل ما نمشوا للموزيكا، فما إشكال على مستوى تزويد بالوقود، وفما إضراب لسواق نقل المحروقات. رسميا تم إلغاء إضراب سواق نقل المحروقات، يعني الناس اللي شد صف حاليا على الكيوسك واللي تستنى في البنزين، ميسالش واللي مازال عنده شوية بنزين في كرهبته يعني يوصله للبلاصة اللي هو ماشيلها، ميسالش، خلي الأمر يستراح، نرجع بعد شوية. بما أنه رسميا تم إلغاء إضراب سواق نقل المحروقات، يعني مثال نرتاحوا، مش لازم الصف تاع 4 أو 5 كيلومتر والناس تستنى ساعه غير بعد، تو ديجا جاي في ثنيه عديد محطات البنزين قدامها طوابير كبيره وكبيره جدا. تنجموا باللغه العاميه بتاعنا نفرقوا الحظبه وارجعوا بعد صبوا ليسانس في عقلكم الناس الكل. ها وخباير باهي نبداو به العشويه بتاعنا. نذكر معكم بشير خلف الله، نزار نجم الدين بن سالم في الاخراج، تحيه لكم الكل مستمعين على موجات الشباب. خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: اهلا وسهلا بكم كالفين هاريس ستي وذ مي جاستن تيمبرليك هالسي فاريل ما شاء الله ثله من ابرز الفنانين في عالم الاغنيه الغربيه. احنا مواصلين معكم في عشويتنا ان شاء الله حتى للسبعة ونص وجاء وقت التبحيره باش نزوكم لبحر جديد نعملوا في دوره في الوطن القبلي في الايامات الاخرى. اليوم باش نمشيو الشط انا نعشقه ممتاز جدا نعمل على خاطره ساعه ونص تقريبا ساعه وربع باش نوصلوا لكن واحد كي يمشي ما يندمش حكايه شط.
1: حكاية شط
0: كالعادة مع شيخنا محمد بن حمود المهتم بشأن الثقافي التونسي وحتى كيحكينا على البحورات نعملوا 66 كيف. شيخنا مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا سي بشير، تحية ليك وتحية لكيب تكنيك وكل المستمعي إذاعة الشباب وين ما كان.
0: شكرا لك شيخ. إذن في الأيامات الأخرى عملنا دورة في الوطن القبلي، اليوم باش نوصلوا شط مزيان برش. علاش أنا نعتبره مزيان؟ خاطر تقريبا مشتوت في الستوندينج اللي تحكين عليه ديما، عنا الطبيعة جبل غابة بحذاها بحر ناتور اللي مازلت حذرة تمشي تلقى وين تقعد مع عائلتك، ما فماش برشا ضجيج، فماش برشا ضوضاء، الدنيا نظيفة. الشط اللي باش نحكيو عليه اليوم هو شط ارتيبة
2: وغابة ارتيبة، ونحكيو على التكلفة. قلنا احنا كل كلمة تبدأ بالتاغ، هذيك بلد باللغة القرطاجية وباللغة الأمازيغية تاء التأنيث معناها، وكي نقولوا التكلفة مع كيما تمرزة كيما تزرت حكينا عليها كيما تجروين كيما تالة. تكلسة هي بلاد التوت وعندها معنى آخر، الكلسة هو المرتفع معناها، وهي جاية في مرتفع ونجم نسميوها مش نجم يسميو فيها يطلق عليها لبنان الصغير، معناها تشبه برشا لبنان اللي تحكي عليه انت تويك بشير. أن تلقى غابة وتلقى بحر وتلقى مرتفعات، ونلقى مرسى الأمراء اللي هو من أجمل الأماكن الموجودة في تكلسة، والأجمل منهم هو البحر أو شط ارتيبة اللي مازال محافظ على العذرين تاعه نظرا لصعوبة المسلك اللي تدخله، معناها لازم كاتف وكات، ونحكيه على كثبان رملية جميلة جدا.
0: زوز مسالك هو مشيخ، فهم
2: زوز مسالك يعطيك الصحة،
0: فهم مسلك في اللول وفهم شط الزقاق في آخر ارتيبة.
2: ايوه شيخ ارتيبة يعطيك الصحة. وحبيت نحكي على الغابة ارتيبة اللي هي تجمع بين سحر الطبيعة الخلابة والإطلالة المميزة على البحر، وانت ود حمام لانف وتعرف الغابة والجبل وطلعت على البحر تعطي طوفي حاجة أخرى، معناها مساحات شافعة تاع الغابات هذه، أشجار كثيفة، أحراش، نلقاو زادة نباتات متنوعة اللي يخليها وجهة مثالية الناس كيما بشير اللي هما عشاق الهدوء وعشاق الطبيعة
0: كون كلمة
2: ما حاجة ولا أروع، معناها تعدي نهار كامل غادي تعمل فيد خرجت تقول ماكش في تونس، تقول ماكش في بلاصة، معناها تقول ما فماش عباد، تقول ما فماش 8 مليارات تبدأ موجود غادي تقول العباد وينهم. زيد هالفي سيرنير كما قلت لك، معناها الإطلالة على البحر، والبحر التركوازي الأزرق الجميل والجميل جدا اللي خلى ثلاثة أمراء يبنيوا قصر غاديكا ولتو مش معروفين، ولكن الأثار دي يزور متحف نابلس ونحكيه الجمعة جاي على نابلس وشطوتها مازالت إلى يوم الناس هذا بعض الأثار بتاع متحف الأمراء أو مرسى الأمراء وقصر الأمراء واللي بعد ولا قصر وسيلة سماوه واللي تويك حالته تخف
0: في البور دي برانس
2: هاي في البور دي برانس تلقى كابانيا قديمة دوزيام إتاج، والتوى مازالوا بعض الأثار متاع الأفاف اللي تبنيها في العهد الفينيقي أو البونيقي أو القرطاجي أو الروماني. غابة ارتيبة دعوة مفتوحة للجميع بشير، يعطيك صحة وقت تقول لي أنت نعمل ساعة وربع، والله كي تعمل حتى ساعتين
0: لا ما تندمش، ما تندمش
2: كان يستحق أن يشد له الرحال. دعوة مفتوحة للجميع باش يكتشفوا جمال تلك المنطقة، جمال معتمدية تكلسة اللي هي تجي بين قربص والهوارية واللي هي في الطريق متاع قليبيا وكركوين، واللي هي منطقة جميلة وجميلة جدا، ولكن ماهيش لاقية الاهتمام اللي لازم معناها، خاطر نلقاو الطبيعة تتحدث بأروع صورها، نلقاو أجمل ريحة الكليل والزعتر وريحة الغابة، وساعة ساعة يتعدى الطيور أو بعض الحيوانات بحذاك ما تنجم كان تتمتع بالسحر هذاك، سحر المكان اللي مش موجود في برشا بلاي.
0: والله يا شيخ هو هو هو صحيح ربما التثمين ما هوش موجود، لكن المنطقة ممتازة يعني
2: استغلالها
0: ربما نقص شوية، ما كيما هو شيخين فيها الأهالي يقول لك احنا نحبوا هك
2: متمتعين، لكن مو علاش مو يحبوا ياخيه ما يحبوا نفسي، نحبوا التوانسة الكل يتمتع والعالم يتمتع بمنطقة فيها تسلسل زمني. راهو نحكيو من العهد الفينيقي والقرطاجي والروماني والأفار مازالت شاهدة إلى يوم الناس هذايا اللي هما شاهدوا مواقع في البلاصة هذيك. ونحكيو على شط رطيبة اللي هو من أجمل الشواطئ، ولكن نردوا بالنا منه، احنا ديما نقول راهو فما برشا شواطئ باهية وكريمة تنجم تعوم فيهم ولا غيره واللي ما يعرفش يهوم ولا كذا. شط رطيبة لا يجبد الداخل، راهو فيه تيارات يعني يلزم يكون
0: ساعات
2: ما يعطيش الامان برشا، ولكن شط جميل جدا. معناها كي باش اللي ما يعرفش يعوم يحاول يكون يلبس الحاجات اللي باش تعاون،
0: اما مش غارق شيخ راه
2: مش غارق، لا مش غارق، اما قلت لك يحتاط الانسان. ولكن منطقه جميله جدا، تاكلسه معروفه بالزيتون ومعروفه بالعنب ومعروفه بالخضره والفلفل والطماطم، وبرتقان تاكلسه
0: معروفه بتربيه المواشي زاد شيخ،
2: والمواشي شوف اللي كاتروج يسميوهم الفلفل الطماطم الفريز ومعاهم اللحوم اللحوم الحمراء معناها. ومن شبيك علوش يرعى في الزعتر والكليل في الجبل، كيفاش باش يكون البنة نتاعو العجل ولا. وعندنا شاطئ اخر حلو برشا غادي بشير، شاطئ المنقع يسميوه، واد عبيد هذا ياسر مزيان برشا
0: ممتاز واد عبيد.
2: وخاصة هو شاطئ رطيبة اللي هو خطر الكثبان الرملية هذيك، في أخرى وحاجة أخرى وعالم آخر، مازال محافظ على العناصر نتاع البيئة اللي نجمو نقولوا السياحة الإيكولوجية
0: صحيح.
2: هي توا قادرين أن نجمو نخدموا عليها خاصة في الوطن القبلي أو المنطقة هذيك الشريط الساحلي هذيك اللي من تاكلسة وانت ماشي حتى الهوارية، نجمو نحكيو على السياحة إيكولوجية بامتياز، لأنها منطقة جميلة جدا، بالإضافة كما قلت للكرم والجود والدماثة أخلاق الأهالي المعتمدية تاكلسة
0: صحيح.
2: الوطن القبلي الكل معناها والكرم نتاعهم وفرحهم بالإنسان مهما كان اللي معناها يدلوك يوريوك الخبز الطابونة بنين برشا غادي نتاع تاكلسة،
0: وأشياء سلطة المشوية والهريسة
2: سلطة المشوية يعطيك الصحة بشير ما شاء الله عليك معناها
0: لا مواكب مواكب
2: والله من أجمل الأماكن. أنا رأو قد ما نحكي حكينا طبعا على طبرقة وحكينا على البلايس نتاع الشمال الغربي وحكينا على اللي وصلنا حتى الحدود نتاع ليبيا وجرذيس وجربة، وكل بحر يناسيك في بحر
0: صحيح.
2: وكل منطقة تقول هذه من أجمل ما فما، وبعد تلقى منطقة أخرى أجمل،
0: وكل بلاصة وخصوصيتها وجوها شيخ
2: خصوصيتها وجوها يعطيك الصحة. الناس اللي يحبوا البيكنيك والناس اللي يحبوا يقعدوا ويحوسوا مكان آمن إلى درجة جميل زاد بأتم معنى كلمة الجمال الإيكولوجي البيئي اللي تتوفر كما قلت لكم جبل وغابة وكثبان رملية.
0: هو مثلا شيخنا تصديقا لكلامك، هو مثلا شط الزجاج اللي قلنا نجيب في آخر رتيبة، البيست واعرة شوية يعني متاع كات فوكات ولا كرهبة تكون باهي
2: بالبسكليت كما أنا ملك
0: لا يستحيل ما عندك حتى أمل بالبسكليت بالشق بيست في وسط غابة تقريبا 3 كيلومتر وبعد بشتوس المكان اللي تلقى فيه الكرارت، تلقى فيها عباد عندهم الكرارت هما اللي دخلوك للرمل، بما انه الكراهب العاديه ما تنجمش تدخل للرمل داخل باش يوصلوك، تلقى هكا بعض الاشخاص اللي عندهم ديكابان معمولين بالقصب، معناها حاجات ايكولوجيك تعمل قاعده عائليه ممتازه ماهيش معبيه برشا، خاصه في وسط الاسبوع يعني بينك وبين اللي بجنبك 200-300 متر وكان مش
2: اكثر. اديك فرير تركب على كاريتا معاش في متناول الجميع، قبل كانت كاريتا متناول توا الناس تدفع فلوس باش يعملوا محوسها في الكاليس ولا في كاريتا معناها حاجه
0: سيرتو صغار يا شيخو.
2: ايوا شيخو حتى الكبار شكون مازال يركب على كاريتا معناها وهي ركبه ممتازه معناها جميله جدا خاصه في البيئه نتاعها
0: صحيح،
2: ماكش في المدينه معناها في المكان اللي لازم يكون فيه حصان ولازم تكون فيه الكاريتا هذيك، وتنجم تهز زادك وزوادك وما يقر على قلبك وفادك وتقعد بالنهار بالنهارين بالثلاثه ايام كيما تحب انت. شط جميل إلى درجة رائع للكتاب، للناس تحب الهدوء، للناس تحب الطبيعة، للناس اللي تحب تصطاد بشير. فما برشا حوت غديكة، نحكيه على التريلة، نحكيه على المنكوسة، نحكيه على الورقة، ونحكيه على البوري زيد نتاع تاكلسة بنين برشا. الفلفل والطماطم موجودة، الدلاع موجود، معناها كما قال لفريدي فينيشون دو بونور، السعادة تنجم تلقاها في الوطن القبلي.
0: سعادة في الوطن القبلي في تاكلسة في رتيبة خاصة. أنا نشجعكم الحقيقة، نشجعكم أنكم تمشيوا لرتيبة، خاصة الناس اللي تحب الديكونيكتي، عندكم برشا إسباس اللي عندهم دي كاتفوكات يشيخوا في رتيبة، بما أنه ينجموا يبعدوا كل واحد يحط كرهبته ويحط كما قال الشيخ زاد وزواده ويعوم بحر ممتاز جدا باللارة، الماء نظيف والكاليتي متاع الماء نظيفة برشا، خاصة وقت يبدأ ما فماش ريح يبقى شيخوا بالبحر، ما فما حتى وسخة منكم للطبيعة.
2: الأيام الجايين تكون عندنا شوية في وجهتنا الوطن القبلي تكون بون بلون.
0: شكرا لك شيخ، يعطيك الصحة على الوجهة الجديدة شط رتيبة. احنا ملتقانا في لمة صيف نهار الاثنين مع شط الجيش، نقعدوا في نابل قلت لنا الشيخة.
2: مازلنا في نابل، مازال عندنا ما نكتشفوا
0: ما شاء الله. شكرا لك شيخ، يعطيك ألف صحة. احنا بعد شوية نمر إلى موجز الأخبار على موجزة الشباب، مازلنا موصلين مع الموزيكا، نرجع لكم إن شاء الله مباشرة بعد الأخبار. قعدوا معنا، مازال عنا ما نحكيه في البحورات وشتوت. الحبيب بن صالح يجينا كالعادة بكتاب جديد، كتاب بحر.

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين يؤكد في تصريح لإذاعة الشباب أنه بعد التفاوض مع سواق شاحنة نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي وعودة التزويد بالمحروقات إلى نسقه العادي.
3: اليوم ما هو يوم عاد شاق شويه من ناحيه المفاوضات مع السواق شاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا باضراب. الحقيقه اضراب ما كانش معلوم الاضراب هذا. في العاده الخدمه تمشي عاديه لانه قالوا رانا ماناش باش نخدموا اليوم، وكي منا وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا الى حين انهم اقتنعوا اخيرا بالرجوع الى تزود وتزويد المحطات، وان شاء الله اذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحقاً.
2: الليلة بدء عمليات التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ لسنة دراسية 2026-2027. ديوان الخدمة الجامعية للجنوب أفاد بأنه سيتم بداية من يوم غد فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لإفادة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن. إطلاق فرص جديدة لفائدة رواد الأعمال والشباب ونساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر. بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري وفق بلاغ لرئاسة الحكومة. في العالم، بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قالت إن أعضاء اللجنة المصغرة 4+4 عقدوا اجتماعنا اليوم في العاصمة التونسية، ناقشوا خلالها إنجاز الخطوات الأولى من خارطة الطريق التي تسيرها الأمم المتحدة. بيان مشترك من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا أفاد بأن قرار إسرائيل طرح عروض جديدة لتنفيذ مشروع E1 الاستيطاني في الضفة الغربية غير مقبول. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: السبعة غير بوعة نوصلوا الموعد فقرة كتاب بحر. كنا في حكاية شط قبل موجز الأخبار وصلنا لكتاب بحر مع سي الحبيب الصالحة تعودنا به في لمة صيف. اليوم معنا في ذاعة شباب وحدنا رأس رأس مع سي الحبيب الصالحة في كتاب بحر. كتاب بحر سي الحبيب مرحبا بك.
1: السلامة مرحبا.
0: لاباس الحبيب؟
1: لاباس يعطيك الصحة تبارك الله عليك. شباب على الدوام
0: ربي فضل. لا مش مش مش أكثر منك مش أكثر منك ما شاء الله من بحر. وين اليوم فانا بحر سي الحبيب؟
1: والله اليوم تحبوا نطحوا سؤال، ما هو مستقبل البحر وما هو مستقبل البحار؟ لأن البحر هو مستقبل البحر ومستقبل الحياة. فالرواية اللي استعناها خصوصا اللي استعناها لشيء هذه ثابت هي من الخيال العلمي. السيد هذا يحب البحر ولم يكن يقول أبدا بحارا ولا كان من هواة ركوب البحر، لكن البحر كان يسكن في أعماقه يتفت إليه عند صباح وهو يخجل عمله كأنه يودر عشيقه، فشل في عشيقه فشل في ترويضها ويصافحه بعينيه عند المساء مغروم به. وحتى يذكر في بودلير يقول أي والإنسان الحر ستظل دائما تحشق البحر. لكن في أواخر السبعينات البحر بدأ يتحرك، هو كائن حي راهو، وش يقول النص؟ يقول يتقدم كالثعبان بعد سنتيمترات خلال السنة، في الشتاء ما يخلي ما يعمل يدخل البيوت، وفي كل هجمة يقذف بعض الأمطار من الرمال الصفراء الناعمة. هذا وين يصير الزهر؟ إيش عمل في صالح بوالتو؟ يقول ارتأت بليد زهرة أن تغطي الشاطئ بأهوام من الصخور.
0: زهرة نحكيه على الضاحية الجنوبية ولا الزهرة متاع الوطن القبلي؟
1: زهرتنا. وقال اختفت الرمال الذهبية والمشاهد الخلابة وخليل الأمواج الهادئة على الرمال تبللها. إيش عمل هو؟ قال والقلب الخرير والذقن على الصخور. يقول هو يقول انا باش نقاوم، انا كي سيزيف محكوم عليا باش نكون مناضل ونقاوم، واعطى الحل بلد الزهره. لكن تعرف النتيجه شنو هو؟ حطوا الحيط هذاك وخط البحر. يقول هو هذاك الحل ربما، لكن بعد ما نجح في الزهره ما عادش يغزر البحر كي العاده، قرر يمشي لجربه. علاش يمشي لجربه؟ خاطر قرا وسمع اللي ربما جرب مهدى. يقول له رد بالك راوي ثم نصوص تقول ما الانحباس الحراري توا، ويقول ويكتب كلهم ان البحر راهو خيال علمي باش ما نخافوش تجربه ولا التوالي. هو القصاص يطرح اسئله ويعتبر الواقع حتى ولم يقع وكانه قد وقع. هذا الهام في التساؤل. يقول رب الله يقدر علينا كان البحر يبتلع جزيرة جبة مع نهاية هذا القرن، شو يصير لنا احنا؟ 514 كيلومتر مربع تخرجنا من خليج تونس، هذا لن يرضاه احد. شو بش يعمل هو؟ قال انا اللي ما نمشي الجربة ونقترح حل. وحاول يقترح حل وحاول يقنع اصحاب النزل وحاول يقول لهم ردوا بالكم من المستقبل، لكن رغم اللي البحر تحف على الشواطئ ولم يبقى نزل واحد به شاطئ رملي راهو خيال علمي. كان هو يعني يفيق ويقول سيزيف بتاع توا هذا، رغم الإليس كي جاء جربة وما نمش حتى يروح، لأن جزيرة خلابة وفيها جمال وفيها روعة وتونس كل هي خضراء وبحرها وجميل. لكن سيزيف مثابت راهو يطرح في أسئلة مؤلمة، لأن البحر يقول ما يغدو والأقصوص تذهب بنا وتجيء بين المعقول ولا المعقول ولا تستقر على حال. إيش باش يصير؟ هو إيش صار له؟ تلقاو عليه وعملوا فيه ما يتعملش ورصات له ما رصات له وفقد حتى المنزل تاعه في جرب. شنو الخلاصة؟ الخلاصة هو أولاد ولادنا يزموا يشتغلوا على مستقبل تونس وعلى البحار. احنا شنو نقولوا؟ قلوا لوح في البحر، قلوا شكرا والبحر
0: صحيح.
1: البحر هو كائن حي يتحرك يهيج يرجع يقوم، وبودلير عبر على هذا بالطريقة نتاعه، لأنه بودلير معناه من الناس اللي كتبت على البحر وتعتبره كي نحترناه البحر رعنا شي بشير وكنت نعوم فيه في الصيف ونستمتع بالبحر وفاش الصيف ننساوه يولي يهيج ويميج ويرجع ويدخل ونجيب باش نعاود نعومه. تحب لنا حماية وفلوس ما هي فلوس خاطر العناية ماهاش أسبوعية ماهاش بانتظام ما فماش دوام. وهذا ربما سؤالي تطرحها ويقول له الهادي ثابت أي أنت يا بحر ساحر لكنك غامض جبار لكن جبل الخليج جبلان يقول له لا لا لا رأيه روحك يا سيدي هادي ثابت يقول له البحر ذات لا وزن ولا قياس بدون وزن وبدون قياس وش يقول جبل الخليج جبران وكان يرد على هادي ثابت يقول له ما أنت أيها البحر العظيم أيها الأم الهاجعة. أنا طلبت من زوجتي تبارك الله عليها نجات والناس تحب العربية قلت له ربي شنو الهاجعة مشيش نغلط يعني مع سي بشير قالت الهاجعة هي النائمة الساكنة الهادئة الأم الهاجعة حرنا نائم ساكن هذا أمر رد بالنا راهو فما تطورات سي بشير فنأخذها بكل حنكة بكل مرونة ونطلب من أولادنا أنا مقتنع اللي أولادنا يشتغلوا على البحر اللي فيه الماء وهو ماء وهو كائن حي وهو فما بحث علمي في كلية العلوم في تونس مدام سميرة السميتي اتشهرت اللي دافعت على كل حشيشة متاع البحر اللي كانوا ظنها وسخ وقت اللي هي غابة تحت الماء وغابة فيها حوت وغابة تتحرك وتتنفس. فدعوة احنا تولي ذا امواج نقول امواج ذات الشباب دعوة لشبابنا باش يشتغل على البحر هو مستقبل الحياة فلا حياة بدون بحر وبدون علم وبدون ربما نفسخك لإتقال شكارة والبحر ولوح في البحر وش به البحر يا بشير مش خلينا ما لوحناش في البحر احنا تو
0: صحيح.
1: شوف شو صار لنا البلديات ساعات مقهورة ربما مأمور ما نعرفش كيفاش تلوح في البحر اردم انا تردم يا ودي اش تردم تعرف شنو تو الشعار في بلدان كما اليابان زيرو ايميشن سيب البحر البحر هو الكل
0: قد ايه باش يهز البحر
1: ما عاد تلوح شيء في البحر بشير ما عادش تلوح شيء في البحر عبارة كأنك تقول ما تلوح شيء في بدنك
0: صحيح.
1: بدنك فيه دم وفيه جمجمة وفيه مخ وفيه يدين وساقين والبحر يدين وساقين وجسد وكائن حي هذا حابين نقوله اليوم ونشكو سي هادي ثابت رغم اللي نصه في كتاب متاهات فيه حزن وفيه ألمك وسي سيد أخونا على غالب ما مشى الجربة وصار له ما صار له لكن على كل حال لفت نظر هو أو نرجع البودلير يقول أيها الإنسان الحر ستظل دائما تعشق البحر لأن البحر مرآتك عليها تتأمل روحك في الطلاطم السرمدي لموجه ولأن عقلك هاوية ليست أقل مرارة أو نقلوا دبلكم من البحر وراه هو الكل البحر فهو الروح بشير
0: زيد معاك سي الحبيب يعطيك الصحة مشكور جدا الحبيب بن صالح معنا كيما كل يوم الاثنين للخميس في لما تصيف اليوم معنا في العشوية في حصة خاصة في كتاب بحر دونك برشا كتب تعدينا بهم برشا مؤلفين أيضا برشا كتاب مع سي الحبيب بن صالح ومازال المشوار متواصل إن شاء الله حتى نهاية الشبكة الصيفية وإحنا مشوارنا مازال متواصل أيضا معاكم في العشوية متاعنا حتىش للسبعة ونص تحية كبيرة نجم الدين بن سالم يقدرنا كوثر البجاوي تلتحق بينا داخلة من 38 سخانة كوثر تحية ليك مرحبا بيك جيتنا من بحر زده بحر مزيان برشا ما كنتش تعوم جيتنا من بحر مزيان برشا غار الملح سيد علي المكي البحر في الأيامات الأخرى ممتاز وممتاز جدا للناس اللي ما زالت عندها الوقت باش تفرش كولي فم برشا ناس تختار البريود هذا باش تاخو العطل امتاحة ونحب نهني للجميع نعاود نذكر أنه تم فك اعتصام او اضراب سواق الشاحنات اللي تزود بالوقود وبالتالي ما عادش فما اشكاليه نتاع صفوف وتعطيل وكذا يعني ماذا بينا الامور تمشي بسلاسه راه باش يرجع البنزين والتزويد بالبنزين الى النسق العادي نتاعو في قادم الساعات احنا نمشيو مع الموسيقى كالعاده خليكم مع باكستريت بويز ومواصلين معكم في عشويتنا

عشوائية لما توصلها 7:03. مرحبا بكل مستمعين، إن شاء الله تكون عجبتكم بلاي ليست متاعنا. الأغاني متاعنا مازلت متواصلة، إذا بعد شوية باش نسمع ويل كفوري تك تك قلبي برونو مارس أيضا keep on moving. قبل هذا حبينا نحكيه على المولد النبوي الشريف وبلغ صادر عن رئاسة الحكومة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، وعملا بأحكام الأمر الرئاسي عدد 223 لسنة 2021 المؤرخ في 7 ديسمبر 2021، وذي المتعلق ضبط أيام الأعياد، فإنه العطلة باش تكون بيوم واحد وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت 2026. العطلة ذي تمتع بها أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. دونك نذكر يوم الثلاثاء 25 أوت 2026 حسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة. ونذكر مرة أخرى أنه تم رفع إضراب سواق شاحنات التزويد بالوقود، بالتالي رجعنا إلى تزويد عادي للوقود والبنزين. ما فهمش علاش إذن الاكتظاظ أمام محطات البنزين، شرجع التزويد إلى النسقي العادي في قادم الساعات. وكنا حتى سمعنا تصريح لحد المسؤولين في موجز الأخبار متاعنا على إذاعة الشباب مع نسرين العرفي، وقدوا معنا احنا مازلنا واصلين معاكم في عشويتنا مع الموسيقى كما قلت لكم وائل كفوري.

سبعة واربعة في عشويتنا جزءنا الأخير سأعطيكم في برنامج السهرات اليوم في بعض المهرجانات. البارح كانوا زوز مهرجانات كبار اختتموا، مهرجان قرطاج الدولي مع مجد الرومي وأيضا مهرجان بنزرت مع صابر الرباعي. بالنسبة لليوم عنا في قصر الهلال المسير عرض الزيارة في اختتام الدورة 31 من مهرجان النسيج، عرض الزيارة لسامي اللجمي أيضا في قفصة مهرجان قفصة الدولي اليوم اختتام الدورة 46 بعرض شويش الحاضرة، هو عرض صوفي جاوي بمضاع مرخى الفلا ولمجد بالحسن في قلعة الأندلس. أيضا الموعد اليوم مع الفنان أحمد الرباعي. الدخول إلى عروض المهرجان هذه مجاني باستثناء بعض السهرات كما مرتضى الفتيتي وغيره. أيضا في جرومباليا اليوم الدورة 64 لمهرجان العنب، عرض يانج إرزاد بعد سهرة الزردة البارح، وفي حي ابن سينا سهرية حماني بلغتنا احنا. مهرجان توسع الخمسة أيام من 18 إلى 22 أوت. برنامج اليوم يضمن عرض حضرة الحومة مع مشاركة الفنانة الدنيا، وذا في ملعب الكونكاساج بحي ابن سينا 2. هذه فكرة على بعض السهرات اليوم في إطار المهرجانات اللي ما زالت متواصلة، وأكيد وصلنا إلى نهاية موسم المهرجانات تقريبا مع نهاية هذا الأسبوع، وببرنامج المهرجانات والسهرات نوصل احنا أيضا إلى نهاية عشويتنا اليوم. كنا معاكم انطلاقا من 6 متاع العشية وما زلنا مواصلين معاكم بالموزيكا. بعد الموزيكا مباشرة نشرة الأخبار على موجة إذاعة الشباب. قلكم إلى اللقاء، صباح الخير، تحية كبيرة مني بشير خلف الله. أيضا كوثر البجاوي كان معنا، نجم الدين بن سالم في الإخراج، قعدوا معنا، نمشيوش لبعيد، مازالت الموسيقى متواصلة بعدها نشرة الأخبار. إلى اللقاء.

0: إذاعة شباب. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: رئيسة الحكومة تشدد على أهمية تحديث البنية الأساسية ورفع من درجة اليقظة استعدادا لموسم الأمطار. إلغاء الإضراب الفجئي لسواق شاحنات نقل المحروقات وعودة التزويد إلى نسقه العادي. الليلة بدء عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. وسعيدة أوقاتكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الأخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في تقدم خطط العمل والبرامج الاستباقية للاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية ومجابهة تداعياتها خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. وشددت رئيسة الحكومة على أن الاستعداد لموسم الأمطار يقتضي اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر، كما أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة، مشددة على ضرورة رفع من درجة الاستعداد واليقظة في ظل التوقعات الجوية وما قد يميز الفترة القادمة من تقلبات وامطار، مما يستوجب استكمال مختلف التدابير الوقائية ولا سيما في المناطق والنقاط الأكثر عرضة لمخاطر الفيضانات. وأوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار، ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وعدد خطط تدخل واضحة، تعزيز منظومة الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال، واعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الأبان وأحكام التنسيق بين مختلف الوزارات والهياكل العمومية المعنية والسلطة الجهوية والمحلية. أفاد رئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين في تصريح لإذاعة الشباب بأنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفجئي وعودة التزويد بالمحروقات إلى نسقه العادي.
3: اليوم معناها هو يوم عاد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا بإضراب، الحقيقة إضراب ما كانش معلوم الإضراب هذا. في العادة الخدمة تمشي عادية لأنه قالوا رانا مانيش باش نخدموا اليوم، وكي معناها وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا إلى حين أنهم اقتنعوا أخيرا بالرجوع إلى تزود وتزويد المحطات، وإن شاء الله إذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحقا.
2: وكانت شاحنة نقل المحروقات قد توقفت عن العمل بسبب إضراب فجئي لسواق الشاحنات أدى إلى تعطيل عمليات نقل وتوزيع المواد البترولية، وهو ما انعكس مباشرة على نسق تزويد عدد من محطات البنزين. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري أكد أن الإضراب جاء احتجاجا على الوضع الاجتماعي والمهني لسواق شاحنات نقل المحروقات، داعيا جميع الأطراف إلى التفاوض.
4: من سواق نقل المحروقات في حالة الغضب، يعني نظر للوضعية الاجتماعية نتاعهم اللي قاعدة تسوء من مدة، الخدمة هذه قاعدة تستنى كون الأمور تتغير، عنده محاضر اتفاق منذ سنة 2018 لم يتم تطبيقها ولا تفعيلها. هذا اللي تطور من البارح لليوم، تعديت تقريبا الأغلب شركات نقل المحروقات الميناء رادف كاتحاد لم يصدر برقية تنبيه بالإضراب. نعرفوا اللي ظرف سعيد ماذا بين الأطراف الكل تتدخم عليها، كان تجل اليوم في أقرب وقت باش تلقى حلول وما هيش صعيبة. المسائل هذه لا تفض إلا بجلوس الأطراف المعنية.
2: من إذاعة يا شباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا أعلنت وزارة التربية أن عمليات التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون عبر الرابط vscolaire.education.tn، مضيفة أن استخلاص معلومة الترسيم سيكون باستعمال المحفظة الإلكترونية Wallet وبطاقات الدفع البنكية والبريدية PaySmart أو تطبيقة الدفع DayDeSet. تم اليوم فتح باب تسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. فيما أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية من يوم غد فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبة في تجديد السكن. يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. أعلنت منصة فرصة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عن جملة من الفرص الجديدة التي تتيحها مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والعلوم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج هذه المبادرات في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءة الجالية التونسية بالخارج. احتضنت تونس اليوم فعالية منتدى الأعمال التونسية الهندية الذي ينتظم ببادرة من منظمة كونكت الدولية وبالشراكة مع سفارة جمهورية الهند بتونس واتحاد الصناعة الهندية. رئيس منظمة كونكت أسلان برجب قال إن هذا المنتدى خطوة نحو بلوغ هدف الترفيع في التبادل التجاري بين البلدين إلى 1 مليار دولار في الخمس سنوات القادمة، مشددا على ضرورة الانفتاح على أسواق جديدة بينها الهند كقوة اقتصادية عظمى.
5: صحيح يجبنا أكد ونكرس شراكاتنا الكلاسيكية مع الاتحاد الأوروبي والدول الشقيقة والصديقة، لكن كذلك نذهب إلى أسواق جديدة، أسواق كبيرة. الهند أكثر من 1.4 مليار نسمة، علاقاتنا بها قرابة 521 مليون دولار، والهدف نتاعنا نوصل إلى 1 مليار دولار. هذا هو الهدف في الخمس سنوات القادمة، باش نخدم عليه انطلاقا من اليوم، انطلاقا من هذا المنتدى، لكن انطلاقا كذلك من منتدى الأعمال الثنائي التونسي الهندي اللي باش نمضيوه تمضي عليه الكونكت اليوم، باش يولي عندنا منتدى متواصل مرة في 6 شهور نتقابلوا يا في تونس يا في الهند. من جانب طبعا التجاري والاستثماري، الهند راه قوة صناعية رقمية اقتصادية عظمى، يلزمنا نكرسوا علاقاتنا الحالية لكن نذهب إلى أسواق أخرى.
2: وأفاد مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي جلال الطبيب في تصريح لخول سليتي باستقطاب تونس لعدد من المؤسسات الهندية الجديدة خلال هذه السنة، مشيرا إلى ضعف الترويج لتونس كمنصة استثمارية للمؤسسات الهندية.
6: عندنا 3 مؤسسات ذات مساهمة هندية أو هندية بالكامل تنشط في تونس، حجم الاستثمارات تقريبا 250 ألف دينار، وتشغل في حوالي 1060 تونسي. هذه هي الوضعية حاليا، ولكن الحاجة الباهية اللي نتفائل بها اللي في سنة 2026 عندنا عديد المؤسسات الجديدة اللي جات من الهند. هناك مؤسسات أوروبية تم اقتنائها من مؤسسات هندية، وتعرفوا أنتم ثم توسع كبير، وهذا بشي ضعف من هنا لآخر السنة حجم الاستثمار الهندية في تونس. مؤسسات تنشط في قطاع مكونات السيارات، مؤسسات تعمل في مكونات الطائرات اللي خذتها مؤسسات هندية، ومؤسسات هندية قاعدة تتوسع. تونس سوق جديدة بالنسبة للاستثمارات الهندية، معناها 3 مؤسسات فقط ما يعكس حجم والأهمية متاع الهند. ثم ضعف للترويج لتونس كمنصة استثمارية للمؤسسات الهندية.
2: تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجري. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: رئيسة الحكومة تشدد على أهمية تحديث البنية الأساسية ورفع من درجة اليقظة استعدادا لموسم الأمطار. إلغاء الإضراب الفجئي لإسواق شاحنة نقل المحروقات وعودة التزويد إلى نسقه العادي. والليلة بدء عملية التأجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. شكرا على المتابعة، ألقاكم بخير.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: Top Sport.

0: اهلا وسهلا مرحبا بالجميع في ختام موعد الرياض على موجاتنا. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك، كوثر البجاوي معاكم في الاعداد والتقديم. قبل ما نحكيوا على كرة القدم، واكيد نستناو في عودة البطولة في الجولة الاولى بتبيعة من بطولة موسم 2026-2027، مش نعطيكم الحكام وكذلك كل جديد الأندية التونسية. نعملوا إطلالة بعيدة شوية الحقيقة في القارة العجوز في أوروبا، تحديدا في مدينة ترانتو الإيطالية اللي تحتضن نسخة 20 من الألعاب المتوسطية. زياد الخياري مبعوث الإذاعة التونسية لترانتو أكيد عنده أكثر التفاصيل. أكيد اكتمال النصاب يظهر كل البعثات تنجم تكون وصلت لإيطاليا، أكيد بداية المسابقات وكل جديد ناخذوها مع زياد الخياري. أهلا وسهلا زياد. بونا سيرا كوميستا.
1: الاستماع الله يخليك، شكرا. أكيد قلت في مدينة ترانتو في الجنوب الإيطالي في الباخرة العائمة أرويا، باخرة ضخمة فيها تقريبا أكثر في شخص، هي قرية متوسطية لأول مرة تسير هذه يعني أنتيكا وأرويا، هما زوج باخرات يعني فيهم رياضيين من كل حوض المتوسط. اليوم كوثر أكيد شفت الماتش، ربحنا في الماتش دربي 3 أشواط مقابل 0. الأولاد كانوا مركزين يعني في الهجوم في الإرسال في الصد، وأكيد عندهم ماتش إيطاليا المهم جدا يوم السبت، تعرف إيطاليا مدربنا إيطالي يعني توسيطية 2001.
0: زياد كنت تحاول شوية المكان متاعك، الصوت قاعد يتقطع.
1: دونك كنا عندنا تاريخ مع إيطاليا في المتوسط 2001 و2013 في مارسين، وكما قلت أنت كوثر الوفود وصلت في مختلف الرياضات، بداوا يدربوا السباحة، تيكواندو، كرة قدم، يعني مختلف الألعاب، الكرة الحديدية. بشيخوا كلمة كلمة عطايا درصاف دكتورة البعثة لباس.
2: مرحبا زياد، بعث لاباس، قاعدين نقوموا بمجهودات مع الفريق الطبي والشبه الطبي باش نوفروا الراحة للرياضيين الكل، نعملوا في مجهودات كل شيء، نحاولوا باش نوفروا كل شيء وان شاء الله لاباس.
1: اكيد نون ستوب
2: نون ستوب 24/24 7/7.
1: يعطيكم الصحة جيشنا الأبيض، تحية للدكاترة كل الطاقم اللي معاك لكيني أكيد، والرياضيين نجموا يتواصلوا معاكم في كل لحظة. نعيم الحاج، غدوة الكانوي يبدأ إن شاء الله؟
3: إن شاء الله غدوة نبدأ السباقات، زوجي 500 متر والفردي 1000 متر فتيات وفتيان يعني رجال
1: في الكانوي كاياك.
3: إن شاء الله في الكانوي كاياك.
1: موافقين؟
3: موافقين إن شاء الله، إن شاء الله نشرفوا تونس ونشرفوا البحر الأبيض المتوسط كل.
1: يعطيك الصحة، شكرا كوثر، أكيد باش تواصلوا مع كل أخبار من الجنوب الإيطالي في ترانتو، وأي معلومة نكونوا حاضرين باش نعطيوها لمستمعينا في الإذاعة التونسية إذاعة الشباب.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة زياد الخياري من ترانتو الإيطالية. نمشيو من بعدوش برشا على مؤسسة الإذاعة التونسية، مطار تونس كارتاج وين موجود منتخبنا الوطني للكيك بوكسينج أقل من 17 سنة، باش يغادر تقريبا 10 ليلة نحو طرابلس الليبية للمشاركة في البطولة العربية من 20 حتى 27 أوت الجاري. معنا في المباشر السيد سعيد الرزقي، يعطينا أكثر تفاصيل على الوفد، على الرياضيين، على الفئة السنية وخاصة البلدان المشاركة وحظوظ منتخبنا الوطني. سي سعيد أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: السلام عليكم.
0: أهلا وسهلا من مطار كارتاج هكا ولا؟
4: هاي مطار كارتاج حاليا.
0: هاي باهي، كان نحكي ساعة الفئة السنية اللي باش تكون موجودة في البطولة العربية في ليبيا.
4: تقصد قداش من دولة موجودة إن شاء الله؟
0: لا لا الـ يعني اللي باش يشاركوا الرياضيين التوانسة قداش السن متاعهم؟
4: السن متاعنا إن شاء الله من 2009 جيسكا 2015. مدارس أدني أصغر أوسط.
0: تقريبا بين 10 و 17 هكا سنة؟
4: صحيح 10 و 17 سنة.
0: قداش من رياضي ورياضية باش يكونوا موجودين في البطولة؟
4: ما شاء الله عندنا 26 أتليت هذوما المتميزين اللي خلاو بريمير بلاس في تونس عن صدارة، وإن شاء الله ربي يوفقهم إن شاء الله حاضرين بإذن الله. عملنا ستاج مزيان، عندنا فئة مزيانة برشا ما شاء الله الوليدات، إن شاء الله خويا يشرفوا إن شاء الله في البطولة العربية.
0: فما فتيات بتبيع، نعرفوا إحنا رياضة الكيك بوكسينج هي رياضة هكا عنيفة شوية، لكن فما سيدات قبل حتى هزوا بطولات عربية وإفريقية ونتذكروا في السنوات 2000.
4: لا برشا عندنا برشا ديجا توا معنا اربع فتيات ما شاء الله. اربع فتيات وال 22 ولد.
0: هاي باهي. البلدان المشاركة عندك فكرة شكون باش يشارك إلى جانب بتبيع ليبيا المنظم وتونس؟
4: هاي 16 بلد مشارك في البطولة هذه إن شاء الله.
0: تقريبا يعني أغلبية الدول العربية باش تكون موجودة.
4: أي حتى الرأس الأخضر موريتانيا هذوما موجودين زادة في البطولة العربية هذه.
0: حظوظ عناصرنا الوطنية سي سعيد.
4: والله ما شاء الله أنا متفائل خير في هذا الشباب هذوما ما شاء الله عليهم. عادينا الساج تم ما نعرفهمش معناها انا عاد مثلا عندي انا 7 مشاركين من التيم نتاعنا ما شاء الله عليهم من الجمعيات الاخرين عندي تعرفت عليهم في الساج ما شاء الله خلوك عندك امل اللي هم ينجموا يعملوا حاجه باهيه ان شاء الله
0: ان شاء الله ان شاء الله ترجعونا بتبيعه بتتويجات في البطوله العربيه كما قلنا باش تبدا في طرابلس من اليوم حتى النهار 27 اوت
4: 27
0: ان شاء الله كي ترجعوا بميداليات تكونوا حاضرين معنا في ذات شباب. شكرا لك سي سعيد الرزقي وان شاء الله بون فواياج وحظ موفق لعناصرنا الوطنيه في رياضه الكيك بوكسينغ. نمشيو لكره القدم كما قلنا نهايه الاسبوع تعود الرابطه المحترفه الاولى في موسم جديد 2026-2027 نهار السبت الساعه 4:30 أمل حمام سوسة الاتحاد المنستيري حسام بن ساسي حكم الساحة وسلوفيني ألكسندر ماتكوفيتش في الفار ستاد سي اس اس بديس بن صالح وسلوفيني آخر أزمير ساغروفيتش تقدم ساقيت الدير شبيبة العمران حسني النيلي وحمزة جعيت اتحاد بن قردين نادي حمام الأنف سيف الورتاني وخالد قويدر نهار لحد الدفعة الثانية كيف كيف 4:30 نجم متلوي النادي الأفريقي أمير لوسيف وألكسندر ماتكوفيتش النادي البنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي أمير العيادي على ملعب مصطفى الدويري بجربة ميدون ترجي رجيس يستضيف الأولمبي البيجي الحكم أمين الفقير وهيثم جيرات في الفار والكلاسيكو بين الترجي ونجم ساحلي أمير لوسيف حكم ساحة وإزمير ساغروفيتش حكم فار والترجي يطلب بتأخير اللقاء من 4:30 حتى 6:00 متاع العشية بسبب حرارة الطقس والمحافظة على صحة اللاعبين. والجزائري يوسف البليلي مؤهل للعب اللقاء والقرار بتبيعه للمدرب ريجي كامب وتمرين الترجي اليوم وغدوة أو يكلو. نادي حمام الأنف يتعاقد مع الحارس معز بن شريفية قادم من مستقبل المرسى نادي البنزرتي غدوة ندوة صحفية ماضي 2:30 بأحد نزول مدينة بنزرت لتقديم المنتدبين الجدد في السيابي. النادي الأفريقي توا ندوة صحفية بأحد نزول العاصمة لتقديم المنوال الاقتصادي للفريق للمدة النيابية 2026-2031 وفي الندوة كذلك تم تقديم الزي الرسمي الجديد لحامل اللقب. نواصل مع اخبار فرقنا التونسيه. ترجي رجيس بعد الغاء جلسه العامه الانتخابيه اللي كانت مبرمجه نهار 19 اوت برمجت جلسه انتخابيه جديده نهار 7 سبتمبر واخر اجل لقبول الترشحات يوم 3 سبتمبر. الاتحاد المنستيري يعقد جلسه العامه التقييميه الخارقه للعاده يوم 5 سبتمبر الخمسة بقصر الرباط بالمنستير. ونبقاو مع كره القدم. برنامج منتخبنا الوطني الاولمبي في الالعاب البحر الابيض المتوسط نهار السبت 9 متاع الليل نلعبوا ضد مقدونيا، نهار الاثنين 10:30 متاع الصباح ضد المغرب، ونهار الاربعاء 10:30 كذلك ضد المنتخب التركي في كرة السلة. منتخبنا الوطني للأكابر في تربص بإسطنبول، أكيد تحذير للنافذة الرابعة اللي باش تحتضنها بلادنا بيانتو من 27 حتى 30 أوت، نلعبوا نهار 27/7 ضد الكاب فير، نهار 28/7 كذلك ضد الكاميرون، ونهار 30 ضد جنوب السودان. إن شاء الله الجماهير تكون حاضرة لدعم منتخبنا الوطني لكرة السلة، نافذة مهمة مطالب على الأقل بزوز انتصارات لبقاء حظوظه للتأهل لمونديال الدوحة 2027. في الكرة الطايرة مونديال الناشئين تونس انهزمت أمام فرنسا 3-0 نهار السبت نلعبوا ضد فنزويلا ونهار الأحد ضد المنتخب القطري. وأختم بالرياضة العالمية الجولة الثانية من لا ليغا الثمانية بعد شوية يبدأ لقاء ريال بيتيس مع ريال سوسيداد الجولة الأولى من البريمير ليغ الثمانية كيف كيف أرسنال مع كوفانتري سيتي الوافد الجديد لدوري الأضواء والجولة الأولى من ليغ أن لويم الليلة يستضيف ستراسبور. نهاية أخبار نقول لكم ليلتكم زينة الناس كل بعد شوية يجيكم وفاء فدو في ديديكاس نتلقى إن شاء الله.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ثمانية دقيقة على الموجة إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في ديديكاس من توا حتى للتسعة ونص متاع الليل في موعدكم اليومي متلاف حتكشي للجمعة وبعد هو من الأحد يعني تلقاو على الأقل خمسة أيام في الأسبوع ديديكاس موجودة على 71 844 411 وإلا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. كوثر اللي بجاوي معاكم في لانسة تقنية وففدوا معاكم على امتداد الساعة والنص. نستنى بتبيعة مكالماتكم الهاتفية، اقتراحاتكم الغنائية وكذلك اهداءاتكم للناس اللي تحبوها. الصيف قريب يوفى، العودة المدرسية والجامعية على الأبواب، إن شاء الله كل عام وكل سنة مدرسية وانتم حيين بألف خير. هذه الأغنية الأولى اليوم اللي باش نهديها لكم ونبدأ بها حصتنا اليوم من ديديكاس. صلاة نصري منازل.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: ثمانية وربع على موجة إذاعة الشباب، انتم تختاروا واحنا نسمعوكم. اختياراتكم الغنائية وهدائيتكم للناس اللي تحبوهم، لحبيبكم لأصحابكم وكل عائلتكم. ناخذوا أولى المكالمات معانا اليوم. ألو، عسلامة.
3: عسلامة مدام وفاء،
2: مرحبا بيك.
3: تحية ليك وتحية للفريق التكميل معاك جنود الخفاء.
2: مرحبا يا عيش.
3: عمال إذاعة الشباب الإذاعة الأولى.
2: مرحبا، ربي فضلك.
3: عايشك.
2: فكرني في الاسم.
3: عماد. عماد،
2: مرحبا بيك. عماد
3: من الكيف.
2: مرحبا بيك عماد. وشنو هو الجو في الكيف؟
3: الكيف ديما حافلة.
2: ديما حافلة
3: الحمد لله. لاباس
2: في الكيف المدينة ولا في الأحواز؟
3: لا كيف المدينة.
2: كيف المدينة، مرحبا بيك. هيا سي عماد، شنو اخترت لنا اليوم؟
3: والله انا اخترت غنية متاع قاسم كيف.
2: نحبوا
3: نحلو شوية التراث متاعنا التونسي، وخاصة نحن على نهاية أسبوع نحبوها حفالي كما ديما إذاعة الشباب وعدتنا بالحفالي ديما زاهية. هي على مدى الأسبوع.
2: على مدى الأسبوع. وشكون تهديها الأغنية؟
3: والله أنا هديها كلهم إذاعة الشباب فرضا دون استثناء، خاطر كيفاش نسموا الأفراد كلهم أصدقاء وحباب ربما ننسوا واحد.
2: عندك حق.
3: احنا نقولوا جماعة نسكل.
2: مرحبا.
3: ونادي للكافية أصحابي وإذاعة الكاس والأولمبيك.
2: والأولمبيك ننتظروا الأولمبيك في الرابطة الثانية.
3: هكا
2: باش تتابعوا ماتشات الاولمبيك الكل على موجات اذاعه الشباب اكيد.
3: بالطبيعه هما يولوا تلفزيون 2 وبنيه اذاعه الشباب.
2: احنا اخترنا لك اغنيه هالكمون مني باهي ولا
3: وش خير من الكمون هذا؟ على الكمون نبدو بذاعه الشباب، الكمون على اذاعه الشباب وعلى الاذاعه كل.
2: يا سيدي يعطيك الصحه سي عماد، تحيه ليك وكل اهالي الكيف. يا ربي يفضلك
3: وعيشك وتفيحون على محبة.
2: يعيشك. إلى اللقاء. تليفون آخر. شلبية، مرحبا بيك.
4: مساء الفن والياسمين والعنبر والنسرين، أحسن وأحلى فوفة وأحلى إذاعة وأحلى مستمعين أختي الغالية.
2: مرحبا.
4: تحية لي كل المخرجين معاك. ما نعرفش المخرج معاك شكون
2: اليوم. معايا كاثر البجاوي.
4: كاثر البجاوي تحية له كبيرة كبيرة برشا. إن شاء الله ديما منورين ومتألقين ومنحسن الأحسن إن شاء الله.
2: يا ربي ربي فضلك.
4: الله يخليك يا للا.
2: شا اخترت لنا اليوم؟
4: أغنية شاد يا سيد الحبيب يا ظنا يا أنت. نهديها لكم الكل وكيف تعيط كل، وخاصة ودي بلال بعد غد بحول الله كان خلينا ربي حيين باش يعدي كونكور ونجح كتابي باش يعدي شفاهي بحول الله غدوة بعد غد في تونس
2: إن شاء الله. ربي ما
4: النجاح والتوفيق يا رب إن شاء الله، وين يقبل ويربح ويفتح كل أبواب الخير في وجهه ليه، وكل كل كل كل انسان قاصد بالخير ان شاء الله. يا ربي يفرح ويفرح امك محمد وان شاء الله ربي يحميه ويحفظه كل شر ينجيه هو واخوه بلي جهاد نهى يسرى. ربي يحفظهم الكل وربي يعطيهم ما يتمنوا الكل.
2: يعطيك الصحه شلبي.
4: كل المستمعين والمستمعات بدون استثناء
2: اكيد. يعطيك الصحه
4: ديالنا
2: وليتوا سعيده. يعيشك ان شاء الله بالنجاح وان شاء الله بالفرحه لولدك. نسمعوا احنا هالكمون منين وبعد نسمعوا الشادي ونرجع لكم بعد موجز اخبار 8:30.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: 8:30 على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. رفع الأضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات وعودة التزويد إلى نسقه العادية. الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري صرح بأنه تم خلال جلسة ضمت الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول وممثلين على الاتحاد، تم الاستماع إلى مطالب المضربين والاتفاق على إصدار برقية إضراب وأنهاء الوقفة الاحتجاجية الفجئية. لدى أشرفي على مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد وليقضى لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان أولياء وتلاميذ المدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية خلاص معليم التسجيل المدرسي عن بعد السنة الدراسية 2026-2027 عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية وولت دينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيق الرقمي ديديسات والرمز نجمة 181 دياز. يواجه المنتخب التونسي لكرة الطائرة الشاطئية للذكور صباح الغد نظيره المغربي في الدور الثمن النهائي للبطولة الأفريقية التي تحتضنها مدينة الإسكندرية المصرية إلى غاية 22 أوت الجاري. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري. دوليا، وزارة الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات جديدة مرتبطة بإيران. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
5: سمر كويز من الاثنين للخميس،
6: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: ديديكاس في توقيتنا 8:36 دقيقة على موجات إذاعة شباب. رجعنا لكم بعد موجز أخبار 8:30 بصوت زميلنا محمد السيوي. رجعنا لكم بجديد عمرو ذياب غياب وفرق من ألبومه صيف 2026. ألبوم لقى نجاح كبير من الناس الكل اللي سمعته حتى اللي مش مغرومين بعمرو ذياب الهضبة. فما برشا أغاني نالت إعجابهم. نرجعوا للمكالمات الهاتفية ونقولوا على السلامة.
1: السلامة خوفان.
0: مرحبا بيك.
1: مساء الخير، تحية ليك وكل مستمعي ذات شباب والفريق وكل كوثر.
0: مرحبا، شكون ذكرني في الاسم؟
1: معك مبروك من حجوة.
0: مرحبا مرحبا بيك سي مبروك. مرحبا. هيا سي مبروك، شخترت لنا اليوم؟
1: ماين شريف. حبيبي يا أمل بكر.
0: حبيبي يا أمل بكر، شكون حبيبك اللي هو أمل بكر؟
1: الأصدقاء كل المستمعين كله، ونحب نقدم تحية لأم مرديف في عيد ميلادها اليوم.
0: إيه.
1: نقدم تحية لأختها عائشة ومعمر الهاني من مدينة البزيان، وحسام الأسود من سيدي بوزيد، ورؤى مرقيت. وتحية لكنتي وكافة المستمعين كله وزملائي في الخدمة. خلود من أريان.
0: مرحبا بيه، يذي كل هدائاتك وتحب تعطيهم وعين الشريف. حبيبي يا أمل بكرة أو شوي آخر نسمح حالك. حبيبي يا أمل بكرة، شكرا ليك سي مبروك. ناخذ تليفون آخر. ألو، عسلامة.
2: مساء الحب والورد والفل والياسمين على أحلى سلطانة فوفاء.
0: مرحبا نسرين.
2: ويا روح قلبي.
0: مرحبا بيك نسرين، شخترت لنا اليوم؟
2: خويا يا خويا.
0: أخوك يا أخوك، عليها التنهيد هذي الكل؟
2: أحب نقول لك بعيد عنك حياتي عذاب وانت افهميه.
0: لطف عليك لطف عليك لطف عليك. تهديها لشكون انت هذي تو؟
2: نهديها لخويا. أخواتي اللي في تونس سوى الكورة ولا لنيتي، ونهديها لعمي خميس بن حرايك من القروين، ونهديها الخلول، ونهديها الشلبية زهو، ونهديها للعسل اللي يكلم فيها، ونهديها الكوثر.
0: يعطيك الصحة يا للا نسرين.
2: ونهديها الميار.
0: والميار بيه
2: يعيشك برحمة اللي جابك، برحمة اللي جابك ماذا بيا خلود تكلمني، أنا لتوا نارسي على في
0: بيه
2: بنكلمها.
0: بيه شوفوا كيفاش تتصلوا ببعضكم وكلموا بعضكم. يعطيك الصحة يا نسرين، شكرا لك. وداد وداد زيدة طلبت غنية هادي قليل انت زينة، تهديها لأختها زينة وتتمنى لها الشفاء العاجل. هذوما الأغاني اللي باش تسمعوهم معانا بعد شوية. مازلنا ننتظروا في مكالماتكم على 71 844 411 وإلا على الغد وجون تونيزي باج أوفيسيال.

انتي الهادي الخلال انتي زينة. اليوم تقريبا اغاني كل اقتراحاتكم الغنائية كلها تقريبا اغاني تونسية لحد الان, برشا اغاني تونسية وفنانين تونس على 71 844 411, وإلا على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال تكتبونا على الباج متاعنا كيف ما رمزي العبيدي من العوينة احلى وفاة يحب يسمع اغنية ثامر عاشور قدع وانا نهديه لك رمزي الأغنية هذه. إدريس بالطيب تحية ليك أخت وفاء, يحب يسمع أغنية يا غالية يهديها لكافة أحباء النادي الإفريقي. ومحمد حمودة جمع اللي فات حب على رغب علامة وذكرني فيها اليوم, قال لي ما تنساش وفاء أغنية رغب علامة اللي أنا طلبتها في حصة الخميس اللي فارت, وكتب لي اللي هي أغنية سيدتي الجميلة. احنا نسمع رغب علامة ونسمع عادل يونس ونسمع كذلك ثامر عاشور. ثامر عاشور اللي كان موجود سنة في مهرجان كارتاج وحفل متاعه كان لقى صدى كبير جدا من كل اللي يحبوا ثامر عاشور. تحية ليك رمزي, قال لي هني في الاستماع. شكرا ليك وتحية ليك لكل مستمعينا فين ما كانوا داخل وخارج تراب الجمهورية. باش نبدأ ونسمع كوكو هذا عادل يونس يا غالية.

مرحبا بكم من جديد في ديديكاس على 71 844 411، وإلى الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. الوقت معكم يتعدى في ساعة في ديديكاس الحقيقة من اختياراتكم الغنائية اليوم، عديد الأغاني الحقيقة أكثر

0: بيبيك
1: عايش.
0: اخترت لنا اليوم عمر
1: السيدة ثلاث والغناية خليتها لاختيارك انت.
0: اي اختار احنا باش نعديوك السيدة سليف. اخترنا لك ريدي الغالي هكا ولا كوثر ريدي الغالي.
1: اي احلى ما غنت نحب نهديها لصديقي اخويا مبروك بن سعيد من حزوة وحياة الطبابي ونقول لها ان شاء الله ربي يبارك لك في امك وعيد ميلاد سعيد ورؤى وميار من الرقاب وهو ضو سليماني من سيدي بوزيد وشلبيه زهو من قفصه وكل المستمعين وكل المستمعات. واقول واختم ببيت من الشعر.
0: ايوه
1: يصحي الهواء في القلب طيفك كلما غمر الرؤى بالشوق مكتمل النماء وتعود بها الذكرى لعهد امسه كنا به في الحلم نرسم انجما ولكم رسمتك في خيال نجمتي ورسمت حسنك في أعالي الأنجماء ويهزني صوتا أرى في همسه شفتيك والسحر الوديع تكلما وأخالني في ظل مملكة الهوى أغفو محبا ثم أصحو مغرما وأرى الفراش على الزهور بروضتي والطير والأشجار مثلي هيما.
0: يعطيك الصحة
1: كل المحبة كل عايشك أختي الغالية
0: وبنيك
1: هكا ساعة نعم من البيت من الشعر كان مع مدخلتك أنت مدام وفاء
0: مرحبا بك
1: كل المحبة كل الاحترام كل التقدير.
0: ربي فضلك يعطيك الصحة سم عمر. شكرا ليك ريدي الغالي. تو شوية آخر نسمع ناخذ تليفون آخر. ألو على سلامة.
2: مرحبا بك أخت وفاء.
0: مرحبا
2: تحية ورد وفل وياسمين للعاملين معك الكل.
0: يعيشك وأنت زيد. شكون معنا؟
2: أتي لكم من مخاطبكم ضو سليماني.
0: مرحبا يا سيد ضو.
2: يا عايشي
0: شو اخترت لنا اليوم؟
2: اخترت أمينة فاخت سلطانة حبك.
0: ايواش تبعتش الحفلة متاحة نهار الاثنين.
2: اي ما نحبوا التونسي.
0: اي
2: فهمتي وهي ما جيراننا من قفصة يرجع ونحن من
0: سلطانة. اي
2: اختي تحيه لمعمر هاني من منزل بوزيان وان شاء الله ولده يعدي الامتحان وينجح
0: ان شاء الله.
2: عايش اختي وتحيه للهادي بن مسعود بن الطيب السليماني ومحمد علي بن محمد الطيب السليماني والعايش بنت علي النفاتي سعدولي نسيبتي الغاليه اللي هي متواجده بحذايا وكل العاملين في اذاعه الشباب ودمتم اوفياء وان شاء الله نرجعوا للكوره عاد اخت وفاء
0: ان شاء الله. يعطيك الصحه يا سيدي. تحيه ليك وتحيه لكل العائله من سيدي بوزيد. اخر تليفون معنا اليوم. الو على السلامه بشير.
3: على السلامه اختي. مرحبا.
0: مرحبا بيك.
3: بيك عايش اختي.
0: هاي بشير شو اخترت لنا اليوم؟
3: والله اخترت اغنيه بالنسبه مش نخليها هيك على حسابك انت بمناسبه بنت خويا اليوم زادتها بنيه لاول كريسه زادتها بنيه. نحب الأغنية أهديها أنت مش تهديها لا أنت تعب وناس صحتها ببنية.
0: أنا مش نقول نعمل لك البخوخ وما احنا نعملوا لها هكا البخوخ الباهي معناتها هكا الجاوي والريحة الباهية. تحية لها وإن شاء الله كل شيء بالبرك.
3: نهدي تحية للأخت شلبية زهو ولسي معمر ولسي زو والكف المستعملين تاع إذاعة الشباب.
0: يعطيك الصحة يا سيدي. شكرا ليك سي بشير. يلا نسمع وما تبقى بتبيعة من وقت معانا اليوم من الأغاني اللي اقترحتوها.

سلطان الحب كذي آخر غناء معاكم اليوم في ديديكاس. شكرا لكل الناس اللي طلبونا ونعتذر للناس اللي ما خلطناش انه باش ناخذوه معانا اليوم في التليفون ان شاء الله في المواعيد قادمه. شكرا ليك كوثر البجاوي. بعد شويه بعد موجز اخبار 9:30 في ملا كوره مع مالك ترابلسي وضيوفه. ليلتكم زينه. صباح الخير.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار
4: التاسع والنصف على موجات إذاعة الشباب. منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتشجيعا لعناصرنا الوطنية. وزير الشباب والرياضة صادق المرالي يصل إلى مدينة تورنتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنتظم من 21 من أوت الجاري إلى 3 من سبتمبر المقبل. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا. الليلة بدء عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. افتتاح أشغال الدورة 54 للندوة المولدية بالقيروان تحت شعار مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. الرئاسة الفلسطينية تؤكد أن لا سلام ولا استقرار بدون القدس. الخارجية الأمريكية تقول أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل إيران. الولايات المتحدة تكثف العقوبات ضد كوبا وتحتجز الأمريكيين العائدين من الجزيرة. ووزارة الأمن الداخلية الأمريكية ترفض تأكيد عمليات ترحيل المهاجرين إلى ليبيريا لدواعي أمنية. ألقاكم بخير.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: كرة البدر. الله الله الله يا دوسو.
1: هذه مستحيلة يا عمر.
0: جنون.
2: ما الكرة. ما الكرة.

0: اي مرحبا بكم الناس الكل، انتم تسمعوا في الفريكونس نتاعنا اذاعه الشباب من تونس من توا ان شاء الله حتى للنص الليل في جزء رياضي كبير من ملا كره، ومن بعد الساعه الاخيره تكون ان شاء الله 100% وائل الكفوري المغرومي بالموسيقى. وائل الكفوري في الساعه الاخيره كما العاده من سهريه كل خميس. نذكركم تنجموا تسمعونا على واحده من الفريكونس نتاعنا والا www.radiojeune.tn. كما العاده رحب بالحضور في ليله سخونه، سخونه برشا، فما برشا رطوبه، فما برشا مشاكل متاع ايسونس، باش جيتوا يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم. حموده بن سليم، شنو حوالك؟
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: مرحبا بيك
2: فاخر. مرحبا مالك سي حموده حمزه، وان شاء الله ما يقصش علينا الضوء على السخانه.
0: لا لا باس، لاباس هوني في المؤسسه نتاعنا لاباس. حمزه
3: مرحبا مالك، مرحبا بسي سليم، مرحبا فاخر. شعدت كثيرا بتواجدي معاهم بعد غيبه هكا شويه، وان شاء الله ما تتعدى حصه كما كل مره شيقه وفيها الاضافه.
0: باهي ان شاء الله كما العاده باش نحكيو شويه على الكره العالميه، باش نحكيو ايضا على التركيبه الجديده والمكتمله للاداره الوطنيه للتحكيم اللي ما بين مطرقه التطوير الحكم التونسي وسندين ضغط الفرق للتحكيم الاجنبي في بعض المباريات، خاصه كي تبدا مباريات كبيره ولا مباريات اخر سيزون. شون مخطط المنتظر من الاداره الفنيه الوطنيه؟ فما ندوه صحفيه باش تكون نهار الاثنين 24 اوت، من الحضور اللي حاضرين معنا اليوم ربما عندهم بعض خلينا نقولوا بعض الاخبار، شنو المشاريع العمل نتاع الاداره الفنيه لتطوير الكره التونسيه. هذا هو سوبوزي اللي باش يكون، ومن المفروض في الايام الجايه. والسؤال زاد المطروح، من يسير الان في كره القدم التونسيه؟ برشا كلام قاعد يتقال، هل الجامعة التونسية لكرة القدم، هل وزارة الشباب والرياضة، هل بالتعاون مع بعضهم الاثنين معا؟ فما شكون يقول انه الجامعة التونسية لكرة القدم تأكيد مش قاعدة يعني تسير معناتها في القرارات الكبرى الا في الحاجات اليومية. هذا باش نعرفوه بعد شوية. النادي الافريقي في مسار اقتصادي جديد لتطوير وخاصة لضخ موارد وخزينة الفريق. اليوم صارت كما نقولوا عشوية خلينا نقولوا، وبرنامج عمل للنادي الافريقي بوجود ثلة من ضيوف الفريق، من لاعبين قدامى، من مدربين، من رئيس النادي، اللي عطاو التصور نتاعهم للمسار الاقتصادي للنادي الافريقي باش ما يقعدش في ازمة مالية كما برشا فرق في تونس. الجولة الأولى على أبواب الجولة الأولى، الكرة باش ترجع غدوة، باش ترجع الكرة الأوروبية مع البريمير ليج بداية يوم الجمعة في تونس، ترجع يوم السبت ويوم الأحد الجولة الأولى للبطولة. وبدينا مع مشاكل اللي هي مشاكل تهم خاصة صحة اللاعبين، بمعنى أنه الطقس هذا و التطورات المناخية وحرارة مرتفعة، الترجي الرياضي التونسي يطالب الجهات المختصة أنه باش المباراة تتأجل في التوقيت من 4:30 متاع العشية إلى 6 متاع العشية. قال إن شاء الله أنتو كان نشوفوا برشا مباريات تلعب على الأقل من الوقيت هذاك، وماذا بينا حتى في الليل حكينا فيه الموضوع هذا برشا مرات متاع التوقيت متاع المباريات في 40 سخانة مع الجري مع التعب ممكن تكون حتى درجة الحرارة والرسونتي يكون أكثر. هذوما تقريبا عناوين والخطوط العريضة بالنسبة للملا كرة بالنسبة لليوم. نمشي كما العادة، أول فقرة كلمة حرة.
4: كلمة حرة.
0: هاي سي حمزة نبدأ بك أنت.
3: بيه ديجا كنا في الأوف نحكيه.
0: احنا كيما في الأوف كيما في الأون.
3: ايه ما عنيش فرق الحمد لله، وشي يوجع القلب مالك وقت اللي انا توا خاطر جي فولي بيان معناتها ايفوكي سي سوجي وبوتيت الاخرين يشاطروني فيه الراي. حكينا برشا على انتداب اللاعبين في الجمعيات ولي كريتير كيفاش تنتدب لاعب وشنو وحسب شنو المتطلبات وكذا وكذا والبيلان وكل شيء حكينا فيه، ولكن ولا مره حكينا على كيفاش معناتها يتم انتداب مدربين خاصه في الاصناف الشابه في الجمعيات. معناتها اللي وليت باش ما نطولش الكلام ونطولش الحديث، وخاطر بارامون الموضوع ذي معناتها يلزم معناتها تصير فيه معناتها
0: ديبا،
3: يصير فيه ديبا وتصير فيه حلول وتصير فيه برش حاجات، لي حاطر حاجه من الحاجات اللي يحب تطور كره القدم التونسيه. يا اخي شكون باش يطورها اذا كان لو متر المعلم او المدرب ما يشملوش معناتها الشيء هذا
2: المكون نقولوا نحن في الشباب،
3: فوالا المكون خاصه ما يتشملش بالتوجهات بتاع هذه بتاع كسوا الجامعه التونسيه لكره القدم او وزاره الشباب والرياضه. انه ولينا لو سول كريتير الحقيقه اللي هي ما عادش الكومبيتونس ما عادش ترى يعني علاش اخترت المدرب هذاك خاطر كومبيتون خاطر كذا خاطر ان اوم دو بروجي خاطر يل سي بيان يطوع خليني نقول لا تيوري اذا كان هو متمكن بالتيوري نتاعو باللي درسه باللي تخصص فيه وباللي كذا على الواقع التونسي معناتها اللي صعيب برشا واحنا نعرفوا بتاتر انا بحكم تجربتي الكبيره الحقيقه في في في الشبان نعرف معناتها واقع صعيب برشا انفراستركتور تعب برشا ما تخليكش تخدم جدول الاوقات اللي متاع وزارة التربية اللي اللي اللي قاعد يعطل في برشا معناتها سورتو نيفو دي فوليوم اورير معناتها ولا دي فوليوم افكتيف لو طون دي افكتيف دو فورماسيون تاع كل طفل. اذا باش نقارنوا انا شاب تونسي تكونوا على مستوى المحلي في تونس قداش عمل طون افكتيف دو فورماسيون ديرون توت لاني تقارنوا بملاعب اخر في في في مدرسه تكوينيه عالميه كما في اجاكس ولا كما في تلقى فرق بعيد تلقى فرق شاسع تلقى فرق نتاع 2000 و3000 دقيقه تاع تكوين فما فرق. ومن بعد نجي نقولوا نحبوا كان ناطروا كره القدم التونسيه باش تاثر. واذا انت تعتمد على كريتير وحيد خليني نقول الجانب المادي الكل مرخص راهو هو المرغوب فيه.
0: اليوم اللي صاير معناتها انتداب المدربين لفئات الشبان الكريتير الاولي اللي انت تعتقد ولا تجزم اللي هو انه يكون ارخص سالير ممكن.
3: هذا حاجه وثاني حاجه مدى
2: في الاغلب نقولوا في الاغلب مش
3: خليني في الأغلب باه نمشي معك
2: حالة الشاذة الباهية ما
3: له احنا نقولوا الشاذ يحفظ ولا يقص عليه توليت بالعكس. هذه المشكلة. والحالة والحاجة الثانية هو نكرني دادريس ولا خليني نقول مدى العلاقة متاعه مع المسؤولين. ما نحبش نقول برشا كلام كبير.
0: هو مش متناقض الشيء هذا معناتها نورمالمون انت كي عندك علاقة طيبة مع المسؤولين مش تكون شهريتك معناتها تكون شهرية محترمة.
3: لا بالعكس العلاقة في انك تخدم الساعة. اي
2: ما العلاقة تصلح
3: مش العلاقة هي, هي العلاقة انك انت تكون موجود خاطر انت تابع الكلون هذا اي تو فا سوبير لي انستركسيون والاوامر وهاد لافاريات نتاع المسؤولين هذوك.
2: اي وخلنا نزيد كلام ويخلص شويه باش يخلص من شيره اخرى
3: صحيت
2: اللي هي من شيره القران احنا غير قانونيه مش نزيدوش
3: في الديتاي اللي يعرفوا بعض الكل ابار هذا واش نعطيك انا لابروفو
2: يعني يقبلوا
3: لا واش نعطيك
0: من الوالدين تقصد معناتها مثلا
2: اي من الاولياء من الاولياء غير قانوني
3: شيء شبكه عنكبوتيه خليني نقول علاقات تخلي النوعيه نتاع مدربين كيما ها باش نعطيك انا لا
0: هي الدوامه هذه تو معروفه للناس الكل وسنوات واحنا قاعدين نحكيو فيها بما فيهم المسؤولين بيدهم هذا اللي انت تحكي عليهم حمزه هما اللي يجيو في التلفز وفي الاذاعات ويقولوا انه من المفروض ما تكونش اي ما تكونش هكا ولكن على ارض الواقع حاجه اخرى يظهر
3: هذه للاسف صحيح منك.
2: اما هذه ماهيش متفاعل معاك شويه انت كملت
3: اي ليه مازلت انا ما في
2: تفاعل معاك في هذه المسؤولين ما همش هما المسؤولين على الحكايه هذه للمسؤولين لرئيس الجمعيه لحد شيء. انا بالنسبه لي انا حكيت برشا مرات بجواب باش نحكيهم بعد فيها في حكايه نهار اثنين والندوه وكذا حكيت هذه الشبان اول حاجه ليس من اهتمامات الجمعيه الشبان وذلك لضعف الامكانيات الماديه لا عندهم امكانيات ماديه لا لوجستيه لا البشريه باش ينجموا هما يتلهوا بالشبان دونك ديما ليورجونس عند السينيور فمش من السينيور تعدي العام باهي ريفوار بعد المشاكل هذا شكون المسؤول عليه
3: مسؤول عليه النظام تاع تاع
2: تاع
3: الجامعه
2: من الجامعه علاش ما خاطر الجامعه نورمالمون هي تعمل سويفي وتعمل كونترول نورمالمون العباد اللي كاليفيي فما دي ديبلوم وفما لي فورماسيون لي ريسيكلاج اللي يصيروا كان تلقى واحد ناقص نورمالمون فما عباد في الجامعه وهذه امكانيات بشريه لوجيستيه زاد نورمالمون توفرها ان شاء الله تبدا موجوده في الندوه نتاع سيري دار جدي انه فما عباد يلزمها تعمل زياره فجائيه وتجي تشوف المدير الفني كاليفي ولا لونترونور تاع السينيور بي سولون لي ديبلوم سولون لي انستركسيون تاع الجامعه اسكو كاليفي ولا حتى
3: لي شوفرين نعطيك اعطيني جمعيه في تونس
2: نحكي لك على المهم تاع الجامعه
3: لا باش لا نجيهم بعد في الواحد هذا كلامك صحيح ما جوش نكمل في انا توا نتحدى اي جمعيه في تونس تكون حتى مدربين شوبين بتاع سويفون لي كريتيري لي انسيليكسيون اوفيسيال بتاع تعيين مدربين في
2: 100% لا 100%
0: بما فيهم الفرق الكبيره كما ترجي ونادي الافريقي والنجم الساحلي.
3: اي نعم اي نعم موجود
2: ما باش تلقى اكسيبسيون واحده
3: ولي دو كريتير. نو نو نو نو نو مش اكسيبسيون
2: نحكي على لي بريمي اونترونور.
3: يا ودي هاني نقول لك اي لي بريمي اونترونور انا ما نعطيك نجم عقل بعيد
2: نعطيك معلومه معناها انا متاكد منها لاني انا نتواصل مع سي كمال سعاده تحيه لي المدير الفني نتاع شوبان النادي الافريقي اللي نعرفهم اللي في الليسته كلهم يسون كاليفيي سولون لي زيشلون اللي هما موجودين هذا اللي نعرف
3: هذه حاجه
2: بالنسبه للترجي هذه تونسي على مدى سنوات كنت نعرف بون اللي توا ريكروتي هذوما ما فماش برشا كونتاكت معاهم ولا فما حتى اللي مازال مازال يتخلق كما نقولوا نحن في اصناف الشبان وكذا بلوز او موا كاليفيي مش كاليفيي ما عنديش المعلومه دونك مش نتكلم عليها اما فما شكون تلقاه 100% فما شكون تلقاه 90% 80% 70% هذوما كل دون لي نور. المشكله اللي تتقلب كما كنا نحكيو اللي تلقى معدل نتاع ممرن ماك زوز اللي هما كاليفيي والباقي كل سون ديبلوم والا لو ديبلوم مي ني با معناها
0: الباقي كونفورم الباقي الكل بمعنى بمعنى الباقي الكل
2: الباقي الكل معناها كيما نقولوا مثلا في اصناف الشبان فما 8 اصناف زوز مدارس زوز اداني زوز اصغر اوسط ولا اكبر بي
0: أه؟
2: تلقى واحد كاليفي مثلا
0: عاده تنوين فانا صنف
2: راه ما تعرفش عليها كيفاش تجي عاده هذا راي ماهيش ما فيهاش دينار
0: ماهيش ما تقدم تقرب للسينيور
2: مثلا ما عارفش انا كافسي في المينيم تلقى واحد كافسي
3: هو راه الكافسي تلقى تحب تتبعوا
0: ليزاسيون باش ما تعمقوش برشا راهي شوف راهي دخل هذه كلمه حره مش نقعدوا فيها فهمتي حمزه برشا ولكن ميساج اليوم اليوم انت فاخر معناتها كنت مدير فني للشبان ولا لا في مختلف الجمعيات كيف حمزه
2: مش بعيده الدخله انا بون مش
0: هل عانيت وهل قاعدين ما زلتوا تعانيوا حمزه بلكش تحكي زيد على مستوى شخصي هل انه اليوم فما معاناة على مستوى انت اختيارك لفريق او التواصل معك او مش عاطين قيمة
3: نكذب نكذب اذا يكون ما نقول نعتني مانيش نعاني ولا مانيش معني بالعكس الموضوع هذا يمسني شخصيا يمسني مباشرة كيف برشا مدربين اخرين مش معناتها خاص بي انا لكن انا حبيت
2: على شريحة كبيرة من الكاف
3: واقع هذا واقع عايشينه احنا في تونس هذا واقع عايشينه انه ما نمشيوش للكومبيتونس اللي يحب يعرف معناتها كومبيتونس انا نلخصها في كلمه واحده يا مالك هو قدرتك خاطر كلها بشهادها تاع مدربين ما شاء الله فما شهاده موجوده المدربين الكل وفما راهو اللي تلقى عنده شهاده ماهيش ما تعكسش النيفو نتاعو بالعكس صحيح بارابور اذا كي تشوفه يخدم في التيران تقول ما شاء الله عليه بالحق
0: ما يسالش حمزه مش شخصنه الامور معاك لكن انت مثلا مقارنه برشا مدربين اخرين دربت في فرق كبيره دربت في الترجي الرياضي التونسي دربت في النادي البنزرتي دربت
3: الحمد لله وتشرفت بالتجربه تاعي يا دوم
0: اي شنو معناتها شنو الاشكاليه مال هاك انت كنت موجود
3: ليه موجود
0: هاك خليت الفرصه نتاعك اليوم بون ما نعرفش انا هل على تواصل مع جمعيه اخرى ولا لا شنو الاشكاليه بالنسبه لك انت
3: الاشكاليه في انه البرنسيب تاع اختيار المدرب
0: هاو اختاروك هاو اختاروك حمزه
3: اي نعرف اختاروني لكن وقت اللي فما دي مومون تو كيما سنه ما يغزرلكش كومبيتونس فما دي ديسكسيون دخلت فيهم مش كومبيتونس يعني قداش وشني علاقتك مش ما تقدشني علاقتي بفلان وباكس ويغريك وما يعني بعدنا معناتها انا مش كنت لي كريتير دو شوا
2: بعيد عن الامور الفنيه معناها
3: ما عندكش يعني انت كيما طبيب يعني طبيب مختص في ما نعرف شنو تلقاه كذا علاش ما نمشيلوش الطبيب هذاك ولا ما نتوجهولوش خاطر بوتيتر خاطر يعاون في الزواوله برشا وتاريفته رخيصه دونك ما ينجمش يكون ان بون دكتور هكا بالميتافور معناتها هذه اللي حبيت
1: الفكره هذه ينجم يوقف خوك فيها ولا تنجم تتفاهم فيها مع الناس اللي قاعده تخدم شي ديزيكيب كي اي تي شوازي بار ليزيكيب هذوما العباد هذوما تاخذ اونترونور تلقى النقيض نتاع الكلام اللي تقول فيه انت
3: موجود ليه موجود
1: معناها انت
3: اما بقله
1: انت نو انت تقول الكلام هذا لانك انت تي توشي اللي زاتر اللي هون كي نون با ايتي توشي باش تلقاهم يحملوا النقيض نتاع الفكره
3: هذه. هو سي سليم راني ما حكيتش على شخصي كشخص.
1: مش نقصدك انت.
3: هي مستني صحيح موضوع كيما مسني برشا.
1: اللي ما لقاوش
3: برشا
1: بلاص رغم اللي هما يامنوا بالكومبيتونس نتاعهم.
3: نعرف نعرف برشا مدربين ما شاء الله عليهم. وما همش موجودين في الساحه مش برشا مدربين ما شاء الله عليهم ما همش موجودين في الساحه.
2: هو ملخص لي كريتير نتاع ريكروتمون اونترونور في لي جون سينيور ما نحكيوها بصراحه وبالوضوح وديريكت لي كريتير تبدلوا برشا ولا هم كريتير ما همش كريتير تكنيك
3: ما عادش كومبيتونس ما عادش انت فاخر كابابل يعني
2: نعرف كفني ولا كذا
3: اوني كابابل باش انه نكيفوا وانا نحطوا لا تيوري لواحد في الواقع التونسي
2: ما عادش هذاك
3: ما فماش
2: في الميزان ولات انت قداش
3: ما عادش موجود
2: عندك علاقات
3: اش عندك علاقات وقل
2: والميزان نتاعك قداش تاخذ سالير قداش نجم تتنازل
3: وانا نقعد بيت لهنا في القانون التونسي اذا يحدد مثلا شهريه مدير فني وطني ما يحددش شهريه مدير فني في جمعيات وما يحددش شهريه يعملوا كما نقولوا شهريه واضحه
2: بريم.
3: واضحه بسينيور بي قداش ياخذ جونيور قديش يا اخو هكاك تسهل على الجمعيات
1: في العالم
3: كامل وتعطي قيمه للمدربين زاده وتعطي قيمه للاطار الفني خاطر انت توك تحط علاش حطيت كاف سي كاف بي كاف ا لو حطيتهم هذوما ومن بعد نجي نلقى كاف سي كاف سي بالقانون التونسي ما عندوش حق يعني مينيم لا كادي لا جونيور لا
1: لكن هذه
0: يعني كاف سي ما يدربش
3: لا كاف سي نابل دروا
2: في الليغ 2 ينجم حمزه في الليغ 2 ينجم
1: لكن سامحني
3: تو في الليغ 2 اسيستون
2: ينجم
3: نو كومبرومي اونترونور
2: نجم اسيستون
3: اما اسيستون وي في الليك 1 ما عندوش الحق ايكولي عنده الحق ينجم يلعب
2: تو معناتها تحب نكملوا الواحد الكل معناتها
3: لا انا حبيت
2: اسمعني نحن في الليك 1 نحن في الليك
3: 1 عملهم باريم عملهم باريم يا فاخر كاف ا هاو ساليرو كاف بي هاو ساليرو
2: في الليك 1 وخلينا نمشي لك الليك 1 نحن خلينا في البطوله الوطنيه المحترفه يا اخي كلهم كاليفي عندهم دي ديبلوم على مر السنوات
3: في الليك 1 ليكيب
2: سيناريو اللي شادين الاه
3: ليه اللي
2: شوفوا شدت العباد بالتراخيص وشدت العباد
3: هذيك
2: حاجه عباره
3: ينجم يكون الاسيستون هو
0: بالضبط لادجوان هو اللي
2: ولا لادجوان ولا كذا ساعه ساعه محلل الاداء هو اللي عنده الوحده
3: ليكيب سينيور
2: وتحسب عليه كارير
1: ليكيب سينيور لكن سامحني بربي وكي تلقى انت اونترونور عنده
0: الميكرو حمد
1: عنده لي ديبلوم هذم الكل ما يعطيش دي ريزولتا والاخر ما عندوش
3: ما قلنا
1: خالد بن يحيى دون لو طون قبل ما ياخذ الدبلوم نتاعو الا دوبلي ولا تريبلي
3: لا موجود سي سليم هذا قلنا راهو
1: لا كومبيتونس شيز ان اونترونور سي با ان سيرتيفيكا سي لو تيران
3: صحيح
2: هو يحكي على ريكروتمون هو
1: لو ريكروتمون سي دون الموند انتي لو سالير اي ديتيرميني بار لي كلوب
2: اون بار بار الفيدراسيون دو ريكروتمون انا نعرف سي حموده اللي هو معناها نجيك
0: ميكرو
2: انا وياك نحكي وانا وياك فنيا نعرفك اللي انت كومبيتون تحكي على فكرتك وعلى مشروعك ولا كذا ولا نسمع عليك خدمتك ونشوف خدمتك مثلا كان مصوره ولا اللي هو ونعرف اللي انت كي نحكي معاك شخصيتك كذا ومعايا لجنه فنيه نعمل لك ريكروتمون هذوما اللي كريتير مش موجودين
1: بربي تصور وانك اللي كيف تلعب ضد روحها معناها تجيب لك واحد ماهيش من نبي
2: سي حموده لا
1: جيم بيان كومبروندر
2: معناها بالتليفون يتحط اونترونور بالعلاقات فلان يكلم فلان يكلم فلان ياخذ رئيس الجمعيه يتحط الاونترونور هذه حاجه واقعه موجود في
3: ما مش
0: حاجه اي من ملاحظه حموده بن سليم صحيح هنية الفريق باش يلعب ضد روحه معناتها هل انه ما في من مصلحه الفريق انه يحط واحد بالمعارف خاصه فما ريسك اذا يكون كومبيتون ولا مش يكون كومبيتون الا اذا تحكي لي على فريق التوجه نتاعو انه ديم الانتدابات من الفرق الاخرى ماهوش قاعد يعمل على الشبان
2: نجاوبك بالاحصائيات قداش من اونترونور لا موين اونترونور يشد في جامعي في تونس في الرابطه المحترفه الاولى لا موين
3: تاع سينيور تحكي
2: اي سينيور
3: لا
2: دو اتروز اونترينور
0: نحكي على شبين
2: لا شبين ولا سينيور حتى في الشبين يبدلوا زاد في الصلاه ما نحكيو حتى انا خلينا نمشي لك المحترفه انا مشيك رابطه المحترفه الاولى قداش لا موين
0: موين شنو
1: سؤال انت واحد يكمل العام
2: جمعيه قداش من اونترينور عندها في السيزون
0: يكمل
2: معاد
3: ثلاثه في
2: الماكس
0: ماكسيموم
2: اي هما قاعدين ديما عندهم مع ثلاثه موجودين وفما شكون يعمل لك حتى خمسه ما يعملوش كونترا ولا يعديه ماهوش اونترونور ويعملوا خمسه اونترونورات سته اونترونورات هي وين الغلطه؟ الكومبيتونس ولا موفي شوا
0: احنا
2: ولا شوا كان
0: احنا قبل بدايه الجوله الاولى من الرابطه المحترفه المحترفة الأولى. قديش حسب رأيكم قديش نقعدوا من جولة نجموا فيها يحافظوا على نفس المدربين اللي بيشدوا الجولة؟
3: وين مازلنا ما بديناش وتنحاو
2: نحاو زوز ديجا زوز
3: مازلنا
2: زوز حمام سوسة وباش
3: حمام سوسة زاد
2: حمام سوسة وباش
3: يعني مازلنا من مرسى بدينا نقصوا
1: إيه لهنا مش على حسب النتائج على حسب
0: مش على
1: بالضبط مش على
2: ثلاثة القيروان زاد مزاكي شد
0: أي نحكيو على نتائج نتائج
2: هذو ما غير نتائج كان ما غير نتائج
1: ما تفهموش على شهرية على حاجات أخرى على ريكروتمونات على
2: فما كواليس أخرى
0: باهي فاخر أنت تو قلت لي باش نواصل في نفس الدخلة مع
2: أي أما الدخلة نتاعي ألطف برشا
0: ألطف أجريسيف دخلت وظهرت
2: لا هو إلى تاكي لو بوان أنا بدي زاد كيف كيف تكلمت معاه بكل صراحة معناها بحاجات اللي هما في الواقع التونسي ما ساعة ساعة نخرجوا حاجة إيجابية كما تعرفوا كنت مدير فني للشبان في سبورتينغ بن عروس دونك وعملت الباساسيون مشيت لجمعيه مقرين حبيت نشكر زوز اطراف حبيت نشكر جمعيه سبورتينغ بن عروس اللي عطاتني الفرصه في شخص الرئيس نعمان سويدان كيف كيف سي محمد علي عقير سي وديع سويدان وسي علي الملاكي والهيئه المديره والاولياء والجوارات والناس الكل اللي كانوا معايا محيطين ولي ديليغي دونك عادينا عام باهي كان في البرنامج نعاودوا العام الثاني ما كتب ربي باش نمشي للمقرين اليوم معناها لي روتور نتاع العباد اللي موجودين في بن عروس عجبوني على الاخر معناها واحد اموا يعرف روحه واش عمل سواء اجتماعيا ولا رياضي كيف كيف زاد اليوم التقرير الادبي وصلني لي شكروني وشكروا الخدمه بيان سور مع ليكيب الكل ما نقولش راني حتى كان فما نجاح نسبي انا ديما نقول فماش 100% راهو نجاح نتاع مجموعه كامله وما كنتش انا طرف واحد ما نجمش نعمل حتى شيء وحدي وفما حتى حد ينجم يعمل حاجه وحده دونك نشكرهم اللي انا مانيش موجود في الجمعيه في التقرير الادبي كان فما شكر كيف كيف زاد نشكر سي ذاكر الويتي زاد كيف كيف رئيس جامعه
0: مقرين
2: والناس اللي تعرفت عليها تو بديت نخدم معاها زاد كيف كيف على ثقتهم جوست مش بعيده في الشوبان في الشوبان المدير الفني يحاول ماكسيموم انه باش يجيب لي كومبيتون بدرجات سولون لو بودجي راه باش نحكيو كذا فما اللي يحاول يجتهد معاك فما اللي بشوية بشوية يتابع الواحد الخدمة بتاعك انت فما اللي يقتنع بشوية بشوية اللي الكومبيتونس خير من برشا حاجات اخرين وهذوكم اللي يخليوك تنجح من بعد في المشروع اللي تنجم تخدمه ان شاء الله اللي موجود في سبورتينغ بن عروس في محمدي زاد كيف كيف المدير الفني الحالي توا يكمل في نفس الخدمة اللي خدمناها عملته باساسيون ويستحقني في اي وقت يلقاني المشروع زاد في جمعية مقرين حاجه باهيه وظروف ملائمه خلتني نشجع باش نكون موجود اللي وفروا لي ظروف مش بعيده برشا على وعطاوني الحريه سي حمزه باش نجيب لي زونترونور جيب دي زونترونور كاليفي
3: برافو
2: دونك عندي حتى الكاف ا في السينيور بي عندي الكاف بي في الجونيور يا سي دو سويت دونك معايا عباد دي كومبيتون عندي شكون لي بريباراتور ديبلوم فيدرال فما شكون اللي عامل ماستر زاد كيف كيف دو ريشيرش قاعدين نخدموا دو بريباراتور دو زونترونور دي
0: كاليفي معليش ما خممتش في حمزه
2: حمزه الي سور كلاسي الي سور كلاسي لا لا نحكي معاه قديم
3: شرفني خويا نخدم
2: إلي سور كلاسي على كاتيجوري جون معناها هو أنا عارف الكلام اللي يقول فيه خطر عنده طاقة كبيرة وعنده أفكار كبيرة ينجم يكون موجود فيها حمزة راو كان جاي يحب يرضى بالقليل كسوا في اللي بوست وإلا في الأمور المادية راهي ماهيش كبيرة في تونس
3: تبع الفلوس في آخر راني مانيش راني كيما برشا راني غادرت وراني عملت تجربة برا وراني لاباس ومانيش أما أنا شنو أنا جو سوي أنوم كونسيبتور نعرف روحي جو سوي انوم كونسيبتور يعني وبعد الثوره احنا حلمنا انا واحد من الناس حلمت وبعد فاجات بالواقع الحقيقه انا جو سوي اون تران تو باش واحد يفرغ قلبه وكهو بليس كو سا اما بالحق معناتها اوني لوان باش على الشعارات والحلم اللي حلمناه والواقع نتاعنا بعد ثوره حبينا نصلحوا كره القدم التونسيه وحبينا ننهضوا بالرياضه التونسيه جينيرال وكذا وكذا وقلنا ها تولي فما مصداقيه وفما دي حاجات دي كريتيري تحطوا بالحق تو مثلا في الاداره الفنيه الوطنيه فما خدمه على المستوى ذا برافو تو بعد نرجع لها بالتفاصيل لكن ماذا بيا كانت تمشي في الجمعيات الى متى باش نقعدوا مرتبطين حتى يعني تجيب رئيس فرع اكس تحطه تقول له برا حط مدربين خاطر يعرف ولد حومه هذا ويعرف هكذا هذاك العام تعارك معاه ما لعبلوش ولده ولا ما نعرف شنو دونك يشطب عليه أيه. كان يكون درا شكون ومن بعد تجي لا
0: مصالح
3: فلان راه بيه وعليه
0: هي ما صالح
2: هي زادة اسمع ما صالح
3: مشكورة هذه
2: ما هي زادة قوة شخصية قوة شخصية فما دي برانسيب زادة اللي عند المدرب ساعات المدرب زاد شخصيته قويه زاد يقلق حتى في لي جون
3: صحيح
2: ومدير فني زاد كيف كيف اللي هو نقولوا نحن نظيف ومنظم وخدام عام 3 3 كريتير يقلقوا برشا
3: فوالا
2: خاطر باش يقلقوا لونتوراج راه راح
3: هذه الكومبيتونس
2: شوف هاني قلت لك انا
3: هذا هو هذا صحيح
2: هاني عطيتك انا زوج جامعات خدمت فيهم اجتهدت في جمعيه وفما نجاح نسبي وجمعيه الاخرى وفرت لي ظروف وان شاء الله زاد كيف كيف
3: يعني ان شاء الله نجاح
2: نسبي اعطينا حتى نجاح نسبي اعطينا نسبه حتى صغيره من النجاح ديما واحد فمجتهد وسافل واجرا ولم يصب فله اجرا واحد هذا ماهوش هو المشكل هنا اما راه نعاود نقول لك اللي نعيش فيه واللي تعيش فيه انت تعرف اللي المسؤوليه ماهيش كامله عند الجمعيه ساعات ترقى عباد نجم انفستي ولا عند عباد اللي مغرومه باللي جون ولا انفستي في اللي جون توفر لك ظروف ساعات ترقى عباد تلك حدود الله يقول لك انا كان ما باش نتلهى بالزوز باش يطيح للسينيور باش يطيح معاه لي جون اسمعني اسمع نعاود نقول خلاصه القول الجامعه هي الكونترول الحكاية تذوما الشهيد والكمبيتونس مش حتى راه الشهادة موجودة انت كفاءة خويا يجي يحكي معاك واحد فني من الجامعة اللي يحكي معاك يعرف النيفو نتاعك تستحق فيها الكفاءة اسكو مارسها اسكو فاهم اش قاعد تعمل والا لا كان انت مريك يكتب فيك رابور اللي انت مريك كان انت ناقص شوية يبعثك روسيكلاش كان اي كان
3: تقبل
2: صحيت
3: اون 2000 لا
2: شوف ديما في القديم ما حاجة
0: اوكي باش خلينا نتعداو الحاجة
1: انتو ساعد لي زونترونور اللي نحكينا عليهم وقلنا استيرام من اللي جان وانت توصل بربي قديش من اللاعب يوصل من الكاتيجوري صغار حتى يوصل يلعب سينيور في اللي جران كلوب تلقى 1% ولا 2%
2: هي
1: يتعب ونحكي وكل شيء وانترونوليت وديبلوم مش ديبلوم ايه فينالمون ما ينجمش يوصل لك 4 5 جوار للسينيور كومون اكسبليكي سا سيتادير ان مانك في الكومبيتونس
0: هذه اشكاليه تونسيه ولا عالميه
3: هي عالمية موجودة
0: لا عالمية
2: ما موجودة أما نسبيا نحن في نسبة بعاد برشا علاش
3: موجودة برشا
2: قلنا لك يا سي
0: حمود على قديش على قديش يوصلوا
2: شوف
0: اعطيني مثلا جمعية
2: علميا في العالم في العالم
0: لا لا اعطيني في تونس
2: لا لا في العالم هما عاملينها في العالم على 100,000 جوار 100,000 جوار لاعب
0: 100,000 جوار منخرط من المدارس
2: اي اي من اللي هو صغير حتى السينيور فما ثلاثة يخلطوا سينيور وواحد يحترف
1: من 100,000
2: من
0: 100,000
2: من 100,000
0: في قداش من فريق ال 100,000 هذو
2: تحسب على المجازين على 100,000 مجاز راهم بعد في كارير وهذيك
0: في بلاد في ما فهمتش ما سمعت
2: في اي بلاد في العالم عاملين الاحصائيه دي موجوده على 100,000 جوار فما ثلاثه باش ياخذوا سينيور فما واحد باش نجم يكون محترف
1: معناها انت كي تاخذ
0: نسبه ضئيله جدا
2: لا نسبه معقوله ما هيش ضئيلة
0: على 100,000 ثلاثة يخلطوا
2: عدد المجازين راهو حاجة نار مراهو انت يحسب على كل على كل عام على كل عام عندك فما 400 مجاز يمكن
0: اي ولكن محبطة محبطة ستاتيستيك هذا
2: هي هذيك هي كرة القدم مش بس كل شخص هذه
0: اكيد اكيد
2: هذه المشكلة اللي فزت
0: اما تحكيلي ثلاثة
2: اي
1: اون برون الفوتبول شو اسمه برتغي والا الفوتبول الاسبانيول تلقاه ما
0: دونك هما الاكثر هما الاكثر
1: انا ما البورسنتاج نتاعهم
0: اللي يصوروه هما صغير تلقاه
1: شنو هو بريسك
0: ما تلقاه في البرسا ولا في الريال
2: لو بورسنتاج اللي مونديال علاش اللي مونديال يا اخي في الاخر فما جمعيه بركه في السينيور راه فما جمعيه بركه فيها ايفيكتيف نتاع 26 جوار بلوس تو بلوس 4 غارديان 30 ماكس هذا نحكي لك في الماكس هي شنو كلهم مشات لو سينيور من بعد من صغار ماهمش الكل مشات لو سينيور وليه واللي طلعوا سينيور اخي مش باش يقعدوا يا يقعد في نفس الجمعيه يقعد يدور في في جمعيات اخرين
0: باه سكروا الموضوع هذا حمود مشينا للكلمه حره
1: من بعد ما كنت تحكيوا على ليزونترونور باش نحكي على كاتر اونترونور في كات ناسيون ديفيرونت اللي هما ايطاليا هولندا فرنسا والمانيا اللي كاتر ناسيون هذوما اختاروا ثلاثه منهم اختاروا ديزونترونور ولات بلاد وهولندا اختارت تشافي ايرلانديز pour la première fois en tant qu'entraîneur كي تاخو انت تشافي par exemple بنتائج اللي عملتها هولندا يظهر لي ماشي دون لو الى بيان سيستم ما نجمش يعمل حاجه اخي من اللي قاعده تعمل فيها هولندا اثنين يورغن كلوب اوسي بويسكو الالماني قاعده تعدي في
0: ما فهمتش الاولانيه ما فهمتش
1: الاولانيه
0: تشافي شنو ما فهمتش
1: تشافي هولندا سنين انا با دوني لو غران فيزاج اي بورتون عندها لو غران فوتبول اور تشافي معناه كي باش يدخل في سورتو ولد التيكي تاكا ولد بريسك لو ميم سيستيم دو جو باش يلقى روحه واكيد باش يوصل هولندا
2: ما حتى ضمير في كره القدم لا ما حتى ضمير حتى يورجن كلوب مع المانيا اوكي المانيا
1: يورجن كلوب خرج دو دو دو دو سيزون دو سويت كي كي
2: شو يضمن اليورجن كلوب باللي كومبيتونس
1: لا دو مونديال دو مونديال دو سويت المانيا اللي ماخذ اكثر عدد من كوب دي موند بعد بعد البرازيل تجي هي ما اكيد زاد باش ينجم يعمل خير من اللي عملته
0: عندنا تشافي عندنا يورجن كلوب
1: وعندنا روبرتو زيدين زيدان زيدين زيدان سي اون افونتور لان فرنسا ماخذ كوب دي موند مره فيناليست اي مره الاخرانيه دومي فيناليست ولا كاتريم بلاس دونك زيدين زيدان اي بورتون هما اون لو فوا اللي هو ينجم يوصل ماهوش ضامن باش يعمل اللي عملوا الليكس نتاعو اللي
2: كان
1: على خاطر افكتيفمون فرنسا وصلت وصلت برسك للتوب تونديك ايطالي الايطالي زاد اللي باش يجدها يظهر لي اما روبرتو مانشيني الا اندريا بيرلو واحد منهم هما اللي باش يكون
0: الاغلبيه بيرلو سايب
1: بيرلو سايب يظهر لي مانشيني به لهنا ايطاليا اللي عندها اربع مرات ما وصلش للمونديالات اكيد باش السيد هذا باش يلقى باش يعمل مخير دونك لهنا انا علاش اخترت هاللي كتر هذوما الناسيون ونقول وانا الناس في نيفو من اعز الناسيون سو لو بلان فوتباليستيك في العالم الاجمع اختاروا ولاد بلادهم معناها كوم سي اكسبتي تشافي بيان سور
3: عندك تونس
1: فوالا جوستومون معناها الرجوع نتاعنا حبيت نربط
0: لا لا حتى تونس مع ايطاليا وهولندا ما
1: لا لا لا حبيت نربط انا بحاجه هذيا معناها
0: لا ديفياسيون عملت
1: لا لا لا حبيت نربطها انا ديجا من الاول قلت بويسكو انت حبيت نقول بويسكو هذم دي غراند ناسيون ورجعوا لولاد البلاد احنا كي نرجعوا ان انترونور ناسيونال تونيزيان اي بوركوا با دونك موش موش موش جديده اي سورتو اللي هو ناجح افيك دي كلوب اللي هما في المعارك جاب دي تيتر وكل دونك لهنا كي ناخذ هذا الكل وحبيت نربط بحاجه اخرى بربي
2: بلا جوست نسب فاهم معاك في هذايا على كلمه انا متاكد تاكيد
1: اي متاكد
2: لا للتاكيد
1: لا ايطاليا بيرفورم بير كو كو ايطاليا شنو تعمل بربي
2: الاربعه هذوما لا للتاكيد لا زيدان نحن عارفين لا شوف ما تنجمش تاكد اي ما تنجمش تاكد علاش ينجم يعمل مخير ينجم يعمل اقل ما فهمش كلمه التاكيد هذه من المؤكد انه يورجن كلوب باش يعمل خير من اللي صار في المانيا على خاطر اللي صار خايب من المؤكد خاطر ايطاليا ما ترشحتش سيكو مانشيني باش يعمل مخير معناها ماهوش مؤكد
1: لو بير اللي عملته ايطالي سي كوا باش نجم شنو باش
2: ما
0: ترشحش
1: عمل كيما سابقي
2: انا جوست كلمه تاكيد
1: لو ستريكت مينيموم اللي عملوه
0: يواصل
1: اما كيفهم ولا خير منهم الكل
2: هي ما تاكيد انه
1: مش يكون زيدان انا زيدان اللي نقول اللي هو راه مش رغم الفالور نتاعو سور لو بلان فوتباليستيك
2: انا نتخالف معاك
1: رغم ينجم ينجم يكون نجح زيدان الا ما ياخذ كوب ديو موند
2: سي حمود
1: شوز اللي خذاها اللي
2: انا نحكي معاك كفني انا نجم نختلف معاك
1: اتفضل
2: انت النظريه نتاعك فيها حاجات لوجيك وحاجات انا
0: فيش تختلف مع به
2: نختلف معاك انا زيدان راه اكثر واحد فافوري باش ينجح في الاربعه هذو على خاطر لي زيفيكتيف اللي موجودين مش افكتيف ها لي زيفيكتيف اللي موجودين مازالوا باش يزيدوا في لي شوا نتاعو هو عنده احسن شوا نتاع دي جوار باش يعمل بيبينير يعمل بها ايكيب ناسيونال قوي باش نفس على الوجهات الكل انا باش يكون بطل يورجن كلوب ما عندوش لي جوار اللي كانت كيما نتاع الماكينه الالمانيه اللي نجم يعمل بها خير من اللي موجود وديجا هو استبق قال لهم معناها قال لهم كان فشلت ما غير ولا تسبوني لا كذا تنهز روحي ونمشي راني باش نجتهد خاطر الظروف ماهيش قويه برشا انا باش كذا مانشيني اخر عباد ربي حطوه على خاطر برشا عباد فرفضوا على خاطر شافوا اللي فما حتى حاجه توري لايطاليا نجم تخدم عليه على مشروع قصير المدى ولا متوسط المدى مش حتى بعيد المدى كيما غوارديول كيما برشا اخرين رفضوا رفضوا رفضوا رفضوا راجعوا المدرسه الايطاليه مانشيني وتشافي زاد كيف كيف اني با معناها بالعكس تشافي اكثر واحد انا راه في افونتور
0: مستفيد لانه تشافي جاته
2: فرصه اي لامر امر هذيك اكثر واحد باش يعيش افونتور هو تشافي على خاطر الكره الهولنديه هي لا كره ديما سوربريز افي سوربريز هولندا وقت اللي فافوري تلقاها تخرج لك من التور الاول هولندا ماهيش فافوري تلقاها تتعدى لك هولندا عندها برشا ستاغني فك الطبقه المتوسطه نتاع الكره نقولوا نحن معناها مع هذا انا تفسيري كروي نحكي فنيا فهمتني.
0: انتوكا هذه بالنسبه للكلمه حره نتاعكم بون توا العشرة ودرجين نذكركم انتم تسمعوا في ملا كره قاعدين تسلي مساجات راه تم استئناف توزيع للمحروقات بالنسبه للناس اللي قاعده تسمع فينا توا خاطر فما حاله نتاع هكا تعرف شويه هلع بالنسبه للتونسي بالنسبه لسونس وصفوف طويله في الكيوسك معناتها ما غير الحاله هذه نتاع الهلع راه بقدره الله الامور رجعت الى نصابها والحمد لله انه تم توزيع واستئناف توزيع المحروقات في مختلف المحطات نتاع ليسونس دونك.

0: تعمل عليه كيف جملة.
1: مش نحكي المنتخب بتونس.
0: لا لا لا حتى كرويًا آه. حتى سور لو بلان فوتباليستيك حتى ليزيكيب نتاعنا ما عندناش أكل جرون فوتبول مع أن ديزيكيب حتى احنا قاعدين ننفخوا فيهم برشا لكن هم مو ديسترا
1: مدربين تاع تنمية قدرات ذاتية. مالك كيفاش تخدم في حاجة ما تحبهاش وعلاش مش ما تخدمش في حاجة تحبها؟
0: لا مش ما نحبهاش
1: وتعيش غرامك
0: يا انديفيرونس انتر تحبها تو اش كان يحكي لانترنور السيد اش كان يحكي اي بورتون ان تروف با كومون
1: مانيبيولي اه قاعد يتجرع في مرارة
0: وين
1: الحب نتاعو للتدريب.
0: نفس الشيء نفس الشيء
1: نتصور كان نحكي معاه شوية اخر ما يقول لك ما عادش ندرب انا بقيت
0: انا بالنسبة
2: لي حقيقة قريب خمم فيها
1: ها والله لا في بالي
2: والله خمم فيها بالنسبة لي واقع تونسي مرير جدا.
3: لا لا احنا نعيشوا كورة انت
1: كرهوه
3: كرهوه كان نقوله ما صدقيش فما دودة نقوله نحن في الكورة رمت نحاش راهو كان خط التوش وكل الادرينالين هكا معاك ما بطلهاش الامل ديما موجود اما ديسيبسيون كبيرة فوالا
2: ليه ديسيبسيون في الواقع يعني
3: ليه ديسيبسيون
2: معناها كأنك ثرى وثريا بينما انه شعارات رنانة ونعمل ونعمل وننهضوا وإحنا اليوم بعمري ما ريت الجمعية تخلى بروجي جو واضح للشباب نتحدى أي رئيس جمعية موجود في تونس تو قل شنو مشروع للشباب حتى على نيفو سينيور موجودين كمشروع شنو بطولة ولا كاس ولا وسط تابلو ولا ما نتفادى النزول هذاك المشروع اما بروجي جو كما كان يحكي سي حمود يقول كان ما ريتش جمعيه تكور
0: ليه بربي ناخذوني بربي كان فما ديزيكيب فريمون اللي شيخو كره قولوا لي بربي خليني
2: نتبع
0: انا راني نفركس على ماتش باش فينالمون نلقى من 90 مينوت دو جو بيتيتر فما 20 مينوت فما 15 مينوت والدقيقه كلها ما بريسك
2: انت عطيت برشا 20 مينوت 15 مينوت كي نلقى 3 مينوت 2 مينوت سيكونس دو جو فريمون سي بيان
0: كيفاش تحب انسان كي واحد كيقول لك راه لي ديفايونس نتاعك راه لهنا مش معناها نطيح لك في المورال نتاعك نو جو في بيان انت باش يطلع النيفو نتاعك باش نحب كي نتفرج في ماتش انا فما ماتش ما نكذبش عليك ما نجيش ننساه اللي هو الاهلي المصري والترجي الرياضي نتاع 3 بلاش نتاع اكل رومونتادا وكل ماتش هذاك سي اون بارتي تقعد في الذاكره اون ديري باكس اون ديري باكس تي ان فوتبول تونيزيان ولا افريكان معناها تحس فوالا وقت اللي تشوف اون ايكيب كي ا مونتري ولا عطات لعبه ونقول لك ما ننساش انا فما ان ديربي اون كلوب افريكان اسبيرونس 2-2 في الكوب ويظهر لي سي اسبيرونس كي غاني بينالتي جي لوبليري جامي زاد سي اون بارتي
2: فما
0: تحس بها ماهيش تونسية لكن وين النيفو هذاك وعلاش تراجعنا وعلاش نطر نيفو
1: هذا اللي نحكيه فيه
0: فوالا نطر بروبليم من
1: لأنه يبدأ
0: من الجان من الجان
1: يبدأ من المدربين من الاختيار المدربين من الصغار من تدخل الأولياء من المصالح اللي ما عنده حتى علاقة بكرة القدم من من من وهذا مش فين كان في كرة القدم برا خلينا نكون واضحين في جميع المجالات هذاك علاش أنا ممكن قلتها بصفة هكا شوية معناتها على طريقة كما نقولوا معناتها أنه ضحك شوية على أنه الكوتش دو في أنه عيش حاجة تحبها واخدم حاجة راهو الواقع حاجة أخرى راه في بعض الأحيان واحد يخدم حاجة
3: هو بيدرو الكوتش دو في هو بيدرو عنده مشاكل زادة كيف كيف
1: معناتها خلينا في الواقع متاعنا الواقع للأسف محظوظ اللي نجم يخدم حاجة هو يحب محظوظ جدا ويلقى فيها خلينا يلقى الحاجه اللي كما هو تصورها يلقاها هذا هو
0: تمشي للاستاد كي تمشي للاستاد
1: ولكن اسال برشا من الناس باش يجاوبوك نفس الحكايه
3: ولا ابسط حاجه
0: تمشي كي تمشي واحد باش يمشي يتفرج سيتويان ماشي باش يتفرج على ماتش زعما كي يوصل ما يلقاش روحه ديسوك يلقى روحه يتفرج 200 ولا 500 بشر قاعدين يتفرجوا وكي يبدا يتفرج في ماتش في الاوروب يلقى فريمون يعمل جو على الجمهور بارك ناحيه غادي فوتبول
1: ليه احنا تو نحكيو على الاوروب تو بعد نحكيو شويه على الحب وانك تعمل حاجه تحبها وانك كمدرب وحتى يظهر لي باش نهزكم الموضوع اخر بعد هل انه حان الوقت انه تتغير زاد اللغه شويه الاعلاميه الاسبوع اللي فات نسمع في محمد ابو تريكه محلق انا ويد بين سبورتس يقول انه على يحكي على محمد صالح انه يقول لك في عمر معين يلزمك تمشي الحاجه اللي هي تحبك اكثر من اللي انت تحبه شوف حتى الطريقه نتاع التحليل بدات تتبدل شويه ان شاء الله هذه نشوفوه في تونس اقل عرك اقل مشاكل ما بين بروفوكاسيون اوكي الريفاليتي دي مش تقعد والمنافسه مطلوبه بين الفرق ولكن ان شاء الله اللغه تكون لغه اخرى وعجبني كلام برشا معناتها محمد ابو تريكه وطريقه معناتها اللي حب يوصل بها المعلومه به على مستوى

0: الكرة الأوروبية كما قلت غدوة إن شاء الله مش تبدأ أولى مباريات ولا أول مباريات البريمير ليج. مش نسأل سؤال بسيط جدا على شو حسب ما شفتوه في الميركاتو الأوروبي، شكون عام سنين تتصوروا باش يتألق أوروبيا وأيضا يتألق على مستوى البطولات بريمير ليج، ليج آن، البوندس ليجا، لا ليجا وسيري آ؟
1: في الانجليز نحكي انجلترا جكروا اللي المان يونايتد باش ترجع
2: بالضبط.
1: المان يونايتد نجم جين السنه باش تكون
0: هذا ما نتمنى.
1: لا لا ما ايكيبتك هذيك مسكين فيريتي قاعد تشوف فيها قاعد تشوف فيها سي بلو المان تاع قبل اثنين الارسنال ايكيفالون ا سو ميم سي سي با خير ليفربول الفار فينير انكور مي المان سيتي جكروا اللي هي اون ديسونت انا كور نتاعها ديسوندونت هذه دان كوتي. في في في في في في الليغا الليغا ريال مدريد عملت دي ريكروتمون اللي خليوها تحب تثأر من العامين اللي ما خذتش فيهم دي
0: فما مورينيو
1: مورينيو راهو افيك مورينيو انا با في غران شوز دون لو طون معناها سي با مورينيو سي بلوتو كي تيغو انا كوما سابيل اللي خذته ب 140 لي لي دروا جوبلي سون نو بريف
0: ريال مدريد تحكي
1: بريال مدريد ان جوار ماهوش عادي مش عادي ملاعبي ملاعبي سي اون بار دو فينيسيوس ال ديباس فينيسيوس في الوقت العادي دونك ريال مدريد راهي البوس ديستانغي وباش تظهر بالقديم القديم في الليغا. البارسا زيد راهي عامل ديريكتومون مزيانين وسورتو افيك
2: رودري
1: رودريغو نو انا راني مش هو هذاك اللي انا اللي جبته من
2: الفورمول سي حسي سليم الفورمول تاع رودري وبيدرو ايش اسمه بيدري في الكوب دي موند اللي لعبت في ليكيب اسبانيول هي اللي موجوده تو في سي اون فورمولا 3 كي ا مونتري في الكوب دي موند اللي هي مش في كاس باركا كي ديباس دو لوان
1: ناكد لك يتعاود الكوب دي موند ما تاخذوش
2: اسبانيا
1: ما تاخذوش اسبانيا صدقني انا راني نقول لك سي لا فرانس كي راتي اي
0: ديوماندي
1: صحيح ديوماندي الور لا سي ان غران جوار مش بالزهر وانا خذيت 140 البارسا اللي جابته من دورتموند ذكا سي ان جوار كي فا بوتيتر باش يطيح على يمين يمال ملاعبي تحس عنده الى رابيديتي اسرع ملاعبي في البطوله الاسبانيوريه
0: اللي هو
1: حمزه كما صافي
0: عبد الكريم
1: حمزه عبد الكريم
0: لافونسون ثم الاخر
2: هو قال حمزه
0: لا مش حمزه
3: الاهلي هذاك
0: اللي من المانيا هما يلعب المنتخب الالماني عرفتوا
1: لا اللي رابيد وهو اسرع لاعب موجود دونك راه باش يعطي البلوس دونك عندك البرسا والريال
0: ديمي ولا حاجه كيما هكا
1: ديمي ولا صحيت بالنسبه لفرنسا فرنسا باش تقعد وحدها بي اس جي باش تقعد تكور وحدها راه صعيب باش ينافسها حد ايطاليا جو فو مال شكون البيسي ديستانغي بوتيتر ليكيب كومو نجمش تعمل حاجه اكسبشن
0: فما حتى فريق نجم يكون استثناء في ايطاليا عام سنه اوروبيه
2: البطوله الايطاليه مشكله
1: ما عملتش ما تحسش دي غران نوم شي وغادي
2: تحس اللي صار على ليكيب ناسيونال تاعهم الى كاتريام فوا اللي ما ترشحوش كوب دو موند كلها امبيونس وما فماش يعني حتى قاعد نتبع الحقيقه شويه في البطوله الايطاليه وما يجري ما نرجعوا ديما بوتيتر انا تيوريسيان اكثر من لازم نوسيون دو بروجي ودي ديفلوبمون تاع ولا كوريكسيون تاع الفوتبول الايطالي ما فماش
3: هذاك علاش ما حبوش يشدوا هذيك
2: جوستومون ما فماش يعني ما
3: البطوله نيفو تاع البطوله بعيد
2: برك تشوفوا مال تشوفوا مال انا زين
1: عندك البطوله الالمانيه بايرن ميونخ كيما هي كيما في البطوله الفرنسيه باش تلعب واحد لكن فما بطوله اخرى حاب نكون نضيف كلمه انت ماهيش تابع الخمسه اللي هي السناري باش تجلب الانتباه اونديري اللي نقلت معناها لا كوبي كريمو على البطوله السعوديه وباش تنجح وباش تجلب انتباه البشريه اللي هي البطوله التركيه البطوله التركيه اونديري اللي خذات الفكره اللي طلعت بها السعوديه وخذتها هي الفو لا ميليوري
0: كماركتينغ كان سق لاعب وكريتم وكجماليه مباريات باستثناء ربما مباراه وزوز اللي نعرفوهم ما بين غالاتا سراي وبشكتاش والا ترابزون سبور هاو قاعد طالع ما نعرفش
2: بوتيتر مالك
1: راهو
0: ترويج اوكي معاك ماشي على منهاج دوري سعودي، ولكن كمباريات الريتم تاعهم
1: قالت السراي عم ناول عملت الطرح، ما تذكرش الطرح نتاع اللي خسر 3 ومن بعد ربح 3 كونتر جوفانتوس وجيجي كان الذاكره نتاعي
0: كونتر اليوفي صحيح
1: كونتر اليوفي معناها عامل الطرح معناها تحس اللي فما ان جروند ايكيب
2: قالت هو عندهم بروجي البطوله في تركيا ولا انفستيسمون وليت الكره راهو
1: ريت الفيت وانه صالح مشى غادي معناها اللي ورا دوتر فيديت اللي باش يجي وكيما je sais pas كيما النيجيريان اوسيمان هذاك سي لا غراند فيديت يقعد هذاك وبشوي بشوي كل مره يجيبوا واحد تتولي لك البطوله اللي باش تولي خير من البطوله اللي كانت عليها برشا وتتقارن اون كيك شو
4: هذيك كان نجم الحكم في بي اس جي في فرنسا في بايرن في المانيا بالنسبه لانجلتير تصور الارسنال الارسنال va faire le dessus سنه حتى في الشامبيونز ليغ تصورها باش تعاود تكون منافس جدي ونجم دخلت للاخر معها بوتيتر المفاجأة اللي عودة تشيلسي تصور زادة تشيلسي زادة سنة مش تعمل بيرفورمانس كبيرة
1: كيف
4: تشيلسي باش تعمل تشيلسي لا لوساتور مش راهم قوة الريكروتمون راهي توتنهام أكثر وحدة
1: لازم لاعب عندها باش تاخذ المانسي
4: ياسر حمود في البروجي مش معناها اللي يصرف أكثر فلوس معناها راه ولا يجيب لي الفودات
1: باش اللي يضيع دي جرون جوار
4: اسمع امبابي خرج من البي اس جي قالوا الناس الكل بي اس جي مش باش تهز شيء الريال ما هزت شيء ومبابي والبي جي هزت كل شيء ما هوش ماشي ريفيرونس توتنهام وفما جمعيات في
1: انجلترا هذيك اللي ميم جوار يخرج مبابي ما قعدوش نفس الملاعبيه في البي جي جاب دوتر جوار
4: توتنهام من الجمعيات اللي مسميه ديما تصرف في برشا فلوس اكثر من جمعيات اللي قاعده تهز في البريمير ليج ومن بعد هي
0: من بعد هي
4: توصل وسط الترتيب
0: اون توكا معناتها تقريبا احنا ديما ندوروا في نفس الاسماء كل الفرق هذوما ونحكيوا على عودة البطولات الأوروبية والكرة يحبوها برشا الناس التوانسة العالم العربي بصفة عامة لأنها تفرج لكن ما نسمعوش على تعيينات التحكيم معناتها فما خدمة قاعدة تخدم على روحها ما نسمعوا حتى شيء في تونس الإدارة الوطنية التحكيم بقيادة المشرف العام الجديد ناجي الجويني تقريبا فما 24 اسم امبليكي مباشرة في الإدارة الوطنية للتحكيم اكيد شفتوه الاخبار هذه تقريبا منذ يومين حامز شنو اللي جلب انتباهك خاصه انه الجوله الاولى اليوم تعرفنا على التعيينات وفي الفار باش يكون حكم اجنبي
2: بالضبط
0: في مباراة
2: الكلاسيكو خاطر مازلنا ما خرجناش من الدائره بتاع التشكيك وبتاع نظريه المؤامره وكذا مازلنا ما خرجناش والحقيقه ما تنجمش هنا نتوجهوا بلوم خليني اقول الاداره الفنيه الوطنيه قلت الاداره الوطنيه للتحكيم خاطر مازالت كيف البارح وين قلت البارح وين تعينت اوفيسيلمون وبدات تخدم دونك جو فوا
0: القرار هذا
2: هو قرار خذيته بوتيتر خاطر باش تعمل بور غارونتير ان بون ديبار من غير حس ومن غير مشاكل ومن غير تشكيك ومن غير كذا نجم نتفهم انا الحكايه هذه
0: ما تريش انه حاجه باهيه حكم الساحه حكم تونسي مع اضافه الخبره الاوروبيه على مستوى الفار ولا انت ترى حاجه اخرى انه فما مشكله في الفار انه نحطوا حكم اجنبي من جهه تخرج
2: شوف هو راهو مش مشكله في الفار هي المشكله في الجمعيات خاطر ما ننساوش الماضي القريب في الماضي القريب سورتو في الامطار الاخيره بتاع البطوله صار برشا كلام
0: ولا فما جمعيات حتى ما تكلمت مازلنا ما بديناش البطوله
2: لا تقعد خاطر انت تقول لي انا ديجا عم ناول تشكيت لك وقلت لك ما تحطليش فلان وفلان وفلان والجمعيه مش عبد تقول لك ما تحطليش فلان وفلان وفلان تلقى كي تحط انت الاسامي باش تحط شكون هذا من ناحيه وهذا من ناحيه تلقى ورقتك فارغه
0: باه
4: انا راها
0: هل معقول انه اليوم باقي الجمعيات تقرر هي شكون نحطو شكون ما نحطوش
4: لا ماهوش معقول
0: وانه الاداره الوطنيه للتحكيم كان شكون الايادي المرتعشه فعلى الدنيا السلام
4: هو ديجا
0: اللي باش تحطو تحط اللي باش تعين اذا هذا نحبوا نطوروا في الحكم التونسي وناكد مره اخرى راهو كيقول على الحكم التونسي لانه التحكيم فما فرق ما بين التحكيم والحكم تحكيم في تونس
2: منظومة
0: كاملة ومعانتها فيها الغث والسمين ولكن الحكم التونسي تراجع بصفة كبيرة
4: انا راها خطوه ذكيه من نجي جوين التوندونس عم ناول ما كانش التشكيات من الحكم كان يقولوا ديما الفار خدم خدمته والفار عمل والفار غلط وعطيونا تسجيل الفار وكان الرجوع الكل على تسجيل
0: على الفار بالضبط
4: ما كانش التوندونس عم ناول كانت لورينتاسيون يهزها عم ناول بور اون فوا ما جبدتش اسامي الحكام جنرال مون نحكي
2: جبد
4: مش اي تجبد يجبد واحد
2: بينوم
0: اصل المشكل هو الفار
2: اصل المشكل هو
4: اصل التشكي غالبا ما يكون
2: الفار
4: ماجوريتير فار شعمل له الى انتيسيبي الفار هاو اجنبي والتحكيم هاو تونسي معناها هو مشى على البيلون تاع جمعيات
2: ولا بالضبط اللي صار عم يقول
4: الى انتيسيبي
2: باش يحضر الامبيونس
4: خاطر توا كان انت باش تشكى من الفار راك اجنبي كان باش تشكى من التحكيم عم ناول تشكى من الفار وتحكيم دونك لهنا هو كيما نقولوا عمل الليكيليبر
2: لي هو هو يخدم على
0: عمل باختصار وقت اخبار مع العشرة ونص واضح واضح فكرة متاعك واضحة حمود هل عادي انه عنا ولا هوس التحكيم ونحكيه على التحكيم وحكم في الفار اجنبي وحكم الساحة اللي اوكي مباراة كلاسيكو بداية البطولة مباراة مهمة اليوم الى ما تيبش نقضوا اقل حاجة تصير نحكيه على التحكيم
1: والله كنت تذكر انت مالك السيزون اللي فاتت يظهر لي فما ديزاربيتري خمسة وست مرات يمشي للفار دونك الاربيتر اون لوي اون سوا ميم فقد الثقه في روحه ولا ماذا به يلوح الكره للفار باش هي اللي تقرر اللي كان فما شك عادي للفار انا امون سونس يظهر لي كون سوا ان نيفو كبير في الثقه في الروح ستادير افوار كونفيونس اون سوا ميم نحكي اربيتر ما تمشي للفار الا فريمون كي الفار يقول لك راهي فما حاجه فاتتك
0: ايوه ليه ما يمشيش وحده براسه
1: لا لا لا لا
0: الا ما يكلموا
1: هو وين يحس فما حاجه ديريكت يا اخي انت ما نعرفوش اش قاعد يدور ما بيناتهم كي ابل شكون اللي عيط للثاني هو
0: كي لك انا كقانون يا حمد
1: قانونا هذاك قانون
0: قانون الحكم ما يمشي للفار الا ما يتصلوا به يقولوا له راه فما حاله
1: عاد نفس الكونديسيون بير انكور
0: قابله للتثبت
1: ولي بير انكور معناها غلط التحكيم عملوا تولي برشا
0: هي الاشكاليه شنو الحكم ولا انه يعمل على فار كيفاش انه مثلا هما شو هما الاشكاليات اللي يصيروا على مستوى خاصه ضربه جزاء يقول انا ما نحسب يقول لك انا نقول لك انا ما نحسبهاش
4: لي بونتو كونفيرمي ولا ما هذه مشاكل صارت
0: في عمل يقول لك انا ما نحسبهاش ضربه جزاء ولا ومن بعد تنشوفوا الفار معناتها يقول لك انا نخلي ولا المهم هو يقعد معمل برشا على الفار وهذا اللي شفناه حتى في كاس العالم راه حكيت
4: في الثقه القانون هذا راه اي
0: بالضبط
4: هذا هذه ميزه جور اللي صايره يصير كي تمركا بونتو ما نجمش حكم الساحه راه سي حموده تمركا بونتو وحسبوا البونتو يمشي ديريكت للسونتر وما يسون فودو تو الموند ما نجمش لازم نتاع الفار يكونفيرمي ولي بونتو
2: وشكون اذا في شك
0: اذا في شك بتبان الحال
4: ما عادش عنده ديسيزيون
2: واضحه ما في شك
4: هو لو برومي ديسيدور في الاكت اما من بعد كي يصير عليها مثلا من بعد باش يعاودوا
0: حال التثبت
4: وحال التثبت راهو هو الاربيتر ما شافش لورجو لي دورجو سي نورمال الفار يقول له نحي البونتو
0: واضح واضح باهي من بعد لحظات محمد السيبو في نشره الاخبار نتاع 10 ونص وراجعين شويه اخر في ملكور
5: شباب.
6: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي
7: ملاك اليزيد سامي الويسر وبشير خلف الله
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من الستة للثمانية متاع العشية
7: وانت تحت الباراسول
6: تاكل في البامبلولي
7: ولا تقرمش في الكاكي
6: نقترح عليك كتاب تقراه
7: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
7: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
6: متاحف
7: حسيلو معانا كينك حاضر
6: لما تصيف
7: لما تصيف
6: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب
6: لما تصيف
7: لما تصيف
6: بريحة البلاد
9: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
10: نشرة الأخبار
5: وفي عناوينها رئيسة الحكومة تشدد على أهمية تحديث البنية الأساسية والرفع من درجة اليقظة استعدادا لموسم الأمطار. الليلة بدء عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. غدا حفل افتتاح الدورة 20 للألعاب المتوسطية، وتونس تشارك ب 176 رياضيا ورياضية في 28 اختصاصا. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. لدى شرفها على مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة سارة الزعفرانية الزنزري تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تابعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. وشددت رئيسة الحكومة على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة الدورية المستمرة، مؤكدة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة. وأوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار بترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وأعداد خطط تدخل واضحة، بتعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال، وباعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة النقائص في الإبان. في موضوع آخر، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتشجيعا لعناصرنا الوطنية، وصل وزير الشباب والرياضة صادق المرالي اليوم إلى مدينة تارنتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستنتظم من 21 من أوت الجاري إلى 3 من سبتمبر المقبل. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضيا ورياضية، 67 إناث و 109 ذكور يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا. وستشارك تونس في ألعاب تارنتو في 4 رياضات جماعية هي كرة القدم رجال وكرة اليد رجال وسيدات والكرة الطائرة رجال وكرة السلة 3x3 رجال وسيدات، بالإضافة إلى خوض منافسات 24 رياضة فردية. كما ستكون تونس حاضرة في منافسات البادل والسباحة بالزعانة في المدرجتين لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية. أعلنت وزارة التربية أن عملية التسجيل عن بعد كافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027 ستكون اليوم بداية من الساعة 8 ليلا. وأوضحت الوزارة أن عملية التسجيل ستكون عبر الرابط vscolaire.education.tn، مضيفة أن استخلاص معلومة الترسيم سيكون باستعمال المحفظة الإلكترونية والات وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية باي سمارت أو تطبيقة الدفع D17. تم اليوم فتح باب التسجيل مطالب السكن الجامعي عن بعد لفائدة الطلبة الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا والموجهين إلى مؤسسات التعليم العالي بولايات الشمال تونس، أريانا بن عروس، منوبة، الكاف، جندوبة، باجة، بنزرت، سليانة، زغوان، ونابل، والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. فيما أعلن ديوان الخدمات الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية من يوم غد فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن. يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. أعلنت منصة فرصة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عن جملة من الفرص الجديدة التي تتيحها مشاريع وبرامج الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والعلوم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج هذه المبادرات في إطار برامج التعاون والشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج. في موضوع آخر، أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد بتين في تصريح لإذاعة الشباب بأنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الإضراب الفشئي وعودة التزويد بالمحروقات إلى نسقها العادي.
10: اليوم ما هو يوم عاد شاق شوية من ناحية المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا بإضراب. الحقيقة إضراب ما كانش معلوم الإضراب هذا. في العادة الخدمة تمشي عادية لأنه قالوا رانا ما نش نخدم اليوم. وكي منا وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا إلى حين أنهم اقتنعوا أخيرا بالرجوع إلى تزود وتزويد المحطات. وإن شاء الله إذا كان ثم حاجات أخرى
5: نشوفها معهم لاحقا. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري أكد أن الأضراب جاء احتجاجا على الوضع الاجتماعي والمهني لسواق شاحنات نقل المحروقات، داعيا جميع الأطراف إلى التفاوض.
11: من سواق نقل المحروقات في حالة الغضب، يعني نظرا للوضعية الاجتماعية نتاعهم اللي قاعدة تسوء من مدة الخدمة هذه قاعدة تستنى كون الأمور تتغير. عنده محاضر اتفاق منذ سنة 2018 لم يتم تطبيقها ولا تفعيلها. هذا اللي تطور من البارح لليوم، تعديت تقريبا الأغلب شركات نقل المحروقات الميناء ردف كاتحاد لم يصدر برقية تنبيه بالإضراب. نعرفوا اللي ظرف صعيب ماذا بين الأطراف الكل تتدخم عليها، كان تجل اليوم في أقرب وقت باش تلقى حلول وما هيش سايبة. المسائل هذه لا تفض إلا بجلوس الأطراف المعنية.
5: بمناسبة اليوم العالمي للبعوض الموافق للعشرين من أود، دعت وزارة الصحة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من تكاثر البعوض ولسعاته، من بينها التخلص أسبوعيا من المياه الراكدة في الأواني والأحواض والإطارات والمزهريات وأحكام تغطية خزانات وأوعية تخزين المياه والمحافظة على نظافة المحيط والتخلص السليم من النفايات. وأوضحت الوزارة أن البعوض رغم صغر حجمه يمكن أن ينقل أمراضا خطيرة، داعية للحفاظ على محيط نظيف وحماية النفس والعائلة من الأمراض المنقولة عبر البعوض. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. دوليا، الخارجية الأمريكية تقول أن واشنطن ستواصل استهداف شبكات تمويل إيران. الحكومة الكولومبية تعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما في 15 منطقة متضررة على خلفية الزلزال المدمر الذي وقع في وقت سابق من الشهر الجاري. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. رئيسة الحكومة تشدد على أهمية تحديث البنية الأساسية والرفع من درجة اليقظة استعدادا لموسم الأمطار. الليلة بدء عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. غدا حفل افتتاح الدورة العشرين للألعاب المتوسطية، وتونس تشارك ب176 رياضيا ورياضية في 28 اختصاصا. ألقاكم بخير.
12: إذاعة الشباب عدل موجتك،
13: عدل موجتك،
12: تسمع صوتك.
14: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
15: إذاعة الشباب،
14: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
16: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
14: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
17: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
18: الكرة. ملا كوره

0: اهلا وسهلا بكم من جديد في ملا كوره لحديش غير درجين سهريه طيبه للجميع، سهريه صيفيه كما العاده في الموعد الاسبوعي من ملا كوره المتواصل سيزون كامله بعد كاس العالم. الملاعبيه ارتاحت، احنا ما ارتحناش، ما زلنا مواصلين معاكم. مرحب من جديد حمزه ذيابي المدرب، ايضا المدرب والمعد الذهني للرياضيين بصفة عامة، فاخر فهمي وحمودة بن سليم. قلت حمودة تحب تزيد كلمة على ما قبل نشرة الأخبار على نجي جويني.
1: هنا حبيت نقول حاجة على نجي جويني. سي سا ليكسبيريونس و سي سا اكش معناها الانتليجونس دون بيرسون اللي هو وصل نيفو معين في إدارة حاجة معينة.
0: في ماذا يتمثل؟ ما زال كيف يخدم الراجل؟
1: لا جو جيت با دي فلور، وتعرف مش من النوع اللي يرمي الورود للبشر. لو فيت وانك انسان تجي تلقى تمشي لا ومنين ينجم يكون نقطه الاستفهام او الدي وتمشي لها ديريكتومون، انت فريمون انت طبيب ماهر، لانك مشيت النقطه اللي مثلت البروبليماتيك
0: اللي هي
1: الفار. أي. الفار الى بريزونتي تا دو بروبليماتيك في
0: تحكي على مباراه الترجي والنجم.
1: لا لا لا عليه مباراه الافريقي والمستير مقامات الكلوب والاتوال برشا مقامات.
0: لا نحكي على المباراه الاولى، تحكي على
1: نجويني ولا نحكي على نجويني الى بري معناها خذا بعين الاعتبار الاغلاط نتاع الفار في الموسم الفارط. دونك اول حاجه خذاها بعين الاعتبار دونك وانه مشى الفار. انا نتمنى السسورا جينيراليزي الحكايه نتاع الفار، خلي اولا الحكم التونسي يلقى روحه مرتاح اكثر، واثنين تتنحى الكلمات هاو منها هاو منها هاو فلان هاو تابع فلان من فلتين.
0: ذكر اللي الحكم السلوفيني عزمير ساغراكوفيتش هو اللي باش يكون في الفار، وحكم الساحه هيثم الطرابلسي لمباراه نحكيو الترجي والنجم الساحلي في نفس الاطار. حموده المباراه هذه اللي وكل المباريات اللي باش يكونوا نهار السبت والاحد باش يتلعبوا الاربعه ونص تاع القايله تقريبا قبل ساعتين ونص من الغروب، والترجي الرياضي التونسي يتقدم بطلب لتاخير موعد المباراه. فاخر
2: هي موجة الحر ديجا قالوها اللي هي باش تمتد من الجمعة للسبت لحد، وموجة الحر مالوريزمون نحنا ماهيش اللي تتعدى بالبيك نتاعها في القايلة، قلناها مواليه ساعة وما ساعتين ومن بعد تيح. نعطيو ليكزومبل نتاع اليوم اللي باش نلقاوها توا ديرون 3-4 جور، الهوميديتي والسخانة كي تبدا فما رطوبة وفما سخانة معناها باش تأثر برشا على مردود اللاعبين، باش تاثر برشا على الجمهور زاد. راهو نحكيو كان على اللاعبين حتى من الجمهور باش يتعذب زاد في السخانه، معناها عباره عباد معاقبه باش باش باش باش تتفرج في الكوره، وجوارات معاقبه باش تلعب ماتش كوره، معناها عقاب. انا راه الاربع ونص تاع العشية عقاب، فيه دي ريبركسيون زاد على صحه أكيد. صحه الناس، دونك ان شاء الله ربي يسرنا زاد كيف ان شاء الله تتعدى سلامات، هذا اهم حاجه. مي يفور فوار ديما نحكيوا عليه الموضوع هذا، يفور فوار الاوقات نتاع الماتشوات حاجه بعيده برشا بعيده برشا على ان تكون في مباراه كره قدم.
3: الامور اللوجستيه في اخر وبرشا ملاعب معناتها ماهيش مؤهله باش
0: هاو تلعبوا ماتشوات شامبيونز ليغ.
3: شامبيونز ليغ ملعب وماتش لما انت باش تلعب شامبيونا فما ملاعب تو انت
2: كل جمعه نحكيو عليها
3: الاناره. فما ملاعب ما عنديش اناره ما تسمع نجمش
2: نسمعوا في فلوس مرصوده للسيانه او 40,000 دينار
3: وملقري ياخذوا في اخر ياخذوا في الهومولوجاسيون من عند البلديه باش يولي تيرا هومولوجي نجم يلعب
2: يحتضن المباريات.
3: لكن كي تجي تشوف الدور يا المو في الليل انت كي برح حضر سيونس اونترينمون في اي ملعب سيونس اونترينمون في الوقت هذاك في الليل وشوف الاناره شوف كيفاش تو ترى لي الدنيا ماهيش تلمون.
2: شنو المانع لكن واحد كان عنده افونتاج نتاع انه يلعب
3: اذا فما
2: في الضوء ابري تو هي مثلا جدي نيمبورت كوا سي اس اس باش تلعب في سفيخس وستاد فيه لوميير ولا سوسا
3: تلعب
2: ما كل ايكيب باش تمشي للبلاصه هذيك وباش تلعب باش دو سيت افونتاج باش تولي تلعب في الليل نيمبورت كي ايكيب باش تلعب
3: في نظام البطوله التونسيه فما مبدا تكافؤ الفرص
2: حكينا عليه ديجا
3: يعني انت كي تحط انت جمعيه تكافؤ
0: الفرص والله العظيم خلينا نفضوها ونفركوها الجمله
3: موجوده
0: تكافؤ الفرص كما ما نعرفش انت قلت لي في اخر الجمعه اللي فاتت فما فرق ما بين المساواه والعدل فما فرق راه هنايا كما قالك حمود ليه كما قالك حمود الفريق اللي ما لعبش اليوم في الليل ينجم يلعب نهار اخر في الليل
3: وهكذا ليكيب اللي عندها التيران اللي توجور فافوري تلعب في بلوز او موان في الكونفور وقولين
0: وين تكافؤ الفرص هوني وين تكافؤ الفرص ايضا للفرق اللي عندها الاناره
3: ما هيك المشكله
0: أي انا عندي اناره ونجم نلعب انا في الليل هذي مش تكافؤ فرص هذا بالعكس انت مشيت للفرق اللي ما عندهاش اناره
3: وين هو التكافؤ بالضبط كي انا نلعب ديما في الليل وعندي اناره والتيران تاعي في الكونفور وجواليتي في ظروف احسن وبدنيا وكذا والاخر يلعب في القايله ما خليتوش يلعب في البوتونسيال ريال نتاعو
1: القايله هذه كومبيان سافا دوري باش تقعد ماكسيموم حكيت 20 يوم اخر معناها 3 سمان معناها انت على 3 سمان باش تتبدل البطوله انت تتصورها باش تبدل البطوله انت قلنا باش تعمل الدوره انت اليوم انا باش نلعب ضد الاسبيرانس في رادس المره الجايه باش نمشي للمتلوي المتلوي ما عندهاش اناره
3: دونك نفس هو نفس الكيب هذيك هو هذا الديبا احنا نحبوا الناس الكل تكون عندها نفس الظروف الانطلاق
0: اليوم ما فماش نفس الظروف اليوم ما فماش
3: نفس الظروف
0: اليوم ما فماش نفس الظروف ما المانع انه الفريق اللي عنده ملعب اللي يلعب فيه في اناره انه يلعب
3: لا انا ما عنديش
0: كيف بريمير ليغ هاو يلعب هاو البطولات الاوروبيه ويلعبوا في اوقات مختلفه وعندهم اناره هم
3: انا مراش فما مانع انا كفني
2: فما دي سيكسيون صاروا راهو في تطاوين وبنجردين والبلايس اللي فيها سخانه قصوى
3: فما في اللي يلعبوا
2: اي لا لا فما ديك علاش حتى في الوقت واحد يلعب مع ثلاثه الاخر يلعب الاربعه معناها راح يكون ساعه معناها
0: هذا نحكي في تونس صحه لاعبين وخلينا حموده نسميه الامور بمسميات احنا كما العاده في ملا كره فما اطراف معينه فما ناس فما جزء من الجماهير سميهم كما تحب يقول لك اليوم اذا انت كجامعة تونسية لكرة القدم باش ترضخ لطلب الترجي اللي هو طلب لجيتيم على ما أظن نتصور حتى نجم الساحلي ما هوش معناتها معاه
3: لا طلب معقول جدا
0: سيتم تأويله بأنه الجامعة التونسية رضخت للترجي الرياضي التونسي من أول جولة وتعرف الكلامات
3: يا ما كنت ترجي
1: بربي خدي الكلوب افريكان كي تلعب في بلادها مش باش تلعب تحت الاناره سي اس اس او سي المسير يظهر لي عندها الاضواء دونك معناها فما اربعه على 16 عندهم الاضواء علاش هذوما بمعنى الفرصه ممكنه علاش نحرم فيه
3: عمره ما كان
2: وما اعمق علاش ما نصلحوش الاناره
3: عمره ما كان السبب عمره ما كان فني السبب انا في حسب التجربه بتاعنا في الفكوره اللي هو امني ببحت ما
1: لا
3: لا هو قلت انت كي تشوف الدوموند تاع الاسبيرانس وقت اللي عملتها لشكون توجهت بها
2: اي اول حاجه
3: لشكون توجهت هي ما توجهتش لجهه معينه هي
2: الداخليه والحي الوطني الرياضي
3: لمن معناتها عنده القرار حتى صياغه المطلب كان فيه ذكاء
0: واضح هاي اي
3: فهمت
0: هاي
3: كان فيه ذكاء ما ثماش اجابه لما للتأويل اللي ذكر
2: منه راه كيما قال على المساواه والعداله راه فما تيرانات ما نلعبوش بهم كوره في
3: المباراه جوستومون علاش قلت لك انا تو مثلا تيران
2: متلوي تيران متلوي
3: تيران متلوي
2: تيران بنجردين
3: تيران شو اسمها تو مثلا
2: برشا تيرانات ما يلعبوش
3: اللي صعدت حديثا
1: ترجي جرجيز
3: شو اسمها زيد سقيت الدير سقيت الدير تيران تاعها نتاع يلعب كره
2: ماهوش
3: اختارنا من الاناره اختارنا من الاناره اختارنا
2: ماهوش
3: هذو يلعبوا كره سامحني انجا شوفوا تيران البصيري في بنزرت يلعب كره
2: تيران سليمان يلعب كره ما ماهوش مولوجي
3: ماهوش مولوجي وزيد
2: على الفار حكايات
3: فهمت فهم برشا حاجات
2: تناقضات فهم
3: علاش قلت لك ماهوش المشكل الفار ما تنجمش مثلا ما نعرفش انا في تيران في الليل الانستالاسيون تاعو راهي ماهيش فليل راهو الفار فهمت باش يتحط وباش يخدم وباش
2: هذه هي المشكله
0: الاشكاليه انه يا نلعب الناس كلها في الليل يا في النهار راهي مشكله كبيره
1: ما تنجمش
0: باش نواصلوا بالطريقه هذه راهو نحكيو على معناتها درجه حراره اسالوا اللاعب انتم ما تعرفوا كمدربين
3: ايه عايشين انت بطوله شوبان
0: سامحني
3: الاربع ماتش شوبان يا مالك ماتش شوبان كادي منين
2: يجيك نص النهار ماضي ساعة
3: يا راو انا نص النهار لا تدا ثلاثة ماتشات لي دو مينيم و كادي بي بار اكزومبل هذوما اللي اصغر عمر
2: 9 ل 11
3: ماضي ساعة
2: بالروتار يوليو
3: اذا نعم فوالا بالروتار تولي 10 ل 12 ماضي ساعتين تصور انت واحد عمره ما عادش 15 16 سنة يلعب ماضي ساعتين ماتش شاب
1: اي عاد لهنا تولي تولي بالعكس سي ضد اللي قاعدين نحكوا
3: فيه. اي فوالا
1: هذا الشط تقول لي نلعبوا نص نهار عاد نقول لك نص كونديسيون اكوا اكوا اي بون باش نبداو البطوله في التوقيت هذا في السخانه هذه تو سامبلومون
3: لانه عندك انت مرتبط بالكالندري وعندك دي بارامتر عندك مواعيد افريقيه وعندك مواعيد نتاع
2: جورني فيفا
3: وعندك دي جورني فيفا يعني
0: اللي موجودين من قبل اللي موجودين مع التوقيت مع
3: يلزمك تبدا تو باش تنجم تخلط مالك تكمل الشامبيونان تاعك في وتضمن لا بيريود دو روبو بور لي جوار
2: يونكور تو عندنا سنين ما عندناش رزنامه باهيه
3: مالوريزمون
2: تلقى فيها دي ماتش كونسيكوتيف وفيها تعب برشا ومن بعد تلقى فيها راحه برشا
3: خاطر انت زاد البطوله الفرق المشاركه في البطولات الافريقيه بخلاف الترجي براتيكمون الاخرين ما تعرفش عليهم ينجم يخرج من البرومي تور ينجم يكمل لهنا تقعد تتبع الكالندري تولي فليكسيبل كان كمل هاي كيفاش كان خرجها وكيفاش وفيها برشا حاجات ولونجاجمون ثم جمعيه تلعب على اربع وجهات فما جمعيه تلعب على زوز
2: فما فتره نتاع راحه
3: يعني تفرق
2: فما فتره نتاع راحه ينجموا يلعبوا فيها دي جورني في الكوب ويخليوا هذوما اكوتي ولا يصير حتى في
3: بروجي.
2: مصر
3: هذا سيلو
2: حتى
3: بروجي.
2: في مصر
3: احنا مازلنا ما وصلناش
2: في مصر موجود وترقى الاهلي عنده ناقصه 7 ماتشات والزمالك 10 ولا بيراميدز
3: من بعد 12. من بعد كي ترجع الاهلي تلعب السبع كيفاش تلعبهم
2: لا نحكي لك نحكي على البرانسيب
3: من بعد ديما في التاويلات وديما تولي تمس حتى من الكريديبيليتي تاع
0: الشوب انتوكا باش ما نمشيوش لبعيد احنا علاش نحبوا كره قدم علاش هي لعبه كره قدم الناس تحب ما باش تمشي تتفرج فيها ولا
2: باش تلقى
0: باش تتمتع ولا ليه هذا هو ولا ليه
2: هذا الجمهور
0: باش يتمتع الجمهور باش شكون باش يمشي ساعه اصلا وجوارات ايضا شنو اللي باش يقدم في 50
3: سنه تلعبها وسط الجمعه انت شكون باش يمشي نبطلوا الخدمه نبطلوا القرايه نمشيو نتفرجوا نبطلوا ما هو هذا هو راه
2: شفتها وسط الجمعه مش تلعبها وسط الجمعه في الليل
3: ايه وسط الجمعه في الليل يرحم والديك
2: اما
3: في الليل انت امنيا
0: معناتها التوقيت راهو اختيار التوقيت مهم جدا وحل من الحلول وانتم تحكيوا على رزنامه وعلى مواعيد واستحقاقات افريقيه اللي عمرها ما يبشتوف
3: نقول لك
0: ديما فما مسابقات افريقيه الكوب دافريك السنه هاي مش تلعب في جانف
3: لا الكوب دافريك علاش
0: هاي مش تلعب في
3: في الكوب دافريك امنيا
0: الحاجه الوحيده اللي ماذا بينا يقراوا حساب عليها من توالي هي شهر رمضان لانه شهر رمضان كل عام واحنا قاعدين نحكيوا في نفس الحكايه ربما الموسم الماضي ذول تلعب دو جورني في
2: دو جورني وقصر
3: موجه جات دو جورني
0: في شهر رمضان
3: ومن بعد دخلنا في
0: هذه الحاجه الوحيده بقيه الاسابيع بقطع نظر رزنامه والمباريات في وسط الاسبوع والا نهايه الاسبوع تكون في وقت مدروس للجماهير اللي تحب تتفرج في ماتش
3: وللاعبين
0: وتستمتع به وايضا للاعبين والناس اللي حاضرين كل غد بما فيهم العنصر الامني انت العنصر الامني كي يبدا موجود في غرغور القايله معناتها باللباس هذاك
2: مش وقت الدائره
0: اي
2: هو من 4 ونص
0: هو من الصباح
2: 8 نتاع الصباح يبدا سيبه
0: بالضبط بالضبط ما هم بشر
2: في عذاب راه عذاب
3: انت علاش ماتشات الشامبيونز ليغ يتلعبوا في الليل وما نجموش نبدلوه في القايله برضه
2: خاطر مفروض علينا
3: ها
2: مفروض علينا نحن لو
3: قعدت كي جينا ما تنجمش تحكم
2: اي مفروض علينا
3: امنين ما تنجمش تحكم سي محمد
2: مفروض اما الكاف
3: تحكم هنا تحكم في البطوله المحليه بتاعك
2: اما كاف قاتلك
3: زي بحث الرابطه تراسل
0: حقوق البث التلفزي التلفزه هي اللي تحكم
3: شنو
0: بالنسبه للتشامبيونز ليج هي التلفزه هي اللي معناتها
3: عندها
0: التلفزه هي اللي تعين لك التوقيت نتاع المباريات واللي زافيش الكبار الى اخره
3: اي اونتروتر
0: فما بعض اللي فما بعض التلفزات هي اللي تقرر بعض البطولات البطولات الكبرى اللي موجوده
3: اي مو زيد راهو وغزر سي تانتو زيد مالك كي نقول لك راهو الجمهور وتلعب في الليل وبتتر قلنا نبدأ وقتاش في الليل يعني تبدا في الليل في الشتاء قلنا نبداو مع 6 سي بون اما في يقرب الصيف تولي لازمك تلعب 8 لازمك تلعب 7 امنيا هنا امنيا تحتاج الى دراسه كبيره خاطر الحل والربط في الامر هذا عند الامن موش عند الجامعه ولا عند الوزاره هما اللي بالعكس انا ناكد لك اللي على مستوى الجامعه ولا على مستوى الوزاره ما يراوش مانع يبداو 6 ونص يبداو 7 ما عندهمش مشكله فنيا فماش مشكله بالعكس محبب ومشكور ومطلوب لكن امنيا خويا امنيا هو اللي عنده القرار
2: اسمع بل كنا نلعب
3: يلزم نلعبوا
2: تو ما عادش نلعب
3: ليه يلزم نلعبوا امنيا يلزم يتحل المشكله هذه
1: انا بالنسبه
2: ديما نحكي على قبل الخير وانت هو معنا
1: سامحني فاخر انا بالنسبه انا نشوف سيتان فو بروبليم موفيز بروغراماسيون وكانه انسان كي يشيرش ميديا 14 كيما يقول الفرنساوي اش معناه انت تو شاد صحيح في يلزمنا نبداو لو 22 ولا 23 يودي عليه ما وخرتهاش كان الجور هذوما و ايه البروبليم الحل. لا لا جو سوي ديزولي تنجم تنجم
3: راه عندك كالندري
1: الكالندري حاطين لك بربي ما كل ماتش
3: تعرفش عندك تي بارامتر برودر كونسيديراسيون ولا
1: انا خليني نتكلم تلقى الحل انا كي انت تبدا بار اكزومبل لو 15 سبتمبر قداش خسرت خسرت اموا سيتادير كات ماتش كات ماتش ما تنجمش تحطهم في في جان في كل مره نهار اربعة
3: هاك رجعنا المشكلة نحن نحب
1: الخميس عاد انا هي الاكثر مضرة اكثر
3: يا سي حمود
1: الاربعاء
3: تروح حمود احنا بدينا بالذات هذه تصور قلنا على سنوات نبداو في 23 22 20 حاجه كيما هكا ونوصلوا نلعبوا اربعاء وخميس وحد واربعاء وخميس وحد بوندون دو موا
1: ولو مال
3: اي انت تحب تو
1: وينو مال وينو مال وانك تلعب تروح تروح بارسمان
3: عاد سي ترو فما فما كونتيفيكاسيون دو لا شارج راه ملاعبي راه
1: ما معناها هذا ملاعبي ولا في اوروبا ماهوش ملاعبي
3: لا سي با كيف كيف
1: علاش مش كيف كيف شنو لان ومن بعد
3: تحب تلوسي بملاعبي اوروبي
1: ولا ومن بعد تقول شبيه تحب تقول
0: وكتمشي كيف كيف
1: وكتمشي
0: على مستوى
3: على مستوى لي جين دو في على مستوى
2: لي موان دو ريكوبيراسيون
3: على مستوى
2: العدد البدني لي موان دو
3: ريكوبيراسيون اللي كنا نحكيو فيها في الافق بين
1: اللي علاش ما نقدرش
3: نزيد الانفراستركتور على مستوى الانفراستركتور المتوفره
2: ديبارتمون تاع البريباراسيون فيزيك ديبارتمون تاع السونتي ديبارتمون تاع
0: بي في اطار هذا في الاطار هذا نسكروا موضوع التوقيت
1: كل شيء في كل هذا اللي تحكي عليه ما نلوش تقول ليكيب ناسيونال كي تمشي في المونديال تاخو خمسه تولي فضيحه ما عادتش فضيحه تولي لوجيك دون سي كونديسيون
3: احنا ديما نقولوا نحبوا نصلح
1: لا منا تحب تصلح وكي تقارن الملاعب الاوروبي بالملاعب التونسي تقول نو اوكين كومباريزون دونك تا في نورمال كي الريزلتا يكون بالطريقه هذه
3: انت في بالك اللاعب الاوروبي مرتاح حتى حتى ما نعرفش مي نابا اي دروبو
1: خاطر تعود تو سامبلومون
3: اي خاطر
0: ميكرو ميكرو
3: اللي بيان دوزي في لي فور نتاعو
1: يخليك حتى انت تكون دوزي
3: احنا مازلنا بعاد
1: معليش شنو يا راك ليك سنوات وتتكور بديت البارح
2: التكنولوجيا اللي فاهم لا
3: نرجعوا للدخله اللي كنا نحكيوا فيها ونرجعوا نربطوا كل شيء
0: في الاطار هذا اذا احنا ما نجمو نغيروا حتى شيء لا على مستوى البنية التحتية ما فماش حلول ولا منش قاعدين نشوفوا في حلول على مستوى التوقيت ما يتبدل حد شيء على مستوى تطوير اللاعبين ما يتبدل حد شيء على مستوى التحكيم هاكم تشوفوا وين يعني ايش نلعبوا احنا في كورة مالا وبطولة
3: لا اون فو كل شيء يتبدل حبوا شيء يتبدل ونجموا نبداو بتيت ابتي هذا مشروع يتحط ويتعمل وقتاش نوصلوا للكونكليزيون اللي كنا نحكيو فيها
2: لي كريتير دو ريوسيت لي كريتير دو ريوسيت
3: باش تخدم بها تولي بارامتر تمس الانفراستركتور تمس التكوين تمس الكاف ا والبي والسي تمس التعيينات تمس القوانين تمس برشا حاجات راهو سي تانتو ما تنجمش تجي تقول اني تو هاي صايب
0: نبدا اي معناتها تقصد سي تانتو هل من المفروض نبداو بشويه بشويه في سيكتور معين ولا لازم الكل
3: لا لا
0: بعض. لا لا تعمل كل شيء
3: فرد نجم مالك تبدا بتيتا بتي وتبدا تاسس وتبني وتمستوا لي بارامتر ومن طون تمشي مع بعضها انت تو شنو اللي يمنع بار اكزومبل مش انك تخرج الملاعب من كلفة ولا من عهدة البلديات ونمشيوا للقانون اللي ضربنا عليه وتكلمنا عليه بتاع الوكالة الوطنية للملاعب وللنهوض بالملاعب الرياضية وكذا وتكون هي عندها الاستقلالية في التسير وفي الانتروتيان وفي كذا وفي كذا باش ما تقعدش كل شيء مربوط علاش ما نمشيوش فيها وقت اللي تمشي في هذه اون ميم طون فما بروجي يتحط اون ميم طون اللي باش تحكيه في الندوة الصحفية بتاع الإدارة الفنية الوطنية على أساس على أساس المشروع الرياضي وتطوير الرياضة التونسية والشبان وكل شيء يكون مع بعض بيه. على مستوى التشريع
0: ان توكا انت قلتي على الجامعة التونسية لكرة قدم و الندوة الصحفية اللي بتصير نهار الاثنين 24 اوت مع الحديش متاع الصباح حول برنامج عمل الإدارة الفنية الوطنية ومخططاتها هكا بالضبط كلمة مخططاتها ما اشكو نحكيو على مشروع على مخطط للفترة القادمة اللي بشكون بحضور المدير الفني الوطني سيد رضا الجدي
3: اي حاجه متوقعه
0: انت قلت لي عندك بعض هكا من الخطوط من الاخبار والخطوط العريضه اللي باش يكون في المخطط هذا
3: سي نورمال وما عنديش لي ديتاي الحقيقه لي ديتاي عند اكيد عند المدير الفني الوطني مش عندي انا لكن في دردشه معاه وكذا حكينا كيما كل التوانسه نحكيو وخاصه كفنيين وخاصه بعد ما خذا تسلم المهام نتاعو توصفي عنده ظهر لي شهر ونص هكا حاجه كيما هكا سي توتافي نورمال من بعد البيريود هذه كل عداها يقيم ويشوف وشنو فريمون اللي يلزم يتعمل، اكيد خرج بالبروجي اللي باش يحطو اون كونسيديراسيون افيك تو الموند. شنو التوجهات الحقيقه على المستوى الهيكلي، على مستوى هيكله وعلى مستوى البرامج؟ فما الهيكله هو باش يدخل فيها في تفاصيلها اكيد، ثم هيكله جديده، فما توجهات جديده، فما نظره جديده، فما زيادة اللي معناتها متاكد منه انه باش يكون فما كريتير بتاع شوا او نيفو دي زاكتور، معناتها خلينا نقول اللي باش يكونوا مشرفين على المشروع هذا والتكوين وكذا وكذا، فما نوع من الكريديبيليتي المبني على لي كومبيتونس الحقيقه، مش كيما كنت نحكي دخل. اول حصه معناتها
2: مش كيما الدخله،
3: لا لا مش كيف كيف، وهذه حاجه الحقيقه تفرحني، على الاقل تفرحني ونقول هنا اموا فما بصيص من الامل انه فما حاجات تتصل. خاطر حتى معرفتي الشخصيه الحقيقه بصيري ذا هو نعرفه من قبل انه انسان معناتها يمن
0: اكاديمي
3: اكاديمي ويمن بالشيء هذا على مستوى التكوين. اكيد فما باش يكون فما تسليط الضوء على كل ما هو رسكله وكل ما هو التكوين كما كان يحكي ذاك للفنيين الفاخر سمحني للفنيين وللإطارات المشرفة على التكوين والشبان، وخاصة نحن فما التطور اللي موجود في الجمعيات الكل، ولات كأني خليني نقول قانون انه لازم يكون الجمعية ما تلوحش كما يقولوا ولادها ولا جواراتها، لازم الانسيان جوار يكون موجود في التكوين متاع الشبان ويكون يدرب وكذا داكوردو، اما الانسيان جوار يسمو تكوين يلزمو يكون ثم شكون مكونوا او يأطروا او يتبعوا، هذا باش يدخل فيه الاداره الفنيه الوطنيه معناتها من خلال خلينا نقول لي كونسي تكنيك ريجيونو اللي باش يكونوا محطوطين. فما زاد توجه فرض بتيتر

0: يعني شنو في اوليو دو تركز وتركز له على طول توت لي جيست تكنيك مثلا بوتيتر تصور باش يكون فما تعميم الميثود كورفر عاش كان عندكم في عليه فكره ولا فما برشا معناتها
1: في الناس اللي تسمع ما تعرفش شين
0: يعني الميثود كورفر سي
2: مع سكيلز على
0: اللي تركز برشا على الفنيات المهاريه او نيفو دو لا شوفي لا مانيبيلاسيون دو لا شوفي باللي بالكور المربعه المثلثه الكور دو بال دو تنس حتى اللي تخلط
2: كورديناسيون افيك بالون
0: افيك بالون كذا سون بالون اي سورتو الكره بال بال معناتها ملي يدخل الفرخ الصغير الولد الصغير ملي يدخل للتيرا
1: لازم يمس كورتنا نقولوا فرخ
0: لازم يمس كوره مش انا نلقى بعد جي نلقى مثلا في سيتياسيون دابرونتيساج تكنيك صفي 10 ملاعبيه في كوره الملاعب نمرو 10 ما يوصل يمس الكوره كان بعد ربع ساعه
1: كلمه كبيره مخططه هوني قالك مخططاتي ها مش مخطط واحد
2: هذاش ما راح حكينا عليه الموضوع هذا قلت يلزم
1: يخرج ايه انت الاسبوع حكيت علي جاتك الإجابة
2: جات الإجابة الحمد لله الحاجات اللي قاعد نشوفها انا كمدير فني معنا للشبان نتبع شوية زادة في الرابطة ونتبع شوية في الجامعة وعندي شوية أخبار الحاجة الباهية اللي ديما نحكيه على الباز يعني نحكيه على الليجون نحكيه على الباز نحكيه على
1: ما عندكش حلول أخرى
2: المستشارين الفنيين زادة الجهويين نحكيه على المنتخبات الوطنية مش يحكي عليها في الفئات السنية وهذه مهمة برشا على المستوى الوطني وعلى المستوى زادة كيفيف اللي نحكيه على اللاعبين اللي هما في سن مثلا U14 ولا U17
0: حتى علي بيناسيون
2: فهمتني
0: اي لا اللاعبين
2: هذا هو قلت انا اللي هما البرا مش لازم نجيبوا جوار انترناسيونال معناها نجيبوه بيناسيونال اللي هو يكون في عمر السينيور ولا يكون كومبيتيتيف فما خدمة مش تخدم اللي هي اوموجين نقولوا نحن ما بين اللي موجود في تونس في كذا فما خدمة على النخبة فما خدمة على النخبة دنيرمون زاد كيف كيف على لي سونتر دو بروموسيون زاد كيف كيف
0: اللي في ال
2: اي عندي شكون انا معايا اونترينور كلموهم شي للسونتر دو بروموسيون دو نتاع باجا معناها هذوما حاجات اللي عندي برشا مش نسمع فيها من سنين التالي دونك على الطريقة نتاع الالفينيات اول الالفينيات رضا الجدي اكاديمي وشاف البريود اللي كانت فيها مشعة الكرة التونسية بداية الألفينيات مع كأس أفريقيا 2004 مع كأس القارات مع سيدو سويت دونك كانت فما فترة ناجحة نسبيا بارابور لانتروبولوجي سوسيال اللي موجودة وتقاليدنا نحن في الكرة اللي موجودة لهنا في تونس دونك حسيته اللي جبد من القديم مع شوية حاجات عصرية دونك شي يخدم على هذوما الشبان اللي في الجمعيات إن شاء الله اللي في مخي يصير وحكيناه ديجا شوية هكي ما نحبش نتعمق فيه برشا كيفاش باش تكون الجامعة اون ريلاسيون ديريكت اتروات مع الجمعيات مع الفئات السنية في المنتخبات الوطنية مع الجمعيات زادة كيف كيف يلزم يكون فما حوار ما بين الجمعيات في الأكابر في الليغ 3 الكات و 3 خاطر بون نقولوا نحن 3 سي 1 سي 2 فحاسلوا في الاربع درجات اللي نقولوا عليها نحن فما حاجات يلزمها تتطور ما تنجمش تطور رابطه المحترفه الاولى وانت عندك رابطه شبه محترفه ثانيه وعندك رابطه نتاع هوات معناها اللي هي تتسمى 3 سي 1 عندنا نحن ما هي راهي بعيده برشا على انها تكون حتى هوات معناها فما حاجات يلزم يكونوا مربوطين ببعضهم فما حاجه ان شاء الله نسمعها اللي اللي اللي احكي عليها بريف موم الاول اما ديما نحكيوا عليها القرايه الوقت نتاع القرايه مع الرياضيين دونك وحتى غير الرياضيين راهو نحن كمجتمع اول حاجه نصلحوا بها التعليم والرياضه اللي هما في ريلاسيون زاد اتروات مع بعضهم انه يلزمنا نمشيو بالسيستم اللي نخلطوا مع 3:30 ل4
0: سي بون صغير ديجا المجلس تاع التربيه
2: هي مربوطه بوزاره مربوطه بوزاره الشباب والرياضه دونك هذوما حاجات مش بيده هو اما الاقتراحات نتاعو والضغط اللي نجم يعملوا على الوزاره اللي هي مصلحه وطنيه كسواء في التعليم والا في الرياض
0: حتى في الثقافه
1: على مستوى كل الرياضات لا مش كي كره قدم
0: حتى ثقافيا
2: الرياضه انا قلت رياضه انا ما قلتش كره قدم قلت الرياضه في الرياضه وحتى في الانشطه الثقافيه جوست حاجه برك
1: باختصار
2: حاجه برك اختصار خايف من حاجه برك اللي هم هذوما كلهم افكار وما فماش دعم مادي من الدوله جو دي بيان من الوزاره الميزانيه اللي باش ترصد العام 2027 وانت ماشي في المشروع هذايا اذا الميزانيه ما تمشيش للدوب الاقل حاجه مش في سيرة
0: هو ان انت نجمش بعد

0: كمل سي حمود على هذه يعني ترى عندي
1: ما يصيرش جاوب
0: خاطر في اخر اجتماع عملته الوزاره مع المكتب الجامعي وكذا فما كانت فما مباشره معناتها من الوزير طلب بانه راو الاداره الفنيه الوطنيه اللي ليبر باش تطبق برامجها وتلقى كل الدعم مباشره من الوزاره
1: أيوة.
0: ما عندش حتى علاقه بالمكتب الجامعي يعني في هذا تفهم
2: هي فما ميزانية بتاع الدولة للرياضة راهو وزارة الشباب والرياضة انا ما نحبش شخصنا في كرة القدم هي رياضة بصفة عامة
0: لا احنا نحكيو كرة قدم
2: حتى مع التعليم العلاقة راهي
0: موجودة
2: معناها موجودة في الرياضة بصفة عامة
0: تبقى باش نمشيو لها وراهو الحاجة الباهية اللي انا عجبتني في ما يفكر به سيري دا مش رمي ورود بالحق يعطيه الصحة مش رمي ورود ليفالواسيون اللي كانت ناقصة
2: المتابعة والتقييم
1: تقييم شنو
0: صار للعمل للاعبين للمدربين
1: هل انا احكيوا له هذا اللي حبيت نساله انا حمود هل اليوم صار تقييم لمشاركه المنتخب الوطني التونسي في كاس العرب في كاس افريقيا في كاس العالم هل اليوم نجموا نحكيوا على مخططات وبرنامج عمل من غير ما صار تقييم للي تعاد راهو الكوب دي موند عنده شهر دور النهائي عنده شهر توا اللي فات توا راهو مازال
3: اون برينسيپ الاداره الفنيه هذه ترجع اول حاجه وانها تعمل الساعه تحاسب من قام باخطاء الاخطاء لازم تتحط حبر على ورق ها واش عملنا واش عملنا
1: تقييم تقييم محاسبه ما نعرفش انا الدوري
3: ما معنى ما معنى التقييم هو تقييم ما معنى تقييم تقييم ستدير باش تعطيني شنو هما لي بوين فور لي بوين فابل لي بوين نيجاتيف هكا ولا لي دونك انت كي دونك سي
1: فما فور هون
3: فما محاسبه دون سي كونديسيون
1: فما بوين فور
3: بوين فور ينجم يكون بوين فور ماركينا بونتو
1: باش نرجع على لاباس
3: فهمني دونك انا ا مون سونس يا خويا علاش ما تبداش على حاجه صحيحه الناس كلها طالبت بها الحكايه هذه نتاع وانك تمي لي بوين سور لي زي قبل ما تبدا في المشروع نتاعك من غير لا هي دمغزه ولا حبر على ورق ولا باش نحطوا نقاط على الاحرف لانك يجيني هذو ما وقع في المونديال يلزم يكون واضح على الاقل باش كل واحد يقول تيان هاي الاخطاء نتاعنا وانا بلو وتولي وين ماشيين الاهداف نتاعنا في كوب دافريك ولا في
2: اي هذا هو اللي باش يعمل باش يقول لك المخطط تشوف اسمع كي يصير
3: اسمع نفس الكلام نفس الكلام سمعناه قبل سمعنا قبل والنتيجه لا شيء
2: لا اسمع انا ديما كنت نقول كيفك انت الى ان ياتي ما يخالف ذلك ما يخالف ذلك اللي هو مش يعمل لك نهار الاثنين الندوه هذه باش يعطيك فيها الاستراتيجيه والمخططات وهذه الاستراتيجيه والمخططات باش تجاوبك انت والشعب التونسي الكل رانا نحن مرضى في كره القدم في النقطه هذه والنقطه هذه والنقطه هذه والنقطه هذه حتى اللي انتقلت الاكابر والمنتخب منتخب الاكابر زاد كيف
1: اي ملك تقول لي شنو سامحني الدعم المالي تحكي لي على الدعم المالي انا كمحب لكره القدم تقول لي فما ندوه صحفيه باش تعطيني المخططات وعمل الإدارة الفنية وتقول إن شاء الله يكون فما دعم مالي
2: انا ما عنديش الديتاي
0: انا جاوبته انا
2: عطيتك الحاجات اللي انا شفتها وحسيتها ونتصورها ونعرف زادك كيف يصير اذا جدي راهو قراني معنا في لينابس ونعرف كيفاش يخمم ونعرف كل شيء وقاعد نشوف في حاجات ونسمع زايده وعندي لي
0: زيكو
2: تاعنا كفايه
1: فما فرق ما تكلموش مع بعضها كمل في اخر
2: شوف ما فماش فكره واستراتيجيه وطنيه ما فيهاش امكانيات ماديه
0: تتطلب
2: امكانيات ماديه على الاقل
0: اللي مضمونه
2: شوف على الاقل ضعف اللي موجود على خاطر نحن مشاكلنا ماديه في المحاور اللي حكيناها الكل المحاور اللي حكيناها من اول الحصه واللي نحكيوا فيها
1: ديما واضح
2: هذوكم راهم فيها مشاكل ماديه هذه انا زاد باش نعمل انا فكره نجي انا مثلا مش نعمل لك منتخبات جهوي تتكلف لي مثلا جودي نابورت كوا 3 ملايين دينار وانا ما عنديش 3 ملايين دينار
1: ما تعمل في ندوه صحفيه علاش
2: هو
1: ساخر راهو انت اذا خرجت اليوم للاعلام باش تعمل ندوه صحفيه
2: عندك
1: اذا عندك مقدمه
0: ليه هو
2: هذا ما اتمناه انا ما عنديش المعلومه
1: هوني
2: انا ما اتمنى
1: حمزه هوني شكون اللي قاعد يسير اليوم
0: هو اللي قاعد يسير وزاره الشباب والرياضه بالتنسيق مع المكتب الجامعي
1: بالتنسيق معناتها يعطي في اوامر وما انت قلت طلب لطفت هالكلمه أوامر مباشرة للجامعة التونسية لكرة قدم
0: أكيد أكيد والانديبوندونس والانديبوندونس بتاع الإدارة الفنية ما جاتش من خاطر بالقانون هو تعيين مدير فني وطني قانونيا يرجع لوزاره الشباب والرياضه. دونك هو تحت سلطه وزاره الشباب والرياضه، وما تواجده في المكتب الجامعي ما هو الا تواجد يعني كممبر كونسلتاتيف، ماهوش اكزيكوتيف ولا ديسيدور مع الوزاره. وفي خروج سيريدا معناتها في الدات هذه باش يعمل فيها الكونفيرونس بريس، ماهيش دات اعتباطيه ولا ماخذاش لاكور بعد ما دراسات وتقييم مع في وزاره الشباب والرياضه باش يخرج يتكلم على المشروع، ماهوش وحده هكاك راني خارج يتكلم على المشروع. اكيد فما كما نقولوا تحط المشروع وتناقش عليه مع الوزاره، هاو التوجهات، هاو شنو نعملوا، هاو شنو يتطلب كما كان يخي في اخر معناتها على الفلوس.
2: الفلوس هاكي من مبدا الواقع راه
0: سي نورمال، ليه واقع هاو شنو يتطلب. انا ما
2: نحن في 24 سبتمبر 24 اوت رانا نحن ميزانيه نتاع 26 رايت نتاع 27 رايت تتعمل تو باش يصادقوا عليها باش تمشي 27 عليها. فما حتى لازم الوزاره ترصد ويلزم الدوله
0: تتصور انت
2: كاستراتيجيه وطنيه تاخذ زاد كيف كيف من عند الدوله من اعلى سلطه.
0: يعني نقول لك هو تو خارج يحكي في كونفرنس باش يبسط مشروع ومخططات وتوجهات، ما عندوش لابوي فينانسي.
3: ربي سامحني، ربي سامحني،
0: عنده ماهوش من لا شيء.
3: مخطط برنامج والا مشروع؟
1: لا مشروع كلمة ما تقالتش، ذولي ولات فما حساسية من الكلمة.
3: وهي
1: مخططات على فكرة حمود.
3: مخطط
1: مخططات لا مخططات.
3: مخطط هو مخططات معناها
1: جمع مجمع تحكي على معناتها مش مخطط واحد.
3: أكثر من مخطط.
0: ليه خاطر المخططات ما تمسش الفني كهو.
3: سامحني.
0: فما مخطط فني. فما مخطط لوجيستي، فما مخطط يمس اون ترونش داج بيان ديترميني، انت كي تحطها الكل مع بعضها
2: تعطيك استراتيجيه
0: سا كومبين فير ان بروجي.
3: يعطيني برشا كلام سي تدير نظري نظري تطبيقيا تطبيقيا. انا كي ناخذ الجامعه وقت تدخل الانتخابات بور شوازير باش تعمل ليزليكسيون باش تختار الرئيس نتاعها وما تبعه، ماهوش تقدم البروجي نتاعها.
2: لا
3: تقدم دي بروميس، دي بروميس باش تعملوا منها.
0: سليم سليم
3: انا جوفوا اليا. لا لا
0: لا لا هذا لا علاقه المكتب الجامعي بهذا.
3: انا لا ارى فرق ما بيناتهم،
0: ما عندوش علاقه هذا.
3: وانا ما راش فرق ما بيناتهم،
0: انا نحكي على مشروع فني راه.
3: سامحني انا ما نجم نحكي على حاجه كونكريت الا ما نشوفها تيوريكمون. جوني مار
2: باش نحكم عليها.
3: سامحني انا
1: لازم يعملوا، ما فما
3: للتاريخ. انا للتاريخ
1: فما بروسيس
2: للتاريخ، ما عندناش كلمه
3: صار ريكاردي بيان. فما حاجه نقطه قلتها قبيله ايجابيه جدا. انت قبل ما تبدا خذيت لي زيليمون نيسيسير سوفيزونت باش تعمل المخططات نتاعك هذه.
0: سي تادير
2: هذوما دي ديتاي هما باش يعطيهم لك راهو.
0: يعني البيجي يعني انا نعمل مخطط ونعمل بروجي.
3: ربي يحاول نخلي
2: ما عندناش المعلومه
1: راهو. ما نتكلموش مع بعضنا الناس كل باش يكون الناس اللي تسمع فينا تسمع كلام واضح.
3: البيجي البيجي معناها كل شيء مرتبط ماليا. بور يسير نابورت كال افير لازم تكون عندك الامكانيات الماليه، صح ولا لا؟ الامكانيات الماليه سيدير لو بيجي، لو بيجي باش يبدا اون 2027 سيتادير انت ديجا مازلت ما عملتش البيجي نتاعك نتاع 2027.
2: كيفاش؟
3: اتندي
2: لا مش مشكله، لا
3: مش مشكل. انت تدوا افار بروغرامي البيجي نتاعك نتاع 2027 في البيجي لاني 2027.
0: سي حموده
1: باهي انا شو سامحوني مثالش خلنا نظموا شويه الحوار. اعتبروا انه كما تقول انت حمود انفو بروبليم. خلينا نشوفوا الندوه الصحفيه نهار الاثنين شنو اللي باش يقول فيها السيد رضا الجدي، ومن بعد نحكيو. ما تحكي لي على بيدجي نتاع 2027 و2026، الكلام واضح هو عنده مخططات. خلينا نسمعوا شنو المخططات هذوما، اكيد بالتعاون مع الجامعه التونسيه لكره قدم مع وزاره الشباب والرياضه والامور الماليه هذه ما نتصورش باش تكون امور اعتباطيه.
2: نورمال عادي راه. شوف باش نوضح لك الفكره بزيد فيها اكثر. بالنسبه للمشروع، المشروع اللي باش تخدم ولا الاستراتيجيه المخططات اللي تحب عليها انت، راك حكيت على ميزانيه 2027. اذا هي معناها ماخذ الوعود راهي حاجه باهيه، 2027 باش نبداو نخدموا راه. معناها راهو اذا
1: ما ناخذوش السنه
2: لا لا هو راهو اذا خرج لك بالمخططات نتاعو نهار الاثنين 24 اوت ليكزيكيسيون نتاعها راهي ابري 3 موا، على خاطر انت كي تعمل دراسه مشروع بعد هي باش تحضر المشروع راك ماكش من غدوه باش تبدا في الامكانيات البشريه باش يصيروا دي ريكروتمون، باش يصيروا معناها دي ميزون بلاس، باش يصيروا دي نوفو سيت باش يتخلقوا
0: فما تحضير،
2: فباش يصير افكتيف.
3: هو البيجي ما يتحلك حتى في 2027.
2: فما دي فورماسيون، خليني نكمل لك عاد، خليني نكمل لك في البروجي. فما دي فورماسيون باش يصيروا، فما دي ريسيكلاج زاد كيفاش يصيروا، فما دي ريكروتمون في دي بوست جدد، فما دي ديبارتمون باش يتوسعوا، فما ديبارتمون باش يخلقوا جدد. هذوما المخططات باش يخرجهم لك هو، هذوما راهم ياخذوا ما بين 3 6 mois مينيموم، معناها راهو حتى ال ال ال ال الخدمه كما كما سور تيران باش تبدا مش باش تشوفها ولا الريزولتا نتاعها ابري 6 mois اقل حاجه راهي
1: طبيعي حاجه عاديه واضح. في اخر بعد لحظات شنو نلقاو اخر موجز للاخبار 11 ونص راح حكينا على المخططات ومشاريع العمل بالنسبه الاداره الفنيه ان شاء الله بالنجاح ان شاء الله بالتوفيق. تو نشوفوا نهار الاثنين الندوه الصحفيه ايضا فما مخطط ومسار مالي خاصه اليوم كان مع النادي الافريقي. بعد شويه ان شاء الله نحكيوا على المسار المالي شنو هو هذا، هل انه مسار مالي ينجم يدعم خزينه الفريق، هل انه ينسجوا عليه بعض الفرق الاخرى، هذا الكل ان شاء الله نحكيوا عليه بعد الاخبار نتاع 11 ونص في ملا كوره.
4: مالا كورة مالا كورة

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وتشجيعا لعناصرنا الوطنية، وزير الشباب والرياضة صادق المرالي يصل إلى مدينة ترنتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسطة التي ستنتظم من 21 من أوت الجاري إلى 3 من سبتمبر المقبل. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضيا ورياضية يتوزعون على 28 اختصاصا رياضيا. لدى أشرافي على مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادم. الليلة بدأ عملية التسجيل عن بعد كافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والدينار وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقية أو التطبيق الرقمية D17 والرمز نجمة 181 دياز. رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات وعودة التزويد إلى نسقه العادي. رئاسة الحكومة تعلن أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 من أوت الجاري. الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مركنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مركنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
6: مالا كرة. مالا كرة.

0: رجعنا معكم في ملكورة. مرحبا بكم الناس الكل، سهرية طيبة للجميع وين ما كنتوا وين تسمعوا في إذاعة شباب. ذكركم تنجموا تتابعونا على www.radiojeune.in وإلا على الفيسبوك الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. نرحب من جديد بالمدربين فاخر فهمي حمزة ذيابي وبالصحفي حمودة بن سليم. بحكينا على الإدارة الوطنية للتحكيم، الإدارة أيضا الفنية كما قلنا بقيادة رضا الجدي اللي بشعمل ندوة صحفية نهار 24 أوت نهار الاثنين الجاي في انتظار شنو المخططات اللي بشحكي عليها رضا الجدي. نحكيه أيضا على مسار آخر، مسار اقتصادي، قلت له فلوس الفلوس كل شيء
1: قوام
0: الأعمال بطبيعة الحال. النادي الإفريقي اليوم خلينا نقوله كان في عشوية، عشوية حدد فيها بعض الأهداف متاعه على مستوى الاقتصادي على مستوى المالي للنادي الإفريقي، خطط مستقبلية متعلقة بالشأن المالي وخاصة تطوير مقر النادي والمتجر الخاص بالفريق. أيضا حاجة أخرى كما ترويج ل يعني اللوجو متاع النادي الإفريقي، ماركتينج كامل على مستوى أيضا تطبيقة خاصة بالفريق. كما قلنا مسار اقتصادي مسار مالي للفريق باش ما يلقاش روحه جستمون في أزمة مالية كما قاعدين نسمعوا في السنوات هذه كل كسوا مع النادي الإفريقي كسوا كما نشوف فيه مع النجم الرياضي الساحلي مع الفرق الكل تقريبا. فاخر
2: والله هي الافكار ديما باهيه وكي تطبق في الواقع ديما خير، مادام مازلنا ما خلطناش اللي باش يوليو جمعيات شركات دونك يلزم تلقى دي ريسورس. فما ريسورس تري امبورطونت نحات سيرتو لي كلوب اللي عندهم قاعده جماهيريه كبيره اللي هي الجمهور في التيران ولطاقه الاستيعاب، دونك هذيك كانت فما روسيت فيها كبيره، دونك يلزم يمشيو لي بلان اللي هما الحلول البديله. الحلول البديله انك يكون عندك منتوج، يكون عندك تطبيقه، يكون عندك حاجات كيما نقولوا نحن نعرفوا العباد الكل كي تقول لك الاهلي شيبس الاهلي النادي الاهلي لي زابونمون نتاع النادي بركه يمكن في ميزانيه جمعيات في تونس ما دخلت لهاش. هذوما حاجات يلزمنا نطوروا بهم الكره نتاعنا، نحن لازم نلقاو دي ريسورس بشويه بشويه باش تقرب انك تكون عندك شركه، يلزم يكون عندك روسيت ديبونس. المشكله اللي نحن اللي عندنا اللي الجمعيات ديما فما ديبونس والروسيت بعيده برشا على الديبونس، فيها شويه من الموفيز جيستيون، فيها شويه من الضغط الجماهيري اللي يخليك تدخل في الموفيز جيستيون، فيها زاده مشاكل من الاستمراريه. دونك الاستمراريه نتاع الهيئه المديره اللي موجوده في النادي الافريقي تخليها تنجم تطبق مشاريع قصيره المدى ومتوسطه المدى. علاش لا زاد طويله المدى بالنسبه للنادي الافريقي ولا الجمعيات الكل؟ يلزم نشوفوا فما ازمه مثلا نتاع فوسفات قفصة ولا نتاع منجم المتلوي، اذا ما فهمش لي ريسورس اللي هما باش يجيبوها نقولوا نحن ستابل واللي مستانس بهم وقتها هي من بعدها هي ما عادش ينجم يتنفس جمله، ما عادش ينجم يقارع حتى الفرق اللي معاه في نفس الاوبجيكتيف تفادي النزول ولا وسط الترتيب، ما نحكيوش حتى على التتويجات. توا كل شيء ولا ديجيتال، دونك كل شيء ولا فيه ماركتينغ تخدم على الامور العصريه. هذه حاجه توجهات باهيه بتاتر صغيره نشوفوا فيها من الافكار كبيره، ما يلزمها تتطور اكثر وتتوسع اكثر
0: بيه.
2: وكل جمعيه تخدم على القاعده الجماهيريه نتاعها والا على المنطقه نتاعها.
0: حمزه بالنسبه للنادي الافريقي رؤيه اقتصاديه نموذج اقتصادي قال جمعيات، ولكن هذا على مستوى كانوا شركه بصراحه اللي شفناه اليوم على مستوى هو يقول لك انه ثلاثه محركات رئيسيه للايرادات: التجاره التفصيليه، المحلات، البيع الالكتروني والرقمي، العلامات التجاريه الجمعيه للرقمي بالنسبه للافريقي. الهدف المعلن هو الانتقال من 8.1 مليون دينار حاليا الى 30 مليون دينار من رقم معاملات تجاري سنوي.
1: هذا بروجي وهدف من البروجي، والاقتداء بالترجي هولدينج يعني خلي نادي الافريقي زادة تمشي في نفس التوجه في ايجاد معناتها دوت ريسورس فينانسيير قاره بخلاف الدخل الجماهيري، ويتطلب الامر انه تبدا بتحسين البنيه التحتيه بتاعها وتلميع معناتها البنية التحتية بتاعها، المقر النادي، النزل اللي كان موجود، مغازة النادي، وهذا كل يدخل ده في إطار تشجيع على الانفستيسمون في الـ في الافريقي هولدينغ، خلينا نقول إذا نجم نسميها بالتسمية هذه، باش يجيوا ليزانفستيسور وموا فما اون ادريس واضحة، وفما انكار معناتها واضح، المعالم نتاعو واضحة، يخلي تشجيع على الاستثمار في النادي الافريقي يدخل في بوابة كبيرة، ويولي يخلي تحقيق الهدف المنشود من في الفلوس للانتقال من قديش قلت دي
0: من 8.1 مليون دينار الى 30 مليون دينار،
1: يولي هدف
0: رقم معاملات تجارية،
1: يولي هدف سنوي يسهل تحقيقه. هذا كل استراتيجي معناتها حاجه حاجه حاجه نجم نقول برافو، يعطيهم الصحه اللي ماشيين فيها الثنيه ذي، وان شاء الله معناتها الجمعيات الكل تنسج على المنوال هذي، معناتها ما نشوفوش كان الترجي ولا الافريقي في الاتجاه هذي، ان شاء الله الجمعيات الكل، لانه زاد هذا يدخل في اطار زاد التحذير لما سيقع تمريره من قوانين جديده بعد في مجلس النواب حسب ما سمعنا وكذا، تاع تغيير صبغة النوادي من جمعيات إلى شركات، تبدأ عندك بلاتفورم حاضرة، باز دوني حاضرة، تبدأ معناتها حتى كي تبدل قانونها وكيبداو الجمعيات حاضرين باش يكونوا أكسيسيبل ويكونوا عندهم لا فورم دي نونتربريز ماهيش جمعية.
0: حمودة، نادي يمول طموحاته من اقتصاده الخاص، مداخيل قارة متنوعة مستقلة تكون على النتائج الرياضية، على التذاكر، عن الحقوق التلفزية، مؤسسة تكون تقريبا مرقمنا قابلة للتمويل البنكي وعلامة محمية برخص مضبوطة، تقول تضع حدا للاستغلال العشوائي لهوية النادي.
3: سي حاجة اوبتيميست، معنى حاجة اوبتيميست لقصة درجة من جانب الافريقي، لكن ربما ما يدزك للحاجة صحيحة إلا كي تتعب. الكلوب افريكان اللي باسي بار أكثر من مرة بفترات خايبة برشا، الفترة نتاع سليم الرياحي ولات مرتبطة بشخص، نهار خرج الشخص هذاك ولات لا يديكريز. نفس الشيء بالنسبة لفرجاني، نفس الشيء وربي يسهل عليه ويخرج من اللي وقع فيه في اسبانيا، مربوطه ولات مربوطه بشخص، دونك الشخص هذه ما تنجم تتحل، معناها الصعوبات هذه دزت اولاد الافريقي ليفري، معناها تنجم تقول اللي هما يدافعوا على الجمعيه هذه باش يفكروا ويفركسوا على حلول اخرى، حلول اللي باش ياخذوا الانديبندونس نتاعهم من الاشخاص. علاش قلت سي تان بروجي تري اوبتيميست، لكن فما حاجه يقول لك دي باتون دون لي رو، شكون يحط لي باتون دون لي رو في لي زيكيب باش ما ينجموش يقدموا؟ سي القانون، سي القانون نتاع كره القدم، لو ان احنا نخرجوا من القانون هذا وتولي تتعدى بالحق من تولي تتحول سوفورم دونتربريز وتولي كيما الاهلي المصري وكيما غيرها من الجمعيات، ترى اللي الجمعيات كلها وخاصه لي غران كلوب، جو ديري بيان لي غران كلوب اللي عندهم جماهير كبيره كيما الكلوب لاسبيرانس ليتوال سي اس اس، اللي عندهم فريمون ميم حتى بنزرت وميم حتى اللي عندهم جمعيه واحده في ولايه باش يلفون بينيفيسي دي زافونتاج نتاع الشيء هذا، وينتولي عندهم مداخيل قاره وراهم ينجموا يوليوا عندهم انديبندونس بالحق، ونجموا نحكيوا على حاجه اسمها بروفيسيوناليزم او كره
1: محترفه
3: الا ما اون دي باس لو ستاد نتاع القانون اللي قاعدين عايشين
1: بيان سور.
3: انا والله انا جونكوراج بيان العباد اللي ماشي في البروسيدور هذا، جيسبر بيان كو مش كان الكلوب افريكان توفق في حاجه كيما هذه، مي بلوتو الجمعيات الكل، لو انها توفق مثلا تقول الكلوب افريكان جو باس دو 8.1 جوسكو 30 مليار، انا نقول سي
0: غير خريطه الطريق بين 2026 و 2030.
3: اي قلت لك اوبتيميست، حتى انا قلت لك حاجه متفائلين هما ان شاء الله يحققوا، واذا كل جمعيه توصل باش تحقق حاجه من النوع هذا راه باش نخرجوا من الحق من كريز فوتباليستيك اللي كنا نحكيوا عليه، معناها اللي مشكلتنا في الانفراستركتور، راهي جمعيه كي تولي عندها الاوتونومي نتاعها في كل شيء، يولي عندها استاد نتاعها، يولي عندها الاضاءه نتاعها، ونولوا ما عدناش نحكيوا على المشاكل اللي كنا نحكيوا فيها تو شويه، فهمتني؟
0: الكريز اللي هي موجوده، الازمات اللي تمر بها برشا فرق على المستوى المالي، ونحكيوا على الرابطه المحترفه الاولى، الكريز هذه مع الانتدابات اللي قاعدين نسمعوا فيها، يعني بعد يجيك مسؤول في وسط العام يقول لك احنا عندنا مشاكل ماليه.
3: صحيح.
0: فجأة في الصيف تلقى انتدابات نتاع لاعبين اجانب، مثلا نادي البنزرتي نذكر اللي غدوه نهار الجمعه 21 اوت باش يعمل ندوه صحفيه لتقديم اللاعبين المنتدبين الجدد هذا في بنزرت، معناتها الترجي الرياضي التونسي تقريبا بدل فريق كامل، النادي الافريقي، النجم الرياضي الساحلي اللي يعيش في ازمه كبيره ماليه وفما انتدابات جديد
3: عنده اربعه.
0: باهي هذه كيفاش تفسروه؟
2: هذه ترجع ترجع للموفيز جيستيون، هذايا هذه الموفيز جيستيون والبلان دورجونس. يلزمني
0: نسال من اين الموارد الماليه هذه
2: باش الموارد هذه كلها دي بروميس، هذه كلها دي بروميس، وعلى لي بروميس هذوما من بعد تلقى روحك عندك منع انتداب. انا زاد كيف كيف عندي مليار عجز ونزيد انا مليار اخر ريكروتمون، وانا عارف روحي باللي باش ناخذوا باللي باش ندخلوا في المداخيل نتاعي راني باش نلقى روحي انا مانيش باش نخلصهم. وخليها الهيئه اللي باش تجي من بعدها تتصرف في العجز هذاك وتتصرف كيفاش باش تنحي منع الانتداب. وبين نحي منع الانتداب وفما ليكزامبل نتاع برشا جمعيات كيما حملنف منع الانتداب قاعده تنحي فيه باش توا بدات تعمل في الريكروتمون ينجم السوق من بعد ما تلقاهوش. فما اللي عجبوني السنه اللي جمعيات اللي عرفت تقدرها ماليا، معناها يعني عرفت روحها ما تنجمش تاخذ جوارات وبعد ما تخلصهمش، دونك استكفيت باللي عندها. كان عملت راهو ريكروتمون ولا زوز ولا ثلاثه دون لي نورم، معناها باش تلقى روحها في ليكيليبر فينانسي. خلاصه القول اللي جمعيه ياسر وتخمم ديما تخمم انها باش تمشي عباره تطلب في فلوس من لي سبونسور، وقت اللي هي تو كنا نحكيو وباساج من ليكزامبل تاع الكلوب والاسبيرونس انه راهو سبونسور اللي باش تمشي له باش تاخو من عنده راهو مش باش يعطيك برشا. اما كان انت تعمل انفستيسمون اللي يخليك والايماج اللي يخلي السبونسور هو باش يجيك راهو غادي وين باش تدخل الفلوس. دونك لهنا ليكيليبر ماهوش موجود. فما جمعيه احترمتها السنه برشا من غير ما نذكروا الاسماء، فما 6-7 جمعيات اللي ما كيما نقولوا ما تعدتش الامكانيات نتاعها. فما جمعيات عملت ريكروتمون خاطر عندها ليكيليبر فينانسي، معناها نحكيو على ترجي رياضي التونسي معناها الامكانيات الماديه موجوده، النادي الافريقي الامكانيات موجوده، نجم الساحلي جمعيه كبيره وعريقه اللي اوبليجي باش تعمل دي ريكروتمون مش في كاليبر كبير، مي اوبليجي باش تعاود ترجع، معناها ما تنجمش تزيد تغرق، معناها اللي فرسي باش تكون مديونه وتزيد تدخل في الديون، وان ميم طون يلزمها تقعد مورسو كبير كما نقولوا في الكوره وموجوده. النادي البنزرتي بار كونتر كما قلت ليزترونجي ولا اللي هو عندها برشا مشاكل من اللي دخلت في هيئات تسييريه، صارت فيها مشاكل نادي بنزرتي ومش قاعده تلقى في الاكيليبر الفينانسي نتاعها. فما جمعيه دون لي نورم حتى كي خذات دي ريكروتمون عندها إكيليبر فينانسي متوسط أما إكيليبري، كما مستقبل مرسى اللي نتصوروا أنا كرويا وفنيا مش يكون باش يكون اسم موجود في في في برشا مناسبات باش نقولوا راي الجمعيه هذه باهيه. ملعب التونسي معناها وفي التقاليد على قد ما يخرج على قد ما يجيب، دونك كيف كيف ليكيليبر فينانسي موجود. الاتحاد المنسيري بار كونتر اللي من السنه يخرج برشا جوارات وقاعد يخرج في الجوارات، مي ماهوش قاعد يعمل برشا دي ريكروتمون. نتصوروا باش يتراجع شويه على الاشعاع نتاعو كرقم صعيب في البطولة. كل جمعية انت والجيستيون بتاعها هي، ما الجيستيون هني قلتك راهو اذا ما ناخذوش لي زيكزامبل نتاع انا عندي لي ريسورس نتاعي نتحكم فيهم وبارابور ريسورس نبني الاهداف نتاعي ونبني لي ريكروتمون نتاعي، راك باش تلقى روحك في مشاكل. وفما برشا جمعيات ديجا في مشاكل، فما برشا جمعيات باش تخلط الفاز عليه باش تلقى روحها اللي هي في ديفيسيت كبيره وباش تلقى مشاكل كبيره، وهذا مش في صالح الكره التونسيه شرطو ليماج نتاعنا نحن بارابور للافريك ولا الانترناسيونال.
0: باهي نذكر اللي بطوله باش تبدا ان شاء الله نهار السبت ونهار الاحد. حمزه تعرف اللي الفرق كل تحب تبدا بدايه باهيه بدايه قويه، كل واحد وشنو الطموحات نتاعو، كل واحد شنو الاهداف نتاعو، فما شكون يحب يلعب لتفادي نزول ويضمن البقاء نتاعو ويصنع المفاجأة وياخذ بايو كما نقولوا من الاول كيف كيف بالنسبه على مستوى قمه الترتيب. نهار السبت باش تكون فما مباريات، اربع مباريات، الاربع ونص نتاع القائله، الملعب التونسي نادي صفاقسي مباراه مباراة قمة في الملعب الهادي النايفر. أيضا نلقاو أمل حمام أمل الرياضي بحمام سوسة، الاتحاد المنستيني نجم نقولوا ديربي. تقدم الرياضي بسقية الدائر في أول مباراة لي في الرابطة المحترفة الأولى ضد شبيبة العمران، مباراة ماهيش باش تكون سهلة زادة بالنسبة لشبيبة العمران اللي كما نقولوا ثبت سقيه في الرابطة المحترفة الأولى، ولكن مباراة باش تكون فيها لعب مفتوح. والاتحاد الرياضي بن قردين نادي رياضي بحمام الأنف، ما نشراو أكيد ريتم كبير فني خاصة مع توقيت المباراة وأول جولة. هذا بالنسبة لمباريات نهارة السبت. الكلاسيكو كما قلنا الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي، هذا فيما يخص مبارياتنا لحد في انتظار تأكيد المباراة باش تلعب الأربع ونص، وإلا سيتم تأجيلها للساعة السادسة مساء كما طلبت الترجي الرياضي إدارة الترجي الرياضي التونسي. النادي البنزرتي مستقبل المرسى، النجم الرياضي بالمتلوي النادي الافريقي، والترجي الرياضي الجرجيسي الاولمبي الباجي حمزه. هذوما المباريات الاولانيين. فكره عامه ناخذوا بدايه مباريات نهار السبت كما قلنا، لا فيش ملعب تونسي نادي صفاقسي لحد الترجي النجم.
1: والله ثم اطباق كرويه الحقيقه على الورق تظهر شيقه، وديربيات معناتها خليني نقول دي جرو مرسوم الاول. الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي في اول جوله سي مرسول حقيقه بتاتر ما يتمناه حتى مدربه كيف يبدا اونتام دو شامبيونان، خاطر لونتام نتاع الشامبيونان اذا بديت بالقدره تكمل بالقدره الحقيقه، مع اختلاف التوجهات ولا الاوبجيكتيف نتاع كل نادي. فما نوادي ظاهرين شكون يلعب على الشامبيونان، وظاهر شكون يحب على المليو التابلو، وظاهر شكون يحب يصارع باش انه يضمن على الاقل بقاء. هذو مظاهرين معناتها الجمعيات. دونك لونتام بالنسبه للجمعيات هذه كلكو سوا ليكيب باش تلعب لها ملول الي تريز امبورطونت، وخاصه اذا تلعب على ارضيه ميدانك تو كيما شو اسمه سقيت الدير. الحقيقه في ماتشوها الاول على ارضيه ميدانها 3 بوان وباراتي اذا تحب تضمن بقى اذا تحب تبدا اونتام بيه في شامبيونان، وخاصه انه تلعب مع ادفيرسير اللي براتيكمون خليني نقول تاريخيا ما تنجمش تتقارن به، لكن في الوضعيه الحاليه انتم مزوز نفس لي زوبجيكتيف. دونك باش يكون ماتش سيري تكنيكمون بوتيتر فما ريتم. او نقول لك علاش فما ريتم ونرجع هنا، خاطر باش نربط شويه بالانتدابات وباليسار السنه في الجمعيه التونسيه الكل اللي تبعت بالكدا وتبعت باهتمام كبير معناتها تحضيرات النوادي الكل. وشفت الحقيقه فاجأت بحاجه السنه الحقيقه مالك بارابور للعاده، انه الجمعيات نتاعنا عملت دي بريباراسيون سنه كونسنتري مركزه، ما فماش أبار المتلوي شوية، لكن بعد السيرة ترابي الجمعيات البقية الكل عملت دو بون بريباراسيون اي اون بون اونتام بور لي بريباراسيون. بيجا مثلا عندنا 3 سنين كنا نشوفوا فيها سنالة نحينا من الانسيدان الاخراني متاع المدرب، لكن عملت اون بون بريباراسيون. الانتدابات كيفاش صارت؟ مع الرغم انه فما مشاكل مالية وما نجمش نجيب لاعبيه دو كاليتي، لكن في السوق التونسيه ما فماش كاليتي. لا بروفوني كي شوفوا الترجي الرياضي التونسي 99% من الانتدابات نتاعها خارج تونس، لانها عرفت تعمل جيستيون فينانسير.
0: اي انت قلت نتصور باش يكون فما نسق في المباريات،
1: باش يكون فما نسق. علاش؟
0: عكس اللي ما ننتظروه.
1: اي علاش؟ خاطر ما بين العرض والطلب فما ايكيليبر سنه، خاطر الملاعبيه موجوده متوسطين في الكاليتي، لكن يلزم بزوان داتر دون ان كلوب باش ينجم يعملوا ان ترومبلان ولا يلقى منه يعني حظه باش يلعب يحب يلعب. وجمعيات ما نيش من عنديش فلوس، لكن جو بو فو فورنير لو ترومبلان
0: بيه. واضح
1: فهمتها؟
0: واضح.
1: دونك هذاك علاش باش نلقاو ماكش تلقى مشكله في نيغوسياسيون باش تجيب ملاعبي ما تجيبش ملاعبي، والملاعبيه اللي باش تجيبهم باش يكونوا عطشانين كوره يحبوا يلعبوا. دونك فما ايفور بيرسونيل، وهذا ريتو حتى في ليمزا ماتش اميكو. فما ماتش اميكو تبعتهم الحقيقه، تبعت ماتش ليتوال وبيجا جيتي سيربري مالغري ماتش اميكا، تبعت ماتش اريانا والكلوب جيتي زادا سوربري حتى رينا معناتها على في ان بون ماتش مالغري ماهيش في الليغ 1. تبعت لي ماتش اميكو تاع ليسبيرونس فماريت مالغري سكور ما يتبعش برشا مي ما نساوش رايه جمعيه براتيكمون 90% جديده بخلاف الجدد اللي جاوا الاخر مازالوا ما دخلوش، لكن لا كويزيون لا رولاسيون انتر ليني انتر جوار مازالت ماهيش معناتها سوليد بالماتشات يجيو، لكن باش نقاود فما ان ريتم نتاع ديبيو دو سيزون مفرح يخليك تتوقع انه تكون ان سيزون خلينا نقول باهيه نجموا نلقاو فيها التنافس
0: باين ان شاء الله
1: ان شاء الله معناتها هذا اللي باش حسب معناتها قراءتي الاوليه
0: ان شاء الله ان شاء الله. حمود تحبي تحكي على زادة كيف قلت لي الفرق نتاع الرابطه المحترفه الاولى قبل الجوله الاولى قراءه عامه بالنسبه ليك؟
3: بون انا نقول ليسبيرونس بريسك 11 جوار عمل دي ريكروتمون للكلوب افريكان سته يظهر لي سي اس اس اربعه ليتوال اربعه ستونيزيان زوز سون زوبلي بنزرت قداش دونك تحس اللي مانيش باش نرجع اللي ما عندكش فلوس وفي نفس الوقت دي ريكروت انا فما حاجه يلزمني نقولها ويلزم زاده الجامعه تتحمل الغلطه لهنا. الجامعه فاش تتحمل الغلطه؟ الغلطه هو انك انت من تونا دروا دو ريكروتي الا ما تكون خالص ملعبيتك خالصه امورك واضحه على الاقل البيدجي نتاعك ماكش في النيجاتيف ما تنجم تريكروتي الا ما تكونش البيدجي نتاعك في النيجاتيف. اسكو الحكايه هذه قاعده تقع في الفوتبول التونسي ليه؟ من بعد جيت تقول لك راك ديفيسيتير
1: هو
3: انا غير ما توفى سيزون نحاسبك علاش سي سا لو رول نتاع الجامعه.
1: الجامعه هاوش تقول لك انت ما تعطيك ترخيص المشاركه في البطوله الجديده انا ما تبدا خالص
3: مع شكون؟
1: مع جوريك ما عندكش ديون وعملت راه منع من الانتداب. بلا شنو منع من الانتداب؟ انت للجمعيه تخذيه
3: وتمنع من الانتداب مع شكون يجيب ربي؟
1: توا الجامعه التونسيه تعملك في المنع من الانتداب.
3: لكن كومون اكسبليكي القضايا اللي وقعت الكلها
1: موجوده قضايا اما بالنسبه لي
3: السبب انك انت ديفيسيتير وخليت كان ريكروت
1: ما يهموش فيه
3: نوقف الحكايه هذه سافا ماشي.
1: انت جمعيه محترفه راك تنضوي تحت قانون نتاع كرة قدم محترفة
3: متفقين أما أنا ما عندك الحق بالتريكوريتي إلا ما تكون عندك البيجي
1: نسيسير اللي هو قداش
3: معناه أنت باش
1: قداش البيجي
3: قداش ملاعبية أنا نعطيك ولا ستة ملاعبية أنت عندك ستة ملاعبية البيجي نتاعك خويا سي جوار قداش باش تكلفوا لك
1: ما تنجمش تخسرها
3: مثلا راني جي با دي ليسبيرونس
1: لا ما تنجمش تخسرها
3: علاش أنا ما نعرفش قداش أنت عندك كونترا قداش
1: ما تعرفش السيد هذا أنا باش ناخذ فاخر مش كيما باش ناخذ مالك
3: ايه اخي انت عامل كونترا تعرف قداش الفالور نتاعو ايه
4: سامحني
3: يلزم تكون عندك
4: انت سي حمود فما
3: حاجه تاخذوا بالكريدي
1: ليه مش بالكريدي
4: في 11 مليون اللي خذيتهم ليسبيرونس خلصتهم كونتون
0: ميكرو في اخر
4: ما خلصتهمش كونتون راه
3: اتوندي ليسبيرونس انا بيجي نيسيسير ينجم لان خذيت من كوب دي مون دونك ما عنديش مشكله نتاع فلوس ما نجيش انا ليسبيرونس جيلي لي مين اكوتي نحط نحي لي زوتر كلوب
4: نحي لي ليسبيرونس لو برانسيب
3: انت عندك فلوس هذيك
4: لو برانسيب هو المشكله نتاع مان انتي ديب يجي على مدى سنين معناها حاجات اللي هما فاهم كريدي قديم نقولوا نحن راهو المشاكل اللي قاعده تصير مش الريكروتمون هذاك اللي قاعد يصير هذوك الاربعه مثلا جوارات في السي اس اس اربع جوارات يخلصوا على 3 4 ترونش كل جوار وفما ديزيشيونس
3: ما نخش لونتيسيدون تاعك
4: اسمع
3: كتاريخ اتوندي
4: ما تنجمش انت
3: كجامعه مشاكل قبل وما خلصتش
1: ملعبين
4: ما تنجمش انت كجامعه تستبق اللي هو مش في خلص انت بيدك خلينا نفصلوا انت تو كي تبيع كجمعيه تبيع جوار لبرا معناها من تونس بيعوا ليبيا تبيعوا لفرنسا تبيعوا راك ما تاخذش فلوس كونتون راه عندك ديزيشيونس وتخلصهم اش معناها خذيت جوار على 2 مليارات قال لك انا نعطيك كترونش دو 500000 عطاك ترونش الاولى ترونش الثانيه ترونش الثالثه ترونش الرابعه لقى روحه وهو ما ينجمش يخلصك ما خلصكش فيها هذيك تقعد لك كريدي عندك ليشيونس الاولى فيها بيناليتي الثانيه الثالثه من بعد تعدى المنع انتداب فهم كيفاش هي المشكله فيش اللي الترانسفير كيفاش يصير على مراحل المراحل هذوك فيهم يا اشهر يتقى فيهم سنين زاد كيف سنوات هذوك بعد هما اللي سيكال يصيروا
1: الجامعه
4: تمشي معاك عام ناول فما شكون معناها شاكي بيك عام ناول فما شكون اللي عنده كريدي معاك عام ناول وهو شاكي بيك ما تنجمش تبدا السيزون كان هكاكا هو توا حتى اونترونور حسنوها الحكايه توا عندها ثلاث سنين هكاكا حمزه ثلاث سنين اونترونور ماهوش خالص اونترونور ماهوش خالص ما تنجمش تعمل ليسونس تكنيك لونترونور اللي من بعده
0: باهي على كل حال
4: كيفاش يخرج فهمت
0: على كل حال ان شاء الله نشوفوا بطوله عام السنه اقل بلاغات ممكنة، أقل بكائيات ممكنة، أقل
1: نتصور
0: معناتها حاجات اللي شفناها الحقيقة هالموسم الماضي والموسم قبل الماضي اللي ما تشرفش بتاتا وما هيش معناتها صورة للشباب، صورة للصغار، صورة لكرة القدم التونسية اللي شفناها نتيجتها شنو في الأخير. شفنا المهزلة اللي صارت في كأس العالم، في كأس العرب، في كأس أفريقيا. إن شاء الله
1: والله يمانك
0: البطولة، إن شاء الله البطولة ما يسيرش حمزة، إن شاء الله البطولة تكون في مستوى معين من الأخلاق، ونأكد على كلمة الأخلاق لأنه للأسف قاعدين نعيشوا في أزمة أخلاقية كبيرة، وأول من يحاسب هو الجمعية في حد ذاتها، في جمعية نفسها. إذا تصيروا دي ديفياسيون من اللاعبين بتاع الجمعية، إن شاء الله الجمعيات هم اللي ياخذوا القرارات قبل ما قبل ما تاخذها الجامعة التونسية لكرة القدم والرابطة. الرابطة الجمعية هي لأنه تمس بهوية الجمعية، تمس بصورة الجمعية.
1: في سياق كلامك معناتها هي شنية أخلاقيات، شنية سببها؟ أزمة الأخلاق هي أزمة ثقة الحقيقة، خاطر تعدمت الثقة ما بين النوادي والإطار المسير البطولة في حد ذاته. فرينا برشا حاجات، رينا حتى في أحكام كانت تصدر تنجم تأثر على ترتيب بطولة ولا تنجم تأثر على ماتش وكانت تتأخر، باركونتر في جمعي مع جمعيات أخرى كانت تطبق بعد بنهارين. هذا ريناه، هذه كلها إيفيتي خاطر يلزم نسترجع الثقة. والحقيقة علاش أنا متفائل وقت اللي تشوف حاجات صايرة سنة في إدارة فنية، ثم حاجات قاعدة تصير اللي كنا منفتقدينهم مالك قبل، وتحس اني فما رجعنا. تقول كيان تشوف لي الهيكلة اللي ما حكيناش عليها الحقيقة، علاش انا قلت كرمارت الهيكلة بتاع الادارة الوطنية التحكيم وكيفاش هبطت معناتها بالتفصيل من رئيس الهيئة الوطنية التحكيم الى معناتها المكلف ما حتى بالتحكيم
0: النسائي. قلت لك انا فما 24 معناتها تقريبا
1: اللي معناتها ما شفناهاش قبل، اللي حاجه جديده
0: حاب نسميهم نسميهم. عندك المشرف العام للتحكيم على التحكيم معروف ناجي جويني، مساعد مدير تطوير مكلف بالفرز وليد كشاو، مساعدة مدير مكلفة بتطوير التحكيم النسائي شافية الهنداوي، مدير دائرة التعيينات الرابطة المحترف سي محمد بن حسين، مكلف بتعيينات مباريات الهواة مستوى الأول وسيم بن صالح، الأعضاء وليد معلا، فرج مشموم، خالد سويح، مساعد مدير الشؤون الإدارية والمالية منظر لترش، مساعد رئيس دائرة مكلفة بالمتابعة محمد مزيد، رئيس دائرة تعيين المقيمين محمد مدب، أعضاء سامي دربيل، نوفل بن عبد الله، أعضاء توفيق لازرق، منير المدب، مكلف بدائرة المتابعة الطبية والعلاج الطبي دكتور فتحي الكواش، مدير التطوير مراد بن حمزة، مساعد مدير التطوير مكلف بالمتابعة محمد سعيد الكردي، مساعد مدير مكلف بتطوير الحكام والمساعدين سيف السويسي، أعضاء وليد الحراق، رياض المسعي، نبيل عقير، مكلف بتعيين مباريات الهواة مستوى 2 رمزي الحرش، مدير الشؤون الإدارية والمالية رياض المسعي، رئيس دائرة تحكيم الشبان نصر الله الجوادي، رئيس الدائرة تعيينات كرة قدم النسائية منيا البدوي، مستشار دائرة تعيين مقيمين حسين أولاد أحمد، رئيس دائرة التنسيق مع لجان الجهوية للتحكيم رياض الحرزي، مكلف بدائرة الإعداد البدني والتمارين سليم بن زيد، مكلف بدائرة الإعلامية والتكنولوجيات الشاذلي تاغوني تاغوتي.
1: كي تفهم
0: الحمد لله كمان
1: بخلاف بغض النظر على سامي، تشوف الهيكلة كي توشي توت لي بارامتر وكيف كوا، يعني تفهم من فما توجه نحو نحو إصلاح، نحو تطوير، باش ياخذوا وقت. أي مهمة سيناجي باش تكون صعية سهلة، ماهيش مهمته باش تكون فار وفار واربيتر، هذا ما تصورش كان إين فاسو ليميتي غاديك، خاطر مهمته انه كيفاش يوصل باش يولي يعمل انسجام بين مختلف الهيكلة هذوما اللي حطهم باش يعطيو افيكاسيتي في الخدمة.
3: هذه مهمته
1: الأكبر معناتها بالنسبة لي أنا. الباقي كل تصور أنت بتجين بعد في الهيكلة جديدة بتاع بتات الإدارة الفنية الوطنية في الكونفيرنس بريس باش يعملها المدير الفني الوطني في نفس السياق ويكون فما انسجام وترابط، نتصور ثم حاجات الحقيقة محمودة.
0: اللي شاء الله إن شاء الله كان عمل إدارة الوطنية للتحكيم مش عمل متاع مطاف.
1: لا لا لا هاني قلت لك هو ديجا
0: وين تصير ضغط وضغط فيسبوكي
1: مع لا هاو
0: إن شاء الله يكون فما عمل
4: وراء وهم كل باش يخدموا خدمة باهية متأكدين منهم سنجي جويني خبرة وكذا
1: وليه وبديتها بديتها الإدارة الفنية الإدارة الوطنية للتحكيم بلي سمحني في آخر بديتها وقت تحط لك في الماتش لول فار ان اترونجي
4: سي بون داك قلنا الى اونتيسيبي ماهيش هكاك اما عمل بيلون
1: سي تان انديس يوريك راهو فما توجه
4: عمل بيلون
1: ايفالواسيون خاطر هيت نبداو شوف
2: سي ليفيدونس سي ليفيدونس اذا من نهار الاول ما تنجحش يلزم ما تغلطش سيرتو
1: شنو الهدف شنو الهدف الاول
2: هذيك انت ليش
1: شنو الهدف الاول
2: الهدف الاول وانك سون فات لا بروميير جورني دوزيام جورني اونسي
1: مش هذاك الهدف
4: لا عندي رساله
1: لحظه
0: لحظه لحظه
1: كمل فكرتي برك الهدف الاول هو ساسوفوا انه استرجاع الثقه ما بين الجامعه الاداره الوطنيه للتحكيم اداره فنيه وطنيه والنوادي باش انه يصير فما كوميونيكاسيون فلويد ومبنيه على الثقه باش الاغلاط حتى كان تصير يعني انت تتصور ما بين البرومير جورني واخر جورني ما تصيرش اغلاط اكيد باش تصير
2: يدي فما اغلاط من اغلاط راه اغلاط معناها مقبوله واغلاط اللي تظهر كانها معتمده وسي سا البروبليم راه
1: هيك الهدف وقت اللي تحط ولا بروميير ديسيزيون تكون بوزيتيف وتعطي ميساج للجمعيات انك راك ماشي في طريق نحبوا نصلح ونحبوا نبنيو ما تنصورش كان باش تلقى مسؤولين ما يحطوش اليد مع
0: باهي ان توكا الاغلاط من الاغلاط اغلاط معتمده مؤثره يفرق لانه فما حتى اغلاط صارت على مستوى اوروبي ومستوى كاس العالم وتحسها معناتها انه اغلاط لا تختفر ولكن في الاخير هو الحكم وحتى الفار معناتها قراره باش يجي من عند بشر
4: هما باش يجتهدوا وهذوما عباد اللي هما دي كومبيتون ونحن متاكدين منهم باش يجتهدوا وباش يغلطوا شو سيبو خاطر ما فماش حتى حكم من نجم ما يخطئش راه ودرجات من الخطا وكذا انا اهم زوز عناصر نحب نحكي عليهم وميساج لهم هما مثابيه الميساج يتعدى من هنا تبدا تبمبي الكره في اول جورني زوز مناصب رئيس الجمعيه والناطق الرسمي للجمعيه هذوما هما اللي نجموا يرتقيوا المستوى من التحضر في الخطابات نتاعهم هما وفي اللي باج اوفيسيال نتاع الكلوب شوف كل ما يبدا الهدوء الرصانه تنجم انت تتظلم بطريقه حضاريه مش تخرج انت تأجج الاوضاع بديكلاراسيون

0: بيان سور.
1: كي باش تدافع على روحك انت شو اللي تتهجم زاده بنفس الطريقه. معناها لهنا ما خلينا الصدام نتاع التواصل. نحن كان نحسنوا الكاليتي نتاع الكوميونيكاسيون نتاعنا ابري ماتش وافون ماتش وفي لي ديبا وفي الميديا وحتى وحتى في الف... في الميديا في التوسكي
0: فما خطاب راهو مسؤول.
1: اسمعني
2: هذوما حتى الحكم
0: مسؤول.
2: حتى الحكم يا فاخر في الميدان زاد لازم يطور في الكوميونيكاسيون مع الملاعبيه. وهذا شفنا بعض التجارب كيفاش الحكم يحكي مع الملاعبيه. معناتها ساعات تلقى حكم انه يشجع في اللاعب ولا يقول له انت راك ضيعت الفرصه ما تتهم. معناتها شفناهم نسمعوهم
1: الجمل هذا
2: اي نسمعوهم معناتها بعض بالعكس ليه مش بروفوكاسيون مش بالعكس يشجع في اللاعب يشجع في اللاعب يقول له هيا قوم راك. معناتها فما لغه معينه اللي ما تخليش انه اللاعب يستفز جوستومون فهمت هذا اللي ما يهبطش الحاكم كانه معناتها هو باش يختار شكون باش يدخل الجنه او
1: لا. انا حكيت على البروفوكاسيون خاطر في تونس بروفوكاسيون من الحكام ساعات
2: اي
1: راهو في اللي جون ولا في السينيور
2: في الاخر هي لعبه كره قدم
1: وتواصل نكونوا متحضرين في
2: التواصل. اخر خبر نكملوا به ملا كره بالنسبه لليوم الياس الضاوي يمضي 3 سنوات في سانت اتيان
1: عباجن
2: اي
0: حاجه مفرحه معناتها وقت تشوف لاعب تونسي يحترف في فريق كبير زاد ما تنجم
2: فريق محترم
0: يعني ما تنجم تكون كان فرحان بالحق يعطيه الصحة وإن شاء الله ربي يوفقه وإن شاء الله معناتها نسمعوا برشا ملاعبين أخرين توانسة يمشيوا في نفس ال
2: عنده سمعت حتى عنده مارج دو بروغريسيون
0: أكيد ليه هو كلاعب شوف أنا نعرفه مليح معناتها سي تان جوار اللي عنده مارج دو بروغريسيون ريماركابل من عام لعام قاعد براتيكمون عنده نفس أنا وعلى غرام هو وعلى غرام ما فرقش بيناتهم يعني بالنسبة لي أنا تكنيكمون ils sont deux joueurs déjà على غرام ديجا توا عنده عروض من 4 أندية أوروبية تتعارك عليه براتيكمون ما نعرفش شو باش تفاصيله توا اللي كانوا في الماضي القريب يتعاركوا عليه في تونس
1: اللي ماهوش كونفوكي في
0: ماهوش كونفوكي
1: الموضوع حكينا عليه
0: يعني شفت
1: حكينا عليه
0: شفت هي هذه راهو
1: كانوا العروض خير برشا قلنا راهو هذاك التظلم في البلونت كارير نتاعو هو كان مشي كوب دي موند راهو في رقم صعيب
0: وليه وتوا رجع لها رجع لها من الدورة
2: الأخرى لعل نفعته اللي ما مشاش كله
0: هو رب ذرة النافعة
1: راني هذه
0: صدفة ساعة ساعة أما ريت أخبار كيما هكا تفرح أخبار كيما هكا وفي وقت كيما هكا وبطولة ما زالت ما بديتش
2: أكيد حازم في المقابل حازم المستوري فما كلام كبير انه باش يلتحق ربما نقول بالترجي هذه تونسي وتوكا فما تواصل مع اللاعب حازم مستوري ترى انه لو بون شوا بالنسبه للاعب هذا انه يرجع للبطوله التونسيه ماناش نحكيو على الترجي من البطوله الروسيه هل من المفروض كان مثلا يتطور كيما علي غرام في فريق اخر في بطوله من الخمسه الكبار والا
1: في العمر اللي مشى فيه عنده فرصه برك والفرصه هذيك يتسمى الى يشوي ما نجحش فيها اذا ما نجحش فيها ينجم يعاود يرجع من بوابه نتاع جمعيه كبيره كيما الترجي الرياضي اللي تنجم ترجعوا المنتخب وتنجم ترجعوا او مال بلونت كارير نتاعو يكون خير جوست على الياس الضاوي لمحه صغيره هو بسيس من الامل الياس الضاوي سي تان اكزامبل كيما خلي العياري كيما برشا راهو النخبه موجوده في تونس نخب موجودة أما متخبية ليس الضاوي إشبيه ما مشيش من بيجا في ترانسفير انترن ودخل برشا فلوس وكان متخبي وشافت سانت اتيان سكو هذه البرنامج المخطط اللي حابوا نشوفها أنه كل نخبة موجودة في كل ولاية نتلهاو بها لمصلحة المنتخب وليس لمصلحة النوادي وغادي وين ترجع مصلحة المنتخب هي اللي تعطيك مصالح نتاع النوادي
2: ان شاء الله ان شاء الله هذا هو اللي
0: نتمناه
2: ان شاء الله ان شاء الله
3: بربي على فكرة مستوري
2: باه
3: المستوري او
2: وانا اختم
3: والا بدون فاسون جينيرال كلمة افون سونتر نتاع في 18 متر ولات عبارة على عملة صعبة معناها مش موجوده ميم حتى
2: متوفر
3: اي دون لو مونتي معناها سي با لا بورتي انا نتصوروا مستوري اعز شيء انه يرجع سورتو دون غران كلوب كيما ليسبيرونس ولا غير ليسبيرونس اما في جمعيه تلعب على اللقب لانه ريان لو مونك وانا ما نتصورش انه عمل قفزه نوعيه كي مشى للكره
0: بصراحه
3: ماهيش اكل بطوله اللي فريمون تطلع بطولة فرنسية خير منها
2: هو تورا التفاوض تنترجي أكثر مع الفريق الروسي أكثر من حازم المستوري راهو معناتها باش نكونوا واضحين
3: كيفاش؟
2: التفاوض الترجي مع الفريق الروسي أكثر من لاعب في معناتها اللاعب
3: يظهر لي
1: مشكلة

0: مادي راه فما مشكل مادي مش في حازم مستوري في دانو أكيد لا لا لا في دانو في دانو نحكيو على الكلوب بيدو اسبيرانس كيفاش تجيب حازم مستوري وحازم مستوري اللي فنيين يشوفوه ينجم يكون بيرفورمون اكثر من دانو اي ودانو اللي ماخذين برشا فلوس باش يشد البنك معناها اترونجي جايبو برشا فلوس باش يمشي
1: عنده عرض
0: فوالا دونك حازم المستوري حازم المستوري مربوط
1: والله ما
2: من بطولة يعني
0: نتصور العرض اي نتصور العرض ماهوش باش يخلص 100% يرجع فلوسه معناه نتصوروا اقل اما الاسبيرونس يلزم تستغنى يلزم تستغنى على دانو باش تجيب حازم المستوري انا اللي راه
1: هو فما عرض
0: يلزم فما فايفيا كيفاش يجي حازم المستوري اونتر اوتر يلزم يخرج دانو
2: هو قال لك فما عرض
0: يلزم يكون العرض هذاك جدي على خاطر اذا العرض هذاك سي بون معناها لوفر موجوده خاطر زاد الاسبيرونس نجمش تنحي دانو من غير ما تضمن حازم المستوري فما فاي فيان في وقت ضيق في
1: هو ديجا خروج خروج حاز اش اسمه لاتاكون تونسي ولد الاسبيرونس
2: منين خرج شو منين خرج
1: خرج مشى جاتو اوفر خرج اش اسمه
2: خرج من
0: تونس ولا برا
1: برا
2: خرج لا تكون تاع ترجي تخسر
1: اي شو اسمه
0: تونسي تحكي تونسي
1: اي اللي من العاليه لا اله الا الله محمد
2: رسول الله ضاع علينا الاسماء مش مشكله
1: اي ولدنا ولدنا بيتور ديجا ويلعب تيتيلير
0: جبري
1: جبري صح
0: جبري اسمه جبري
1: خروج خرج
0: جبري
1: جبري خرج في اطار ولا صفقه دونك سي ايفيدون كل شيء حتى كان دانو يقعد
0: يفوتوا على حازم مستوري
1: اي لا كونكورونس
0: يعني في دابا مش يلعب حازم مستوري
1: لا لا سي با بشارتي
3: باس با دو لوان
1: مالك توا ما بين ماشي ما بين
0: البروفيل تاع حازم مستوري
1: وهو امان
0: شكون يلعب امان
1: علاش امان
0: لا باش يقعد امان لا لا باش يقعد ستابيليتي باش يقعد امان
1: نفس
0: لا لا باش يقعد نحن نعرفوا اللي تكنيكمون امان اللي هو باش يقعد يشد الى ان تاتي الفرصه للسيت
1: نو
0: انا هاني نقول لك انا هذه
1: خاطر انا نحكيك ثم مبدا اسمه لا كونكورونس
0: لا كونكورونس في ميلي
1: موجوده نو نو ريالمون موجوده
0: حتى كي جا اشرف زاد اش اسمه بن سعيد كي جا بن سعيد
2: بشير
0: بشير بن سعيد راهو راهو وقتها موجود زاد كيف كيف
1: انت هذاك وقتها نحكيك تو انا
0: شوف
1: نحكيك توا
0: نحن نعرفوا لي غارديان فما لو بريمير
2: توا شنو
0: لا كونكورونس
1: من الله لا فما كونكورونس نحكي على مبدا التنافس
2: شكري الوير مقتنع بامان الله من مين
0: انت
2: هو حارس مرمى
0: لا لا مش حكي مع تكنيك في المطلق في المطلق كلامك صحيح الكونكورونس ولازم انا كونكورونس وبن سعيد ومن ميش كان فما كونكورونس اما راهو فما لو بريمير فما لو دوزيام
1: لو بريمير فما بريمير
0: دوزيام اي لو بريمير سي ميميش الى ان ياتي ما يخالف ذلك معناها لا قدر الله تضرب ولا كرتونات ولا مرض ولا حاجة
1: باش ياخذ فرصة
0: والفرصة هذيك بالكونكورونس نتاع الخدمة اللي يخدم فيها اسكو هو سيد باش يكونفيرمي البلاصة ويفكها والا لا؟
1: دونك هذاك معناها
0: في المبدا راهو باش يشد ميميش في المبدا بالنسبة لحازم المستوري فنيا مش مقتنع به ريجي كامب
1: شكون؟
0: دانو مش مقتنع به وجماهيريا كيف كيف مش مقتنعين به سورتو حتى تو اللي تبعوا فيه في ماتش اميكو كيفاش ما ماركيش معناها فما فما ان ساتيسفاكسيون بريسك توتال كيفاش تجيب حازم المستوري سكو انت راك حاجتك بالبوست هذاك مش دوبلور ولا كونكورونس انت حاجتك بجوار
2: اساسي
0: اللي هو باش يكون اساسي باش يعوض اجنبي يلزم عندك الفايفيان معناها راك انت خذيت لاكور من عند حازم مستوري يلزمك تكون متاكد على الاقل اللي عندك اوفر حتى كان اشتر الفلوس نتاعو اموال اوفر هذاك ما تخليكش تخسر برشا فلوس وتعطيه الديبار نتاعو
2: على كل حال هذا اللي باش نشوفوه احنا على مستوى حراس مرمى متصور انا بروفيل نتاع سيد انه زاد راه ماهوش في سيب راهو باش يكون منافسه شرسه
0: تجي فرصه نتاعو
2: ماهوش في سيب بلاصه
1: شحط لك توا شفت هذا تيوريكمون بارلو انا معاك
2: يعطيكم الصحه شكرا لكم حمزه الذيابي فاخر فهمي حموده بن سليم شكرا ليكم لحضوركم معنا في ملكور احنا مازلنا مكملين معاكم نمشيو نعملوا ترتيحه مع الموسيقى مع 100% وائل كفوري وراجعين شويه اخر في ملكور

وين كفوري على طريقة اللحن التركي اللي كانوا فوق أغنية رجعنا العام 2004. شوفوا العوام قديش تجري. 2004 اللي تولد وقتها اليوم عمره 22 سنة يا كوثرة. 22 سنة يظل كبرنا بالكدي بالكدي. على كل حال هذي ويل كفوري مازال مواصل معاكم شوي آخر، ولكن قبلها نكملوا مع ملا كرة. كما قلنا الدوريات الأوروبية ترجع، دوري إنجليزي ممتاز، دوري إسباني، دوري فرنسي. أبرز المباريات في يكونوا بداية من غدوة أرسنال كوفنتري سيتي 9 متاع الليل في الليغا، ريال بيتيس ريال سوسيداد، والدوري الفرنسي نقاو مارسي ستراسبور. مباريات نهار السبت في البريمير ليج نلقاو هال سيتي مع مانشستر يونايتد، نلقاو ايضا برينتفورد مع توتنهام هوتسبيرز. نهار الاحد ابرز المباريات مانشستر سيتي بورموث نيوكاسل ليفربول، والاثنين 24 اوت فولام تشيلسي. بالنسبه لل ليغا مباراه ريال مدريد باش تكون نهار السبت، اسبانيول ريال مدريد مباراه قويه منذ الجولة الأولى، برشلونة يلعب من هالحد إلتشي البرسا بداية من 8:30 متاع الليل. دوري فرنسي أيضا يرجع، ومباراة لونس أوسير هذين نهار السبت 22 أوت، لوافر موناكو نهار الأحد. في انتظار مباراة باريس سان جيرمان ورين هل ستلعب وإلا ستؤجل حسب يعني صلاحية الملعب متاع ستاد غيني. هذه فيما يخص عودة مباريات البطولة إلى جانب البطولة التونسية اللي ترجع كما قلنا نهار السبت، ودفعة أولى ثم دفعة ثانية تكون مباريات يوم الأحد إن شاء الله. شكرا لكم الناس الكل اللي تابعتونا في ملا كرة، موعدكم الأسبوعي كما العادة بداية من 9:30 متاع الليل في التوقيت الصيفي. إن شاء الله ليلتكم زينة، الناس كل ليلة تكون باهية مع نسمة، إن شاء الله تكون باردة تقص السخون هالأيامات. ردوا بالكم على رواحكم، ربي يوصلكم سالمين وين ماشيين. كوثر البجاوي في الأخراج التقني يعطيك الصحة، أنا مالك تلبسي، قلكم تصبح على خير في أمان الله.

0: poteau Pavard. Allah Allah Allah
1: Doucement Mustahil Yaouma.
0: Centre de Müller pour la tête.
2: Mal la cour.
3: Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars.
2: مال لا كورة
4: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
5: إذاعة الشباب
4: نون ستوب.
6: أرابيسك
7: أرابيسك.
8: أيوة حبايبي انتو واهلي انتو